0: السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن حيث الاستلام والتسلم تجد في المعجمات: استلم الحجر الأسود واستلأمه قبله أو اعتنقه. وذهب لغويون إلى القول: استلمت الحجر الأسود إنما هو من السلام وهي الحجارة، واحتملوا أن الأصل استلأمت وقالوا إنه من التحية، لأن من استلمه يسلم عليه بيده لمسا أو إشارة، وذلك للتبرك به على ما أورده الأزهري في التهذيب، ونقله ابن منظور في لسان العرب. ولكن لو صح أن أصله استلأمت لتطابق مع كل حجر لا الحجر الأسود فحسب، ولكن يبدو أنهم أرادوا إيقاف الاستلام على الحجر الأسود فحسب تكريما له، لأن النبي الكريم استلم أي قبله. وعلى هذا فإن الاستلام هنا لا يعني الحجارة حتى لو قصد بها الحجر الأسود، بل يعني السلام بفتح السين. وكثير من الحجاج والمعتمرين ونتيجة الزحام يكتفون بالإيماء من بعد أي بالسلام حين يطوفون حول الكعبة مارين بالحجر الأسود. وعلى أي حال فإن في العربية فعلين: تسلم واستلم. فمن الأول تقول: تسلم فلان الرسالة تسلما، وهذا التسلم كما تعلم مصدر الفعل ومفعوله المطلق، ولك أن تصفه فتقول: تسلم الرسالة بحب وشوق أو بضيق وكراهية، كأن تكون رسالة تطالبه بدفع ضريبة أو ثمن ما لاستهلاكه من الطاقة والإضاءة والإنارة. وعلى هذا فأمامك ثلاثة مستويات للتعبير: واحد، استلمت لما هو مقدس أو بلغ عندك درجة عالية من الاحترام والتقدير. اثنان، تسلمت لما هو أدنى من ذلك، سواء كان ما تسلمته رسالة أم كتابا أم هدية. ثلاثة، إذا كرهت هذا الذي وصل إليك فنقترح أن تبعد عنه الاستلام والتسلم، بل الأجدر أن تقول: وصل لي كذا وكيت، أو أن تكتب لصاحبك: لقد اطلعت على رسالتك التي أرسلتها. والسبب في هذا أن اللفظين استلمت وتسلمت فيهما معنى السلام، فالجذر واحد وله دلالة على الاستئناس والاطمئنان والحب، مما لا يتلاءم مع الكراهة التي ستشعر بها إن وصل إليك ما لا تحب. وكم أنا مطروف العين بالشعر الذي تزين بكلمة السلام، ومنه قول المتنبي: فكثير من الشجاع التوقي وكثير من البليغ السلام، وقوله: حيوا الديار وأهلها بسلام، ربعا تقادم أو صريع خيام. ويتغزل الشاعر ابن مداد من عمان فيكثر من ذكر السلام ومشتقاته حتى في لقب من يتغزل بها، ومن ذلك قصيدته التي أولها: سلمت فتاة بني أسلما، ومنها: أبيني لنا يا ابنة الأسلمي، هل حل أن تقتلي مسلما، وقد حق للزور أن يلتقى برد السلام وأن يكرما. والزور الزائر، فحق للزائر أن ترد تحيته بأحسن منها وبأن يكرما.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة.
1: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: في جوهر الأحداث الثقافية
5: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
4: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
4: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
4: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
4: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: القرآن الكريم. القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة، قام على أطراف مكة ونظر إلى الكعبة وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وهو مهاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، نزل عليه قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، جبرا لخاطره صلوات الله وسلامه عليه. الجبار سبحانه وتعالى من معانيه أنه يجبر قلوب عباده، فيجبر الفقير بالغنى والمريض بالشفاء سبحانه وتعالى والضال بالهداية. فجبر خواطر الناس من الصفات التي يحبها المولى عز وجل. وينبغي لك أيها المستمع الكريم أن تتصف بهذه الصفة العظيمة، وهو جبر الخاطر. جبر الخاطر رفع الهمة، همة الشخص، أو التهوين عليه من المصيبة التي حلت به، والأخذ بيديه حتى يمر بهذه المصيبة، وذلك بالدعاء له، بالصدقة عليه، بالشفاعة له، بإيجاد الحلول له. هذه كلها تعتبر نوع من أنواع جبر الخواطر. وجبر الخاطر، أحق الناس بجبر الخاطر هم الوالدان. الوالدان من أحق الناس بجبر الخاطر. فإذا رأيت الأب أو الأم مهموم، مغموم، أو به مرض، أو عليه دين، أو عنده مشكلة، فالواجب عليك أيها المسلم، أيتها المسلمة، أن تجبر بخاطر والدك وبخاطر الوالدة بالدعاء لهم، بإيجاد الحلول، بإدخال السرور عليهم، وهو من أعظم الأجور إدخال السرور على أخيك المسلم. كذلك جبر خاطر الزوجة، ونحن نقول جبر خاطر الزوجة لأن الرجل هو الذي أكثر ما يعني ينبغي له أن يصدر منه جبر الخاطر، فيصدر للزوجة. كذلك الزوجة ينبغي لها أن تجبر خاطر الزوج. فإذا رأى الزوج زوجته مهمومة بشيء معين، فيحرص على أن يجبر خاطرها، ولا يكون مثل بعض الناس. بعضنا سبحان الله، بعض الرجال قلوب قاسية، مستعد أنه ينام ويستغرق في نومه ويترك زوجته تنام على دموعها. سبحان الله، أين الرحمة؟ أين جبر الخاطر؟ أين المشاعر؟ يا أخي، ولو بكلمة، ولو بدعاء، ولو بابتسامة، ولو بأي نوع من أنواع جبر الخاطر. فجبر الخواطر إذا فعلته مع الناس فإن الله يجبر خاطرك بكل ما أهمك، فلابد أن تحرص على ذلك. كذلك هي الزوجة، إذا رأت زوجها مهموما، مغموما، مشغولا بشيء، ما تبقى أنها يعني صم بكم، هذا أمر ما يستقيم. ماذا قالت أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها عندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءها يرجف فؤاده ويقول: زملوني زملوني؟ فقال: لقد خفت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. انظر كيف تصرفت رضي الله تعالى عنها، رفعت من همته عليه الصلاة والسلام، وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. إذن في حلول، ليست هناك مشكلة إلا ولها حلول. كذلك ينبغي للرجل أن يجبر خاطر أبنائه. بعض الآباء للأسف إذا أخطأ الابن بشيء ينهره ويرفع صوته، وربما دعا عليه وربما ضربه، هذا كله كسر لخواطر الأبناء. وإنما يا أخي أجبر خاطره. الخطأ البسيط هذا أمر ما حد يسلم منه، خطأ كبير لا تعنفه، خاصة إن كان صغيرا أقل من 7 سنوات يكفي فيه التنبيه، لأنه طفل ما يستوعب. أكثر من 7 سنوات ممكن بالكلام. إذا رأيت من 10 سنوات وصاعدا
ربما الكلام ما نفع أو تكرر معه هذا الخطأ، ربما بالعصا الضرب الذي هو غير مبرح فيه يعني من باب التأديب. الأبناء إذا طلعوا مثلا طلبوا من الأب رحلة خارج البلد، طبعا قد تكون مكلفة والرجل ما عنده، فيجبر خاطر أبناءه برحلة داخلية في بلاده. الزوجة قد تطلب من زوجها مالا خارج عن قدرته فيجبر خاطرها بشيء، يعني إذا ما حصلت المبلغ المطلوب تعطيها شيء. إذا طلبت مثلا بعض الزوجات يعني للأسف ما يعني تراعي زوجها، لابد أن نخرج رحلة خارجية وتكلف آلاف الريالات، وهذا أمر ما ينبغي، ولكن كل منهما يجبر خاطر الآخر. كذلك الرجل يجبر خاطر الجار، إذا رأى من جاره عنده مصيبة، عنده مشكلة، عنده شيء، يسعى أنه يجبر خاطره حتى لا يعني تتفاقم المشكلة على الجار. بعض الناس للأسف يعني جاره يكون عنده مشكلة وعنده مصيبة وهو غافل لا يدري، أو عنده خبر والله أنا ما لي دخل. وين إنما المؤمنون إخوة؟ وين المسلم أخو المسلم؟ وين حق المسلم على المسلم؟ وين حق المجورة؟ فهذه من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. كذلك المسؤول أن يجبر خاطر الموظفين وما يعاملهم خطأ بخطأ، وإذا رأى يعني موظف مظلوم أو رأى موظف عنده مشكلة أو كذا يجبر خاطره بكلمة، بموقف، بدعاء، بمساعدة، بشفاعة، بإيجاد الحلول. إذن جبر الخواطر صفة يحبها المولى عز وجل، وصفة يحب الله عز وجل من يجبر خواطر العباد، ويكون سببا في دخوله الجنة ومحبة الناس له ونشر المحبة بين أبناء المجتمع. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من عباد الذين يجبرون خواطر الناس، ونسأل الله أن يجبر خواطرنا وأن يجعلنا من عباد الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: الصورة المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور.
3: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص.
3: فالرسم بالكلمات،
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأزكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
1: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
1: بقي لدينا الكثير من الكلام عن الانتقالات ووسائل الربط بين المشاهد السينمائية في الأفلام الروائية،
6: لكننا قررنا أن نتجاوز تلك الانتقالات واكتفينا بالضروري منها والذي قدمناه في الحلقات السابقة.
1: أما اليوم سيكون حديثنا مباشرة عن المبادئ العامة للبناء الدرامي.
6: عرفنا بداية عن مفهوم البناء الدرامي.
1: البناء الدرامي هو بنية أو هيكل الأعمال الدرامية مثل المسرحيات والأفلام.
6: كثير من الباحثين قاموا بتحليل البناء الدرامي، وأولهم أرسطو.
1: صحيح. أما أول عناصر البناء الدرامي فهو الصراع.
6: يعد الصراع أهم العناصر التي يتركز عليها البناء الدرامي.
1: ويعني الصراع وجود قوتين رئيسيتين متضادتين ينتج عن تقابلهما أو التحامهما ما يدفع الحدث إلى الأمام من موقف إلى آخر، في حركة مستمرة تقود البناء الدرامي نحو ذروة رئيسة للأحداث، ومنها إلى نهاية أو ختام محدد أو مفتوح.
6: اصطلح على تعريف هاتين القوتين باصطلاحات مختلفة، منها
1: الفعل ورد الفعل،
6: وكذلك الهجوم والهجوم المضاد.
1: ومن ناحية أخرى، فإن فكرة الصراع وما يقترن بها من تفاعل وحركة تقوم في تكوينها على افتراض أن التحام هاتين القوتين ينتج عنه تغير في الموقف الأساسي لهما،
6: أو وضع جديد يؤدي إلى حدوث تغيير في شكل الموقف.
1: يتكون الصراع من شكلين اثنين، أحدهما الصراع الخارجي
6: والآخر هو الصراع الداخلي.
1: سنتعرف على أشكال الصراع بالتفصيل في حلقة الغد والحلقات القادمة.
2: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست المصري محسن زايد.
6: أيها الأصدقاء، عندما رحل السيناريست محسن زايد عن دنيانا في 27 من شهر يناير عام 2003 للميلاد، قيل عنه إنه مات أحسن مترجم لمؤلفات نجيب محفوظ.
1: والمقصود بالترجمة هنا ليس معناها الحرفي، وهو تحويل النص الأدبي من لغته العربية إلى أي لغة أجنبية أخرى كالإنجليزية والفرنسية.
6: إذن ما المقصود بالترجمة هنا؟
1: المقصود بها تحويل النص الأدبي إلى صورة مكتوبة، وهذا ما يبحثه برنامجنا الصورة المكتوبة، أي كتابة النص على هيئة سيناريو وحوار.
6: كان محسن زايد المولود في 23 من شهر أغسطس عام 1944 أديباً وكاتباً ومؤلف نصوص سينما وتلفزيون.
1: قدم خلال حياته المهنية الكثير من الأعمال المتميزة.
6: اقترن اسمه باسم الأديب العالمي الحاصل على جائزة نوبل في الآداب نجيب محفوظ.
1: كان زايد من القلائل الذين استطاعوا أن يفهموا فلسفة محفوظ عن الوجود، فحول رواية قلب الليل إلى فيلم من بطولة فريد شوقي ونور الشريف وهالة صدقي وإخراج عاطف الطيب.
6: تدور قصة هذه الرواية حول جعفر الذي ينفر من سيطرة جده فيتمرد عليه ويقوم بالزواج من راعية الغنم مروانة.
1: هنا يطرده الجد من قصره ولا يستطيع هو تدبير معيشته هو ومروانة، فيتركها ويتزوج من السيدة الثرية هدى والتي تنفق عليه، ليجد نفسه في صراع لإثبات ذاته.
8: اللعنة أصابتك أنت أيضا، أبوك يتزوج من دلالة لا أصل لها ولا حسب، وأنت تتزوج من راعية غنم.
9: إرادة ربنا فوق كل شيء.
8: نكسة، لعنة، لعنة أصابت ذريتي ولا أملك لها راضا.
9: الفقر مش عيب، ومروانة يا جدي إنسانة طهرة، لو وجدت المناخ
8: الصحيح. جعفر، لقد اخترت ولتدفع ثمن اختيارك.

0: والغضب والشر، إلى أن يقول ابن منظور الأفاعل حرفش والحرافش.
1: أنا أعرف رواية للأديب نجيب محفوظ، فلا بد أن المبدع محسن زايد عمل عليها دراميًا.
0: هذا صحيح، فملحمة الحرافيش هي رواية للكاتب المصري نجيب محفوظ، نشرت في عام 1977.
1: الرواية تحكي 10 قصص لأجيال عائلة سكنت حارة مصرية غير محددة الزمان ولا المكان. يعتقد أنها بالحسين في بداية فترة الأسرة العلوية بمصر.
0: لقد تهيأ السيناريست محسن زايد في حياته لخوض معركة الحرافيش، وكان ما أراد، فأصبح حرفوشاً يقاتل بقلمه ليكتب الصور الدرامية والسينمائية من تلك الرواية.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست محسن زايد.
1: أصدقائنا، كانت رواية الحرافيش ولا تزال مادة رائعة للسينما والتلفزيون المصري، حيث تمثلت في أكثر من فيلم سينمائي، منها الحرافيش والمطارد وشهد الملكة والجوع والتوت والنبوت.
0: رغم عدد الأعمال التي كانت مستوحاة من رواية الحرافيش لنجيب محفوظ، إلا أن مسلسل السيرة العاشورية الذي اقتبسه زايد عن الرواية نفسها كان أبرز ما قدم عن هذه الملحمة.
1: تناول المسلسل شكل البطل الشعبي من خلال سيرة عاشور الناجي على أجزاء عدة، حيث يمثل رمزاً للعدل والرحمة وإنصاف البسطاء وتأثر الحارة الشعبية بفكرة البطل الشعبي والمنقذ.
0: ومن أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ رواية بين القصرين، فقد اشتغل عليها السيناريست محسن زايد بكل براعة وإتقان، راسماً صورها الجميلة بشكل درامي.
1: كتب زايد سيناريو مسلسل بين القصرين من قصة الجزء الأول من ثلاثية نجيب محفوظ.
0: عرض المسلسل ما كانت عليه الأحوال السياسية قبل ثورة عام 1919 من خلال التركيز على حياة أفراد السيد أحمد عبد الجواد،
1: وعرض التناقض بين الحزم الشديد الذي يتبعه السيد داخل منزله وحياة الترف واللهو التي يتبعها خارج المنزل.
0: أيها الأصدقاء، استطاع السيناريست محسن زايد أن يقدم قصة نجيب محفوظ حديث الصباح والمساء بحرفية شديدة في الدراما.
1: قام ببطولة هذا المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم ليلى علوي وعبلة كامل ودلال عبد العزيز وأحمد ماهر وخالد النبوي، وإخراج أحمد صقر.
0: يتناول هذا العمل تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال 3 شخصيات،
1: وتفرع أبناؤها وأحفادها وتتابعت صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقاتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات من خلال خطوط درامية متشابكة.
0: في حلقة الغد ستكون لنا وقفة أخرى مع هذا المسلسل حديث الصباح والمساء، وماذا قال بشأنه السيناريست الراحل محسن زايد.
1: أصدقائنا، من الأعمال الرائدة للسيناريست الراحل محسن زايد مسلسل ليلة القبض على فاطمة.
0: حول زايد رائعة الكاتبة سكينة فؤاد التي تحمل نفس الاسم ليلة القبض على فاطمة إلى مسلسل تلفزيوني من بطولة فردوس عبد الحميد وهالة صدقي وفاروق الفيشاوي وإخراج محمد فاضل.
1: تدور أحداث المسلسل حول شاب يتهم أخته فاطمة بالجنون، ويرسل مجموعة من مستشفى الأمراض العقلية للقبض عليها مستغلاً منصبه السياسي.
0: تحاول فاطمة إلقاء نفسها من أعلى البناية وتحكي للناس كيف أنها ربت أخاها وضحت من أجله ورفضت الزواج.
1: كما يستعرض العمل مشاركتها في المقاومة في بورسعيد ضد العدوان.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأسد.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعنى.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
2: تحت شجرة العزلة. العزلة هذه السعيدة، السعيدة لأنها تأكل نفسها ولا تتآكل، السعيدة لأن الأنهار تجرف كل الأشياء، والزمان العادي إلا هي المبتسمة والصادقة عند حواف الأنهار، وفي عضل الأنهار، وفي شهوة الأنهار، وفي الصحارى التي لا يمخرها نهر ولا حدا. إنها هوائية بالفطرة تتغذى على النقاء والنصاعة والصفاء الجواني، ومائية الجسد تستحم في الينبوع الذي تهفهف فيه الأمطار الشبقة، وهولها ناري حيث تقلع إلى الصمدية والجبروت المحكم، وهي هاجعة كفتنة على تراب الزهرة التي تشرق هنا. هذا مصيرها الجميل، فلتتقفاه وتتبعه. هذا إطارها الرشيق، فلتتكون فيه وتغوي من استطاعت أو استطاع. هذا خشبها المنقوع بروائح الأسل المتفتت كالرمل الذهبي، فلتتشكل فيه وفي أعوانها الشجعان. في يد العزلة، في يدها كل الأحرار الطالعين على السلالم إلى ما يقيم أرواحهم في العري والصدق والثمار الأليفة المشعة في الأجساد. في يدها كل هذه القلاع التي نتحصن بها من التفاهة، والأسوار التي تحمينا من الدمغة المستشرسة، والعتبات التي تومئ لنا إلى المشقة التي اخترناها، والتعب الذي أسرفنا في مطاردته، والشك الذي تلمسناه ورجوناه وأفرطنا وقوعا في حبه. لا يكون أعزل أبدا من تحلى بعزلته وتعصب وتمنطق بها وهمز جواده المحمحم إلى سرها وإلى شرفها الكوني المجيد. لا يكون أعزل من دخل خدر العروسة الحلوة وأحبها وأحبته. لا يكون أعزل من عز مقامه بعزلته ومقامه فيها ومقاله في حلمها المحنك. لا يكون أعزل من احتضن سطوتها التي لا تشبع مثل لؤلؤة تطمح أن تتنزه فوق كل اللآلئ، أو لبؤة تفتل شبلا واحدا مرجوما بأعنف الشهوات وأشدها إزهاقا للأجساد الطامحة. كيف أداوي نفسي إلا على سريرك أيتها العزلة؟ كيف أقدم اختباري إلا في صفك؟ كيف أرسم تفاحة الأولى إلا بطبشورك وفوق سبورتك؟ كيف أداريك إلا في زحف المستميت إلى كعبتك؟ كيف أرفعك إلا في هبوطي على تلالك ويفاعتك؟ كيف أمدحك إلا بدراجة هوائية تخبط هوائي الحالم. هنيئا لمن فلعته مهارتك أيتها العزلة، وأصابته أعيادك، وزحف على ركبتيه إلى أعتابك، وانهمرت أطيافك في كبده، وانبت في بستانك، وانفتح ثعبان روحه على بيضتك، وتنهد تحت ظلال شرفتك، وتكدس ذهبه من ثيابك، وقاد عربته إلى جوهرتك النحيلة، وحج ضفافك وخلجانك وبحرك وصورتك المستبسلة. يحكى أن الصاعقة عندما تنقذف إلى الأرض تستعيد نفسها بعد فترة من الزمن لتعاود الهبوط والقذف والرجم. وقد حدث أن الصاعقة ضربت أحد حراس الغابات المعتكفين في عزلاتهم السرمدية، فقام إلى الصاعقة وخزنها في جسده، فجاءت صاعقة أخرى وخزنها كذلك، وهكذا كلما جاءت صاعقة تلقفها حارس الغابة بصبر وتحمل وخزنها في مخزن جسده. الصواعق لا تستعاد منه لأنه يأخذها إليه بقوة، حتى نفدت الصواعق من ملك الصواعق، ولم تعد تستعاد ولم تعد ترسل. فاكتئب ملك الصواعق ولم يعد بمستطاعه أن يرمي جمرة أو لمعة أو حبة نار، فذهب إلى ملك الملوك يخبره عن عوزه وفاقته ليدله وينصحه بماذا يفعل والحال ذلك. فقال له ملك الملوك: لا سلطان لك على صاحب عزلة، ولا قوة لك على جامع نيران رعوية، ولا قدرة لمحارتك الفارغة على لؤلؤته المكتنزة، فإما أن ترحل مكتئبا حتى تتفتت، وإما أن أعطيك هذه الجمرة لتحرق بها نفسك. يحكى أن مدينة جرفتها السيول والفيضانات قامت تترحل من مكان إلى مكان، والماء العرمرم يمضي بها ويفتك بأعمدتها وعماراتها وبشرها وحجرها، ويخلصها في جحيمه قطعة قطعة من كتلتها المتشاسعة ومن إسمنتها وجلاميدها الهائلة. ورغم عنادها واستشراسها في الصمود والبقاء، يحكي التاريخ أن ما تبقى منها صومعة صغيرة على قمة أحد الجبال، يقيم فيها راهب أعمى يقتات على حنان الرب وعلى موسيقى الأكوان المتنامية بمحجر عينيه الصاعدتين على قمة الجبل. العزلة ليست هي الانعزال كما يفعل الطفل، أو الاعتزال كما يفعل اللاعب أو الممثل. العزلة هي قيادة الروح إلى مشارف القسوة الحميمة، الذهاب إلى الصلادة التي أخذها الزمان عنوة، اقتفاء أثر المجرات والنجوم التي اختلسها شياطين الظلام، الوقوع في أحضان السحر اليقظ، واستعادات الطفولة الأولى. العزلة أسمى الفضاءات التي توقظ فينا رغبة ما يسميه أنطونيو تابوكي البحث عن الفئران الميتة، البحث في الأرشيفات القديمة، عن الجداول الزمنية القديمة، عن الأشياء التي عفى عليها الزمان. حتى تلك العزلة التي تتناوشنا وسط الحشود وفي الحافلات والسفن والمقاهي والمتاحف والشوارع، تلك التي تزرع فينا شرف المجالدة والمجاهدة حتى لا نضيع ولا نضيع فواصلنا وأبجدياتنا وأثاثنا القديم وشهواتنا المغسولة بهواء الحياة، إن العزلة تدعونا لاكتشاف ما دسه الغبار عنا، ما تلبد فينا بفعل تناثرنا وتخبطنا لحصار العطش والدروب الملتوية. إنها استعادة طازجة للقوة التي فينا، تلك التي عبر عنها القديس أوغسطين باعتذار مرهف: كم بدأت متأخرا في حبك أيها الجمال، القديم جدا والجديد جدا، كم بدأت متأخرا في حبك. كنت في داخلي، ولكن للأسف كنت أنا نفسي خارج نفسي، وفي هذا الخارج كنت أبحث عنك. أتعلم الابتسامة منك أيتها العزلة، أتعلم أن أبتسم ضد الموت، أتعلم منك أن أقف وحيدا على حافة النهر والأكوان كلها تصلي وتنهمر. كتابي عزلة، ومنفضتي ودخاني وفراشتي أيضا، كل الأشياء مختزنة وأنا أرتع فيها، كلها مسكرة وقد حملتها إلي بعيدا مثل نملة تكد من أجل الشتاء. الضوء الصغير جنة، والنسيم المتلعثم من النافذة أعياد، والفرح يهبط لي على خيط لا مرئي من اللذائذ الصغيرة كأنها أكبر من حجمها، كأنها الأطفال المقيمون في نسغ الحكمة. أدوخ بصمت الكرسي الذي إلى جواري، أشتعل في نور الجدران لأنها لا تخترقني ولا أمسها إلا بالنظر الفاتر. أحيي في قلبي الستارة البيضاء والمصباح الحنون والحقيبة التي تبعثرت المحتويات في خارجها. أفتح الصفحة 29 بشكل عفوي، أقرأ قصيدة الداخل والخارج للشاعر التركي فاضل حسنو داغلاركا: لماذا نكون منفصلين عبر البيوت ومجتمعين في الطرقات؟ تحت شجرة العزلة.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطات.
4: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
5: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
6: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
7: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
8: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
9: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
10: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
4: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان.
11: نؤمن بالفكرة
0: ونكتبها قصة ملهمة،
11: نرافق الأحلام
0: وننقل تحديات الأيام.
11: شباب مبدعون
0: يصنعون من الأفكار واقعاً
11: في رحلة المثابرة والإبداع،
0: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
11: لمستقبلهم الريادي.
0: سنقترب من مسارات رحلتهم
11: لنستطيع أن نلهم المستمع
0: بالبحث عن الفرص
11: أينما وجدت. نستطيع.
0: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
11: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
0: بكم ومعهم
11: أن نبدأ التغيير الإيجابي
0: وقيادة المستقبل.
11: نستطيع.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. إبراهيم بن أحمد بن محمد السلطي، مؤسس مكتبة قراء المعرفة التي انطلقت من حارة مسقطية ضيقة لتضم المؤلفات العمانية والكتاب العمانيين. طبعا المكتبة تأسست كمشروع فردي في 9/3/2020 من خلال أول كتاب اللي هو الجمال الصوتي، تاريخه ورؤيته الفقهية، مراجعة في النص الديني حول الغناء والمعازف للباحث بدر بن سالم العبري. طبعا الفكرة هذه فكرة قديمة، فكرة تأسيس وإنشاء مكتبة وتخصيصها أيضا للمؤلفات العمانية، وهي محاولة من المكتبة ومنا لردم فجوة ما بين القراء العمانيين والكتاب العمانيين. طبعا هي ملاحظة عامة ما فقط في عمان، أنه عادة المؤلفين والكتاب في أي دولة يكون قراءهم من داخل الدولة قليلين، فكل القراء أو عادة القراء ينظروا إلى الآخر أنه هو يقدم شيء جيد بدون ما يلتفت إلى الداخل. طبعا كون المجتمع خاصة الشباب خلال الفترة الماضية، هذه كانت ملاحظة أيضا يعني نوعا ما البعض يستغربها أو الناس تتحدث فيها، أنه هذه فكرة جديدة بالنسبة له، أنه القارئ العماني قارئ شغوف ونهم، وعندنا تزايد في عدد القراء خاصة من جيل الشباب، بينهم هناك تنافس في حب القراءة والاطلاع وأيضا الحديث عن المؤلفات والكتب التي قرأوها. ولذلك نلاحظ أنه خلال أو نهاية كل عام ينشروا قراءاتهم للسنة كاملة. طبعا المكتبة الآن تضم 1383 عنوان متنوعة في جميع المجالات، اللي هي الفكرية، الفلسفية، العلمية، التاريخية، الدينية، في السير، في المذكرات، في الدراسات، في البحوث، كتب مترجمة، الكتب الإبداعية، الرواية والقصة، وأيضا دراسات عن الأدب. فالمكتبة أيضا متنوعة في يعني مجالاتها، وأيضا لدينا صالون ثقافي، البعض أطلق عليه صالون الأربعاء الثقافي، وهو جنب المكتبة وخلف المكتبة مباشرة، نستضيف فيه الكتاب، نحاورهم، نتناقش معهم، نتناول قضية تهم القراء أيضا. ففي أحد المرات استضفنا الشاب سعد عماد الوهيبي، وحدثنا عن لماذا نقرأ الأدب العماني اليوم، إيش هو التغير اللي صار أنه نحن صرنا نقرأ الأدب العماني بعد ما كان هناك نوع من الهجرة لدى الشباب في قراءة الأدب العماني. فكانت أيضا أمسية جميلة ورائعة قدمنا إياها سعد، وممكن الناس ترجع لها على قناة اليوتيوب التابعة للمكتبة. طبعا نحن نشيطين في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة منصة إكس والفيسبوك والإنستغرام، وننشر كل ما هو جديد، وأيضا نعمل نوع من التذكير، أيضا نوثق في المكتبة كثير من المقالات اللي نشرت وكتبت عنا، وأيضا نوثق زيارات بعض الشخصيات. والحمد لله المكتبة أصبحت جاذبة لكثير من الكتاب والمؤلفين العمانيين، دور النشر العمانية أصبحت تثق فينا، أيضا دور نشر خارجية بدأت تنشر لمؤلفين عمانيين أيضا بيننا وياهم والتعاون. فالحمد لله رب العالمين نحن كسبنا ثقة كبيرة، وهذه الثقة أيضا جاءت بدعم أولا من الأسرة، أنه هذه المكتبة تتأسس الأخوة والأخوات الأولاد، الكل عمل معنا بشكل يعني جيد، وأيضا المؤلفين دعموا مشروع وفكرة المكتبة، والحمد لله رب العالمين. يعني المكتبة نقدر نقول أنه محليا على المستوى المحلي أنه أصبحت معروفة وعندها اسمها. طبعا في الخليج أيضا المكتبة تصل لبعض القراء هناك، الطموح طبعا أن نصل إلى قراء عرب أكثر إن شاء الله خلال السنوات القادمة، وهذا شيء نحن نسعى له بكل جهد.
13: نستطيع برنامج يومي يستعرض قصصا من الطموح لمشاريع الشباب العماني منذ بداية الشغف إلى صخب النجاح. نستطيع.
12: يعني أوجه شكري وتقديري طبعا لوالدتي اللي دائما يعني تصحبني بالدعاء والتشجيع، و الأولاد أيضا في البيت وإخواني وأخواتي، والحمد لله رب العالمين. يعني أما بالنسبة للصعوبات، نحن ما واجهنا صعوبات حقيقة منذ تأسيس المكتبة إلى الآن. يمكن الصعوبة الآن اللي ممكن نتحدث فيها في هذه العقالة هو أنه كثرة المؤلفات العمانية. طبعا المكتبة تنتهج نهج اللي هو الجودة، الانتقاء، أنه يكون الكتاب أيضا جيد فريد في طرحه، في فكرته، في رؤيته، في لغته. لكن هناك في نوع من التحدي أيضا مع الكتب التجارية، دور النشر التجارية، أيضا دخلت الكتب اللي هي تكتب بالذكاء الاصطناعي. فكثرة هذه المؤلفات يعني مخلينا شوية نوعا ما يعني متنبهين لهذه القضية، وأيضا هناك في تأخير في الرد على بعض المؤلفين. يمكن هذه الصعوبة الوحيدة اللي نحن نواجهها. لكن من حيث التأسيس والدعم يعني المعنوي اللي نتلقاه من المؤلفين أو دور النشر أو حتى من المجتمع، ما واجهنا صعوبة حقيقة. فتقريبا هذا مجمل اللي أقدر أنا أتحدث عنه حاليا عن المكتبة. بالنسبة لرؤيتنا في السنوات القادمة أنه تتوسع المكتبة، بس تظل في مكانها، الناس حابين المكان. المكتبة تقع في قرية قديمة جدا من قرى ولاية بوشر، وأيضا تظل لها غافة بالنسبة لكثير من القراء، بالنسبة لكثير من الناس اللي يتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، يحبوا المكان ويزوروه عمدا. يعني بغي يشوفوا هذه كيف تأسست هنا مكتبة وصارت في مكتبة في حارة. طموح أن نتوسع شوية، يعني تكون أوسع كذا، وفي هناك يعني الرؤية لهذا المشروع أنه يتوسع لكن يظل في مكانه. طبعا في الختام أنا دائما أريد أوجه كلمة شكر حقيقة لأصدقائي اللي دعموني. دائما أحب أذكر الأستاذ كمال بن علي اللواتي، الأستاذ جمعة اللواتي، الأستاذ محمود اللواتي، الأستاذ بدر، فكثير من الأصدقاء، الدكتور زكريا أول ما طبع كتابه الأخير اللي هو العقل، الحكمة وصناعة الأفكار، قدموا هدية للمكتبة وكانت بادرة. وهذا أيضا دليل على أنه الكتاب العمانيين حابين المكتبة ويسعوا بكل جهد عندهم أنهم هم تظل هذه المكتبة مستمرة ويعني تقدم الشيء الجيد بالنسبة للقراء. فالحمد لله رب العالمين، يعني وشكرا على الاستضافة، وهذا تقريبا كل ما لدي عن مشروع المكتبة.
13: نستطيع.
11: نستطيع.
13: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
11: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
13: بكم ومعهم
11: أن نبدأ التغيير الإيجابي
13: وقيادة المسلمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية. شركة أسياد للنقل البحري تحقق أرباحا بنحو 39 مليون ريال عماني وأصولا تتجاوز 1.3 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. باستثمار يتجاوز 4 ملايين ريال عماني، مدينة نزوة الصناعية توقع عقدا لإنشاء مشروع لخلط المواد الكيميائية وصيانة معدات حقول النفط. ملتقى المبادرات الثقافية يبحث في مسقط تعزيز استدامة المبادرات وتوسيع أثرها المجتمعي. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا توجد محادثات أو اتصالات مع إيران، وطهران تشير إلى أن حركة الملاحة البحرية لن تعود لطبيعتها حتى تلتزم واشنطن ببنود الاتفاق المؤقت. 6 شهداء بينهم طفل في غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، والجيش الإسرائيلي يواصل اعتقالاته واقتحاماته لمدن الضفة الغربية المحتلة. موسكو تقول إن أوكرانيا نفذت أكبر هجوم منذ عامين على مناطق متعددة في روسيا، وكييف تعلن مقتل وإصابة العشرات جراء الهجمات الروسية. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم.

تحزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

ويرفل هالعلم رفعه ومهابه وعز يوصل حدود السحابه بتاريخ متوا فيه الكتابه مرصع بسمه وتبرى المعاني مرصع بسمه وتبرى المعاني.

وطلة جديدة لهذا الوطن المعطاء، عمان التي تسكن القلب وتنطق بها الروح. صباح الخير يا بلادي، صباح العزة والكرامة، صباح يحمل في طياته عبق الماضي ووعد الحاضر وحلم المستقبل. صباح الخير يا أرض الفخر. تحية جديدة لكم مستمعينا عبر برنامج صباح الخير يا بلادي من الآن ولغاية 9 صباحا. لكم كل التحايا أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، هذا الأثير الذي يرافقكم في كل مكان. صباح الأربعاء، الصباح الجميل الذي يسبق الصباح الأجمل غدا الخميس، ورويدا رويدا نقترب من نهاية الأسبوع. تحية للجميع أيضا ولرسائلكم الصباحية وسطوركم على 7244-2010. هذه التحيات طبعا فريق العمل في الإخراج المايسترو الزاع الراسبي، وفي التنسيق والمتابعة تحية للزميل طلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. وصباح الخير لوجوه الخير.

لكم مستمعينا ويسعد صباحكم بكل خير، وأكيد في بداية مشوارنا الصباحي من برنامج صباح الخير يا بلادي، وتحية لرسائلكم الصباحية، وأكيد صباحاتنا لا تكتمل إلا باستماعكم وأيضا بتواصلكم. تحية لمحمد بن ناصر الزهيم الهاشمي من مدينة الكامل بولاية الكامل والوافي، يقول سلام لمن يحبهم القلب وسلام على من نتمنى لهم الخير والسعادة أكثر، سلام لإخوان الشباب في هذا الصباح الجميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان، وأرق تحية لمستمعي الإذاعة المتميزة. طبعا دروب السلامة والعافية للجميع سالكي الطرقات، خاصة المتوجهين إلى أماكن عملهم أو سكنهم، الله يحفظكم في حلكم وترحالكم. شكرا لك يا أبو ناصر. أيضا تحياتنا لأبو ليان السعيد، يقول إذا لم تستطيع أن تكون قلما لكتابة السعادة للآخرين فكن ممحى لطيفة تمحي بها أحزانهم، وكن راويا يروي حكايات الأمل والتفاؤل في نفوسهم. صباح الخير والعافية والسرور لكل مستمع ومستمعة، وللمخرج ولك فتحية ولكل طاقم الإذاعة. شكرا لك يا أبو ليان، وإن شاء الله دايما نكون عند حسن الظن. مالك الريامي يقول شكرا لكم على هذا البرنامج، وتحية لكل أهلنا في ولاية نخل يا مالك. أيضا تحياتنا لأبو حكيم، يقول جاور من يشبهك وحاور من يحترمك وشاور

احذر من يحبك وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم، واتخذ من الطيبين خلان، يجاوزك الإحسان بالإحسان، ودمتم في أمان الله. شكرا يا أبو حكيم. أبو عادل عبد العزيز البحري يقول: صباح الخير يا بلاد عمان الحبيبة، صباح السعادة، صباح العافية. شكرا لك يا أبو عادل. أيضا تحياتنا للهنائي عبد الله بن علي، اسمعنا من الغافات، يقول: الوعي في العقل وليس في العمر، العمر مجرد عدد لأيامك، والعقل حصاد فهمك وقناعاتك للحياة. أتفق معك جملة وتفصيلا يا عبد الله. الأسمر العماني، سمعنا من مدينة السلطان قابوس: يوم الأربعاء أرى وجوه كل العاملين بما فيهم برنامج أو أسرة برنامج صباح الخير يا بلادي منورين، لأن غدا يوم الخميس الونيس. بلا شك بلا شك، وخطط الإجازة بدأت بالتدوين. أتمنى لكم صباح جميل للجميع. ويضيف الأسمر: خمسة لا تغضبهم: أمك، أبوك، أختك، أخوك، وزوجتك. شكرا لك يا مهندس. تحية أيضا لأبو وصايف خالد الرواحي، ويقول: طيب الله صباحكم بالصحة والعافية والإيمان. عبد المجيد المزيني يقول: الحمد لله الذي يقر الأعين ويجبر الخواطر ويبصر ما في الأفئدة ويستجيب الدعاء ويرينا حكمته وعظيم عطائه وكرمه وفضله في تفاصيل أيامنا. شكرا على المشاركة يا عبد المجيد. وتحياتنا أكيد للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، نتمنى لكم دروب آمنة مستمعينا. ولا تنسوا تشاركونا سطوركم الصباحية على 724-42010. وإيش يقصد العماني لما يقول كلنا واحد؟ أكيد كلنا واحد، وراها تفاصيل كثيرة. يفزع قبل لا أحد يطلب منه في أي موقف مستعجل، لأنه عنده قناعة إن العمل ما يكتمل إلا بتعاونه. إيش يقصد العماني لما يقول كلنا واحد؟ العماني ما يقول هذا ما شغلي أو ليش أنا، الأولوية دائما عنده إن الأمور تمشي. وقت الأزمات يختفي السؤال المعتاد، ما يسأل من المسؤول، يسأل إيش لازم نسوي، لأن العمانيين ارتباطهم بالمكان والناس أكبر من فكرة هذا ما شغلي. كلنا واحد ما معناها إنه إحنا نسخة واحدة من بعض، بل تعني أن كل شخص بدور المختلف يسند الثاني. ولما كل حد يعرف دوره وتتوحد جهودنا، يصير الأثر أكبر ويمتد ليشمل الجميع. وهنا فعلا نكون كلنا واحد. وانت مستمع العزيز، متى تقول كلنا واحد؟

الإيقاعات الوطنية الجميلة واختيارات مخرجنا هزاع الراسبي، لكم مستمعينا أجمل التحايا. الساعة تشير إلى الدقيقة 31 بعد 6 صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط. وموضوعنا لليوم مستمعينا قريب من الجميع، خاصة إذا كنت من الأشخاص اللي قرارات الشراء والاستهلاك عنده مبنية على الإعلانات للمنتجات أو الخدمات التي يروج لها المؤثرين أو المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي. بلغة الأرقام مستمع العزيز، 76% من المستهلكين في عمان يشترون مباشرة من مواقع التواصل الاجتماعي. الإناث أكثر ميلاً للشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة مع الذكور، ونصف حالات الاحتيال المالي تحدث في هذه المنصات. طبعا 94% من العمانيين يمتلكون حسابات على وسائل التواصل بمتوسط استخدام يصل إلى 6 ساعات، و76% من المستهلكين في سلطنة عمان يشتروا منتجات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو كما يسميها البعض التجارة الاجتماعية. وثلث العمانيين 32% تقريبا يستخدمون هذه المواقع للشراء أو البحث عن سلع أو خدمات. والمنصات الأكثر تأثيرا على العمانيين في سلوك الشراء، تتوقعوا أي تطبيق؟ الانستغرام. الانستغرام هو التطبيق الأكثر استخداما والأكثر تأثيرا على قرارات الشراء في سلطنة عمان بنسبة 63%، يليه لاحقا تطبيق الواتساب. وأكيد يعني ضمن هذه الأرقام والحقائق اللي ذكرناها مستمعينا، قد تكون تاجر في مواقع التواصل الاجتماعي وقد تكون مستهلك لهذه الخدمات ولهذه المنتجات. واليوم سؤالنا بالخط العريض مستمعينا، في عصر المؤثرين والإعلانات المنتشرة نريد نعرف رأيكم الصريح. لما تشوف إعلان لمنتج أو خدمة يروج له أحد المشاهير، هل تندفع لشراءه بكل ثقة أم إنكم تتجاهلوا هذا الإعلان وتعتبروه مجرد إعلان مدفوع؟ شاركونا تجربتكم، وهل ساهمت متابعة المشاهير في زيادة مشترياتكم الفعلية أم لا؟ هل فعلا مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات المؤثرين فاقمت النزعة الاستهلاكية للإنسان تدفع إلى قرارات شراء مبنية على رغبة لحظية؟ رغبة لحظية يعني مش احتياج ولا ضرورة، فقط يعني قرار سريع مبني على تأثير مباشر لإعلان هنا أو هناك. البعض يرى أن متابعة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تزيد من رغبتنا في الشراء والتملك، والبعض الآخر يرى أننا نستطيع الفصل بين الإعلان وحاجتنا الحقيقية. ومرة ثانية مستمعينا، هل شعرتم يوما أن وسائل التواصل الاجتماعي دفعتكم لشراء شيء ما كنتم محتاجينه؟ شاركونا على 7244-2010. ومتى آخر منتج اشتريته بسبب إعلان في مواقع التواصل الاجتماعي؟ صباحكم خير.

مستمعينا وعلى صوت عبير نعمة، أكيد برنامج صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وأكيد تفاعل جميل على موضوعنا اللي طرحناه لليوم في سالفتنا الصباحية وفي عصر المؤثرين والإعلانات المنتشرة. مستمعينا نريد نعرف رأيكم الصريح لما تشاهد إعلان لمنتج أو خدمة يروج لأحد المشاهير، هل تندفعوا لشراءه بدافع الثقة أم إنكم تتجاهلوه وتعتبروه مجرد إعلان؟ تحياتنا طبعا لتفاعلكم، وتحية لأبو يوسف يستمع لنا من العاصمة مسقط. يقول الواحد يشوف منتج مع شخصية يحبها ويقدرها وتكون الثقة كبيرة لدرجة أنه يشتري بدون تفكير، بعدين يكتشف أن السعر مبالغ فيه مقارنة بالجودة. اتعلمت من التجارب وصار عندي قاعدة: لا تثق بالإعلان بل ثق بالتجربة. تحياتنا لك يا أبو يوسف، شكرا على المشاركة. أيضا تحية لفاطمة تستمع لنا من صلالة، تقول بأمانة أنا من المتابعات لبعض المؤثرات العمانيات، وبصراحة شريت كثير من منتجات التجميل والمكياج بسبب إعلاناتهم، أحسهم قريبين مني ويفهمون ذوقي. المنتج يوصل لي بثقة، بس مو كل مرة تكون التجربة ناجحة. في منتجات ندمت إن اشتريتها بسبب إعلان لبعض المؤثرات. شكرا لك يا فاطمة. إذن فاطمة صاحبة تجربتين، تجربة إيجابية لشراء منتجات التجميل والمكياج بسبب إعلان لبعض المشهورات، وتجربة أخرى سلبية الثقة ما كانت موجودة، يعني الواقع عكس الإعلان الافتراضي. شكرا لك يا فاطمة. أيضا تحياتنا لأبو هاني ويقول إلى الدوام والرب حافظ. الله يعطيك العافية يا أبو هاني. وتحياتنا لأبو ناصر لمزيني يقول صباح الخير، وأكيد تحياتي لجميع مستمعي برنامجكم الكريم. شكرا لك على المشاركة. أيضا تحياتنا لزيادي، زيادي تابعنا من وادي عندام، يقول صباح أرسيت مراكبه على ضفاف الأرض واستويت على عرش الحب، صباح السواعد القوية وأصحاب الهمم، وصباح عرق الآباء وخبز الأمهات. شكرا لك يا ناصر الزيادي، وتحياتنا لكل أهلنا طبعا في المضيبي. تحياتنا أيضا لأم نرجس. أم نرجس تقول بصراحة الإعلانات المدفوعة ما تأثر فيني أبدا، أنا أعرف إنه بعض المؤثرين أو المشاهير يأخذوا فلوس عشان يمدحوا خدمة أو منتج معين حتى لو ما جربوه. الواحد يحتاج يعقل ويفكر ويقرأ تقييمات الناس الحقيقية قبل أي شراء. مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة ترفيه وليست سوق للشراء الأعمى. تحياتنا لك يا أم نرجس، تفاعل جميل ووجهات نظر مختلفة. شاركونا إذن تجربتكم مستمعينا لما تشوفوا إعلان لمنتج أو خدمة يروج له أحد المشاهير، هل تندفعوا لشراءه بدافع الثقة أم إنكم تتجاهلوه وتعتبروه مجرد إعلان مدفوع؟ على 7244-2010.

0: الوقت هو الشيء الوحيد الذي إذا ضاع فلن تستطيع استعادته مهما امتلكت. بنجامين فرانكلين. قبل كل شيء لا تكذب على نفسك، فالإنسان الذي يكذب على نفسه ويستمع إلى كذبته يصل إلى درجة لا يستطيع معها تمييز الحقيقة. فيدرو دوستويفسكي.
1: عطر الكلام،
0: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. علي بن أبي طالب.

من وصايا لقمان: كن في الشدة وقورا، وفي المكاره صبورا، وفي الرخاء شكورا، وفي الصلاة متخشعا، وإلى الصدق متسرعا. لا تهن من أطاع الله، ولا تكرم من عصاه. يقول الإصمعي: رأيت أعرابيا قد بلغ من العمر 120 سنة، فقلت له: ما أطول عمرك؟ فقال: تركت الحسد فبقيت.

0: عطروا الكلام.
1: لا العمر يكفي لأحلام أطاردها، ولا زماني بذي جود فيعطيني، وما قضيت من الأيام أكثرها إلا ووخز صروف الدهر يدميني. ما علة الدهر؟ هل وحدي أعيش به؟ أليس في الناس محظوظ فيعديني؟

وعلى صوت أبو نورة محمد عبدو، تحياتنا لكم مستمعينا. دقائق تفصلنا طبعا عن رأس الساعة السابعة، وأكيد استوديو الأخبار في قادم الأوقات. تفاعل جميل من مستمعينا طبعا على طاري موضوعنا لليوم. تحياتنا لعبد الحكيم من إبرة، يقول السؤال الحقيقي، هل نحن نشتري الحاجة أم نشتري الصورة اللي رسمها الإعلان في أذهاننا؟ المؤثرون يعرفون نقاط ضعف المستهلك ويستغلوها. الوعي الاستهلاكي هو الحل. علموا أبنائكم من الصغر إن الفلوس ما تجي بسهولة، وإن مواقع التواصل الاجتماعي ما هي دليل للشراء. تحياتنا لك. تحية أيضا لأبو حكيم، طبعا عبد الحكيم من إبرة وأبو حكيم من صحار. أبو حكيم إيش يقول بخصوص موضوعكم؟ سبب إعلانات المشاهير متابعة مواقع التواصل الاجتماعي خلص الراتب قبل موعده عند البعض، ونجلس نلوم أنفسنا على ما فعلنا من شراء أشياء لسنا بحاجة إليها. يجب على كل شخص أن يفكر بعقله قبل الإقدام على الشراء، وفي الأخير ما حد بيفيدك. المثل يقول عقلك في راسك تعرف خلاصك. شكرا لك على المشاركة. أيضا تحياتنا ل 5850 يقول عطر الله قلوبكم الطيبة بنسائم هذا اليوم المبارك، ورزقكم الصحة والعافية وسعدكم في الدنيا والآخرة. المنتجات المعروضة في مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا يكون السعر مبالغ فيه، فتشتريها من السوق أفضل. شكرا على المشاركة. أبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة يقول صباح الخير يا بلادي، وصباح الخير لفريق البرنامج. أما عن الإعلانات فأنا لا أهتم بإعلانات المشاهير، خصوصا إذا كانت إعلانات مدفوعة الثمن. أسأل الله أن يوفقكم ويحفظ عمان وأهلها ويديم علينا الأمن والخير والبركة بإذن الله. اللهم أمين يا أبو سلطان. شكرا على المشاركة. أيضا تحياتنا لنورة تسمعنا منصور، تقول في البداية كنت أشتري كثير منتجات بسبب المؤثرات، لكن بعد ما خسرت فلوسي في منتجات رديئة صرت أتريث وأبحث عن تجارب الآخرين. أحيانا أشوف إعلان يعجبني وأضعه في قائمة الرغبات وأنتظر أسبوعين، فإذا حسيت أني بعدني محتاج هذا المنتج أشتريه. بهالطريقة وفرت لفلوسي وحميت نفسي من الندم. شكرا لك يا نورة. هي فعلا هذا تكنيك بعض المختصين يدعون له، يقول لك إذا في حاجة أنت متردد في شرائها امنح نفسك 24 ساعة أو 48 يوم. هل ستجد نفس الإلحاح في نفس اللحظة اللي كنت ناوي تشتري فيها هذا المنتج أو الخدمة؟ وفعلا بعض الأشخاص بعد 24 ساعة أو 48 يوم النزعة الاستهلاكية لشراء المنتج الفلاني أو الخدمة الفلانية اختفت. فإحنا أحيانا نكون تحت التأثير المباشر لشراء منتج أو خدمة. شكرا يا نورة على تجربتك وأيضا على مشاركتك لنا. إذن تفاصيل كثيرة مستمعينا إن شاء الله ستكون حاضرة، ما زال في جعبتنا الكثير، مجموعة من الضيوف، مجموعة من الأخبار، مجموعة من العلوم، وأكيد الجو الصباحي حلو أيضا بتواصلكم واستماعكم على 7244-2010. واللي الأجواء معه حلوة وكذا في تباشير أمطار في قادم الساعات شاركونا أجواءكم. أما الآن ننتقل إلى استوديو الأخبار مع زميلة الإعلامية وعادل هطالي.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب بلاده. روسيا تحذر لندن من العواقب بعد تقارير عن استخدام مسيرات بريطانية في الهجمات على أراضيها. حلفاء ترامب الآسيويون يشددون على أهمية التعاون مع واشنطن بعد تقليص مناورات سيول. وشركة أسياد للنقل البحري تحقق أرباحاً بنحو 39 مليون ريال عماني ووصولاً تتجاوز ملياراً و300 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. إلى التفاصيل. اتهمت سوريا إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبي الظهور العسكري في إدلب والخارجي من الخدمة منذ سنوات، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري. واستهدف غارات الاحتلال المطار الذي توجد فيه قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الغارات جاءت عقب زيارة وفد عسكري تركي إلى المطار خلال الأيام القليلة الماضية في إطار مساع لإعادة تشغيله. دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أطراف النزاع في اليمن إلى وقف الهجمات المتبادلة فوراً، وذلك في أعقاب تصاعد الصراع مؤخراً. وقال تورك إنه يحث جميع الأطراف على وقف أي أعمال من شأنها أن تعيد اليمن إلى الصراع الشامل، مضيفاً أن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية تفاقم معاناة المدنيين في الوقت الذي يواجه فيه 18 مليون يمني انعدام الأمن الغذائي. أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. وقال قاليباف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المضيق لن يفتح إلى أن تنفذ الالتزامات الأمريكية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. وجهت روسيا تحذيراً إلى لندن من أنها ستدفع ثمناً باهظاً حسب وصفها عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات على روسيا. وجاء هذا التحذير في أعقاب نشر صحيفة ساندي تايمز تقريراً ذكرت فيه أن طائرات مسيرة أنتجتها شركتان بريطانيتان استخدمت من قبل كييف لضرب أهداف عسكرية وصناعية داخل الأراضي الروسية. وتعد بريطانيا من أبرز داعمي أوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 2022، حيث قدمت لكييف دعماً بنحو 25 مليار جنيه، منها 16 مليار على شكل مساعدات عسكرية. وبينما تلجأ روسيا بشكل متزايد إلى استخدام الصواريخ بعيدة المدى في حربها ضد أوكرانيا، ترد الأخيرة بشن هجمات بطائرات مسيرة تستهدف عمق الأراضي الروسية. وعلى الأراضي الأوكرانية أسفرت ضربة روسية في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف. وتتعرض منطقة خاركيف التي تحتل القوات الروسية أجزاء منها لضربات مكثفة، ويأتي ذلك في وقت تشهد الحرب المستمرة منذ 4.5 السنة ارتفاعا في عدد الضحايا المدنيين. وعلى صعيد آخر، تصاعدت أزمة جديدة بين موسكو وطوكيو على خلفية زيارة الرئيس الروسي لإحدى جزر الكوريل المتنازع عليها بين البلدين وفق إشكالات لم تحسم منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وسلم الرئيس الروسي مذكرة احتجاج إبان استدعائه إلى الخارجية اليابانية، بينما لم يلبي السفير الياباني دعوة الخارجية الروسية إلا بعد تعليق حاسم من وزيرها.
1: لم تقتصر أصداء الأزمة الجديدة بين موسكو وطوكيو بسبب زيارة الرئيس بوتين إلى إيتوروب إحدى جزر الكوريل على تصريحات الطرفين الحادة، بل توسعت دوليا وخاصة في وسائل الإعلام الداعمة لهذا الطرف أو ذاك، مع ظلال تأثير واضح للموقف من النزاع في أوكرانيا على المواقف الدولية من زيارة الرئيس الروسي إلى تلك الجزيرة التي تعتبرها اليابان أرضا تاريخية لها، فيما تعتبرها موسكو أرضا روسية بموجب نتائج الحرب العالمية الثانية. وقد ساندت بعض القوى الغربية توجه رئيسة وزراء اليابان تاكايشي التي نددت بالزيارة واعتبرتها غير مقبولة على الإطلاق، حيث أيدت وسائل إعلام غربية الموقف الياباني، كما اعتبر معهد دراسات الحرب الأمريكي أن زيارة بوتين إلى جزيرة إيتوروب تمثل رسالة سياسية وعسكرية استراتيجية ردا على الموقف الياباني المتصاعد ودعم طوكيو لأوكرانيا وانضمامها للعقوبات الغربية ضد موسكو، فيما رأت بكين أن على اليابان احترام نتائج الحرب العالمية الثانية والالتزام بالنظام الدولي القائم. وقد رفضت موسكو التصريحات الغربية واليابانية جملة وتفصيلا، واعتبرها لافروف بعيدة عن اللباقة الدبلوماسية، ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا الانتقادات بأنها باطلة قانونا ولا أساس لها، معتبرة أن لروسيا السيادة الكاملة على هذه الجزر كإحدى نتائج الحرب العالمية الثانية. وكانت الخارجية الروسية قد استدعت السفيرة اليابانية في روسيا يومي 14 و17 من الشهر الجاري، لكن السفارة اليابانية في موسكو اعتذرت لكونه خارج موسكو أو بسبب وعكة صحية، ما استدعى ردا من وزير الخارجية الروسية لافروف على هذا التبرير الغامض، واعتبر عدم تلبية السفير الياباني للاستدعاء أمرا غير مألوف، مشددا على أن الوزارة تنتظر توضيحا رسميا. وسرعان ما أعلنت السفارة اليابانية أنه سيزور مقر الخارجية الروسية يوم 18 من أغسطس، مما استدعى تعليقا ساخرا من زاخارفا الناطقة باسم الخارجية الروسية التي أوضحت أن السفير الياباني تحسنت صحته فجأة وسيأتي يوم 18 إلى الخارجية الروسية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: شددت اليابان على أن التعاون مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يعد أمرا حيويا للأمن الإقليمي، وذلك بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكوكا في منطقة المحيط الهادئ من خلال تقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع سيول، مشيدا في الوقت عينه بعلاقاته مع بيونغ يانغ. وعلى الرغم من ذلك، أعلن المسؤولون في سيول أن المناورات بدأت وتسير كما هو مخطط لها، معربين عن أملهم في أن تقود العلاقة الودية بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حوار بناء. وكان ترامب في وقت سابق قد أمر بشكل مفاجئ وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية، واصفا إياها بالعدائية والتي تبعث بإشارات غير ملائمة. وفي اليوم التالي أصر الرئيس الأمريكي على أن يجعل الوضع أكثر أمانا بكثير من خلال علاقاته مع كيم الذي التقاه 3 مرات خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلى أن أي لقاء بينهما لم يعقد في ولايته الحالية. وإذ أشاد بزعيم كوريا الشمالية التي تتمتع بقدرات عسكرية نووية، وجه ترامب انتقادات لحليفته سيول على خلفية عدم مؤازرتها واشنطن في الحرب ضد إيران. دخل مضيق هرمز مجددا على خط التحرك الدبلوماسي التركي مع بحث وزير الخارجية هاكان فيدان مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي جهود إعادة فتح المضيق أمام الملاحة إلى جانب آخر مستجدات المفاوضات الرامية إلى استمرار وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.
2: لا تبدو عودة مضيق هرمز إلى أجندة أنقرة مجرد تحرك دبلوماسي مرتبط بأزمة إقليمية عابرة، فالممر المائي الذي يربط الخليج بخليج عمان وبحر العرب يمثل شريانا رئيسيا لحركة الطاقة والتجارة، وأي اضطراب طويل في الملاحة عبره يترك تداعيات تتجاوز حدود الدول المطلة عليه. من هنا يأتي الاهتمام التركي المتزايد بتأمين حرية الملاحة في وقت تحاول فيه أنقرة الحفاظ على قنوات الاتصال مع طهران. وفي الوقت نفسه دعم المسار الدبلوماسي الهادف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. وتتبنى تركيا في هذا الملف مقاربة تقوم على الحوار بدلاً من القوة، فقد أكد فيدان في وقت سابق أن أنقرة ترفض استخدام القوة لفتح المضيق، وتعتبر الدبلوماسية والتعاون الإقليمي الطريق الأنسب لضمان حرية الملاحة واستقرار المنطقة. وحسب مراقبين تحمل هذه المقاربة حسابات تركية مباشرة، فاضطراب حركة السفن والطاقة في هرمز يمكن أن ينعكس على الأسواق العالمية وعلى تكاليف النقل والطاقة، وبالتالي على الاقتصاد التركي، في وقت تسعى فيه أنقرة إلى تعزيز موقعها كممر تجاري وطاقة بين آسيا وأوروبا. كما أن التحرك التركي يمنح أنقرة فرصة لتأكيد دورها كوسيط قادر على التواصل مع أطراف متباينة، خصوصا إيران والولايات المتحدة، بدلا من أن تتحول الأزمة إلى مواجهة أوسع في المنطقة. وبذلك لا تنظر تركيا إلى مضيق هرمز باعتباره نقطة جغرافية بعيدة عن حدودها، بل باعتبارها جزءا من منظومة أمن إقليمي واقتصادي تمتد من الخليج إلى شرق المتوسط، وتؤثر بصورة مباشرة في أمن الطاقة والتجارة والاستقرار الإقليمي. ويبقى الدور التركي مرتبطا بقدرة الأطراف المعنية على تثبيت الهدنة والتوصل إلى ترتيبات تضمن حرية الملاحة، وهي معادلة ترى أنقرة أن حلها يمر عبر التفاوض لا عبر القوة. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أعلن الجيش الصومالي مقتل حوالي 30 مسلحاً من عناصر حركة الشباب خلال صد هجوم للحركة على مواقع عسكرية في مدينة بدوى جنوب الصومال. وأوضح الجيش الصومالي أن قواته أحبطت الهجوم واعتقلت عدداً من عناصر الحركة، كما ضبطت أسلحة ومركبات عسكرية كانت بحوزتهم، مشيراً إلى أن المهاجمين استخدموا مركبات مفخخة. أمرت المحكمة العليا في باكستان بنقل رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان إلى المستشفى، وذلك استجابة لالتماس قدمه محاموه بسبب تدهور حالته الصحية. وشغل خان قائد فريق الكريكت الباكستاني سابقا، شغل منصب رئاسة الوزراء من 2018 حتى 2022، قبل أن يصوت البرلمان الباكستاني لصالح حجب الثقة عنه على وقع أزمة سياسية اتسمت بالتوترات بين حكومته والمؤسسة العسكرية. ومذ ذاك يواجه خان العديد من القضايا القانونية، وحكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة 17 عاماً. أعلنت السلطات الفرنسية تقديم حزمة مساعدات وإجراءات بقيمة 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا، في وقت تواصل فيه حرائق الغابات اجتياح مناطق عدة في أوروبا وسط ظروف من الجفاف وموجات الحر الاستثنائية. وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن الكلفة الإجمالية لإجراءات الدعم قد تتجاوز 100 مليون يورو. وفي تطورات الحرائق بأوروبا، أعلنت فرنسا السيطرة على حريق في إقليم بادو كاليه أتى على نحو 190 هكتاراً، فيما أحرزت إسبانيا تقدماً في مكافحة حريق بمنطقة أراغوان أتى على أكثر من 17 ألف هكتار. وفي بلجيكا ساعدت الأمطار في جهود السيطرة على حريق دمر نحو 3000 هكتار، بينما تمت السيطرة إلى حد كبير على حريقين في جزيرة سلاميس اليونانية أسفرا عن مقتل شخصين وإجلاء نحو 600 شخص. وتتواصل في البرتغال جهود مكافحة حريقين أحدهما في توري دي مونكروفو، إذ التهمت النيران ما لا يقل عن 900 هكتار. لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر بجزيرة يونانية، وأفاد مسؤولون بقطاع الإطفاء في اليونان أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل الطيار وراكبين اثنين، ولا يزال سبب الحادث مجهولا. وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام المحلية في اليونان ما يبدو أنه موقع التحطم على سفح تل، حيث تصاعدت كرة من اللهب محدثة عمودا من الدخان الكثيف. ارتفع صافي أرباح شركة أسياد للنقل البحري والشركات التابعة لها ليقترب من 39 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، مواصلة الحفاظ على مركز مالي قوي، وكذلك استحواذ سفن إضافية ضمن البرنامج الاستراتيجي للمجموعات الهادف إلى نمو الأسطول وتجديده.
3: أداء جيد أظهرته النتائج المالية لشركة أسياد للنقل البحري والشركات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعوما بارتفاع معدلات النقل البحري والتوسع في الأسطول وعمليات التشغيل المرنة، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها على حركة الملاحة البحرية والأسواق. وقفز صافي أرباح الشركة إلى 92% على أساس سنوي ليقترب من 39 مليون ريال عماني، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات ب 5% ليتجاوز 172 مليون ريال عماني، مدفوعا بصعود هوامش التشغيل وتعزيز كفاءة التكاليف. أما النفقات الرأسمالية فبلغت أكثر من 260 مليون ريال عماني. وواصلت أسياد للنقل البحري الحفاظ على مركز مالي قوي، إذ ارتفع إجمالي الأصول ليبلغ 1,316 مليون ريال عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى الاستحواذ على سفن إضافية ضمن البرنامج الاستراتيجي للمجموعة الهادف إلى نمو الأسطول وتجديده. فقد وقعت الشركة عقدا لبناء 3 ناقلات نفط خام عملاقة، كما استحوذت على 4 سفن مستعملة واستلمت 3 سفن أخرى لنقل البضائع الجافة.

0: قدرتها على الاستجابة بفاعلية للمتغيرات واغتنام الفرص التي تعزز النمو المستدام مع مواصلة تقديم خدمات موثوقة تلبي تطلعات الزبائن وتحافظ على تنافسية المجموعة في قطاع النقل البحري.
1: خمسون مبادرة ثقافية استعرضها ملتقى المبادرات الثقافية في نسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ويهدف الملتقى إلى بناء شبكة للمبادرات الثقافية تسهم في تنفيذ مشاريع ثقافية مشتركة وتعزيز حضورها ودورها كشريك فاعل في تطوير المنظومة الثقافية في سلطنة عمان.
2: في نسخته الثالثة يفتح ملتقى المبادرات الثقافية مساحة للقاء والتعاون بين 50 مبادرة مرخصة من مختلف محافظات سلطنة عمان، بهدف الانتقال بالعمل الثقافي من مجرد الفعاليات إلى مشاريع أكثر استدامة وتأثيرا.
3: ريا بنت حمد حميد الهطالية، رئيسة قسم التنمية الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. ملتقى المبادرات الثقافية يستهدف المبادرات الثقافية المرخصة لدى وزارة الثقافة والرياضة. جدير بالذكر أن المبادرات الثقافية المشهرة لدى الوزارة 60 مبادرة ثقافية، وهي مبادرات غير ربحية. تعمل هذه المبادرات على نشر الثقافة لدى المجتمع، كذلك الشراكات والتعاون.
2: ويناقش الملتقى عددا من المحاور التي تمثل تحديات وفرص العمل الثقافي، من بينها الشراكات والحوكمة والتحول الرقمي وبناء الجمهور والتمويل والوصول إلى الحضور الدولي.
4: صالح بن سعيد بن صالح الحمداني، رئيس ومؤسس مجلس السحار الثقافي في شمال الباطنة ولاية السحار. مجلس السحار الثقافي من المبادرات الدائمة تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب، المعني بنشر الثقافة بكافة أنواعها من خلال الأنشطة والبرامج التي ينفذها خلال العام بخطة زمنية معدة ومقدمة للمدير العام للثقافة والرياضة والشباب شمال الباطنة. آخر مشاركات مجلس السحار الثقافي كانت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مهرجان جرش لهذا العام. برامجنا مستمرة بإذن الله تعالى، في كل فترة نقدم برامج جديدة.
2: كما يتضمن البرنامج جلسات حوارية وورشا تفاعلية وطاولات مستديرة، إلى جانب استعراض تجارب ملهمة وأفكار يمكن أن تتحول إلى مشاريع ثقافية مشتركة. الدكتورة فاطمة بنت سالم العليان، صاحبة صالون فاطمة العليان الثقافي.
5: هذا الملتقى يجمع المبادرات المحققة والناشئة في مكان واحد، حيث التعارف وتبادل الخبرات، إضافة إلى الورش التي يقدمها متخصصون هنا. سيكون الملتقى له بصمة وأثر واضح في كل هذه المبادرات وفي سيرها.
2: ويأتي الملتقى تأكيدا على أن المبادرات الثقافية أصبحت شريكا فاعلا في صناعة الحراك الثقافي وتعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ الهوية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. لإذاعة سلطنة عمان، خديجة بنت سليمان الشحي.
1: أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن فتح باب التسجيل في برنامج السفراء الشباب في نسخته الرابعة، والمقرر تنفيذه خلال شهر نوفمبر المقبل في محافظة مسقط. ويتضمن البرنامج لقاءات تجمع الشباب بالقيادات الدبلوماسية وحلقات عمل تنفذ بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث. ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات الدبلوماسية والقيادية لدى الشباب وتعزيز الوعي بالقضايا الدولية. ينفذ مركز الشباب بالتعاون مع شركة إتكو سبيس برنامج مدار عمان التدريبي في الأقمار الصناعية، الذي يهدف إلى تنمية قدرات الشباب العماني في علوم وتقنيات الفضاء وتعزيز مهاراتهم التطبيقية في مجال الأقمار الصناعية الصغيرة، وربط التقنيات الفضائية بالأولويات الاستراتيجية والوطنية لسلطنة عمان. يعرف المشاركين بمنظومة اقتصاد الفضاء الناشئة في المنطقة والفرص التي يوفرها القطاع في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في توسيع آفاقهم نحو الفرص المهنية والابتكارية المستقبلية في هذا القطاع. عقدت جمعية صداقة العمانية الباكستانية اجتماعها الأول في مسقط بهدف تعزيز رسالتها الرامية إلى

ترسيخ الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية. ناقش الاجتماع تطوير مبادرات عملية في مجالات السياحة والاستثمار والتجارة والرعاية الصحية والتعليم، وتوثيق العلاقات بين قطاعي الأعمال في البلدين، وتشجيع الشراكات التجارية والاقتصادية. كما جرى خلال الاجتماع التأكيد على تعزيز السياحة والتبادل الثقافي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات السياحية والجهات المعنية في القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين. تشارك اليوم سلطنة عمان دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، مؤكدة حضورها الفاعل وإسهاماتها الراسخة في دعم الجهود الإنسانية. وتجمع الجهود العمانية بين المساعدات الإغاثية العاجلة والبرامج الصحية والتعليمية والإسكانية والتنموية، بما يسهم في صناعة أثر أكثر استدامة. كما يمثل إطلاق الهلال الأحمر العماني محطة مهمة في تطوير منظومة العمل الإنساني الوطنية، من خلال إضافة إطار مؤسسي متخصص يعزز جاهزية سلطنة عمان وقدرتها على الاستجابة للأزمات والكوارث، ويفتح آفاقا أوسع للتطوع وبناء القدرات والتعاون الإنساني. إلى الأخبار الرياضية، حيث أسفرت القرعة التي سحبت أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات قوية ومثيرة لممثلي سلطنة عمان في بطولة دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، حيث حل نادي النهضة في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية التعاون السعودي والريان القطري والفيصلي الأردني، بينما جاء نادي السيب في المجموعة الرابعة المتوازنة برفقة الحسين الأردني والشرطة العراقي وإيست بنغال الهندي. ويطمح ناديا النهضة والسيب إلى تقديم مستويات مشرفة وخطف بطاقتي العبور والتأهل مباشرة نحو دوري 16 من هذه المنافسة القارية، والتي تنطلق في 15 من سبتمبر القادم. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب بلاده. روسيا تحذر لندن من العواقب بعد تقارير عن استخدام مسيرات بريطانية في الهجمات على أراضيها. حلفاء ترامب الأسيويون يشددون على أهمية التعاون مع واشنطن بعد تقليص مناورات سيول. وشركة أسياد للنقل البحري تحقق أرباحاً بنحو 39 مليون ريال عماني وأصولاً تتجاوز ملياراً و300 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة غانم بن عيسى النبهاني، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: صباح الخير يا بلاد.

يسعد صباحكم بكل خير مستمعي برنامج صباح الخير يا بلادي، ورحلة جديدة أكيد ما زالت مستمرة في صباح الأربعاء، ابتدأناها من السادسة صباحا ومكملين معاكم لقرب التاسعة. وكيف أصبحتوا؟ إن شاء الله أصبحتوا في خير وبركة ونعمة ومسرات وخيرات بإذن الله. تحية لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة، ونتمنى لكم وصول آمن لمقاصدكم إن شاء الله. تحية للجميع، وتحية لفريق العمل في الإخراج المايسترو هزاع البلو هزاع الراسبي، وتحية للزميل طلال العويسي في التنسيق والمتابعة، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. واللي انضمنا فيها اللحظات كنا نتساءل معاك مستمعنا الكريم، هل أنت من الشخصيات اللي ممكن أن تبني قرار شراء بسبب إعلان لمنتج أو خدمة قدم أحد المؤثرين أو المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل مواقع التواصل الاجتماعي زادت عندك النزعة الاستهلاكية، دفعتك إلى شراء ربما مستلزمات وحاجات غير ضرورية قائمة فقط على رغبة لحظية؟ شاركونا على 7244-2010. وصباح الخير وصباح الأربعاء، صباح السعادة والعافية، صباح الجو الغايم وانخفاض الرطوبة، وتحياتنا لك يا عيسى بن راشد النيري، ظهر أن الجو مغيم في قريات، شكرا لك على المشاركة. أيضا علي بن عامر الصباح يا أبو فيصل يقول اللهم ارزقنا السعادة ومداخيل الرزق وراحة البال وطمأنينة القلب، وبشرنا بأجمل الأقدار، شكرا لك يا صباحي. أيضا مشاركة من محمد الزهيمي يقول حفظكم الله ووفقكم وشملكم برعايته وعنايته وتوفيقه ولطفه، وحفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المفدى تفديك أرواحنا وكل مواطن مقيم في هذا البلد، شكرا لك يا الزهيمي. أيضا تحية لأبو أسعد الساعي وعلى منطقة الحدة يقول تحية لمقدمي البرنامج، لا شك أن العمل الإنساني الجسر يربط القلوب بالخير والعطاء، ومع اليوم العالمي للعمل الإنساني اللي صادف اليوم 19 أغسطس من كل عام ونحن نستقبل العام الدراسي، أدعو الشركات ورجال الأعمال بالمساهمة لدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بدور توفير مستلزمات الدراسة لدى بعض الأسر وتعزيز التضامن بين أفراد المجتمع. تحياتنا لك يا أبو أسعد، وتحية لأبو ليان السعيدي بخصوص الإعلانات وقراء الشراء، نصيحة لي وللغير لا تتبع إعلانات المشاهير بشكل أعمى وبثقة مطلقة، الإعلام في النهاية هو وظيفة مدفوعة الأجر يتقاضى عنها المشهور مقابل مالي لتسويق منتج أو خدمة، وليس بالضرورة توصية شخصية نابعة من تجربة حقيقية أو جودة فائقة. وجهة نظري الإعلان هو صفحة عادية، ولا أجازف في شراء ما لست له في حاجة أبدا. تحياتنا لك يا أبو ليان. أبو اليمان الشماخ البهلاوي صباح الخير ويوم سعيد مفعم بالتفاؤل والنجاح، أجواء جميلة وسحب على ولاية بهلة عسب السيل. أيضا تحية لسليمان السليماني، صافح الناس بابتسامتك قبل يدك، وتأكد بأنك سوف تجد قلوبهم تصافحك قبل أيديهم، فمن زرع طيب الأثر حصد محبة الله ثم البشر. ومواصلين معكم مستمعينا، وما زال في جعبتنا الكثير، خلكم معنا.

ومع هالفنان الجميل مؤيد حبراس. تحية لكم مستمعينا وصباحات سعيدة للجميع. هل مر عليك مصطلح أو مفردة الشخصية الرمادية؟ طيب من هي الشخصية الرمادية وكيف نعرفها؟ إيش مواصفاتها؟ فعلا الشخصية الرمادية ممكن تكون حولك وحواليك مستمعنا الكريم، لكن راح تعرفها بتفصيل أكبر في هاللحظة. الشخص الرمادي لا يظلمك، لكنه قد يتركك وحدك أمام الظلم. أخطر الناس ليس من يعاديك، بل من لا يقف مع أحد. الشخصية الرمادية فعلا هي شخصية لا يقف مع أحد حتى لا يخسر أحد. هذه أكثر صفة تنسب إليه. مثال: في العمل في موظف يتعرض لاتهام ظالم مثلا أمام المدير، جميع الزملاء يعلمون الحقيقة، لكن الشخص الرمادي يصمت، وبعد انتهاء الاجتماع يذهب إلى الموظف ويقول: والله أنت مظلوم، لكن تعرف ما أريد أدخل نفسي. وفي اليوم التالي يجلس مع المدير ويقول: أكيد عندك أسبابك يا مدير. هو لم يكذب، لكنه أيضا لم يدافع عن الحق عندما كان يحتاج إلى من يدافع عنه. الشخصية الرمادية شخصية فعلا لا تقف مع أحد حتى لا تخسر أحد. الأثر في هالموقف إن الظالم يزداد قوة والمظلوم يشعر بأن الجميع خذله. أيضا الصفة الثانية للشخصية الرمادية: يرضي الجميع ولو على حساب المبادئ، لا يقول لا إلا نادرا. مثال: وعد صديقين بالحضور إلى مناسبتين، طيب وهذه المناسبات في نفس الوقت، ولأنه لا يريد أن يغضب أي منهما يتأخر عن الأول ويعتذر للثاني فيخسر ثقة الاثنين. الشخصية الرمادية يتغير كلامه حسب الشخص الذي أمامه، ليس بالضرورة لأنه منافق، بل لأنه يخاف من رفض الآخرين. مثال: يجلس مع المدير نفسه فيقول: الموظفون هم المشكلة. طيب، ويجلس مع شخص آخر ينتقد المدير فيقول: فعلا الإدارة سيئة. فهو يغير كلامه حسب الشخص الذي أمامه. أيضا صفة أخرى للشخصية الرمادية: وقت الأزمات يختفي فصم الحذاب. عندما تكون الأمور سهلة يكون حاضر، لكن عندما يحتاج الأمر إلى موقف واضح فالشخصية الرمادية ما له حل غير أنه ينسحب. مثال: أحد أفراد العائلة يتعرض لاتهام باطل والجميع يعرف الحقيقة. الشخص الرمادي إيش يقول؟ يقول: خلوني بعيد، ما لي شغل. طيب، وبعدين هو لم يساعد الظالم، لكن أيضا لم يساعد المظلوم. الشخصية الرمادية يخشى المواجهة أكثر مما يخشى الظلم، وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية. مثال: الجميع مثلا في بيئة العمل يعلم أن المدير مخطئ، طيب فهو يختار الصمت. مدير يصرخ على موظف أمام الجميع، الشخص الرمادي يفكر: إذا تكلمت يمكن هذا المدير يزعل مني. فهو إنسان ما يحب المواجهة. طيب، مع هذه الصفات اللي ذكرناها، هل الشخصية الرمادية شخصية مؤذية؟ إذا كان هو يعني حيادي في كل هذه المواقف، هناك مقولة تنسب إلى الفيلسوف والسياسي إدموند بيرك، ورغم أن نسبتها محل نقاش، يقول: لكي ينتصر الشر يكفي أن لا يفعل الأخيار شيئا. المعنى هنا أن الامتناع عن اتخاذ موقف في بعض الظروف قد يسمح باستمرار الخطأ حتى لو لم يكن الشخص نفسه ظالما. مثال: طفل يتعرض للتنمر في المدرسة، في 5 أشخاص شاهدوا الموقف، من هؤلاء 5 واحد شارك في التنمر، 3 ضحكوا على الموقف، والرابع ما ضحك، ما كان لردة فعل، والرابع هو من الشخص الرمادي، لا يتنمر ولا يدافع، هو متفرج. طيب، الطفل عندما يعود إلى المنزل لن يتذكر فقط من أذاه،
بل سيتذكر أيضا أن أحدا لم يقف معه. في هذه الحالة الصمت نفسه ترك أثر على نفسية هذا الطفل من الشخص الرمادي. لماذا يصبح الإنسان رمادي فعلا؟ يعني أكيد هذه الشخصية في عوامل ساهمت في تشكيلها، ليس لأن شخصيته ضعيفة، بل قد تكون لديه تجارب شكلت هذا السلوك وخلته شخصية رمادية. نشأ في بيت كان يعاقب فيه إذا عبر عن رأيه، مر بخيانات سابقة فأصبح يتجنب الانحياز، يخاف من فقدان العلاقات أكثر من فقدان نفسه واحترامه، يريد أن يكون محبوب من الجميع فينتهي به الأمر غير موثوق من الكثيرين. طيب، هل الشخصية الرمادية شخصية ناجحة على المدى القصير؟ يعني ممكن قد تكون ناجحة على ما يبدو، شخصية تتجنب الصدام، الجميع يظن أنه على علاقة جيدة مع نفسه، لا يدخل في مشاكل كثيرة، لكن على المدى الطويل قد يلاحظ الناس أن هذه الشخصية لا يمكن الاعتماد عليها في المواقف الصعبة. فغالبا ما يبنى الاحترام على وضوح القيم والثبات حتى مع اختلاف الآراء، وطبعا الاحترام لا يبنى على إرضاء الجميع. إذن الشخصية الرمادية متى يكون الحياد فضيلة ومتى يكون سلبية؟ هناك فرق مهم. الحياد الحكيم هو أن تمتنع عن الحكم حتى تتضح الحقائق أو أن تتوسط بعدل بين الطرفين. أما الرمادية السلبية فهي أن تعرف الحق ثم تمتنع عن أي موقف فقط خوفا على مصلحتك أو علاقاتك. يعني أنا أتوقع لكل منكم وجهة نظر في هذه الشخصية، وممكن تكون موجودة فينا وممكن تكون موجودة حوالينا. يمكن فلان وعلان فعلا عنده شخصية رمادية وتنطبق عليه هذه المواصفات. البعض الآخر يشوف نفسه ربما شخصية رمادية فعلا، وهو حر إنه يكون بهذه الشخصية، يتجنب الانحياز ويمارس الحيادية لا مع الظالم ولا مع المظلوم. تحياتنا طبعا لعبد الملك، يقول هذا النوع من البشر مذكورين في قصة أصحاب يوم السبت، وهي الفئة التي التزمت الصمت عن الحق، ومصيرها مثل مصير الفئة الأخرى. ببساطة لا يمكن نصرة الحق إلا برفض الباطل. تحياتنا لك. مشاركة من إيمان تقول أنا كنت أدافع وأتدخل في بعض المواضيع، وفي النهاية يكرهوني الأطراف المتنازعة ويتصالحوا. فبعد هالمواقف أشوف أن الشخصية الرمادية شخصية حكيمة. وانت يا هزاع تشوفها شخصية حكيمة؟ يتفق هزاع يشوفها شخصية حكيمة. تحياتنا لكم مستمعينا، وفاصل ونواصل.

0: الفضاء لم يعد بعيدا عن عمان، بل أصبح مجال تتجه إليه عقول الشباب العماني. برامج مثل مدار عمان لا تعلم الشباب كيف يصنعون الأقمار الصناعية فحسب، بل تفتح لهم طريقا نحو اقتصاد جديد تقوده المعرفة والتقنية والابتكار. وفعلا المستقبل لا يرصد من الأرض، أحيانا يبنى في المدار. وبرنامج مدار عمان يقدم تجربة تعليمية وتطبيقية شبابية في علوم الفضاء، وللحديث عن هذا الموضوع رحبوا معنا بضيفنا عبد العزيز بن علي بن عبد الله البلوشي، المدير التجاري لشركة إيتكو سبيس. يسعد صباحك بكل خير أستاذ عبد العزيز، حياك وسهلا.
1: في إذاعتكم
0: حياك وسهلا أستاذ عبد العزيز، وأكيد إحنا والمستمعين حابين نتعرف من خلالك طبعا على برنامج مدار عمان، وكيف سيسهم المعسكر في بناء جيل يمتلك المعرفة والمهارة في تقنيات الفضاء.
1: بالفعل البرنامج بدأ بداية هذا الأسبوع بالتعاون مع مركز الشباب. هذا البرنامج نحن اشتغلنا عليه بشكل مكثف مع الإخوان في مركز الشباب، بحيث نستهدف لمدة أسبوعين نستهدف فيه عدد من الشباب المشاركين أو المشترفين من هذا البرنامج. طبعا الحمد لله البرنامج تلقى عدد كبير من الطلبات المشاركة فور الإعلان عنه للتسجيل فيه، تلقينا أكثر من 200 طلب. لكن بالدرجة الأولى ربما لأنه مجال هذا البرنامج يستهدف الأقمار الصناعية، وهو قطاع نحن كشركة نعمل فيه خلال 4 سنوات الماضية، وكذلك أيضا حتى البرنامج يقدمه فريق من الكفاءات العمانية المتخصصة في هذا القطاع، يستهدف التجميع العلمي للأقمار الصناعية وتحليل بياناتها، وأيضا لنربطها بالاحتياجات الوطنية التي نحتاجها في القطاعات المختلفة في سلطنة عمان.
0: طيب أستاذ عبد العزيز، يعني أكيد من المعرفة النظرية في هذا المعسكر ستنتقلون إلى التجربة العملية، ما طبيعة التدريبات التطبيقية اللي يخوضها المشاركين خلال هذه الفترة؟
1: بالفعل البرنامج لا يقتصر على التجربة أو على الجانب النظري في تقديم المعرفة، ولكنه يربط أيضا الجانب التجريبي. لذلك كان من الاشتراطات منذ البداية أن يكون لدى المتقدمين للبرنامج أو الفئة المستهدفة أن يكون لديهم إلمام بمبادئ البرمجة. فالجوانب التي يتطرق لها البرنامج متعددة. في البداية نبدأ معهم بالتعريف العام بالإطار الذي يؤثر مجال عمل قطاع الفضاء في سلطنة عمان، وننتقل بعد ذلك أيضا بالتعريف على أصحاب العلاقة الموجودين في سلطنة عمان. في سلطنة عمان لدينا منظومة متعددة الطبقات متكاملة عبر القطاع الخاص والجهات الحكومية والجهات المعنية بحماية البيئة، وكذلك أيضا حماية الأصول المتقدمة أو الأصول الضخمة في قطاع الطاقة والموارد الأساسية، وصولا إلى التخطيط العمراني وغيرها من الاختصاصات الأخرى المرتبطة بقطاع الفضاء. طبعا هذا البرنامج يبدأ في البداية بمرحلة أنه الطلاب يتعرفوا بشكل تطبيقي على نماذج تعليمية من الأقمار الصناعية الصغيرة صغيرة الحجم، بحيث أنهم يتعرفوا على المكونات الأساسية التي تعمل بها هذه الأقمار المكعبية. ننتقل بعدها إلى عدد التعريف بمستشعرات متعددة أيضا التي تعمل عليها هذه الأقمار الصناعية، ثم عبر الورشات المتعددة ننتقل إلى الدوائر التشغيلية للنماذج التعليمية الموجودة لدينا، كذلك أيضا المستشعرات الموجودة في هذه الأقمار الصناعية وآلية عملها واتصالها بالأرض فور أن يتم إرسالها وإرسالها إلى الفضاء. طبعا مرة أخرى أيضا في جانب بعيدا عن الجانب أيضا الفيزيائي أو المحسوس من الأقمار الصناعية هذه المركبة، ننتقل إلى الجانب البرمجي، بحيث أنه أيضا يستطيع الطلاب المتدربون العمل على طبقة البرمجة في أنهم يؤتمتوا الأوامر، يعني يصنعوا سياقات معينة لاستخدام مثل هذه الأقمار الصناعية، بحيث أنها تكون الأرضية الأساسية لفهم آلية عمل هذه الأقمار الصناعية الصغيرة، هي بوابة لدخولهم لقطاع أكبر من ذلك وهو قطاع تجميع وتركيب وهندسة الأقمار الصناعية الفعلية الواقعية، التي ربما في مرحلة متقدمة بإذن الله ستكون لدينا أقمار تعليمية عن طريق جهات مختلفة، ليس بالضرورة حتى عن طريق على مستوى تجاري، ولكن عن طريق حتى مراكز بحثية أو عن طريق حتى جامعات في هذا القطاع. وهنا نحن في هذا المعسكر بالشراكة أيضا مع مركز الشباب يعني نحاول أن نخلق يعني منظومة نوعا ما متكاملة من أكثر من جهة، الجانب الأكاديمي بالإضافة لجانب التدريب والمعرفة، وكذلك أيضا الاحتياجات التجارية أو الاحتياجات الواقعية في القطاعات المرتبطة بقطاع الفضاء.
0: أستاذ عبد العزيز، في خلل في الصوت، ما أعرف إذا كان المشكلة في سماعة الهاتف أو في المكان المتواجد فيه حاليا.
1: نعم ربما في.
0: يعطيك العافية، وأكيد يعني إحنا فخورين طبعا بهذا النوع من البرامج، برنامج مدار عمان، أكيد برنامج نوعي يفتح آفاق للشباب العماني للانخراط في قطاع الفضاء. طيب أستاذ عبد العزيز، ما المقصود بمنظومة اقتصاد الفضاء الناشئة؟
1: نعم، في سلطنة عمان هنالك البرنامج الوطني للفضاء، وهو برنامج يتبع أو تحت مظلة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
0: نعم.
1: طبعا هذا البرنامج هو برنامج وطني يعني يؤطر لسياسات الفضاء في سلطنة عمان، وكذلك هنالك قطاعات متعددة تعمل في هذا المجال، منها الشركات التي تعمل في هذا المجال وتقدم خدماتها. نسعى نحن في شركة إيتكوسبيس أن نقدم خدمات الفضاء، ولكن في الوقت نفسه أيضا نقدم المعرفة، نقل المعرفة عن طريق شركائنا الدوليين إلى سلطنة عمان لبناء كوادر متعددة تمكن هذه المنظومة منهم يقدموا الخدمات لقطاعات مختلفة مثل الاتصالات الفضائية، مثل أيضا خدمات الاستشعار عن بعد، خدمات تحليل البيانات، وهذا ربما المسار الأهم بالنسبة لنا باعتباره مجال تخصصنا في العمل. نقدم فيه حلول وطنية مرتبطة بالبيئة تساعد أيضا الجهات الأخرى الموجودة التي تعمل بالتوازي مع عملنا في أنهم يحصلوا على بيانات دقيقة، بيانات سريعة تحلل الظواهر البيئية المستمرة، الظواهر البيئية الطارئة فيما يخص أيضا الأمن البيئي، وكذلك التغيرات العمرانية والإسكانية التي تحدث في سلطنة عمان مع مرور الزمن.
0: طيب أكيد يعني هذا القطاع أيضا يحمل الكثير من الفرص أستاذ عبد العزيز، وأكيد هناك فرص كثيرة في انتظار الشباب العماني، فما هي أبرز هذه الفرص خاصة في قطاع الابتكار وريادة الأعمال بما أنه نتكلم عن قطاع الفضاء؟
1: بالفعل هو قطاع ريادة الأعمال أو الابتكار بالدرجة الأولى يعتمد على كفاءات الشباب العمانيين اللي يشتغلوا في قطاعات المتصلة بقطاع الفضاء أو اللي تخصصوا في هذه القطاعات. لديهم اليوم الكثير من الفرص أنهم يعني يستفيدوا من هذه البرامج المعرفية، ويطوروا أيضا طرقهم في التحليل، ويستفيدوا من المعرفة التي تنقل إليهم عن طريق هذه الشركات، بحيث أنه يقدموا نماذج وطنية مستقلة تقدم بيانات دقيقة جدا حسب فهمهم المحلي للظواهر الموجودة والتي هي بحاجة للدراسة. اليوم عندنا شريحة واسعة من الشباب من الكفاءات الوطنية في هذه التخصصات، خصوصا في تخصصات الاستشعار عن بعد، تحليل البيانات الجيومكانية، وهذه هي الرصيد الأساسي الفعلي لدينا نحن في سلطنة عمان، أنه هؤلاء الشباب بإمكانهم مع تكرار هذه البرامج ومع تغير التجارب المعرفية التي يتعرضون لها أنهم يسهموا بشكل إيجابي في هذه القطاعات الخاصة بتحليل البيانات وتحليل الظواهر البيئية، الظواهر الطبيعية التي تحدث، كذلك أيضا حتى في قطاع الطاقة، وكذلك في قطاع المعادن. هناك كثير من التطبيقات مهم أن يكون لدينا مثل هؤلاء الشباب اللي يساعدوا على أنهم يحللوا البيانات في سلطنة عمان دون الحاجة أن نستعين بخبرات دولية، دائما أن يكون لدينا استقلالية أيضا في الوصول لمثل هذه البيانات وتقديمها بشكل سريع. كذلك أيضا هذه المنظومة هي يعني تحقق أيضا هدف سلطنة عمان في تنويع أو توسيع قاعدة مصادر الدخل، الاعتماد على مثل هذه التقنيات الناشئة هي المستقبل. اليوم أن نستخدم مثل هذه التقنيات ونعززها عند شبابنا، بلا شك سنخلص في النهاية إلى وجود طاقات شبابية متخصصة في مجالات دقيقة، وهذا هو الهدف الأكبر من كل هذه الأنشطة التي نقوم بعملها بشكل مستمر.
0: يعني أستاذ عبد العزيز، أكيد في هذا المعسكر ومدار عمان واحتكاككم بالشباب المشاركين والعصف الذهني اللي صار، أكيد تم استنباط عدد من الأفكار، وأيضا ربما يعني أفكار خارج الصندوق فيما يتعلق بعالم الفضاء. كيف يمكن تحويل هذه الأفكار إلى حلول قابلة للتطبيق في السوق؟
1: نعم، هو البرنامج هو بداية للأمانة، يعني هذه هي بداية شراكة بيننا وبين مركز الشباب، بالإضافة أيضا لبرامج قمنا بتقديمها في وقت سابق. هذه الأفكار التي ستخرج من مثل هذه البرامج هي في البداية ستساعدنا كشركات عمانية موجودة اليوم لدينا عدد من الشركات بحاجة إلى كفاءات عمانية مؤهلة خرجوا من الجامعة كشريحة مستهدفة عندهم معارف أساسية، ولكن إن نحن نساعدهم أنهم يعرفوا هذه المعارف المتخصصة ويبدأوا يدخلوا في هذه القطاعات ستساعدنا أن يكون لدينا هذه الكفاءات المؤهلة الجاهزة لأنها تدخل معنا في قطاعات مختلفة باختلافها، سواء كانت شركات أو حتى الجهات الحكومية المعنية بالرصد الفضائي. كذلك أيضا العدد الذي استهدفناه في هذا البرنامج ربما هو 35 طالب، لكن المتقدمين تجاوز عددهم 200 متقدم، وبلا شك سيكون هنالك برامج أخرى لاحقة لإتاحة الفرصة أيضا للعدد الأكبر لأنهم يدخلون في مثل هذه البرامج، ونخلق بعد ذلك أيضا مجتمعات من هذه التخصصات الجديدة تساعدنا على أن يكونوا أيضا هم أصل وطني في مساعدتنا على أنهم يوجدوا برمجيات وحلول جديدة تتواءم مع احتياجاتنا احنا في سلطنة عمان. ربما في الأيام الأخيرة كنا نسمع أيضا عن حادثة موجودة بيئية في سلطنة عمان، الحمد لله المنظومة الوطنية لديها استجابة عالية في هذا الجانب، ولكن أيضا الحمد لله أنه هذه المنظومة تعتمد على شباب عمانيين في مختلف مفاصلها، ونحن أيضا كقطاع الرصد الفضائي نحن نشكل أيضا جزء صغير من هذه المنظومة، نحاول أيضا أن نعزز هذا الجانب في هذا القطاع بحيث نعتمد بشكل كبير على العمانيين وخبراتهم في هذا المجال بحيث أن بالفعل نكون قادرين على تقديم تقنيات يعني دقيقة في حالات الرصد المدعومة أيضا بالذكاء الاصطناعي. اليوم لسنا بمعزل عن هذا الجانب، الرصد سابقا كان بطرق ربما يعني يدوية أكثر، الآن يتجه إلى مسار جديد هو مسار أتمتة الرصد وجعله أكثر سرعة في الرد، وهذا يقلل التكاليف عبر الوقت خصوصا في مجال الأعمال لقطاع النفط والغاز. فهذه إن شاء الله هذه المنظومة يعني ستتقدم مع الوقت لتقدم إن شاء الله يعني قاعدة لغيرهم من الطلاب اللي بيلتحق فيهم في هذا المجال، ونؤسس أيضا لمجتمع معرفي ممكن يستطيع أنه يقدم الإضافة دائما في هذه القطاعات.
0: بالفعل أستاذ عبد العزيز، وأكيد هناك أهداف وآمال لتوسيع قاعدة هذه المشاركة لتشمل مزيد من الطلبة والشباب في المحافظات، وأكيد هناك طموحات مستقبلية أيضا أستاذ عبد العزيز لبناء مجتمع شبابي عماني قادر على المشاركة في مشاريع فضائية إقليمية ودولية، فكيف ممكن أيضا أن نحقق هذا الهدف؟
1: أكيد هو في سلطنة عمان عندنا عدد من القطاعات المتصلة بالفضاء، منها قطاع الإطلاق الفضائي أو إطلاق الأجسام الفضائية من سلطنة عمان عن طريق أيضا شركائنا أو زملائنا في شركة إطلاق، وكذلك عندنا في قطاع الاتصالات الفضائية شركات أخرى وطنية استثمرت فيها الحكومة على امتداد سنوات، والحمد لله يعني المشاريع بدأت تقترب من مرحلة إنجازها على مستوى الاتصالات الفضائية. كل هذه المشاريع تقوم على كفاءات وطنية، كذلك أيضا قطاع الرصد الأرضي لدينا يعني فرق وطنية مختلفة في مختلف المؤسسات، هذه الفرق مجتمعة تؤسس لاقتصاد وطني، لا يعني الاقتصاد وطني رقمي فيما يخص الفضاء، لا يقدم خدماته فقط لسلطنة عمان بل انه يعني يستعان به في كثير من الحالات او في كثير من المشاريع خارج حدود سلطنة عمان. باعتبار انه ايضا اللبنات الاساسية لهذا القطاع يعني ربما بدأنا في سنوات الماضية بشكل رئيسي مع وجود سياسة الفضاء، ولكن ما شاء الله قاعدة أو عدد العاملين في هذا القطاع تضاعفت بشكل كبير، ربما حتى التقرير الذي صدر عن طريق البرنامج الوطني للفضاء في النشرات المتعددة التي يصدرها نلاحظ ازدياد مضطرد في عدد الكفاءات وفي نوعية أيضا التخصصات المرتبطة بالفضاء. كذلك في الوقت نفسه هنالك تخصصات اليوم موجودة في قطاع الفيزياء وكذلك الكيمياء أصبح لها يعني مدخل إلى قطاع الفضاء باعتبار أنها مرتبطة بقطاع الفضاء وتحليل البيانات، وهذا يعطينا أيضا تخصصات نوعية جديدة تدخل إلى السوق مع الوقت، وهو الهدف الأساسي من مثل هذه الأنشطة في هذه القطاعات الجديدة التي تتسارع فيها التقنيات بشكل سريع. والمهم دائما أن نتبنى مثل هذه التقنيات، نعمل على أن ننقل معرفة، نستفيد أيضا من الشراكات الدولية المميزة لنا كشركات عمانية وكمؤسسات عمانية، في أنه أيضا نمكن شبابنا بحيث أنه نصل في النهاية لتحقيق أيضا الأهداف الوطنية المرسومة في هذا الجانب، سواء عن طريق الجهات الرسمية وحتى عن طريق الجهات في القطاع الخاص. هذه التكاملية مهمة بيننا كمؤسسات بحيث نصل في النهاية لتحقيق هذه المستهدفات الوطنية في قطاع الفضاء.
0: بإذن الله أستاذ عبد العزيز، نتمنى لكم كل التوفيق، وأكيد نتمنى التوفيق أيضا لكل الشباب المشاركين في هذا المعسكر الفضائي. برنامج مدار عمان يقدم تجربة تعليمية وتطبيقية شبابية في علوم الفضاء. شكرا جزيلا لضيفنا الفاضل عبد العزيز بن علي بن عبد الله البلوشي، المدير التجاري لشركة إيتكو سبيس، كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: شكرا جزيلا.
0: أحسنت.

مستمعينا، وتحية لكل من انضمنا على السمع في هاللحظات. نتمنى لكم أوقات طيبة وخبور خير إن شاء الله للمتوجهين إلى محافظة ظفار. وفي محطة وجهتك بنروح صوب مكان يمكن زرتوه ويمكن راح تزوروه. ووجهتك اليوم في برنامج صباح الخير يا بلادي صوب عين غيض. عين غيض مستمع العزيز، هذا المكان الطبيعي الساحر المخبأ بين أحضان جبال ظفار وشلالاتها البكر، طبعا تعتبر مسار للهايكينج، وطبعا تجربة ممتعة ممكن أنها تقودك إلى بركة مائية زرقاء صافية وتجاويف صخرية ساحرة تضمن لك مغامرة استكشافية فريدة. يعني عين غيض أكثر شيء للمغامرين ومحبي الاستكشاف. أهم الأنشطة لحد ما توصل هذا المكان الساحر عين غيض، راح تمر على الممشى الجبلي وتستكشف مسار عين غيض وتلتقط أجمل الصور للشلالات والبركة الزرقاء، وتأمل أنت ورايح لهالمكان الكهوف والتكوينات الصخرية والاستمتاع بطبيعة بكر هادئة. وتنبيه مهم طبعا، لمجرد ذهابك إلى هذا المكان يتطلب الوصول إلى الشلال أو عين غيض مشيا على الأقدام حوالي 40 إلى 45 دقيقة عبر تضاريس صخرية وطينية، وينصح بارتداء أحذية مخصصة للانزلاق واستخدام عصا المشي مع توخي الحذر الشديد عند البركة المائية لعمقها، وتجنب اصطحاب الأطفال الصغار. يعني هالمكان ما حال الصغار، وهو مفتوح للكبار، لكن أيضا الحذر مطلوب، تمشي على التنبيهات اللي ذكرناها مستمعنا الكريم. وليصلك كل جديد، وأيضا عشان تتعرف على هذا الموقع من خلال الصور والمقاطع الجميلة، ما عليك غير أنك تشترك في قناة إذاعة سلطنة عمان بالواتساب ليصلك كل جديد.

تحية لكم مستمعينا، 25 دقيقة بعد 8 صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي. وكيفكم مع صباح الأربعاء، الصباح الجميل الذي يسبق الصباح الأجمل غدا الخميس؟ وكيفكم مع الذكاء الاصطناعي؟ الموظفين اللي يسمعوني الآن، يعني يمكن الموظف في العصر الحالي يواجه تهديد، يعني يا يتمكن من المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي يا يتم استبداله بالذكاء الاصطناعي. وفعلا احنا في سباق مع الزمن الآن، الموظف الذكي هو من يكتسب مهارات وتطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي اللي ممكن فعلا تسهل العمل وتنظمه أكثر داخل المؤسسة. وفي المقابل يعني شوفوا التناقض الغريب، في مؤسسات تشوف أنه الاستعانة بالذكاء الاصطناعي كأنه عيب، يعني يسموه عار الذكاء الاصطناعي. يعني لما تسوي عمل وتختصر الوقت والجهد يقول لك هذا مسوينا بالذكاء الاصطناعي، كأنه نوع من التقليل من جهد العمل وتقليل من أهمية هذا العمل لأنه تم إنتاجه بالذكاء الاصطناعي. كل الأحوال أكيد هذه التوجهات تختلف حسب الإدارة داخل المؤسسة. كل الأحوال بلغة الأرقام 67 مليون عاطل عن العمل عالمياً. فعلا مستمع العزيز 67 مليون شاب عاطل عن العمل عالميا، فكيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل وظائف هذا الجيل؟ منظمة العمل الدولية أفادت في تقريرها السنوي الصادر هذا الشهر تاريخ 11 أغسطس، يعني دراسة جديدة بقراطيسها، تقول ارتفاع معدل بطالة الشباب عالميا إلى 12.4% ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 67 مليون شاب أعمارهم بين 15 و24 سنة، مع توقع استقرار المعدل عند 12.3 خلال هذا العام وعام 2027. بلغة الأرقام شباب خارج سوق العمل 20%، وهي أرقام مقلقة أمانة. 20% نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتدربون عالميا. 22% بطالة الشباب في شمال أفريقيا. 26% بطالة الشباب في الدول العربية متصدرين. و 12% معدل بطالة الشباب عالميا، والمصدر منظمة العمل الدولية. أرقام بالملايين، 67 مليون عدد الشباب العاطلين عن العمل، و257 مليون هم عدد الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتدربون. وظائف الشباب أمام اختبار الذكاء الاصطناعي، تشير منظمة العمل الدولية إلى أن 6% من الوظائف التي يشغلها حالياً الشباب بين سن 15 و29 سنة تقع ضمن مهن شديدة التأثر بالذكاء الاصطناعي، وقد يؤدي اختفاء 10% من هذه الوظائف إلى تعرض 5 ملايين شاب لخطر البطالة أو تغيير المهنة أو مغادرة سوق العمل. الفجوة تتسع في الاقتصادات الغنية. لم تقتصر زيادة بطالة الشباب على الاقتصادات الأقل دخلا، بل أيضا في أكبر الزيادات في الدول مرتفعة الدخل. يعني ارتفاع معدل البطالة أيضا في أمريكا الشمالية، وهي دول ذات اقتصادات غنية، 15% في أوروبا الشمالية والجنوبية والغربية. فالبطالة لم تعد مقصورة على الدول اللي اقتصاداتها ضعيفة أو منخفضة، بل حتى على الدول ذات الاقتصاد الغني. وفي حال اختفاء 10% من الوظائف المعرضة لتأثير الذكاء الاصطناعي، فإن 5 ملايين شاب من القوى العاملة لا سيما في البلدان ذات الدخل المرتفع سيواجهون خطر البطالة
أو الاضطرار لتغيير مهنهم أو الخروج من سوق العمل. يعني فعلاً أرقام مقلقة ومؤشرات خطيرة، رغم كثير من الدراسات التي أشارت أن الذكاء الاصطناعي صحيح سيلغي ملايين الوظائف، لكن أيضاً سيخلق ملايين الوظائف الأخرى. الحين نصدق مين؟ عموماً كل دراسة لها وقتها وتوقيتها وظروفها. عادي 2027 نسمع ربما تحقيق جديد أو دراسة جديدة. في كل الأحوال الذكاء الاصطناعي يعني أكيد حقيقة لا يمكن التملص منها. الحكومات والأفراد يسعوا إلى يعني تبني كل فكرة جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي. الأمية الآن هي الأمية الرقمية، وبالتالي السباق نحو الذكاء الاصطناعي فرصة للمستقبل. فاصل ونواصل.

0: وصباحات سعيدة للجميع. ووزارة الثقافة والرياضة والشباب أعلنت عن فتح باب التسجيل في برنامج السفراء الشباب في النسخة الرابعة. هذا البرنامج من المقرر أكيد تنفيذه خلال شهر نوفمبر المقبل في محافظة مسقط بعد 3 نسخ ناجحة شهدت إقبال واسع من الشباب العماني والعربي. وللحديث طبعا عن هذا الموضوع رحبوا معنا بضيفنا الفاضل فيصل بن ناصر الحوسني رئيس قسم المشاركة الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. يسعد صباحك بكل خير أستاذ فيصل، حياك وسهلا.
1: أهلا وسهلا فتحية، أهلا وسهلا فيكم، صباح النور.
0: في البداية أستاذ فيصل أكيد لو نتحدث عن أهمية إطلاق النسخة الرابعة من برنامج السفراء الشباب.
1: نعم، بداية شكرا جزيلا خصوصية لكم ولإذاعة سلطنة عمان على تغطية مختلف فعاليات وأنشطة وزارة الثقافة والرياضة والشباب. بالنسبة لبرنامج السفراء الشباب في النسخة الرابعة، أهمية البرنامج هي تكمن في مجموعة الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها، والتي هي في مجملها أو بشكل عام اكتساب المشاركين المهارات القيادية والدبلوماسية، بالإضافة إلى مجموعة من الأهداف، خلنا نقول أهداف فرعية مثل زيادة الوعي بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية أيضا حسب القضية المطروحة في كل نسخة أو في كل عام. أيضا المهارات التي يكسبها الشباب من خلال ممارستهم للعمل الدبلوماسي ولو بشكل صوري، ولكن هناك ممارسة فعلية في هذا الدور، يعني مثل مهارة التفكير، مهارة التحليل، وأيضا التفاوض والحوار وغيرها من المهارات التطبيقية التي تسعى الوزارة لإكسابها للشباب على ضوء الإطار الوطني العماني لمهارات المستقبل. أيضا أهمية البرنامج يقدم جانب معرفي مهم، مثلا على المستوى المحلي يتعرف المشاركون على مبادئ السياسة العمانية الخارجية أيضا وكيفية المحافظة على هذه الهوية العمانية. أيضا من الجانب الدولي أو الجانب الخارجي يتعرف المشاركون على آليات العمل في المنظمات الدولية وكيفية التواصل وكيفية صنع القرار في هذه المنظمات وغيرها من المعارف.
0: طيب أستاذ فيصل، أكيد هذه النسخة الرابعة يمكن أتت أيضا بأفكار جديدة، ربما بمعايير جديدة لاختيار الشباب في هذا البرنامج. هل هناك ما يميز هذه النسخة عن النسخ الثلاث السابقة؟
1: نعم، ما يميز النسخة الرابعة بإذن الله تعالى أنها تكون على مستوى دولي. حقيقة الوزارة في النسخة الأولى بدت بشكل محلي على مستوى سلطنة عمان، في النسخة الثانية والثالثة توسعنا على مستوى عربي، كانت هناك مشاركات من دول عربية. هذه النسخة بإذن الله تعالى تكون على مستوى دولي. الوزارة قدمت دعوات لعدد 14 دولة أجنبية من مختلف القارات طبعا بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
0: ممتاز. طيب أستاذ فيصل،
1: أيضا من ضمن الإضافات في هذه النسخة بإذن الله تكون هناك استضافة لخبراء، هذا الخبراء كمراقبين للبرنامج، بحيث تكون للوزارة تغذية راجعة عن طريقة سير البرنامج بشكل علمي.
0: تحياتنا طبعا لكل القائمين على هذا البرنامج. أستاذ فيصل، هل في معايير ينبغي أن تتوفر في المتقدمين لهذا البرنامج؟ والبرنامج يستوعب يعني أكيد ربما عدد محدد من الشباب للمشاركة في هذا البرنامج، وهي بحق صراحة فرصة ذهبية طبعا مثل ما أشرت لأن يكون لدى الشباب فكرة في العمل الدبلوماسي وأيضا في كيفية التواصل مع الآخر. فحدثنا عن المعايير اللي تعتمدوها لاختيار المشاركين وأيضا كم عددهم تقريبا في هذه النسخة.
1: نعم، بالنسبة لمعايير القبول هي اجتياز الاختبار والمقابلة.
0: نعم،
1: الاختبار في هذه النسخة سيكون اختبار إلكتروني عن طريق يعني خلنا نقول الذكاء الاصطناعي. طيب. هذا الاختبار معد خصيصا يقيس بعض المهارات مبتدئ المتقدم، مهارات شخصية يعني فقط، وبعض المعايير والقدرات لدى الشاب المتقدم. بعد اجتياز الاختبار أو نتيجة الاختبار تقدم لمقابلة شخصية. طبعا هذه المعيارين من ناحية الفرد، مثل ما تفضلت هناك إقبال كبير على البرنامج، العدد المستوعب في الوزارة في حدود 100 إلى 120 مقعد فقط، بحكم القاعة البرلمانية المتوفرة لاستضافة هذا الحدث.
0: ممتاز.
1: فهذه أهم معيارين اللي هو الاختبار والمقابلة. أيضا يكون المتقدم يعني من الفئة العمرية من 18 إلى 34 سنة، وبالتأكيد أكيد البرنامج يحتاج تفرغ كامل لمدة أسبوع.
0: ممتاز. يعني أكيد أيضا هناك محاور أو أنشطة أو تجارب يتضمنها هذا البرنامج أستاذ فيصل، وأنتم مركزين عليها، وأيضا تهيئوا المشاركين في هذا البرنامج في التعامل معها. فما أبرز هذه المحاور أو المواضيع اللي راح تكون موجودة في النسخة الرابعة من سفراء الشباب؟
1: نعم، يعني البرنامج يتكون من ثلاث مكونات رئيسية خلينا نقول. المكون الأول هو الورش التدريبية. هذه الورش لمدة يومين يقدمها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث اليونيتار. يتلقى المشاركون من خلالها بعض المعارف عن السياسة الدبلوماسية وغيرها، ومهارات التفاوض والتحليل وغيرها بشكل نظري. هذا المكون الأول لمدة يومين. المكون الثاني وهو الأهم هي اللي هو نموذج الأمم المتحدة للشباب. هذا النموذج هو عبارة عن محاكاة فعلية لأحد الاجتماعات الدولية للأمم المتحدة أو المجالس التابعة عليها.
0: ممتاز.
1: بصورة أوضح يعني خلينا نقول الشاب المشارك يتقمص دور سفير دولة، وبالتالي هو يعني يلقي كلمة عن هذه الدولة، يشارك في مناقشة القضية المطروحة، يدافع أيضا عن بعض الأسئلة المطروحة، بالتالي هو يعيش 3 أيام في جو سفير دولة ويتعامل معه كسفير دولة. فهذه هي محاكاة فعلية لنموذج الأمم المتحدة للشباب أو أحد الاجتماعات الدولية. هذا المكون الثاني. أما المكون الثالث فهو نحن نسميه دائما اللقاء الدبلوماسي، هو لقاء مفتوح مع أحد القيادات الدبلوماسية بوزارة الخارجية مشكورين، يلتقي فيها مع الشباب المشاركين، يتحدث عن مبادئ السياسة الخارجية العمانية وعن تجربته الشخصية أيضا كدبلوماسي. بالتالي كل هذه المكونات نأمل بإذن الله تعالى أنه يستفيد منها المشاركين وتصقل مهاراته.
0: إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. وسؤال أخير أستاذ فيصل، أكيد هذه البرامج أيضا تخدم تطلعات رؤية عمان 2040 في تمكين الشباب، فكيف يتم ذلك أيضا؟
1: نعم، البرنامج يستهدف أو ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040، من خلال أنه البرنامج يكون لدى الشباب الهوية الوطنية وكيفية تمثيل سلطنة عمان خارجيا بالتمثيل المشرف. أيضا البرنامج يعزز المسؤولية الوطنية لدى الشباب من خلال تعريفهم بالقنوات يعني خلينا نقول الصحيحة للحوار والمناقشة. بالإضافة لأن البرنامج أيضا في مشاركات خارجية، فبالتالي الشباب المشاركين يلتقوا بثقافات مختلفة من دول مختلفة. هذا يعزز لديهم مهارات التواصل وغيرها خصوصا في قطاع الشباب.
0: نعم. سؤال من أحد المستمعين أستاذ فيصل، والظاهر أنه كان طالب جامعي شارك في النسخة الأولى من البرنامج لكن لم يوفق بالاستمرارية، يسأل هل يمكن أن يشارك مرة أخرى في هذه النسخة أم الفرصة بس متاحة مرة واحدة؟
1: لا طبعا بكل سرور ممكن، إذا ما حالف الحظ في النسخة الأولى أو الثانية أو الثالثة ممكن أن يتقدم في هذه النسخة، وبإذن الله تعالى يحالف الحظ في الاختبار والمقابلة بإذن الله.
0: التسجيل ما زال متاح صحيح؟ لحد متى
1: نعم
0: أستاذ فيصل؟
1: نعم، التسجيل بدأ بالأمس وينتهي إن شاء الله في تاريخ 27 أغسطس.
0: طيب وين موقع التسجيل؟ على موقع وزارة الثقافة أو هناك مصادر أخرى؟
1: نعم، على موقع أو حسابات وزارة الثقافة والرياضة والشباب، الرابط متوفر
0: إن شاء الله. كلمة أخيرة أستاذ فيصل في هذا اللقاء.
1: كلمة أخيرة فقط أنه الشباب الراغبين ممكن استثمار هذه الفرصة حقيقة هي فرصة يعني خوض تجربة، خلينا نقول نوعية من البرامج اللي تقدمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، برنامج عملي. نحن يعني نلاحظ أن النسخة الثلاثة الماضية في إشارة كبيرة من الشباب المشاركين أنه خاضوا تجربة يعني مثرية، خصوصا أنه البرنامج يعني تقريبا 80% منه عملي، بحيث أنه يمارس فعلا العمل الدبلوماسي كسفير، وبالتالي هو يخرج تجربة يمارس فيها هذه المهارات.
0: تحية كبيرة أكيد للقائمين على برنامج سفراء الشباب بالنسخة الرابعة، وشكرا لكل هذه الإيضاحات لضيفنا الفاضل فيصل بن ناصر الحوسني، رئيس قسم المشاركة الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: شكرا جزيلا أختي ولكم جميعا، شكرا جزيلا.
0: أحسنت أحسنت.

وعلى طاري سؤالنا لليوم مستمعينا، هل أنت من الشخصيات اللي ممكن تبني قرار الشراء لمنتج أو خدمة وفقا لإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ تحياتنا لأيمن. أيمن يقول: إذا كان الإعلان يحمل عرضا محدودا أو خصما حقيقيا فأنا لا أتردد، لأني أعتبره قرار اقتصادي ذكي. شكرا لك يا أيمن. إذن أيمن بيشوف الجانب الوردي من الإعلان، خاصة إذا كان في تخفيض أو خصم لا يمكن تفويته. شكرا لك على المشاركة. أيضا تحياتنا لسامية، تقول سامية: هناك منتجات مميزة لم نكن نعرف عنها شيئا لولا الإعلانات، وبأمانة هي فرصة، بدل ما نبحث عنها وصلتنا بكل سهولة عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر بعض المؤثرين أو المشاهير. تحياتنا لك يا سامية. أيضا تحية لوفاء. إيش تقول وفاء؟ وفاء تقول: قرار الشراء النهائي يعتمد على مصداقية الإعلان وتجارب الآخرين، وليس على المشهد الإعلاني أو على المشهور أو المؤثر. تحية لك يا وفاء. أيضا تحياتنا لعبد السلام، يقول عبد السلام: بعض قرارات الشراء ربما تأتي بعد مشاهدة إعلان على مواقع التواصل، خاصة إذا كان الإعلان يقدم حلا لمشكلة، أكيد أبادر بشراء المنتج أو الخدمة. شكرا لك، شكرا لك يا عبد السلام. تحية أيضا لسالم الحسني، يقول: وسائل التواصل أصبحت النافذة الأولى للإعلانات، وبالتالي مصيرنا بنشتري من مواقع التواصل الاجتماعي. تحياتنا لك يا الحسني. وأيضا تحية لبعض الرسائل اللي بدون اسم. تحياتنا أيضا لأحمد المزيدي، أبو صهيب ومحمد، شكرا لكم على هذا البرنامج وصباح الخير لهذا الوطن العزيز. أيضا تحياتنا لأبو أكثم البكري من ولاية الرستاق، يقول: يومكم سعيد وجميل كجمال تفتح الورود والزهور. إعلانات المشاهير شيء والمنتج شيء آخر، الإعلان هو ترويج لسلعة ما مدفوعة، مدفوعة الأجر للمشهور، وبالتالي بعض الإعلانات لا يؤخذ بها، أفضل شراء المنتج دون ضجة إعلانية. تحياتنا لك يا أبو أكثم البكري ولكل مستمعينا في الرستاق. أيضا نبيل المطلع من ولاية صحم: ثق بنفسك كثيرا ولكن لا تصل لمرحلة التكبر، أوزن كلامك في كل أمور حياتك، واجعل مراعاة شعور الآخرين جزءا من شخصيتك. تحية لمعتز سعيد وتحية لسالم الهاجري: يا رب قل لما ننتظره ونتمناه كن فيكون، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. والنعم بالله يا الهاجري، تحياتنا لك. إذن مع هالرسائل مستمعينا وأيضا مع ضيوفنا ومواضيعنا المختلفة نكون وصلنا معاكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي. العهد بيننا وبينكم إن شاء الله يتجدد في الغد في رحلة صباحية تجمعنا وإياكم في تمام السادسة صباحا، سامحونا على أي قصور. هذا تحيات فريق العمل، أكيد في الإخراج المايسترو هزاع الراسبي، وفي التنسيق والمتابعة أكيد تحية للزميل طلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. في أمان الله، يومكم سعيد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. استشهاد 6 فلسطينيين في غارة على غزة، وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على الجنوب اللبناني. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب بلاده. روسيا تحذر لندن من العواقب بعد تقارير عن استخدام مسيرات بريطانية في الهجمات على أراضيها. حلفاء ترامب الآسيويون يشددون على أهمية التعاون مع واشنطن بعد تقليص مناورات سيول. وشركة أسياد للنقل البحري تحقق أرباحاً بنحو 39 مليون ريال عماني وأصولاً تتجاوز 1.3 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. توقفت السفن العمانية الخمس نهارا في أحد سواحل الهند متوارية عن أنظار السفن البرتغالية، يقودها القبطان مسلم العريمي. وخلال توقفها طلب محمد بن حميد من القبطان أن يجتمع بالبحارين سرور بن عبيد الذي تزوج فتاة هندية مسلمة اسمها نور جيهان، والبحار سليمان بن زاهر الذي تزوج فتاة عربية اسمها زوينة كانت قد خطفت وهي طفلة صغيرة من قبل جندي برتغالي وباعها في الهند.
1: لقد علمت أنكما قد تزوجتما، وهذا أمر قد سرني كثيرا، وأهنيكما على هذا الزواج.
2: شكرا لك يا سيدي.
1: الزواج يشعر المرء بالاستقرار ويهيئ له بيتا هادئا يسكن إليه.
3: يا سيدي، لن نستطيع أن نشعر بالسعادة والاستقرار أبدا والمحتل يسيطر على أرضنا.
4: العمل الوطني يقتضي منكما أن تبذلا كل جهودكما من أجله، وما زلت أسأل نفسي لماذا تزوجتما قبل أسبوع واحد فقط من إبحارنا للعودة.
2: لقد حدث الأمر على الرغم منا يا سيدي.
1: أنتما ضابطان في الجيش، وكان من المتوقع أن لا يقهركما شيء.
2: لم نستطع يا سيدي، إنه أمر يغلب عقولنا وقلوبنا.
3: وهو أمر خارج عن إرادتنا.
2: بل لقد شعرنا أن هذا الزواج يكمل الواجب الذي نذرنا أنفسنا من أجله.
1: كيف يكمل الواجب الوطني؟ لم أفهم.
2: مهمتنا الكبرى يا سيدي هو رفع الأذى عن الشعب العماني، وزواجي أنا رفع الأذى عن فتاة عمانية أيضا.
3: وأنا لم أستطع أن أحرم الفتاة العمانية من صديقتها الهندية التي تربت معها كأختها وسوف تبقيان معها.
1: لا تظن أن أسئلتي هي تدخل في شؤونكما الشخصية، بل أصارحكم القول إنها كانت بدوافع أمنية.
2: إذا كانت القيادة ترى في زواجنا خطأ أو خطرا، فنحن مستعدان للدوس على قلبينا وترك زوجتينا حالا.
1: لا لا لا، لن يصل الأمر إلى هذا الحد. نحن نبارك هذا الزواج، ولكني أريد أن أسألك سؤالا يا أخ سليمان، وأرجو أن تجيبني بصدق.
2: تفضل.
1: هل قصة زوجتك زوينة التي رويتها للقبطان مسلم صحيحة؟
2: ها؟ أنت تعرف اسمها؟
1: لقد أخبرني الأخ مسلم بكل شيء.
2: أنا واثق من زوجتي وقصتها، وقد تأكدت من ذلك.
1: هذا ما أردت سماعه.
3: لقد أحب أحد رفاقنا فتاة برتغالية، ولكننا حذرناه منها ومنعناه فتركها مرغما وهي كثيرة القلب.
1: أحسنتما التصرف.
2: ولكنه ما زال غاضبا منا، وما زال يعتقد أننا ظلمناه وظلمنا الفتاة.
1: ولماذا يعتقد ذلك؟
2: يقول بأن الفتاة هندية في الأصل، ولكنها صارت تدين بدين البرتغاليين.
1: هل تعني بأنها أصبحت مسيحية؟
2: نعم.
1: إذن هي تدين الآن بدين سماوي، فهي من أهل الكتاب.
3: صديقنا العاشق ابن الشيخ يقسم بأن الفتاة صادقة وليس لها أي غرض سياسي من هذا الحب والزواج.
1: ما اسم هذا الشاب بالكامل؟
3: اسمه شاهين بن حمود بن علي بن الشيخ حسن.
1: يا إلهي، إنه حفيد الشيخ حسن الذي اضطر للنزوح من سقطرى عند هجوم البرتغاليين وجاء يحذر سكان عمان. هل هو معكم؟
4: إنه من الفريق الفدائي وهو يقود السفينة الثالثة.
1: سبحان الله والحمد لله الذي جعل من سلالة الشيخ حسن من يتابع الجهاد ويصبح شريكنا فيه.
2: هل تحب أن تلتقي به؟
1: يشرفني ذلك، لكني أستطيع أن أرسل له رسالة أقول له فيها إننا نثق به، ويمكنه أن يعود إلى الهند بعد تحرير بلادنا ويعقد زواجه على الفتاة.
3: إذن سوف نبلغه الرسالة.
2: شكرا على بعد نظرك وثقتك فينا وفهمك لأمورنا.
4: ما خسرت إلا أنا.
1: وماذا خسرت؟ هل أحببت أنت أيضا فتاة هندية ولم تستطع الزواج منها؟
4: لا لا لا، ليست هذه خسارتي.
1: وما هي خسارتك إذن؟
4: ظننت أنك سوف تعاقبهم وتلومهم على زواجهم، ولكن ها أنت قد باركت لهم وهنأتهم.
1: لو تزوجت أنت أيضا من فتاة هندية لباركت لك.
3: ونحن أيضا كنا سنفرح بهذا الزواج أيها القائد.
4: لا، ثق تماما بأني لن أتزوج إلا بفتاة عمانية.
1: ألم يتفتح قلبك للحب في الهند؟
4: أبدا يا محمد، لقد كنت أمنع قلبي من أن يخفق لأية فتاة.
1: أنت تقسو على نفسك يا أخ مسلم.
4: يا محمد، كانت قسوة الاحتلال وما فعلوه بأهلي في صور والإعداد للثأر تمنعني عن أي حب. أخاف أن يضعف عزيمتي. أتعلم بأن جدي رحمه الله كان أحد الخمسة الذين كبلهم البرتغاليون بالسلاسل في صور وداروا بهم في المرافق لإرهاب الناس؟ فكيف تريد لقلبي أن يتحرك للحب قبل أن نحقق النصر؟
3: أنا في الحقيقة فكرت في من ستتزوجني في عمان، فخفت أن يقف الخلاف القبلي مانعا بيني وبين من أحب، ولهذا تزوجت أول من أحببت.
1: المرء بعمله لا بنسبه يا أخ سرور، وأنت تقوم اليوم بعمل يعجز عنه كثير من الرجال، وسوف يفخر بك الكثيرون عندما تدمر السفن البرتغالية مع رفاقك وتجندل القادة منهم. هل تسمح لي بسؤال شخصي يا أخ سرور؟
3: تفضل.
1: هل وجدت فرقا في المعاشرة بين المرأة العمانية والهندية؟
3: لا أعرف عشرة المرأة العمانية إلا من خلال تجارب إخوتي وأبناء عمي، ولكني أؤكد لك يا سيدي أنني سعيد مع زوجتي، وهي مطيعة ومحبة لي، وقد تعايشت معها، وأكبر دليل على ذلك هي موافقتها على القدوم معي إلى عمان ومعرفتها بالمخاطر التي سوف أتعرض لها.
1: وأنت يا أخ سليمان، ما رأيك؟

0: أبغوا في الحضارة الإسلامية لم يكونوا من المجوس.
1: أنا مع الأخ سرور في هذا الكلام، يجب أن لا نحصر الإسلام في العرب وحدهم، وقد قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
2: صدق الله العظيم، نحن نتكلم عن الزواج فدخلنا في موضوع جديد،
1: بل دخلنا في الأفق الكبير للنبع الغزير. أمانة الإسلام ليست عند العرب وحدهم، فما فعله القائد صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين يفوق كثيرا مما فعله كثير من العرب الذين تكاسلوا عن الجهاد والنضال.
2: أنا أعترف أن الخير قد ظهر على هذا القائد الكردي، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نعتبر العرب أمة متكاملة، ويدفعنا إلى تقدير العقيدة كقوة محركة.
1: وماذا يبقى للعرب من عقيدة بغير الإسلام؟
2: هذا ما قصدته، فالعرب قوة الإسلام وحملة منارته، والإسلام هو النور والوقود لهذه القوة.
1: لا خلاف بيني وبينك أبداً يا أخ مسلم.
3: وحدة المسلمين مع العرب هي القادرة على تحقيق النصر في كل المجالات.
1: هذا دليل الفهم العميق يا أخ سليمان، وهذا الفهم سيكون سبب انتصاراتنا بعون الله، وكم أتمنى أن يكون هذا الفهم لدى الجميع.
2: كن مطمئنا يا أخ محمد إلى رجال البحرية، فقد تلقوا ثقافة نيرة إلى جانب تدريبهم البحري يستنيرون بها في شؤون الحياة.
1: لنا في رسول الله
2: عليه الصلاة والسلام
1: الأسوة الحسنة، فقد بدأ دعوته بالعلم وفهم أفاق الحياة، ومقاتل واحد صاحب إيمان وعقيدة واعية أفضل بعشرات المرات من مقاتل جاهل.
2: صدقت أخي محمد، يمكنكم الآن العودة إلى سفينتكما واستعد للإبحار. هل تريد منهما شيئا يا أخ محمد؟
1: نعم، بلغ رسالتي لحفيد الشيخ حسن، وابلغاه أنني أريد رؤيته غدا صباحا.

0: وعاد سليمان وسرور سعيدين إلى سفينتهما، وأخبر زوجتيهما بما دار في لقائهما مع القائد محمد والقائد مسلم.
1: الحمد لله، الحمد لله، كم أنا سعيدة بهذه الأنباء.
2: يستحيل أن أتخلى عنك يا نور جيهان، يستحيل.
1: سوف تبرهن لك الأيام مدى إخلاصي لكم ولبلادكم إن شاء الله.

0: وفي صباح اليوم التالي وقبيل الغداء أقبل سليمان وسرور ومعهما حفيد الشيخ حسن الذي كان متشوقا لرؤية القائد محمد بن حميد.
1: أهلا أهلا بحفيد الشيخ حسن، الرجل الغيور الذي خاطر بنفسه لإنذار الناس رغم المصيبة التي حلت بأهله ورزقه.
2: وأنا سعيد بلقائك يا سيدي القائد، وقد سمعت عنك الكثير، وأنا مؤمن أنك ومن معك من القادة تخططون للنصر إن شاء الله.
1: النصر سيكون بكم بعون الله، وأنا سعيد بوجودك في هذه الفرقة، وهذا ما يزيد ثقتي بالنصر.
2: لقد وصلتني رسالتك يا سيدي، وقد منحتني الأمل بالزواج بمن أحب.
1: ستعود إلى الهند بعد التحرير إن شاء الله، وتحظى بالفتاة التي تحب.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الوداد والمودة وما إليهما.
2: كثيرا ما نقرأ ونسمع: أود أن أزورك، وأود أن تزورني، وكم أود أن تدرس بجد واجتهاد. وهو استعمال انتشر منذ قرون عديدة، ولكننا إذا كنا نتحرى أفصح أساليب التعبير اللغوي فنرى هذه الجملة ليست من ذلك. فلنبدأ جولتنا بمعنى الود والوداد والمودة، ثم نرى ما تستوجبه من حروف تأتي بعدها. قالوا إن ود تعني أحب، فيكون الوداد هو الحب، وهذا غير دقيق. وقالوا إنه يكون في جميع مداخل الخير كالحب تماما، أو هو كالأمنية. ثم تعاركوا في حركة الدال حين يفك التضعيف: وددت بكسر الذال، أم وددت بفتحها. وتعارك معهم من قرأ الواو بالحركات الثلاث: أود، أود، أود. ومنه تودد إليه تحبب، وتودده اجتلب وده. ومن عجب أن بعضهم فسر قوله تعالى: تلقون إليهم بالمودة، أي بالكتب. وذلك على رواية عن أسباب النزول أرادوا تفسير الآية بها، وسنرى ما فيها لاحقا. والود صنم، والود الوتد، فمن أين نبدأ؟ البداية من الوتد، ويلفظ بكسر التاء وسكونها. أما الدال فتقبل علامات الإعراب الضم والفتح والكسرة. والآن حاول أن تلفظ كلمة الود بسكون التاء والدال، فلن تستطيع إلا بحذف التاء. ولذلك ذكرت المعجمات أن الود بفتح الواو هو ما ثبت في الحائط من الخشب، وذلك أنهم فكوا التضعيف الذي في الدال إلى تاء لقرب صوت هذا من صوت ذاك، فصار الوتد. ومن معنى الثبات سميت الجبال أوتادا، وهو استعمال قرآني: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وأعطانا التنزيل العزيز بكلمة أوتاد في: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، صورة عن الحضارة الفرعونية من حيث الإعمار والبناء المعتمد على ما يرسخ في الأرض من أسس تحقق للبناء الرسوخ والثبات ومقاومة عوامل الطبيعة. فأصل الود الثبات والرسوخ، واستعمل في الأشياء المادية المذكورة. وحين احتاج العرب إلى كلمة يعبرون بها عن عميق صلتهم بإنسان آخر أو شيء آخر، استعملوا الود للتعبير عن ذلك المعنى. فحين تقول أود فلانا، فأنت تريد أن تقول إن علاقتك به عميقة ثابتة راسخة، وأنت تدري أن الحب ليس دائما ثابتا راسخا، أما الود فثابت راسخ. ولذلك فإن الآية السابقة تلقون إليهم بالمودة تعني أن بعض المؤمنين كان ولسبب من قرابة أو تجارة أو غيرهما يقيم علاقات مع بعض المشركين. ويؤكد ذلك تمام الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وأيضا تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فأين هي الكتب التي فسروا بها معنى المودة؟ ألا يلاحظون أن الآية ذكرت تلقون إليهم بالمودة ثم تسرون إليهم بالمودة؟ فقد مرت علاقتهم بعدوهم بمرحلتين، مرحلة ما قبل الحرب ومرحلة قيامها. في المرحلة الأولى كان تواصل ملحوظ، وفي المرحلة الثانية حيث الخروج: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. فلا يجوز التواصل مع الأعداء نهائيا. وعلى الرغم من ذلك فإن فريقا من المؤمنين ظلوا على تواصل مع الأعداء، ولكن سرا لا علانية، وكأنهم لا يدركون أن الله يعلم سرهم وعلانيتهم، ما يخفون وما يعلنون. ومن الملاحظ أن التنزيل العزيز استعمل الحرف لو بعد أفعال الود في معظم المواضع التي ورد فيها فعل الود، كما في الآية: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ولن يعمر أي منهم ألف سنة. ولذا صار لا بد من استعمال لو التي تؤدي مع ود معنى منع حدوث ما يتمنونه. ومعلوم أن لو في سياق الشرط تعبر عن امتناع فعل الشرط وجوابه، مثل: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. فهو ليس من مازن، وبالتالي استبيحت إبله. وفي أمثال العرب: لو غير ذات سوار لطمتني، ولكن الذي حدث أن امرأة لطمت فلم يستطع رد لطمتها، فقيم الرجولة آنذاك منعته من لطمها. نستكمل في المقاربة الثانية.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. إبراهيم بن أحمد بن محمد السلطي، مؤسس مكتبة قراء المعرفة التي انطلقت من حارة مسقطية ضيقة لتضم المؤلفات العمانية والكتاب العمانيين. طبعا المكتبة تأسست كمشروع فردي في 9/3/2020 من خلال أول كتاب اللي هو الجمال الصوتي، تاريخه ورؤيته الفقهية، مراجعة في النص الديني حول الغناء والمعازف للباحث بدر بن سالم العبري. طبعا الفكرة هذه فكرة قديمة، فكرة تأسيس وإنشاء مكتبة وتخصيصها أيضا للمؤلفات العمانية، وهي محاولة من المكتبة ومنا لردم فجوة ما بين القراء العمانيين والكتاب العمانيين. طبعا هي ملاحظة عامة ما فقط في عمان، أنه عادة المؤلفين والكتاب في أي دولة يكون قراءهم من داخل الدولة قليلين، فكل القراء أو عادة القراء ينظروا إلى الآخر أنه هو يقدم شيء جيد بدون ما يلتفت إلى الداخل. طبعا كون المجتمع خاصة الشباب خلال الفترة الماضية، هذه كانت ملاحظة أيضا يعني نوعا ما البعض يستغربها أو الناس تتحدث فيها، أنه هذه فكرة جديدة بالنسبة له، أنه القارئ العماني قارئ شغوف ونهم، وعندنا تزايد في عدد القراء خاصة من جيل الشباب، بينهم هناك تنافس في حب القراءة والاطلاع وأيضا الحديث عن المؤلفات والكتب التي قرأوها. ولذلك نلاحظ أنه خلال أو نهاية كل عام ينشروا قراءاتهم للسنة كاملة. طبعا المكتبة الآن تضم 1383 عنوان متنوعة في جميع المجالات، اللي هي الفكرية، الفلسفية، العلمية، التاريخية، الدينية، في السير، في المذكرات، في الدراسات، في البحوث، كتب مترجمة، الكتب الإبداعية، الرواية والقصة، وأيضا دراسات عن الأدب. فالمكتبة أيضا متنوعة في يعني مجالاتها، وأيضا لدينا صالون ثقافي، البعض أطلق عليه صالون الأربعاء الثقافي، وهو جنب المكتبة وخلف المكتبة مباشرة، نستضيف فيه الكتاب، نحاورهم، نتناقش معهم، نتناول قضية تهم القراء أيضا. ففي أحد المرات استضفنا الشاب سعد عماد الوهيبي وحدثنا عن لماذا نقرأ الأدب العماني اليوم، إيش هو التغير اللي صار أنه نحن صرنا نقرأ الأدب العماني بعد ما كان هناك نوع من الهجرة لدى الشباب في قراءة الأدب العماني. فكانت أيضا أمسية جميلة ورائعة قدمنا إياها سعد، وممكن الناس ترجع لها على قناة اليوتيوب التابعة للمكتبة. طبعا نحن نشيطين في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة منصة إكس والفيسبوك والإنستغرام، وننشر كل ما هو جديد، وأيضا نعمل نوع من التذكير، أيضا نوثق في المكتبة كثير من المقالات اللي نشرت وكتبت عنا، وأيضا نوثق زيارات بعض الشخصيات. والحمد لله المكتبة أصبحت جاذبة لكثير من الكتاب والمؤلفين العمانيين، دور النشر العمانية أصبحت تثق فينا، أيضا دور نشر خارجية بدأت تنشر لمؤلفين عمانيين أيضا بيننا وياهم تعاون. فالحمد لله رب العالمين نحن كسبنا ثقة كبيرة، وهذه الثقة أيضا جاءت بدعم أولا من الأسرة، أنه هذه المكتبة تتأسس الأخوة والأخوات الأولاد الكل عمل معنا بشكل يعني جيد، وأيضا المؤلفين دعموا مشروع وفكرة المكتبة، والحمد لله رب العالمين. يعني المكتبة نقدر نقول أنه محليا على المستوى المحلي أنه أصبحت معروفة وعندها اسمها. طبعا في الخليج أيضا المكتبة تصل لبعض القراء هناك، الطموح طبعا أنه نصل إلى قراء عرب أكثر إن شاء الله خلال السنوات القادمة، وهذا شيء نحن نسعى له بكل جهد.
2: نستطيع برنامج يومي يستعرض قصصا من الطموح لمشاريع الشباب العماني منذ بداية الشغف إلى صخب النجاح. نستطيع.
3: يعني أوجه شكري وتقديري طبعا لوالدتي اللي دائما يعني تصحبني بالدعاء والتشجيع، والأولاد أيضا في البيت والأخواني وأخواتي، والحمد لله رب العالمين. يعني أما بالنسبة للصعوبات، نحن ما واجهنا صعوبات حقيقة منذ تأسيس المكتبة إلى الآن. يمكن الصعوبة الآن اللي ممكن نتحدث فيها في هذه العقالة هو أنه كثرة المؤلفات العمانية. طبعا المكتبة تنتهج نهج اللي هو الجودة، الانتقاء، أنه يكون الكتاب أيضا جيد فريد في طرحه، في فكرته، في رؤيته، في لغته. لكن هناك في نوع من التحدي أيضا مع الكتب التجارية، دور النشر التجارية، أيضا دخلت الكتب اللي هي تكتب بالذكاء الاصطناعي، فكثرة هذه المؤلفات يعني مخلينا شوية نوعا ما يعني متنبهين لهذه القضية، وأيضا هناك في تأخير في الرد على بعض المؤلفين. يمكن هذه الصعوبة الوحيدة اللي نحن نواجهها، لكن من حيث التأسيس والدعم يعني المعنوي اللي نتلقاه من المؤلفين أو دور النشر أو حتى من المجتمع، ما واجهنا صعوبة حقيقة. فتقريبا هذا مجمل اللي أقدر أنا أتحدث عنه حاليا عن المكتبة. بالنسبة لرؤيتنا في السنوات القادمة أنه تتوسع المكتبة، بس تظل في مكانها، الناس حابين المكان. المكتبة تقع في قرية قديمة جدا من قرى ولاية بوشر، وأيضا تظل لها غافة بالنسبة لكثير من القراء، بالنسبة لكثير من الناس اللي يتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، يحبوا المكان ويزوروه عمدا، يعني بغي يشوفوا هذه كيف تأسست هنا مكتبة وصارت في مكتبة في حارة. طموح نتوسع شوية، يعني تكون أوسع كذا، وفي هناك يعني الرؤية لهذا المشروع أنه يتوسع لكن يظل في مكانه. طبعا في الختام أنا دائما أريد أوجه كلمة شكر حقيقة لأصدقائي اللي دعموني. دائما أحب أذكر الأستاذ كمال بن علي اللواتي، أستاذ جمعة اللواتي، أستاذ محمود اللواتي، الأستاذ بدر، فكثير من الأصدقاء، الدكتور زكريا أول ما طبع كتابه الأخير اللي هو العقل، الحكمة وصناعة الأفكار، قدموا هدية للمكتبة وكانت بادرة، وهذا أيضا دليل على أنه الكتاب العمانيين حابين المكتبة ويسعوا بكل جهد عندهم أنهم هم تظل هذه المكتبة مستمرة ويعني تقدم الشيء الجيد بالنسبة للقراء. فالحمد لله رب العالمين، يعني وشكرا على الاستضافة، وهذا تقريبا كل ما لدي عن مشروع المكتبة.
2: نستطيع.
1: نستطيع.
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية.
3: نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع. محطة.
4: كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: احنا نبي شيء واحد بس.
1: شنو؟ قوله قوله قوله قوله وانا احقق لكم.
0: نبيك على قولة القايل تحل عن سمانه.
1: احل عن سماكم؟ ايش قالوا لك؟ انا غيمة ولا طير
0: كذلك؟ لا لا لا لا لا، الاغبار وانت الصاد.
1: اعوذ بالله، امثلتكم على مستواكم. اهل النعمة يوصون الشيء بالثلج والجمال والازهار، لكن اهل الفقر ما يوصون الا بالتراب والغبار كذلك، بل بل بل بل بل وحتى ول كذلك. لاحظ كيف
0: الفقر اللي تقول عنه احنا مقتنعين فيه عندنا مثل الشكر، لكن خليك انت اللي قاعد تتغنى بالغنى وانت حارم نفسك حتى من طاقة خام تشتريها وتفصل لك دشداشة حالك حال الأوادم.
1: بس
0: لابس لي دشداشة كأنها كودري منتف.
1: الكودري هذا يا الجاهل يخلي ويهك يلق.
0: يلا يلا يلا يلا يلا يلا، عطيناك ويه قمت تخوره. يلا
1: آي
0: آي يلا
1: آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي آي

0: عندك؟
1: ايش فيك يا الخال؟ والعيون وارمه والوجه وارم، ممغ تقول قبيطه، ايش فيك؟
0: اه يا عيني، وخشمي كذلك.
1: الله يهداك يا خالي، قلت لك يبا هذا عامر اذا عصب ما يتفاهم، ما يتفاهم. هذا على ايد تقول خف بعير بعيد. انت ليش تستفزه؟ ليش وتخليه يسوي فيك كذي؟ ليش؟
0: انا استفزه؟ انا ما استفزيته ابدا، وهو اللي استفزني وعصبني كذلك. لحظه قيمه،
1: لا حول ولا قوه الا بالله. زين بالله، سبب الهوشه اللي صارت بينكم شنو؟ اكيد الفلوس.
0: هذيل عيال فقر، هذيل عيال فقر مو كفو خرده. اقول لهم خلوا البنيه ترجع على رايلها، وهديتها 4 ملايين، ما يرضون ويرفضون كذلك. لحظه كيف هاي؟
1: لحظه خالي، انا سمعت ملايين. ايش قلت؟ ايش قلت؟ ايش 4 ملايين
0: ونص كذلك.
1: من من من من بالبيبي يعطيها المبلغ هذا انت؟
0: لا،
1: عيال منو؟
0: ايوه، اي وخشمي كذلك. لا ايوه، ماكو لا 4 ملايين ولا 4 ميانين كذلك. لا لا، هذه مجرد كذبة وخدعة كذلك. يا عيني وخشمي كذلك. لاحظت كيف؟ أنا سويت كذي علشان أشوف هدفهم شنهم معاك ومعاي كذلك.
1: وتشكو كذلك بالله. شكو؟ ليش تحشر نفسك في شيء ما يعنيك ولا يخصك؟ ليش يا الخال؟
0: تبي تعرف ليش؟
1: تفضل قول.
0: يا عيني
1: خلصني، قول. ما صارت طقة هذه؟
0: طالع عيني وخشمي كذلك. أقول لك أنا ليش انك ما انت عارف شلون تتصرف معاهم.
1: عدال، من اللي قاعد يحاجيني؟ محافظ بنك سويسرا يعني انت اللي عارف؟
0: معلوم، انا ريال لي تجاربي. الراس هذا اللي تشوفه ما صار ابيض مني والدرب، لا لا لا لا لا، هذا شيب من اللي شفته وعاصرته كذلك. لاحظت كيف؟ يا عيني، يا وخشمي.
1: زين الحين انت يا الخال تبيني اخليك تتصرف نيابه عني؟
0: والله بعد يكون احسن ومن صالحك كذلك.
1: لا ابدا، مو من صالحي، بالعكس، هذه مشكلتي وانا اللي احلها.
0: عيل، انا لو شفتك تام بوضعك هذا ترى مو بعيده اوقف معاهم واصير ضدك كذلك. لاحظت كيف؟
1: قلبت الآية.
0: ايه،
1: افا. ايه نعم. افا، الله يلعنك زمن.
0: ايه،
1: اللي الخال يصير ضد عيال اخته.
0: لا لا، اسمعني، انا ابي هالمشكلة هذه تنحسم وتنحل كذلك، علشان احدد موقفي معاك ومع البنية كذلك.
1: اي بنية هذه؟
0: بنتي. اي بنية بعد؟ اي اي اي اي اي اي اي عيني وخشمي كذلك. لاحظ كيف؟
1: بنتك انت حر تسوي اللي تبي تسوي، لكن ها بشرط.
0: شنو هالشرط؟
1: انا اقول لك، تشيل من مخك فكرة زواجي من بنتك.
0: بن بنتي؟
1: اي بنتك، لان انا بصراحة ادري انت ايش قاعد تفكر فيه وهدفك شنو، والمثل يقول ما يخدم بخيل.

0: أنا أؤيد هالشيء، والدليل على ذلك التقصير اللي قاعد يحصل منك.
1: مني أنا طال عمري؟
0: إي نعم، أنت قمت تهتم بمشكلتك على حساب الجريدة يا أخ صالح.
1: طال عمرك أنا ما قصرت بشيء، أنا قاعد أقدم مادتي والمادة قاعدة تنزل في كل عدد.
0: العدد هذا يا صالح ما في شيء.
1: ما في شيء؟
0: إي نعم ما في شيء. وين المادة اللي عندك وينها؟
1: المادة طال عمرك المادة.
0: شفت شلون؟ أنا ما تكلمت مني والطريج، لو ما أنا شايف أنك أنت مقصر إن شاء ما تحكيت.
1: بهذا معك حق.
0: ويكون بعلمك يا صالح، المرة هذه تصرفنا وحليناها، لكن المرة الثانية بيكون فيها صعوبة لو تكررت.
1: لا لا أوعدك إن شاء الله أنها ما تكرر.
0: أعتقد إذا نزل العدد هذا بيتفاجأ القارئ بغياب صفحتك، وانت عاد دور لك عذر اعتذر للقراء فيه.
1: لا انا عندي عذر، عندي عذر واقدر انوح عن ليش انا احتجبت هالمده هذه. حاضر على امرك ان شاء الله.

0: ايش تقولين يا يمه؟
1: انا اقول ليش ما نسايره ونشوف ايش عنده.
0: اي منو هذا؟
1: خالص ويلي حريلك.
0: يعني شلون؟ شو الهدف من هذا كله؟
1: الهدف يا حبيبتي ان نعرف صجه من كذبه.
0: والله يا يمه هالريال ويها يقول ان كذاب وستين الف مره كذاب.
1: شوفي عاد شوفي، اذا هو كذاب احنا اكذب منه. لا تخافين، احنا مخلينه يفلت من ايدنا بدون ما نعاقبه.
0: واحنا يا يمه شلنا فيه؟ الله يخليك، اللي فينا كافينا واللي يسلم عمرك. بعد هالمره ندخل معاه بمشاكل جديده؟
1: هذا مو هين، هذا هو سبب كل البلاوي وهو السوسه. واحنا واحده من الثنتين، اما احنا نستفيد منه او نحرقه ونفتك منه.
0: السلام عليكم.
2: يا هلا ويا مرحبا، يا هلا، تبارك المحل وتشرف كذلك، أسفرت وأنورت كذلك واستهلت وامطرت كذلك، يا هلا ويا مرحبا كذلك.
0: يا هلا فيك.
2: والله نور المحل واسفر كذلك، نور. ما شاء الله. إيش هالزيارة الميمونة والسعيدة كذلك.
0: مشكور.
2: أنا أشهد أن اليوم هذا يوم عيد وسعيد كذلك.
0: مشكور. إلا ما قلت لي يا حجي جاسم.
2: نعم يوبا، نعم، أمري وتدلي كذلك.
0: المحل خالي؟ مو خالة، خالي.
2: المحل خالي، كل هالزل اللي فيه وتقولين خالي؟ بعدين يبا حتى لو خالي متروس بوجودكم كذلك.
0: لا ما قصرت، أقول حنا ما نقصد البضاعة.
2: ها عيل، إيش قصدك طال عمرك؟
1: تقصد الناس اللي فيه.
0: إيه.
2: ها؟ إيه. الناس أجناس يا بنت العم، والجود في الماجود كذلك.
0: أقول طبعا حجي أنت عارف احنا منو؟
2: معلوم، اكو واحد ما يعرفكم؟ ما شاء الله، اسرة محترمة ومشهورة، اسرة فايز الخيط، من الاسر العريقة والمعروفة كذلك. اكو واحد ما يعرفه؟ ما يحتاج تعريف، الله يطول لي بعمرك.
0: وعارف انا زوجة منو؟
2: طبعا اعرف وادري كذلك.
0: وطبعا خالي انت عارف مشكلتنا معاه؟
2: والله الحقيقة يا بنيتي، بصراحة أنا ريال كبير ومسن كذلك، وعمري كله قزرته في التجارة، وطبعا أنا هالأيام وايد مزحوم، فالأمور هذه يعني ما تهمني ولا أعطيها اهتمامي كذلك. لاحظتي كيف؟
0: نعم.
2: علشان كذي عذريني لو قلت لك أنا أجهل شنهي المشكلة ولا أفهمها كذلك.
1: اسمع يا حجي.
2: نعم.
1: المشكلة أنت ما تجهلها.
2: إيه؟
1: أنت أبخص واحد فيها.
0: فعلا.
2: أنا
1: إيه؟ وأنت حاط إيدك وريولك وجسمك كله كذلك في نفس الموضوع.
2: طالع قامت تقول كذلك، هذه مالتي أنا.
1: إيه، علشان أبينك أني أنا فاهمتك وخابزتك زين. لا تقعد تسوي نفسك ما أنت فاهم شيء قدامنا.
0: علمنا وبكل صراحة، شنها علاقة الأربع ملايين اللي عند صالح في موضوعنا؟
2: الأربع ملايين ونص كذلك؟
0: إيه، الأربع ملايين ونصف كذلك.
2: انتوا سامعين بالأربع ملايين ونص كذلك؟
0: ونصف كذلك.
1: طبعا، أول ما أنا سمعت أنت نسيت يوم تقول لي صالح ثروته التقدر بأربع ملايين ونص، وقلت لك من وين له؟ قلت لي أنا من اللي واقف قدامك.
2: أهب، هذه حافظ الكلام اللي أنا قلته صم وصامته بعد كذلك. حافظته وصامته كذلك.
1: إيه، صامته بصمية. الحين قول لنا الكلام اللي قلته صحيح ولا لا؟
3: خالي؟
2: نعم.
3: تقول ايه وامها هاي الخيمة الجيشية هذه اللي كنا تانكي الفيبر جلاس؟
2: نعم.
3: كانوا عندك هني في المحل اليوم؟
2: ايه نعم، واسألوني عن الأربع ملايين كذلك اللي أنا قلت لهم عنها كذلك.
3: ماديين يعني؟ هدفهم مادي.
2: مادي وبس، إلا مادي وجشع، وانكشفت أوراقهم كذلك، لاحظ كيف؟
3: علشان تعرف. وانت ايش قلت لهم؟
2: أنا طبعا قلت لهم الحقيقة وقلت لهم الواقع كذلك.
3: إيه طيب، خلنا نفهم الحقيقة والواقع اللي قلته شنو؟ خلصني.
2: قلت لهم يبا لا عندي 4 ملايين ولا 4 ميانين كذلك، وهذه مجرد يعني كذبة إبريل. طبعا انت تدري، وانا قلت لهم انتوا تدرون يعني حنا بشهر إبريل كذلك الحين.
3: يعني ما خد جزاك منهم مثل العادة؟
2: ما اكذب عليك، ام زوجتك عفستني وعفست المحل كذلك. وطلعت.
3: أنا شايف لغاية الآن في غبارة في المحل. معلومة ما يبيلها كلام.
2: لكن أحسن من الإصابات اللي قاعد أحصل عليها كل مرة، ينعفس المحل ولا تنعفس عيني وخشمي كذلك، لاحظ كيف؟
4: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
5: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
6: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
7: تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
8: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
7: ما لا يعرفه الأطفال.
8: ما لا يعرفه الأطفال.
7: هلال الهلالي،
8: رشا البلوشية،
7: عصام الزجالي،
8: جنان آل عيسى،
7: عايشة البلوشية،
8: إدريس النبهاني،
7: محمد الشمري،
8: فيصل الشكيلي.
7: ما لا يعرفه الأطفال.
8: ما لا يعرفه الأطفال.
7: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
8: الإخراج حمد بن عامر الوردي. أكملي لو سمحت أيتها النحلة.
9: تتجمع الزهور الصغيرة جدا في بعض النباتات مكونة كرات كاملة.
8: إنما قصدت بقولي أكملي أي أكملي حديثك عن أنواع العسل.
9: أولا تريد معرفة شيء من المعلومات عن زهرة الأكاسيا؟ إنها الأساس في صناعة هذا النوع من العسل.
6: هذا مما لا نعرفه نحن ولا يعرفه الأطفال. أكملي حديثك أيتها النحلة اللطيفة.
9: لبعض نباتات الأكاسيا أوراق مثل السرخس.
6: مثل ماذا؟
9: السرخس أو الخنشار أو السراخس أو الخرزيات الشاكل.
6: ما هذا أيتها النحلة؟ لقد عقدت الأمر أكثر، فأنا سألتك عن السرخس ما يكون، فإذا بك تضيفين إلى ذلك الاسم أسماء أخرى أصعب من
9: السرخس أو الخنشار أو السراخس أو الخرزيات الشاكل. هي شعيبة من النباتات تتبع شعبة حقيقيات الأوراق.
6: أرجوك أرجوك يا نحلة أرجوك، حسبنا هذا وسنعود للحديث عن السرخس وتفاصيله في وقت لاحق، ما رأيك؟
9: كما تشاء يا يوسف. قلنا لبعض نباتات الأكاسيا أوراق مثل السرخس، وللبعض الآخر ساق عريضة مسطحة تبدو كالأوراق وتقوم بعمل الأوراق ذاتها.
7: يبدو أن لكل تفصيل بحاجة إلى تفصيل آخر.
10: هذا مؤكد يا غزلان.
8: ما الأمر الذي أشكل عليك يا غزلان حتى تريدين تفصيلا له؟
7: كما قال يوسف سنعود إلى التفاصيل في وقت آخر، فنحن الآن نريد معرفة أنواع العسل يا أمي، فما الذي يتميز به عسل الأكاسيا أيتها النحلة؟
9: يتميز عسل الأكاسيا بأنه ذو طعم حلو للغاية.
10: وهل هناك عسل ليس حلوا يا نحلة؟
9: تتفاوت درجة الحلاوة في العسل يا أستاذة رحمة.
7: بعد التجربة نقول إن كان هذا العسل حلوا جدا أم لا أيتها النحلة.
9: ولكن مما لا تعرفونه ولا يعرفه الأطفال أن عسل الأكاسيا يحتوي على تركيز عال من الفركتوز.
7: ماذا؟
6: الفركتوز يا غزلان،

0: والآن أخبروني أيكم توصل إلى معنى الفركتوز؟
1: الفركتوز باختصار هو سكر الفواكه أيتها النحلة، أليس كذلك يا أبتي؟
2: ما شاء الله عليك، وكذلك يا بني.
0: أحسنت يا يوسف، نعم الفركتوز هو سكر الفواكه، ولكن ما لا يعرفه الأطفال أن سكر الفركتوز يشتق من قصب السكر وبنجر السكر والذرة.
3: إذن فقد عرفنا نحن وأصدقاؤنا الأطفال أن عسل الأكاسيا يحتوي على تركيز عال من الفركتوز،
0: ويحتوي أيضا على مستوى منخفض من السكروز.
1: أوهو، لم ننتهي من الفركتوز حتى وصلنا إلى السكروز.
0: إذن اسمعني يا يوسف كوز.
1: نعم نعم، أنا يوسف كوز لأنني حلو مثل السكر.
0: على أي حال وباختصار شديد وشديد جدا، السكروز هو سكر المائدة، أي السكر الذي تستخدمونه في بيوتكم، وهو سكر القصب.
4: يا لك من نحلة مثقفة، لقد استفدنا منك معلومات كثيرة.
0: إننا لا نزال مع النوع الأول من العسل أيها الأصدقاء.
3: إنه عسل الأكاسيا.
0: أجل يا ماجد، وتذكروا أنه ينبت نحو 400 نوع من الأكاسيا بمناطق دافئة ومختلفة من العالم.
5: هذه المعلومة إضافة مهمة إلى المعلومات السابقة.
0: أجل، استمتعوا الآن بما لديكم من العسل هنيئا.

0: فيما وقوفك هكذا أيها اليعصوب؟
1: جائع يا مولاتي الملكة، أنا جائع. كلما طلبت من نحلة شغالة قليلا من العسل أو غبار الطلع امتنعت عن إعطائي، إنهن يحاربنني في طعام يا مولاتي ملكة النحل.
0: ما عادت لكم قيمة بيننا يا معشر ذكور النحل؟
1: ما عادت لنا قيمة؟ كيف؟
0: أجل، ما عادت لكم قيمة وأنت أولهم. ألا تخبرني ما الذي تقوم به مع النحل العاملات في الخلية؟
1: أنا يا مولاتي،
0: أنت لا تقوم بأي عمل أو مهمات داخل الخلية أو خارجها في حقول.
1: لكننا نحن الذكور نطير بسرعة عالية ولنا قدرة كبيرة على التوجه في الطبيعة.
0: وماذا أستفيد منكم أو تستفيد منكم الخلية؟ فأنتم يا ذكور النحل لا تقومون بجني الرحيق ولا تستطيعون ذلك، ولا تقومون ببناء أقراص الشمع، ولا تهتمون بتربية النسل أو تغذية اليرقات، ولا تقومون بتهوية الخلية صيفا.
1: لكننا يا مولاتي،
0: حتى غدد إفرازات الشمع أو الغذاء الملكي تنعدم في أجسامكم معشر ذكور النحل. وفوق هذا تطلبون طعاما من العسل وغبار الطلع؟ اخرجوا من الخلية قبل أن نجعلكم تموتون من الجوع، ثم ترمون لبقية الحشرات تأكل جثثكم البالية. هيا اخرجوا.

0: الذي يحدث عند مدخل الخلية أيتها النحلة؟
1: يبدو أن الملكة أمرت بإخراج بعض الذكور من الخلية.
0: ولما؟
1: لا فائدة منهم يا غزلان، بعكس بقية الحشرات ذات الحياة الاجتماعية المشتركة، فإن ذكور مملكة النحل لا تشارك في الدفاع عن الخلية، ولا في حراسة احتياطات الغذاء، ولا في الصراع ضد الأعداء.
2: في الحقيقة ليس من العدل إطلاقاً تجريمهم في ذلك.
3: ما الذي يجعلك تقول ذلك يا أبتي؟
2: أجل، ليس من

0: العدل تجريمهم، لأنه ليس لذكور النحل أي وسيلة دفاعية.
1: هل أوضحت لنا أكثر يا أبتي؟
0: يا أبنائي، ما لا تعرفونه ولا يعرفه الكثير من الأطفال أن أجسام ذكور النحل غير مزودة بإبرة لسع أو سم بعكس إناث النحل.
2: ما كنت أعرف هذه المعلومة من قبل يا صالح، أكمل جزت خيرا.
0: ذكور النحل لا يملكون إمكانية الدفاع حتى عن أنفسهم.
3: كأنك تريد أن تقول يا أبتي حراسة خلية النحل تقع على عاتق الشغالات من النحل،
0: بل على جيش كبير من الشغالات.
4: أحقا يا أبتي؟
0: طبعا يا غزلان.
4: إذن ماذا يفعل ذكور النحل في الخلية؟
5: يمضون معظم وقتهم داخل الخلية على أقراص الشمع المليئة بالعسل، أو في أماكن جانبية تكون أكثر برودة.
2: إذن هم يعيشون حياة الكسل والبطالة والهدوء.

0: أطعموني لوجه الله، أطعموني أيها الناس الطيبون.
1: اذهب لتموت بعيدا عن هنا أيها اليعشوب.
2: حرام عليك أيتها النحلة، لا تكوني قاسية هكذا، فليس لليعشوب أي ذنب.
0: أجل أيتها النحلة، ما الذنب الذي اقترفته؟
1: الكسل، أجل الكسل. كان على الأقل أن توظف قوتك الجسدية الكبيرة وعيونك الكثيرة في الدفاع عن الخلية.
0: لم تطلب الملكة منا ذلك.
1: لأنكم كسالى. نعم كسالى، فلماذا تلجأ ملكة النحل أن تطلب من ذكور كسالى أن يقوموا بأي عمل في الخلية؟ ها؟
3: هي قم واذهب لتموت في أي مكان بعيد عنا أيها الكسول، فنحن لا نتحمل مسؤوليتك.
0: حتى أنت تطردني يا من تخاف من القطاط؟
3: إن لم تبتعد من هنا سأقتلك أيها اليعشوب الكسول. هيا ابتعد.
0: سأحشد لك جيش من القطط أيها الجبان.
3: ماذا؟ جيش من القطط؟ يا ويلي.
4: يا سهل.
5: ما لا يعرفه الأطفال. مع تحيات أحمد الأزكي
6: وحمد بن عامر الوردي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي،
5: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حوار مع باحث، وفيها نقربكم من إحدى الدراسات البحثية الفائزة بالجائزة الوطنية لعام 2025، مقاومة المضادات الحيوية والمحددات الجينية لـ H. pylori في عمان، رؤى من تحليل الظاهرة والجينوم الكامل. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذه الدراسة والاقتراب من أهم نتائجها وتوصياتها في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بالباحثة أمل بنت محمد الهنائي، وهي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية مقاومة المضادات الحيوية والمحددات الجينية لـ H. pylori في عمان رؤى من تحليل الظاهرة والجينوم الكامل. أهلا ومرحبا بكم الباحثة أمل معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا أستاذ،
0: حياكم الله. وفي البدء، ما هي فكرة هذه الدراسة وأهميتها وأهدافها أستاذ أمل؟
1: بسم الله. أهمية هذه الدراسة، تعد أول دراسة في سلطنة عمان تجمع بين فحص المقاومة للجرثومة المعدة H. pylori للمضادات الحيوية والتحليل الجيني الكامل الذي يسمى هول جينوم سيكونس.
0: نعم.
1: وأيضا تحديد مدى مقاومة جرثومة المعدة للمضادات الحيوية المستخدمة في العلاج، ومعرفة سبب فشل علاج جرثومة المعدة الهليكوباكتر لدى بعض المرضى في سلطنة عمان.
0: نعم.
1: أيوه.
0: طيب، الآن يعني في هذه الدراسة، لو أردنا أن نقرب المستمع الكريم من بعض المصطلحات الواردة في عنوانها، ما المقصود بالمضادات الحيوية أستاذ أمل؟
1: المضادات الحيوية اللي يستخدموها المرضى اللي للشفاء، فهن عبارة عن أقراص مختلف الأدوية، يعني مثل مضاد حيوي. إيش معنى مضاد حيوي؟ يعني هذا لازم يستخدم كورس كامل ل عشان يخف، عشان تموت هذه البكتيريا وما ترجع مرة ثانية حاله.
0: طيب، وبالنسبة للمحددات الجينية، ما هي المحددات الجينية؟
1: هو جينات تكون موجودة في البكتيريا، فمن خلال هذه الدراسة عرفنا إيش من الجينات الموجودة في هذه البكتيريا واللي تسبب إيش تفاقم المرض عند بعض المرضى.
0: وما المقصود بـ H. pylori؟
1: هي بكتيريا اسمها هليكوباكتر بايلوري، هي طبعا دائما تكون موجوده في المعده، تحب الاحماض، ودائما اللي مثلا بعض المرضى يكون عنده حموضه، عندنا يعني ما قدروا حتى ياكلوا، ف يعني بعض الدكاتره ايش يقولوا، يمكن عنده H. pylori.
0: نعم.
1: فيسووا له فحص عشان يكتشفوا اذا عنده او لا.
0: نعم. والجينوم الكامل، ما هو الجينوم الكامل؟
1: هي هذه الدراسة يعني في الأونة الأخيرة عرفنا إيش هول جينوم سيكونس، هذا يحللوا البكتيريا إيش عندها من الجينات، وإيش هي عندها جينات معينة تقاوم الأدوية المضادات الحيوية. فإذا مثلا أخذنا عينة من المرضى وفحصناها وحصلنا أنه مثلا عنده هذا الجينوم، يمكن له علاقة بال قرحة أو سرطانات سبحان الله لا سمح الله في المستقبل. فمن خلال هذه الدراسة يعني كأنه شيء مقدم، يعني فحص مبدئي أولي عشان نعرف إيش عنده بالضبط هذا المريض.
0: نعم. طيب، الآن يعني ما المراحل التي مرت بها دراستكم البحثية؟ ما التفاصيل البحثية التي مررتم بها في مراحل الدراسة وصولا إلى النتائج؟
1: أيوه، طبعا بملاحظة بعض الدكاترة، طبعا في زيادة عدد المرضى اللي عندهم جرثومة المعدة H. pylori، طبعا لازم دراسة، فايش اعطوني هذا الدراسة، فايش قبل اول شيء لازم موافقة المريض، من طبعا نشرح له كيف ناخذ العينة وايش هذا الهدف من موضوع الدراسة. اذا وافق المريض ايش بناخذ منه عينة اسمها بايوبسي، خزعة من المعدة. وطبعا خضينا من بعض المستشفيات مثلا جامعة السلطان قابوس، خضينا من المستشفى السلطاني، وبعد خضينا من مركز بوشر، هذا خاص. فالحمد لله يعني بعد الموافقة وبعد مساعدة الدكاترة عندنا ايش، وطبعا الممرضين طبعا معنا، فزرعنا هذه البكتيريا وعملنا ايش اختبار حساسيتها للمضادات الحيوية المختلفة. ثم خضينا استخرجنا الحمض النووي الدي ان اي منها، وسوينا تسلسل جينوم كامل للجرثومة، ثم ايش اخذنا نبحث عن الطفرات الجينية المسؤولة عن مقاومة المضادات من خلال داتابيس عندنا، مثلا سنتر اوف جينوميك ابيدميولوجي موجود في الانترنت. وثم دراسة العلاقة بين الجينات الموجودة في الجرثومة وبين مقاومتها للمضادات.
0: نعم. طيب، يعني هل المضادات الحيوية من الممكن أن تكون دواء فعالا لهذه البكتيريا جرثومة المعدة؟
1: طبعا إذا استمر، يعني ما شاء الله بعض المرضى استجيبوا للعلاج، لأنهم إيش ملتزمين بالكورس اللي أعطاهم الدكتورية، أو منهم إيش يأخذوا، كانوا يأخذوا أدوية عشوائية، مثلاً يروح الصيدلية مثلاً يريد هذا المضاد أو عندنا كذا وكذا، ويأخذوا بإيش دون استشارة الطبيب. فاللي يستمر على الكورس اللي أعطاه الدكتور إن شاء الله بيكون في تحسن.
0: وطبيعياً أستاذة، يعني هل تساعد بعض الأطعمة في على الأقل تخفيف الأعراض، الأطعمة الطبيعية، بعض أنواع الخضروات، بعض الأنواع المكونات الطبيعية؟
1: بصراحة ما عندي فكرة، لكن أسمع البعض ما شاء الله الأدوية شعبية، يعني يقولون الناس مستفيد منها، لكن أنا من الناحية الطبية ما أعرف بصراحة.
0: نعم، وبالنسبة لأهم النتائج التي توصلت إليها دراستكم البحثية إذن؟
1: أيوة، أظهرت بعض أن بسمة المعدة في عمان موجودة، شيء موجود لبعض بعض المضادات الحيوية مقاومة، وبعد إيش ملاحظة أن بعض المرضى يعانون من تكرار العدوى رغم تلقي العلاج أكثر من مرة، فهذا من المحتمل أن يكون استخدام مفرط للمضادات الحيوية أحد هذه الأسباب، وأيضا بعضهم عدم إكمال الكورس اللي أعطاهم الدكتور، فقد يسهم إلى استمرار الجرثومة عنده وعودتها مرة أخرى.
0: نعم، طيب ما العوامل التي تسهم في عودة جرثومة المعدة مرة أخرى عند بعض المرضى حتى بعد استعمال المضادات الحيوية وعدم عودتها عند البعض؟
1: هو مثل ما خبرتك أنه من المحتمل أن يكونوا الاستخدام مفرط للمضادات الحيوية، يعني مثلا هو عنده مرض ثاني فيستخدم الأدوية اللي تشبه يعني الأدوية اللي يستخدمها اللي عنده مريض بجرثومة المعدة، فمن خلال الفحص وهذا اللي موجودات في المستشفيات يعرف الدكتور إيش اللي هو الدواء المناسب للمريض، يعني ما يأخذهن عشوائي.
0: نعم، طيب بما أن التشخيص هو أولى الخطوات الرئيسة والمهمة في إيجاد العلاج، فكيف يستطيع المريض أن يشخص نفسه قبل حتى أن يستعين يعني بالأطباء والمختصين بأنه مصاب بجرثومة المعدة؟ ما الأعراض أقصد أستاذ أمل؟
1: بصراحة أنا ما دكتورة، يعني ما أنا اشتغلت المختبرات، فهو الدكتور هو اللي يشخص المريض، وطبعا يعني بعض الأعراض مثل الحموضة وهذا فيشك المريض أن عنده هذا الجرثومة فيروح عند الدكتور.
0: نعم،
1: فأفضل شيء أنه يروح عند الدكتور، يعني فهو يعني
0: استشارة الطبيب المختص.
1: أيوه.
0: طيب الآن يعني هل من الممكن معرفة أو الاستناد إلى العينة التي كانت في دراستكم البحثية لتكون دليل مستند لمعرفة مقاومة المضادات الحيوية والمحددات الجينية للأتش بايلوري في سلطنة عمان أستاذ أمل؟
1: طبعا، فاصلا هو هنا لانه صعوبه عمل هذه العينه، ف يعني عمان ما يسووا هذا الفحص، يسووا فحوصات ثانيه وايش ويمشوا على ستاندرد معين عشان الادويه، ف يعني الادويه الاوليه اذا ما ناسب الادويه الاوليه الثانويه فهكذا، فمن خلال بحثنا ان شاء الله يعني بيفيد الدكاترة وبيفيد المرضى طبعا.
0: طيب طبيعة العينة التي أخذتموها ما هي معاييرها بين الذكور والإناث بالنسبة للفئة العمرية وأيضا الرقعة الجغرافية، الظروف البيئية المختلفة؟
1: أيوة، إحنا خضينا من المستشفيات الموجود معروف في سلطنة عمان، يعني أي مريض من أي منطقة يروح إلى هذاك المستشفى، مثلا مستشفى السلطان، مستشفى الجامعة، وطبعا من الشروط انه يكون اكثر من عمره اكثر من 20 سنه.
0: نعم،
1: وطبعا انه ما يكون مصاب سابقا من جرثومه المعده، وانه ما اخذ الادويه اللي احنا معروفه عندنا، يعني ما اخذ الادويه اللي طبعا في البحث قبل ان اساله انت اخذت الادويه اخذت يعني كذا، فإذا قال لا فنأخذ الموافقة منه وتوقيع منه. لا، بعدين نخبر الدكتور أنه يأخذ العينة منه.
0: طيب الآن يعني ما المراحل القادمة إن شاء الله لدراستكم البحثية، التوصيات المستقبلية، آفاق تطويرها أيضا؟
1: هو إن شاء الله نوضع إرشادات علاجية مبنية على واقع المجتمع العماني بدل من الاعتماد إلى من بيانات من دول أخرى، وأيضا طبعا نحاول أنه توعية المرضى أو الناس أنه ما يأخذوا أي أدوية، يعني لازم باستشارة الطبيب.
0: نعم، يعني لماذا تحديدا؟ يعني موضوع التوعية يأتي الاهتمام به بشكل واسع أستاذ أمل؟
1: هو طبعا يعني ما شاء الله تو الحين المجال مفتوح، يعني اي مريض يروح يقول حق الصيدلاني اريد دواء كذا وكذا، فطبعا الصيدلاني يعطيه، فعبنا على يمكن يعني متعود على هذا الدواء يمكن، ف يمكن هذا يضر في المستقبل، هو ما يعرف يعني الناس ما يعرف انه بيضرهم في المستقبل.
0: هو موضوع التوعية يعني يتأتى حتى في البدء من أن يتعرف المريض على الأسباب والأعراض، يستشير الطبيب المختص، ثم
1: صح.
0: يعني يصل إلى الطريقة المثلى لعلاج جرثومة المعدة، بدلا من الاستعانة أستاذ أمل بمحركات البحث الحديثة والتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتاحة أيضا.
1: صح، هو لأنه تعرف هو أصلا يعني ولو أنه الدكتور يبدأ بالمضاد الأقل ضررا على البيشنت، يعني ما يروح المضاد اللي مرة، يعني يبدأ من بكذا الفحص المبدئي، مثلا يقول لك دكتور بسوي لك إيش ذراع للعينة مالك، فهذا هو اللي يعطينا إيش نعرف إيش المضاد المناسب للمريض.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وبإذن الله تكلل دراستكم البحثية بتحقيق كل النتائج المرجوة. شكرا جزيلا لك الباحثة أمل بنت محمد الهنائي، الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية مقاومة المضادات الحيوية والمحددات الجينية للأتش بايولري في سلطنة عمان، رؤى من تحليل الظاهرة والجينوم الكامل. شكرا جزيلا لكم أستاذة أمل، وبالتوفيق إن شاء الله.
1: عفوا وجزاكم الله خير.
0: والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. في الأسبوع القادم لقاء آخر، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن النباتات والتنوع، البعض أنواع التنوع الحيوي بشكل عام في منغوليا، هذا البلد ذو المساحة الشاسعة الذي يصل إلى 1.5 مليون كيلومتر مربع، لأكثر من 130 نوع من الثدييات، 470 نوع من الطيور، 79 نوع من الأسماك، 22 نوع من الزواحف، 6 أو 7 أنواع من البرمائيات. وتحدثنا عن غابات اللاراكس السيبيري، ويعني وأن إنه الغابات في منغوليا تغطي مساحة تصل إلى 110,000 كيلومتر مربع، وهي مساحة ضخمة، لكن بالنسبة لمنغوليا هي نسبة بسيطة جدا، لأن المساحة البلد تصل إلى 1.5 مليون كيلومتر مربع. حتى جبال ألتاي في شمال منغوليا في غرب منغوليا امتدادها يصل إلى 1500 كيلومتر، يعني 1500 كيلومتر من الجبال في الشمال تشكل حدود مهمة جدا، ارتفاعها قمتها يصل إلى 4073 متر فوق سطح البحر. وتحدثنا عن شجرة الغضا الموجودة في صحراء غوبي في جنوب منغوليا، وأن هذه الشجرة أيضا موجودة في شبه الجزيرة العربية ويمكن توطينها في سلطنة عمان. الثدييات في منغوليا، حديثنا في هذه الحلقة يعكس توزيع الثدييات التدرج البيئي في البلاد، ففي جبال الغرب يعيش نمر الثلوج، وفي السهوب الشرقية يتحرك الغزال المنغولي، أما الجنوب فيأوي الجمل البري ذو السنامين. ويعني هذه التفاصيل هي التي التفاصيل البيئية هي التي تساهم في تشكيل الإيكولوجيكال نيش والبعد البيئي للكائنات الحية. فكل أقليم جغرافي بجباله، بالماء الموجود فيه، بموارده، يساهم في وجود كائنات حية مختلفة عن المواقع الأخرى. النمر الثلوج في الغرب في جبال ألتاي، هذه الجبال ألتاي يعني تمتد على مسافة 1500 كيلومتر. الوعل السيبيري الأرغالي أيضا مثل الوعل، نوع آخر يعيش في هذه المناطق الجبلية الغربية. أما في مناطق الشمال عند غابات التيغة الجزء الغابوي تعيش فيها الأيائل، الدب البني، الوشق. أما في يعني الجنوب الصحراء يوجد البحر الجمل ذو السنامين، ويعني بعض الحمر البرية الآسيوية. كذلك في مناطق الوسط والشرق المنغولي، الذئب الرمادي، مجموعة من الثعالب، كل هذه تتميز بحسب موقعها الجغرافي. أكثر من 130 نوع من الكائنات الحية ومن الثدييات. في جبال ألتاي يعيش نمر الثلوج كما تحدثنا، ينتمي هذا النمر إلى عائلة السنوريات وجنس البانثرة، وهذا الجنس في 5 أنواع، هي الأسد والببر. الببر هو النمر المخطط البرتقالي، وفيه يعني النمر مثل النمر العربي، وفي النمر الأفريقي، النمر المرقط. هذا المرقط يسمى محليا في محافظة ظفار برضويمر أرتيركال، تركال يعني المنقط، هذا هو اسم النمر العربي، واليغور ونمر الثلوج. لذلك يعني وعالم السنوريات أيضا في تقارب كبير، لأنه حتى على مستوى النوع الواحد يوجد مجموعة من الأنواع النويعات الأخرى الفرعية. مثلا على مستوى النمور يوجد ببر أمور، على مستوى الببر المخطط يوجد ببر أمور المعروف شائعا باسم النمر السيبيري، هذا أضخم أنواع النمور المخططة البرتقالية. يوجد النمر البنغالي، يوجد أنواع أخرى تصل 5 إلى 6 نوعات من النمور في ظل النوع الواحد اللي هو نوع النمر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. حديث

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب بلاده. روسيا تحذر لندن من العواقب بعد تقارير عن استخدام مسيرات بريطانية في الهجمات على أراضيها. وشركة أسياد للنقل البحري تحقق أرباحاً بنحو 39 مليون ريال عماني وأصولاً تتجاوز ملياراً و300 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. إلى التفاصيل. اتهمت سوريا إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الدهور العسكري في إدلب والخارج من الخدمة منذ سنوات، وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري. واستهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي المطار الذي توجد فيه قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الغارات جاءت عقب زيارة وفد عسكري تركي إلى المطار خلال الأيام القليلة الماضية في إطار مساع لإعادة تشغيله. أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. وقال قاليباف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المضيق لن يفتح إلى أن تنفذ الالتزامات الأمريكية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. دعا الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك جماعة أنصار الله الحوثية إلى وقف هجماتهم في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط. وقال دوجاريك إن هناك شعور بالقلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن جماعة أنصار الله يشنون هجمات على أهداف في السعودية. وأضاف أن مثل هذه الهجمات تهدد بزيادة توريط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، وتتعرض التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة بالفعل لضغوط شديدة. كما حث دوجاريك على وقف الهجمات والتهديدات الموجهة ضد حركة الشحن البحرية والحفاظ على حرية الملاحة في كل من البحر الأحمر وخليج عدن. حذرت منظمة الأمم المتحدة من استمرار أزمة النزوح في جنوب لبنان رغم عودة 860 ألف نازح إلى المنطقة التي تعاني منذ سنوات من الصراع، حيث أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل الآلاف ونزوح أكثر من مليون شخص منذ استئناف القتال العنيف في مارس الماضي. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المنظمة إلى أنه لا يزال نحو 360 ألف شخص نازحين، من بينهم 22 ألف شخص على الأقل يعيشون في ملاجئ جماعية، ويعجز العديد من اللبنانيين عن العودة إلى منازلهم الواقعة في المناطق التي دمرها النزاع. وجهت روسيا تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا حسب وصفها عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات على روسيا. وجاء هذا التحذير في عقب نشر صحيفة سانداي تايمز تقريرا ذكرت فيه أن طائرات مسيرة أنتجتها شركتان بريطانيتان استخدمت من قبل كييف لضرب أهداف عسكرية وصناعية داخل الأراضي الروسية. وتعد بريطانيا من أبرز داعمي أوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 2022، حيث قدمت لكييف دعما بنحو 25 مليار جنيه، منها 16 مليارا على شكل مساعدات عسكرية. وبينما تلجأ روسيا بشكل متزايد إلى استخدام الصواريخ بعيدة المدى في حربها ضد أوكرانيا، ترد الأخيرة بشن هجمات بطائرات مسيرة تستهدف عمق الأراضي الروسية.
وعلى الأراضي الأوكرانية أسفرت ضربة روسية في شمال شرق أوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين بحسب ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف. وتتعرض منطقة خاركيف التي تحتل القوات الروسية أجزاء منها لضربات مكثفة، ويأتي ذلك في وقت تشهد الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف السنة ارتفاعاً في عدد الضحايا المدنيين. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أن جيشها والجيش الأمريكي اتفقا على اختصار مدة تدريباتهما العسكرية بناء على طلب الولايات المتحدة. وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن التدريبات الجارية مع الولايات المتحدة ستنتهي يوم الجمعة المقبل وليس في 27 أغسطس كما كان مقررا من قبل. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق كذلك على تقليص حجم بعض التدريبات الميدانية المشتركة. من جهتها جددت كوريا الشمالية إدانتها للمناورات العسكرية الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حتى بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجمها. شددت اليابان على أن التعاون مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يعد أمراً حيوياً للأمن الإقليمي، وذلك بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكوكاً في منطقة المحيط الهادئ من خلال تقليص حجم التدريبات العسكرية المشتركة مع سيول، مشيداً في الوقت نفسه بعلاقاته مع بيونغ يانغ. وعلى الرغم من ذلك أعلن المسؤولون في سيول أن المناورات بدأت وتسير كما هو مخطط لها، معربين عن أملهم في أن تقود العلاقة الودية بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حوار بناء. وكان ترامب في وقت سابق قد أمر بشكل مفاجئ وزارة الدفاع بتقليص حجم المناورات العسكرية السنوية مع كوريا الجنوبية، وصفا إياها بالعدائية والتي تبعث بإشارات غير ملائمة. وفي اليوم التالي أصر الرئيس الأمريكي على أن يجعل الوضع أكثر أمانا بكثير من خلال علاقاته مع كيم الذي التقاه 3 مرات خلال ولايته الرئاسية الأولى، إلا أن أي لقاء بينهما لم يعقد في ولايته الحالية. وإذ أشاد بزعيم كوريا الشمالية التي تتمتع بقدرات عسكرية نووية، وجه ترامب انتقادات لحليفه فته سيول على خلفية عدم مؤازرتها واشنطن في الحرب ضد إيران. أعلن الجيش الصومالي مقتل حوالي 30 مسلحاً من عناصر حركة الشباب خلال صد هجوم للحركة على مواقع عسكرية في مدينة بدوة جنوب الصومال. وأوضح الجيش الصومالي أن قواته أحبطت الهجوم واعتقلت عدداً من عناصر الحركة، كما ضبطت أسلحة ومركبات عسكرية كانت بحوزتهم، مشيراً إلى أن المهاجمين استخدموا مركبات مفخخة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وكندا توصلتا إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتأجيل فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار، وذلك عقب مفاوضات طارئة بين البلدين أفضت إلى التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني ومسؤول آخر رفيع المستوى في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها مسيسة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان أعلن فيه عقوبات تستهدف أيضا نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي السنغالي عبد الله سي إن القاضيين إن شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية الرامية إلى التحقيق أو وتوقيف أو احتجاز أو محاكمة مسؤولين لم تقبل حكوماتهم ولاية المحكمة. في المقابل رأت المحكمة أن العقوبات ضد مسؤوليها تقوض سيادة القانون، وتبعت في بيان عندما يتعرض مسؤولون قضائيون للتهديد بسبب تطبيقهم للقانون فإن النظام القانوني الدولي بحد ذاته يصبح عرضة للخطر. أعلنت السلطات الفرنسية تقديم حزمة من المساعدات
حزمة من المساعدات وإجراءات بقيمة 12 مليون يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا، في وقت تواصل فيه حرائق الغابات اجتياح مناطق عدة في أوروبا وسط ظروف من الجفاف وموجات الحر الاستثنائية. وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن الكلفة الإجمالية لإجراءات الدعم قد تتجاوز 100 مليون يورو. لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون إثر اندلاع حريق في أحد فنادق مدينة كالكوتا في شرق الهند، وأظهرت المعلومات الأولية أن الحريق قد يكون اندلع جراء انفجار جهاز تكييف هواء داخل هذا الفندق المنخفض التعرفة في كالكوتا عاصمة ولاية البنغال الغربية. وقال عضو الحزب الحاكم في هذه الولاية إن بعض الضحايا قد يكونون مواطنين من بنغلاديش جاءوا إلى كالكوتا لتلقي العلاج. ارتفع صافي أرباح شركة أسياد للنقل البحري والشركات التابعة لها ليقترب من 39 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، مواصلة الحفاظ على مركز مالي قوي، وكذلك استحواذ سفن إضافية ضمن البرنامج الاستراتيجي للمجموعة الهادف إلى نمو الأسطول وتجديده.

أعلنت وزارة الثقافة والرياضة والشباب عن فتح باب التسجيل في برنامج السفراء الشباب في نسخته الرابعة، والمقرر تنفيذه خلال شهر نوفمبر المقبل في محافظة مسقط. ويتضمن البرنامج لقاءات تجمع الشباب بالقيادات الدبلوماسية وحلقات عمل تنفذ بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث. ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات الدبلوماسية والقيادية لدى الشباب وتعزيز الوعي بالقضايا الدولية. وإلى الخبر الأخير، حيث تشارك اليوم سلطنة عمان دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، مؤكدة حضورها الفاعل وإسهاماتها الراسخة في دعم الجهود الإنسانية. وتجمع الجهود العمانية بين المساعدات الإغاثية العاجلة والبرامج الصحية والتعليمية والإسكانية والتنموية، بما يسهم في صناعة أثر أكثر استدامة، كما يمثل إطلاق الهلال الأحمر العماني محطة مهمة في تطوير منظومة العمل الإنساني الوطنية من خلال إضافة إطار مؤسسي متخصص يعزز جاهزية سلطنة عمان وقدرتها على الاستجابة للأزمات والكوارث، ويفتح آفاقا أوسع للتطوع وبناء القدرات والتعاون الإنساني. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن مضيق هرمز لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب بلاده. روسيا تحذر من لندن من العواقب بعد تقارير عن استخدام مسيرات بريطانية في الهجمات على أراضيها. وشركة أسياد للنقل البحري تحقق أرباحاً بنمو 39 مليون ريال عماني وأصولاً تتجاوز ملياراً و300 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري. مستمعين، أعد لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة محمد بن عبد الله الشبيبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الشهادة طبعاً هي البوابة اللي بتفتح لك الباب الأساسي إنك تدخل سوق العمل.
2: الشهادة ما أقدر أثق فيها.
1: المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص.
2: لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟
1: هي بتكون الباب والمفتاح إنك تدخلك في سوق العمل.
2: واللي أصلاً أسسوا هذا الشيء إيش كانوا يريدوا منه؟
1: قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية.
2: سارة، كلام حلو بس ما دقيق. ما هذه مرة خاطئة، يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعب. اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. حلقة اليوم نتحدث فيها عن متطلبات سوق العمل بين الشهادة والمهارة. هل تعد الشهادة الجامعية الأساس الحقيقي للنجاح في سوق العمل؟ أم أن المهارات العملية أصبحت العامل الحاسم في التنافس المهني؟ يعد سوق العمل أحد أكثر المجالات ديناميكية وتحولا، ولم تعد معايير التوظيف كما كانت في السابق، بل أصبحت تتأثر بالتطورات التقنية وتسارع المعرفة وتغير احتياجات المؤسسات. في ظل هذا التحول يبرز جدل متزايد حول قيمة الشهادة الأكاديمية من جهة وأهمية المهارات العملية من جهة أخرى. فبينما يرى البعض أن الشهادة تمثل أساس التأهيل العلمي والمعرفي، يرى آخرون أن المهارات التطبيقية والخبرة العملية أصبحت المعيار الأهم في التوظيف والنجاح المهني. فهل ما تزال الشهادة الجامعية معياراً صارماً للعبور لسوق العمل؟ أم أن المهارات باتت العملة الأكثر طلباً في عالم المهن وقطاعات العمل؟ وغيرها من الفرضيات التي نطرحها في هذه الحلقة من برنامج المناظرة بين فريقي الموالاة والمعارضة. في حلقة اليوم نطرح هذه القضية ونضعها موضع التحليل والنقاش في إطار مناظرة بين طرفين. ضيفي أو ضيفتي الأولى في هذه الحلقة سارة بلحاف، حاصلة على ماجستير في ريادة الأعمال أو في ريادة أعمال التقنيات المتقدمة، وماجستير آخر في التحول الرقمي، وهي تدافع عن أهمية الشهادة الأكاديمية بوصفها الأساس في عالم سوق العمل. أهلا وسهلا بك سارة.
1: أهلا وسهلا وأشكركم على هالاستضافة.
3: شكرا لك سارة، أهلا بك. وأيضا في الضفة الأخرى من هذه الحلقة أو في هذه المناظرة، حمد العمري، مهندس ورائد أعمال، يدعم فكرة أن المهارات العملية هي العنصر الأهم في التنافس المهني. أهلا وسهلا بك حمد.
4: أهلا وسهلا أندريس.
3: نبدأ بداية، أضع كذا محددات بشكل سريع التي نمضي وفقها في هذه المناظرة. طرح الموضوع لا يمت بالضرورة للصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهة الشخوص أو الأماكن، الالتزام بالموضوع المحدد واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث واستخدام لغة مفهومة للجميع، الاعتماد على الحجة والالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح. أبدأ معك سارة، الشهادة أم المهارة، أيهما يشكل الأساس الحقيقي لدخول سوق العمل من وجهة نظرك؟ في 3 دقائق يعني تضعي هذه وجهة النظر بشكل شامل.

0: وإنما بيختلط بمجموعة قرناء، وبيختلط أيضا مع مدرسين لهم باع كبير في القطاع الأكاديمي في مهاراتهم، وأيضا بيتعلم مهارات حياتية. فأنا
1: نعم
0: أتكلم عن منظومة فكرية متكاملة يطلع فيها الطالب بعد ما يحصل على هذه الشهادة. مش بسهولة أبدا إن الإنسان يعدي مرحلة إنه يحصل على شهادة، واللي طلع من أي مرحلة وحصل على شهادة هو إنسان يعني ما شاء الله عليه، يعني يعني خلص الجزء الأصعب من الحياة وباقي لك إنك بس تدخل سوق العمل. وما دام إنك خلصت الجزء الأصعب في إنك تحصل على شهادة أيا كان التخصص، فأنت قادر لإنك تدخل سوق العمل وتشوف إيش المتطلبات اللي موجودة أو مطلوبة منك، وتقدر إنك تنفذها بإذن الله.
1: نعم بإذن الله. إذن هذه وجهة النظر الأولى بشكل شمولي أستاذ حمد. كما سمعت في خطاب الافتتاح، لا شك أن لديك ضفة أخرى تواجه بها هذه أو هذا الرأي بشكل عام.
2: أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا أنا ما أعارض تماما، أنا متخرج من الجامعة وعندي شهادة وتوظفت بها،
1: نعم،
2: وهذا يمكن يحطيني في التجربة. فأنا ما أتكلم من خارج تجربة، أنا اشتغلت في أكثر من شركة، في أكثر من جهة، في أكثر من دولة، ولا واحد منهم سألني عن شهادتي، ولا اشتغلت بي ولا شيء بشهادتي. الشهادة، إحنا المشكلة الأساسية أنه إحنا ربطنا الشهادة بالعلم، هذا شيئين منفصلين. الأكاديمية، أكاديمية أصلا ككلمة هي مفهوم حديث طلع في اليونان يعني، بس العلم شيء أزلي قبل الشهادة. الشهادة تحاول تقرب من كلمة شهادة، تشهد لشخص أنه تعلم حاجة معينة بطريقة معينة، فهذا الأصل فيها أصل نبيل جدا. لكن لما نجي للممارسات الحقيقية الحين، هل كل الحاصلين على شهادات هم جاهزين لسوق العمل؟ هذا جواب منطقي، هذا ما جواب فرضي أبدا. البداية فرضية أيوة، بس هذا جواب منطقي أبدا. جواب أنا أشوفه كرائد عمل، كمدير في شركات، كمحتك بسوق عمل بقطاعات مختلفة، ما بالضرورة أبدا. فالخلاصة اللي ظهرت بها أنه الشهادة ما أقدر أثق فيها تماما. أوكي، هي تقول لي أنه هذا شخص درس في جهة معينة عدد سنوات معينة،
1: نعم،
2: بس هل هو كان نايم طول هذه السنوات؟ هل كان يغش طول هذه السنوات؟ هل تعلم ولا ما تعلم ولا مشاها؟ ما أعرف. فبضطر أرجع مرة ثانية لمهارته، وهذا اللي يهمني. اللي يهمني ما شهادة أعلقها، اللي يهمني أنه جزء معين من عملي يؤدى بطريقة معينة، واضح؟ وهذا ما تجاوبني على الشهادة أبدا في حين تجاوبني على تماما المهارة،
1: حتى وإن كان حديث التخرج،
2: حتى وإن كان حديث التخرج أو حتى قديم التخرج. الشهادة لا تعني، يعني تعني لي أنه هذا الشخص درس حاجة معينة بس ما أقدر أثق فيها أبدا. فصرت أنه يعني بلا مؤاخذة ما تهمني واجب في في في سوق العمل. تعطيني بعض المعطيات، أنا حتى صرت أصلا ما أشوف سي في ولا أشوف ولا شيء. تعال قابلني وبعطيك بعض المهام، أوكي؟ المهام هذه تثبت لي،
1: نعم،
2: سواء جبتها من طريق شهادة أكاديمي أو شيء ثاني. أنا ما يعني لو تقدموا لي اثنين، واحد عنده أكاديمي واحد وواحد ما عنده، وعدهم المهارات، أنا بالنسبة لي متساويين هذا.
1: نعم، فأنت تنطلق من معطيات واقعية لابد أن تكون حاضرة لدى الشخص الذي على مشارف أن يدخل في سوق العمل ويكون جاهز ومتهيئ بكل الأدوات والمعطيات. أذهب إلى المحور الثاني، وربما يعني من خلال هذين الخطابين المبدئيين في هذه المناظرة ننطلق أو نذهب نحو يعني نحو أعمق في هذه القضية تحديدا. ربما بعض الجوانب ذكرتوها بشكل أو بآخر، ولكن هناك فرضية تقول الشهادة الأكاديمية تضمن الحد الأدنى من الكفاءة والمعرفة المهنية اللازمة لممارسة العمل. أبدأ معك سارة في الرد على هذه الفرضية، كيف تنظر إليها وتفندي أيضا ما يوازي وجهة نظرك تحديدا؟
0: أنا أيضا أتفق مع حمد في سالفة أن الشهادة ما تعطيك، مش هي المعيار، أو في سوق العمل ما راح يبين أن هذا الشخص كفؤ أو لا إلا بعمله. ولكن خلينا نتفق على أساس واضح، أن الشهادة بعد فترة معينة تعطيني إنديكيتر أو مؤشر أن هذا الشخص درس شيء معين لفترة زمنية معينة. إذا خلال هذه الفترة الزمنية تعلم مهارات، اكتسب مهارات، سواء من الأعمال الجماعية أو من البحوث الفردية اللي يحتاج أنه يعملها، فاكتسب بالتالي مهارات معرفة وأسس مهارية ومعرفية خلته أنه يكون كفؤ ومؤهل بمسمى هذه الشهادة. إذا نرجع للمسمى أو الشهادة هي المعيار أو خلنا نقول اللغة

0: العالمية أن تبين لي أو تثبت لي أن هذا الشخص عنده هذا مجموعة المهارات هذه اللي تتضمنها هذا التخصص. فإذا وجود مهارات معينة أبداً لا ينفي ولا يتعارض مع أن الشخص معاه شهادة في مجال معين. المهارات الحياتية الأخرى بيكتسبها بطبيعة الحال في سوق العمل، أكيد هذا شيء طبيعي، ولكن لما يجيني شخص متعلم وخاصة المتخرج من الجامعة، أنا أضمن أن قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية. وليس تقليلا في الشخص اللي عنده ثانوية، ولكن كمية التحديات اللي مر فيها وكمية المعرفة اللي خضع لها خلال هذه الفترة اللي أثبتتها بالنهاية الشهادة هي ما تؤهل أن هذا الشخص يعني كفء أو مؤهل بهذا الشهادة.
1: نعم، إذن التهيئة الكاملة من الناحية المعرفية منذ تخرجه بأن يكون مهيئا ومجهزا بكل هذه النواحي المعرفية، ترى سارة أن هذه البداية الأولى، ومسألة المهارات أنها ستكون تباعا أو ستأتي تباعا مع دخوله في المراحل الأولى في سوق العمل. كيف ترد على ما ذكرته ساروا على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور رحمة؟
2: كلام سارة نظريا صحيح،
1: نعم،
2: بس واقعيا أبدا ما صحيح. يعني نظريا المفروض اللي يتخرج مهندس هو مهندس بيعرف بالضبط
1: كل أسس النظرية،
2: كل أسس النظرية، وبعدين تحط له أنت المهارة اللي تريدها. لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟ تماما بعيد، يعني بعيدا جدا عن هذا الموضوع.
1: نعم.
2: فأسست الأكاديمية عشان تسوي هذا الشيء. أوكي. بس الواقع سوق العمل أسرع بكثير من تطورات الأكاديمية. سوق العمل يتطور بشكل كبير جدا، ديناميكي بشكل كبير جدا، في حين الجانب الأكاديمي بعد بقول في التسعينات يمكن أو بداية الألفينات أو شيء كذا، فما قادر يواكب التغير السريع واحتياجات سوق العمل. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، في تخصصات أنا محتاج أتأكد أن هذا الشخص مر على طريقة معينة من تلقي المعرفة، ما يعني ما أقدر أتعلم بس بأسلوبي. يعني مثلا الطب،
1: نعم،
2: ما بقدر أقول لك طب والله أنا أوسم وأنا أجري وأنا شو اسمه عندي طريقتي الخاصة. لا، ما أريد طريقتك الخاصة، أنا أريد شيء يعني خلاص
1: مثبت. أنا
2: مثبت لأني أريد أثق فيه.
1: نعم.
2: الأشياء الثانية سواء كان الهندسة، ونجي بشكل جدا كبير في الجانب التقني، الجانب التجاري، جانب الماركتينج. يعني أنا الحين في السوق أفضل ماركتيرز أعرفهم ما درسوا ماركتينج، أفضل ماليين أعرفهم حقيقي درسوا ما درسوا في هذا الجانب أبدا. واضح، يعني درسوا حاجة ثانية مختلفة أو يمكن حتى ما درسوا تماما،
1: استندوا على تكوين هذه الخبرة.
2: شوف، هي هي هي هي عقلية.
1: نعم.
2: يعني مقدرتك على العمل هي عقليتك، هل أنت عقليتك تريد تتعلم؟ لأنه خاصة في زمن هذا.
1: نعم.
2: المعرفة موجودة بشكل يعني فائض من المعرفة، أنت تبي تتعلم ولا لا؟ أنا أشوف الحين أسهل، يعني سارة كانت تقول أنه الجامعة شيء واجد صعب، إذا تخرجت منه أنت عديت أصعب شيء في حياتك، مرة تعارض جدا مع هذا الشيء. أنا أشوف الجامعة نزهة، يعني الجامعة يعني دلع، الواحد رايح ساكن يروح أصدقاء عندي كورسين. أنت لو تشوف العلم كيف يتعلم، خذ لك أمثلة العلم حتى في الجانب الإسلامي القديم، اللي يروح يتتلمذ على يد شيخ ليل نهار، قارنه بالجامعة اللي رايح وتليفون وتصوير وسناب وحضرت محاضرتين وطوفنا هالمحاضرة وبينجح.
1: نعم.
2: أعرفهم طبعا عايش
1: مع أنه ليس هذا هو الشكل السائد يعني في
2: يعني أوكي، بس هذا واقع.
1: نعم.
2: يعني
1: هذا واقع. فعليا هذا جزء من المشهد الذي
2: بالضبط هذا موجود، ما ننكره ولا نريد ننكره.
1: نعم. أوكي.
2: طبعا في ناس مجتهدين ويطلع بشهادة قدها وموجود.
1: نعم.
2: بس في اللي بيتخرج، في اللي بيتخرج وانت بتتوقع انه هذا متخرج وعارف، بس لا.
1: نعم. هل الصورة التي ترسم ربما في اذهان البعض كما ذكرها او كما اطرها حمد سارة، بالنسبة لك هذا يعني يؤثر مثلا على صورة الشخص الخارج من البيئة العلمية الى بيئة سوق العمل في مسألة ما اذا كان هذا كفء في ان اثق ان يكون مباشرة داخل سوق العمل؟ هل مثل هذا النوع من الصور الذهنية هي تؤثر أيضا؟
0: أنا أشوف المشكلة مش بالشهادة كمسمى أو
1: نعم.
0: بالطريقة الأكاديمية، المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص. في ناس فيها شيء يسموها common sense اللي هي الماركتينج والبزنس. في ناس يقولوا I do business I don't يعني I didn't يعني أنا ما درست التجارة ولكن مارستها وبالممارسة عرفت. ولكن ما يصير تجيب مثلا محامي يقول أنا بس كذا مارست المحاماة، لازم يكون عنده أسس معينة وتعلمها وكذا. هنا تجي لما يكون الشخص اختار تخصص بنفس هويته وبنفس عقليته وبما يتناسب، هنا بيطلع لك بيفرق لك بين المحامي الشاطر مثلا والمحامي اللي بس درس ويريد يكون تبع مكتب معين ويستمر فيه. أنا يمكن استخدمت مثال المحامي لأن والدي محامي، فأعرف بالضبط معنى الفرق بين المهنة وبين الوظيفة. فأبوي يتعامل مع المهنة كمحامي إنه يعيش يعني قرأ الكتب حرفيا ميدانيا وعلميا وأكاديميا كذا، بس بالمهارات الثانية اللي هي لما نقول المهارات الحالية اللي ماركتينج ولا ممكن أي شخص يتعلمها. مدام أنا ممكن أكون متخرجة هندسة زراعية مثلا، وبعدين في سوق العمل مع وجود الحين الشركات الناشئة الجديدة وكذا أتعلم السوشيال ميديا وأبرع فيها. ولكن إيش اللي خلاني أنتقل من هذا لهذا غير إنه شغفي؟ هنا يكون فيه الشغف والهواية أكثر. لكن هنا الأسس العلمية اللي لازم أحتاجها في تخصصات معينة مثل الطيار المهندس، بحتاج إنه يكون فعلا درس بطريقة معينة مثل ما طرحها الأستاذ حمد.
1: طيب، على هذا التباين الموجود يعني بين حضور الشهادة وثقلها أيضا في سوق العمل، وكذلك حضور المهارة وثقلها كذلك كفارق أو كمعيار تعد بنية معيارية في مسألة اختيار شخص دون آخر، هناك من يرى أن هذه المهارات العملية وهذه فرضية مطروحة تقول أن المهارات العملية والخبرة الميدانية أصبحت أكثر طلبا من الشهادات في سوق العمل المعاصر. كيف ترد على هذه الفرضية أستاذ حمد؟
2: أن المهارات صارت أكثر طلبا، لأنه هذا شيء هذا واقع، يعني هذا واقع خاصة في التخصصات اللي مثلا غير الطب، يمكن حتى غير المحاماة. لأنه المهارة هو اللي أحتاجه أنا، اللي أحتاج حقيقي، ما أحتاج ورقة، ما أحتاج أعرف أنت إيش درست وين درست، أحتاج أعرف أنت إيش تقدر تسوي، إيش العمل اللي تقدر تأديه. واضح؟ فهذا معياره الأساسي هو مهارتك، هي قدرتك على هي المشاريع اللي اشتغلت فيها. واضح؟ هذا هذا هذا وهذا توقع يعني واضح لكل أحد. أنا كشخص أحتاج في شركتي وما كذا بس، غالبا اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار. فأنا مهندس برمجيات، أنا خلاص مهندس برمجيات، إنزين حاول تسوي شيء ثاني، لأ أنا مهندس برمجيات. في حين اللي جاي مفتوح التفكير يتعلم كل شيء وممكن يسوي أي شيء، أنا أسميهم سويس نايف، تعرف السكين اللي فيها عدة أشياء. تلاقيه ممكن يسوي لك أي شيء في الشركة. تلاقيه ممكن يتقن هذا العمل تماما بعدها ينتقل، لأنه بس ما حط في باله فريم. مشكلة اللي يظهر انه لا انا دارس هذا الشيء فلازم اشتغل فيه، خلاص هو يحرم نفسه من فرص كثيره في الحياه. وممكن تكون في بعض الجوانب هو اصلا اقوى منها من شهادته. بس انه ما قادر يشوف الاطار اللي حطه هو وعززته الشهاده. ما قادر اشيله. يعني انا مهندس، انا اشتغلت في الهندسه 9 سنوات، وبعدها يعني حرفيا لحظيا طلعت من هذا المجال، واللي سويته اني كسرت هذا الفريم. يعني فسويت كل شيء في حياتي، فأنا مدرب، أنا مزارع، أنا اللي تريد، أنا تاجر.
1: أنا مش مسألة كسر نمط
2: بالضبط، بس إيش اللي كسر النمط؟ أني صرت أنا ما مهندس بس، مهندس واحد من الأشياء اللي سويتها، بس أقدر أسوي كل شيء. ولترى الحين أنا مؤمن أنه يعني بعون الله أقدر أسوي أي شيء أحط جهدي فيه. ما معناته ما أدرس. يعني مثلا واحد من الأشياء اللي استهوتني هو نوع من أنواع الزراعة المستدامة، وأريد أكون مصمم في هذا المجال، كيف تنشئ غابات اوكي بشكل مستدام. المهم موضوع طويل، بس عشان اتعلم صح، طبعا في محتوى اونلاين هذا، بس عشان اتعلم صح سجلت في جامعه استراليه وعملته في شهاده، بس انا ما تهمني الشهاده، ودفعت فلوس في شهاده، عندي شهاده. بس ما تهمني الشهاده، يهمني اني تعلمته منهجيا صح. لاني انا اريده. فانا ما عندي مشكله مع الشهاده والاكاديمي. بس بس بس لشيء انت تريده بطريقه ضبط، ما للشهاده نفسها.
1: فالكم المعرفي والخبرة المعرفية عن الشيء هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها نحو كسر نمط معين أو اهتمام آخر في الحياة. يعني هذه ربما ما ذكره حمد سارة، يعني ذكر قضية أن هناك من يؤطر نفسه ويضع نفسه في دائرة ما ويكون لسنوات طويلة جدا، والخبرة نفسها هي من عززت أيضا أن يكون في هذا الإطار أو في هذا النمط. هل تتفقين مع هذا الأمر؟ كانت
0: أظن أنا وحمد متفقين على نفس الموضوع، هي عقلية أو هي سمات فردية.
1: نعم،
0: أنا ممكن أكون عندي نفس المهارات هذه بس أنا ما عندي الجرأة كشخص أن أكسر هذا النمط، أنا مهندس وبس. لكن نرجع نتفق على نقطة أن الدراسة الأكاديمية راح تعطيني المنهجية كاملة اللي أحتاجها، مثل ما قال.
1: نعم،
0: أنا اضطريت أن أدخل جامعة بس عشان أخذ المنهجية كاملة عشان أدرس الموضوع من الأساس من جذوره.
1: نعم،
0: عشان بعدين أبني عليه. وشهادة ما تهمني كثر ما أن المعرفة هل أنا أخذتها بشكل صحيح ولا لا. إذا نرجع لنفس النقطة، المهارات أنت ممكن تنميها كشخص بحسب عقليتك، لأن أنا ممكن أكون فرد عندي كل شيء متاح بالنسبة لي، عندي شهادة وعندي مهارات، ولكن ما قدرت أطوع هذا العلم هذه المهارات اللي عندي بشكل إنه أنجح فيه ويجيب الفلوس. وإيش الفائدة إذا أنا عندي شهادة وما استفدت منها؟
1: نعم،
0: غير إنك تستفيد من هذيك المنهجية اللي أنت بنيتها واكتسبتها خلال فترة الدراسة عشان إنك بعدين تكون صاحب مهنة أو صاحب صنعة معينة بسبب إنك تعلمت بالطريقة الأساسية. ومن هناك بتطلع إيلون ماسك مثلا يتكلم دائما عن المبدأ الأولي، إنه ما يعيد نفس الخطأ ولكن أعرف الجذور الأساسية وأنا بعدين ببني منها بطريقة ثانية. هو الطريقة اللي بنى فيها سبيس إكس الصاروخ اللي فشلوا فيه كثير ناس وقلل الوقت، وباي نوينج ذا فيرست برينسيبل يسموه المبدأ الأساسي. فأنت الفكرة إن أنت كيف تتعامل مع المعلومات اللي عندك بطريقة منهجية واضحة، ومن هناك مثل ما نقول الشهادة لما تكون مع الشخص الصح هي بتكون الباب والمفتاح أنك تدخلك في سوق العمل وتكون شخص فعال فعلا في سوق العمل.
1: أكثر مما أن هي تكون أيضا هي رغبة شخصية أو اختيار فردي، قد يكون هذا مرتبط بسياسات، يعني تتعلق بمخرجات التعليم، بالمنظومات التعليمية، شيء ما يتعلق أيضا بالمعطيات سوق العمل أو ما يضع من سياسات في مسألة يعني استقبال أفواج معينة مثلا من مخرجات هذه المؤسسات التعليمية، وبناء على هذه الأنظمة أو هذه السياسات هي بالتتابع وضعت الأفراد في أن يكونوا في هذا السياق، أنه لابد أن تكون هذه جانب المهارة هو المدخل الأساسي أو جانب التراكم المعرفي، أو أن تكون لديك كسلاح معرفي وهي الشهادة هو الأمر يعني الذي تنطلق منه نحو سوق العمل. هل تتفق أستاذ حمد يعني مع أن الأنظمة أو السياسات المتصلة بالتعليم أو المتصلة بتنظيم أسواق العمل في مختلف البلدان هي ما وضعت هذا التنميط أو هذا التأطير الذي ذكرت أيضا؟
2: بالضبط، هو يعني أنا دائما أستخدم هذه الطريقة لفهم كل حاجة، أنك ترجعوا إلى أصله.
1: نعم،
2: يعني عشان تفهم حاجة ويكون عندك وجهة نظر حقيقية ما بس الجدال، لازم ترجعوا إلى أصله. نعم، هذا من متى صار وليش صار واللي اصلا اسسوا هذا الشيء ايش كان يريدوا منه.
1: نعم،
2: وهل لا زال هذا الهدف قائم ولا غير قائم، وهل في طريقه ثانيه اصلا الناس كانت عايشه فيها ولا لا. فيعني ما اريد ادخل واجد في الفلسفه لانه موضوع فلسفي، بس اريد ابسطه بشكل عام. الأكاديمية نشات لاهداف الثوره الصناعيه، اوكي؟ يعني تجردت الانسان من جانب المبدا. يعني الحين سوق العمل ترى ما يعني اضافه الى المهاره يحتاج مبادئ.
1: نعم،
2: احتاج مبادئ عمل، ما احتاج بس يعني احنا نعامل الانسان كانه اله اريده يسوي لي اشياء معينه. لا، في مبادئ. فالمبادئ من وين تعلمها الحين؟ الاكاديميه ما تعلمك مبادئ العمل. يعني انا درست في الجامعه يعلموني اسس النظريات، يعني اوكي كيف باخذها لسوق العمل. يعني انا كل شركه دخلت فيها اول شيء يدربوني ايش يريدون اشتغل، اوكي.
1: نعم،
2: واللي درسته اوكي، انا فاهم انه اللي درسته قوى عقلي واستيعابي لهذه الاشياء، واضح.
1: نعم،
2: بس ممكن اسوي هذا بطرق ثانيه.
1: ربما هناك من يعارض الفكره ان هناك مساقات تدريب في
0: بالضبط. هي منهجيات تدريب
2: هي منهجيات، بس نرجع الى خلاصه انه انا ما لازم يكون عندي شهاده. يعني نفس كل وظيفة اشتغلت فيها كانوا معي ناس ما عندهم شهادة يسوون.
1: نعم،
2: نفس الوظيفة يمكن تكون أفضل مني أو ممكن خبراتهم أكثر في جانب مختلفة. لكل مستمع عشان يطلع بخلاصة، مهم جدا أنه يرجع الموضوع إلى أصله.
1: نعم.
2: ويقيسه على نفسه، ترى يقيسه نعم. على نفسه، لأنه مشكلة الأكاديمية بالنسبة لي أنا أنها تقولب، يعني تعامل كل الناس بنفس الطريقة وبنفس الاختبارات، في حين الناس عندها قدرات مختلفة وقوى مختلفة وأشياء مميزات مختلفة، في حين لما الواحد عنده شغف معين ويشقه بمعرفته، يعني يكتسب هذه المعرفة بطريقته الخاصة، يطلع بطريقة مميزة جدا. فلما نعم. تسمعه تقول لحظة، أنت بهذه الأشياء وكلها من وين جبتها؟ واضح؟ كلامي أنا من الواقع، من معايشة ناس.
1: نعم. أبو يعني ما ذكرته، يعني حينما يسمعه سامع يرى أن هناك، حينما ترد هذا الشيء إلى جذوره أو إلى أصله أو إلى أصل هذه المسألة، يعني أو ربما يفهم أن هناك يحدث نوع من الفجوة بين المخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يضعف أيضا من قيمة الشهادة، ولها قيمتها ولا زالت لها قيمتها وتظل لها قيمتها أيضا الشهادة العلمية أو الشهادة الأكاديمية لا شك. ولكن هذا الأمر يعني ما ذكرته يحيلنا إلى فرضية أخرى نتحدث عنها، يعني سارة وحمد، تقول هذه الفرضية أن هناك أو الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تضعف قيمة الشهادة الأكاديمية. معك سارة، كيف ترد على هذه الفرضية؟
0: بما أننا جالسين نتكلم عن نرجع الأمور لأصولها،
2: تأصيل
0: التأصيل الأمور، متى جاء أصلا فلسفة أن أحتاج المهارات أكثر؟ لما جاء بعد لأن كان فترة معينة محتاجين إحنا workers اللي هم عمال ينجزوا للأعمال، اللي هو في الفترة اللي جت فيها الشهادات وأهميتها والدراسة الأكاديمية. بعدين جاء شيء يسموه بالgig economy، اللي هو أحتاج ناس يعملوا لي بعض المهارات التقنية، اللي ينجز لي مثلا جزء من ويب سايت، ولا يصمم لي بوستر، ولا أي شيء. يعني هذا من هذا المنطلق صارت جدا مشهورة سالفة المهارات أنا أحتاجها أكثر في سوق العمل. بس هنا رجعنا على نفس الأصل، لأن الثروة الصناعية اللي قبل لما كان إن أحتاج الناس يتعلموا عشان إنه يدخلوا في المصانع ويشتغلوا وينتجوا لي أشياء.
1: لا.
0: الحين أنا نفس هذيل الأشخاص أصحاب مهارة، ولكن بس عشان ينتجوا لي بعض الأشياء. المعرفة اللي موجودة في الجامعة عشان إنه تقلل الفجوة بين سوق العمل وبين، مثل ما قال حمد، إن في التسعينات الناس اللي يتعلموا الحين ويطلعوا المناهج، فصار في الجامعات شيء اسمه هايبرد، وإنه يسوي شيء لازم الطالب قبل يتخرج يعمل مشروع تخرج، ومن ضمن المتطلبات في التخرج إنه لازم يروح ويتدرب على الأشياء اللي موجودة في السوق أساسا. فإذا معرفته اللي أخذها المنهجية في الجامعة راح وسقلها في سوق العمل، وعرف إيش الاحتياجات اللي موجودة أساساً، وبالتالي بنى مشاريع تخرج بناء على احتياج سوق العمل، فإذا نعم. اكتسب المهارات ولا الاحتياج اللي موجود.
1: نعم.
0: إذا نرجع لأصل الموضوع، أن بالضبط. الشهادة مهمة، ولكن المهارات أيضاً مهمة في قطاعات معينة.
1: نعم.
0: والجيج أكونومي.
1: على ما ذكرته سارة، حامر كيف ترد على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته
2: هي؟ المشكلة هي لما تخلص آخر جملة تقول لي متفقين، فيعني نوعا ما
0: فأنت لازم تتفق بطبيعة الحال.
2: هو جم متفقين وما متفقين
1: في نفس الوقت،
2: في نفس الوقت، بس الاختلاف لا يفسد يعني الود قضية. أرجع مرة ثانية إلى مسألة ليش أصلا هذه الفجوة، هي فجوة حقيقية ما حد يقدر ينكرها، الفجوة
1: بين
2: المخرجات وسوق العمل فجوة نعم. حقيقية ما نقدر نعم. ننكرها، يعني هذا ما شيء نظري، هذا شيء حقيقي.
1: نعم.
2: وفي نفس الوقت هذا دليل
1: نعم.
2: دليل أنه الجانب الأكاديمي ما قادر يواكب تسارع سوق العمل، أو لأن أصلا هو الفكرة الأساسية أني أتعلم حاجة عشان أشتغل وظيفة في حد ذاته خطأ.
1: نعم.
2: العلم للعلم في ذاته، واضح؟
1: نعم.
2: يعني العلم المفروض يكون للعلم في ذاته.
1: نعم.
2: أوكي؟ وبعدها المشكلة إحنا لأنه خلاص الرأسمالية أكلتنا من كل صوب.
1: نعم.
2: فأنا لازم أدرس عشان أشتغل عشان أعيش.
1: نعم.
2: وهذا في حد ذاته فكرة مرعبة، يعني أنا بدرس أي شيء أحبه ما أحبه بس عشان أشتغل عشان أعيش. المفاجأة إن حتى لو درست ما بتقدر تشتغل الحين. فخلاصة كلامي لكل أحد يسمعنا، إنه ما معناتك لا تروح تدرس، روح أدرس، بس لا تحط في بالك إنها كافية إنها تمكنك في سوق العمل، ما كافية
1: أبدا.
2: يعني هذه شيء بسيط سوي واجد أشياء في حياتك.
1: نعم.
2: تمام. سوي واجد مهارات في حياتك. يعني أنا مثلا تعرف كيف توظفت؟ أنا كنت من سي ستودنتس في الجامعة، زين، يعني يا دوب ناجح، يمكن ان لايك ساره.
0: لا لايك فيري لايك.
2: زين اكيد فاهم معنى ساره. زين بس انا توظفت لانه مشروع التخرج مالي في الجامعه كان بناء غواصه، وتخرجت بس عشان هذا. يعني توظفت في الشركه وتوظفت قبل لا اتخرج وبدون مقابله، يعني نادوني الشركه ووقعت العقد في اللوبي.
1: وهذا كان يعني المنطلق، يعني
2: المنطلق انه اوكي انا عندي يعني مشروع تخرج اشتغلت فيه، ما
1: درست في شيء عملي موجود
2: اشتغلت فيه.
1: نعم.
2: زين زائد ركبت سياره رحت بروحي في الكويت واشتغلت هناك تطوعيا.
1: نعم
2: اوكي. هم ما عارفين لحد الحين من 10 سنوات انا ناجح ولا ما ناجح، انا كملت الجامعه ولا ما كملت، ما يعرفوا. فلما ايش اثبت لهم هذا؟ انه نعم. هذا انسان جاد، هذا انسان عنده معرفه.
1: نعم.
2: قادر انه يعني يتواكب مع كل تحدي ممكن.
1: نعم. ممكن مهاريا. وحتى ايضا ما تبقى من وقت نريد ان نجمل هذا الحوار وهذا النقاش في خطاب الختام لكل واحد منكما. دقيقه عن ساره ودقيقه عندك حمد. ابدا معك ساره.
0: انا اقول ان في فروق فرديه، مش معناه أن حمد نجح لأنه عنده مهارات إذا كل الناس لازم يكون ما عندهم شهادة ويروحوا بالمهارات اللي هم تستهويهم، ولكن أنت كشخص يفترض أنك توصل من المعرفة ومن العقلانية والنضج بمكان أنك تعرف الشهادة هذه وين بتوصلك.
1: نعم.
0: وهي الباب، وهي خلينا نقول هي اللغة العالمية. أنت مدام عندك شهادة، هذه الورقة الوثيقة.
1: نعم.
0: هي المعيار الأساسي أنك تثبت أن عندك الالتزام وعندك قوة الجلد أنك تتمر بأي تحدي، وأنا بتعلم بعده.
1: نعم.
0: أي حطني في أي تحدي بدخل فيه وبستفيد منه. ولكن هذا لا ينفي أيضا أهمية المهارات الحديثة اللي ممكن تطلع في السوق، وأيضا لازم نحط في عين الاعتبار الفروقات الفردية. إذا الجواز الأساسي والكلمة الأساسية اللي نفاضل بها بين شخص وآخر هي الشهادة دفنتلي.
1: نعم. هذا هو الأساس. المفاضلة بما أشبهت فيه
2: على انتهى تحدي. أيوة. في النهاية
1: خطاب الفتاة معك حمد في دقيقة.
2: شوفي سارة، كلام حلو بس ما دقيق. يعني مسألة أنه الشهادة تثبت أني أنا إنسان اجتهدت ومريت على صعاب، ما هذه مرة خاطئة. يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعاب مقارنة بطلب العلم الحقيقي، ما فيها أي صعاب. يعني أنا شخصياً سويت أشياء في حياتي.
1: نعم.
2: واجد صعب عن الجامعة، جدا صعب عن الجامعة. يعني الجامعة كانت لترالي مزهة يعني.
1: نعم.
2: زين مع إني دارس.
0: وين درست؟
2: درست طنطاوس. دارس دراسة حقيقية.
0: دراسة صعبة.
2: أيوة بس يعني أنا أتكلم من تجربة. فخلاصة بغض النظر أنت قررت تدرس أو ما تدرس، الدراسة ادرس عشان العلم نفسه.
1: نعم.
2: لأنه هو هذا اللي بيفيدك كشخص في كل جوانب حياتك.
1: نعم.
2: خليك من سوق العمل بس. نعم. ادرس للعلم بذاته ولا تكتفي من العلم. يعني ادرس في الجامعة، ادرس في أونلاين.
1: نعم.
2: ادرس بحضور ورش، كل حاجة، لأنه هذا اللي بيبنيك وبيكاملك أنت في النهاية. أنت كشخص ترى ما جانب واحد في العمل. نعم. أنا كشخص لما قابلك أنا أشوفك كامل، كل شيء فيك واضح
1: بكيل.
2: وهذا اللي يميزك تماما، هذا اللي يميز الشخص، اسلوبه، حضوره، نقاشه، مهاراته، كل انت انت انت كذا مشروع كامل.
1: نعم.
2: فلا تفترض اني بس تخرجت من الجامعه انا مستحق لعمل.
1: نعم.
2: هذا شيء خاطئ تماما.
1: بالضبط. اشكر جدا حمد، ولا يفهم حتى من مفردات. أيوة. النزله. أيوة. ايضا فيما ذكرت يعني هي بالمعنى الايجابي. انا يعني افهم
2: هي بالمعنى الايجابي.
1: بالمعنى الايجابي
2: يعني كنت مستمتع.
1: بالضبط. أيوة. كان في متعه في او الذي يفترض ان تكون هناك يعني حاله من المتعه وقدر من المتعه في مساله التعليم، حتى يعني تخرج يعني اكبر قدر من جوده هذه المخرجات. انا اشكركم جزيل الشكر. ساره بلحاف حاصل على ماجستير في ريادة الأعمال أو في ريادة أعمال التقنيات المتقدمة، وماجستير آخر في التحول الرقمي. كل الشكر لك سارة.
0: العفو. شكرين على الاستضافة. يعطيكم العافية.
1: بارك الله فيك. وأيضا أشكرك حمد العمري، مهندس ورائد أعمال. كل الشكر لك.
2: جزاك الله خير.
1: كما أشكركم أيضا مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة. إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري. إخراج منى المسلمية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور،
4: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص،
4: فالرسم بالكلمات
5: والكتابة بالكاميرات.
6: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأزكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.
3: عزيزي المستمع،
9: عزيزتي المستمعة،
3: بقي لدينا الكثير من الكلام عن الانتقالات ووسائل الربط بين المشاهد السينمائية في الأفلام الروائية،
9: لكننا قررنا أن نتجاوز تلك الانتقالات واكتفينا بالضروري منها والذي قدمناه في الحلقات السابقة.
3: أما اليوم سيكون حديثنا مباشرة عن المبادئ العامة للبناء الدرامي.
9: عرفنا بداية عن مفهوم البناء الدرامي.
3: البناء الدرامي هو بنية أو هيكل الأعمال الدرامية مثل المسرحيات والأفلام.
9: كثير من الباحثين قاموا بتحليل البناء الدرامي، وأولهم أرسطو.
3: صحيح. أما أول عناصر البناء الدرامي فهو الصراع.
9: يعد الصراع أهم العناصر التي يتركز عليها البناء الدرامي.
3: ويعني الصراع وجود قوتين رئيسيتين متضادتين ينتج عن تقابلهما أو التحامهما ما يدفع الحدث إلى الأمام من موقف إلى آخر، بحركة مستمرة تقود البناء الدرامي نحو ذروة رئيسة للأحداث، ومنها إلى نهاية أو ختام محدد أو مفتوح.
9: اصطلح على تعريف هاتين القوتين باصطلاحات مختلفة، منها
3: الفعل ورد الفعل،
9: وكذلك الهجوم والهجوم المضاد.
3: ومن ناحية أخرى، فإن فكرة الصراع وما يقترن بها من تفاعل وحركة تقوم في تكوينها على افتراض أن التحام هاتين القوتين ينتج عنه تغير في الموقف الأساسي لهما،
9: أو وضع جديد يؤدي إلى حدوث تغيير في شكل الموقف.
3: يتكون الصراع من شكلين اثنين، أحدهما الصراع الخارجي
9: والآخر هو الصراع الداخلي.
3: سنتعرف على أشكال الصراع بالتفصيل في حلقة الغد والحلقات القادمة.
8: الصورة المكتوبة.
10: السيناريست المصري محسن زايد.
9: أيها الأصدقاء، عندما رحل السيناريست محسن زايد عن دنيانا في 27 من شهر يناير عام 2003 للميلاد، قيل عنه إنه مات أحسن مترجم لمؤلفات نجيب محفوظ.
3: والمقصود بالترجمة هنا ليس معناها الحرفي، وهو تحويل النص الأدبي من لغته العربية إلى أي لغة أجنبية أخرى كالإنجليزية والفرنسية.
9: إذن ما المقصود بالترجمة هنا؟
3: المقصود بها تحويل النص الأدبي إلى صورة مكتوبة، وهذا ما يبحثه برنامجنا الصورة المكتوبة، أي كتابة النص على هيئة سيناريو وحوار.
9: كان محسن زايد المولود في 23 من شهر أغسطس عام 1944 أديباً وكاتباً ومؤلف نصوص سينما وتلفزيون.
3: قدم خلال حياته المهنية الكثير من الأعمال المتميزة.
9: اقترن اسمه باسم الأديب العالمي الحاصل على جائزة نوبل في الآداب نجيب محفوظ.
3: كان زايد من القلائل الذين استطاعوا أن يفهموا فلسفة محفوظ عن الوجود، فحول رواية قلب الليل إلى فيلم من بطولة فريد شوقي ونور الشريف وهالة صدقي وإخراج عاطف الطيب.
9: تدور قصة هذه الرواية حول جعفر الذي ينفر من سيطرة جده فيتمرد عليه ويقوم بالزواج من راعية الغنم مروانة.
3: هنا يطرده الجد من قصره ولا يستطيع هو تدبير معيشته هو ومروانة، فيتركها ويتزوج من السيدة الثرية هدى والتي تنفق عليه، ليجد نفسه في صراع لإثبات ذاته.
11: اللعنة أصابتك أنت أيضا، أبوك يتزوج من دلالة لا أصل لها ولا حسب، وأنت تتزوج من راعية غنم. إرادة ربنا فوق كل شيء. نكسة، لعنة، لعنة أصابت ذريتي ولا أملك لها راضا.
12: الفقر مش عيب، ومروانة يا جدي إنسانة طهرة، لو وجدت المناخ
11: السعيد. جعفر، لقد اخترت ولتدفع ثمن اختيارك، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
3: قيل عن السيناريست محسن زايد: حرفوش سيناريوهات نجيب محفوظ.
9: حرفوش، ماذا تعني هذه الكلمة؟
3: جاء في لسان العرب احرنفش الديك، تهيأ للقتال وأقام ريش عنقه. وكذلك الرجل إذا تهيأ للقتال والغضب والشر، إلى أن يقول ابن منظور: الأفاعل حرفش والحرافش.
9: أنا أعرف رواية للأديب نجيب محفوظ، فلا بد أن المبدع محسن زايد عمل عليها دراميا.
3: هذا صحيح، فملحمة الحرافيش هي رواية للكاتب المصري نجيب محفوظ، نشرت في عام 1977.
9: الرواية تحكي 10 قصص لأجيال عائلة سكنت حارة مصرية غير محددة الزمان ولا المكان، يعتقد أنها بالحسين في بداية فترة الأسرة العلوية بمصر.
3: لقد تهيأ السيناريست محسن زايد في حياته لخوض معركة الحرافيش، وكان ما أراد، فأصبح حرفوشاً يقاتل بقلمه ليكتب الصور الدرامية والسينمائية من تلك الرواية.
8: الصورة المكتوبة.
10: السيناريست محسن زايد.
9: أصدقائنا، كانت رواية الحرافيش ولا تزال مادة رائعة للسينما والتلفزيون المصري، حيث تمثلت في أكثر من فيلم سينمائي، منها الحرافيش والمطارد وشهد الملكة والجوع والتوت والنبوت.
3: رغم عدد الأعمال التي كانت مستوحاة من رواية الحرافيش لنجيب محفوظ، إلا أن مسلسل السيرة العاشورية الذي اقتبسه زايد عن الرواية نفسها كان أبرز ما قدم عن هذه الملحمة.
9: تناول المسلسل شكل البطل الشعبي من خلال سيرة عاشور الناجي على أجزاء عدة، حيث يمثل رمزاً للعدل والرحمة وإنصاف البسطاء وتأثر الحارة الشعبية بفكرة البطل الشعبي والمنقذ.
3: ومن أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ رواية بين القصرين، فقد اشتغل عليها السيناريست محسن زايد بكل براعة وإتقان، راسماً صورها الجميلة بشكل درامي.
9: كتب زايد سيناريو مسلسل بين القصرين من قصة الجزء الأول من ثلاثية نجيب محفوظ.
3: عرض المسلسل ما كانت عليه الأحوال السياسية قبل ثورة عام 1919 من خلال التركيز على حياة أفراد السيد أحمد عبد الجواد،
9: وعرض التناقض بين الحزم الشديد الذي يتبعه السيد داخل منزله وحياة الترف واللهو التي يتبعها خارج المنزل.
3: أيها الأصدقاء، استطاع السيناريست محسن زايد أن يقدم قصة نجيب محفوظ حديث الصباح والمساء بحرفية شديدة في الدراما.
9: قام ببطولة هذا المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم ليلى علوي وعبلة كامل ودلال عبد العزيز وأحمد ماهر وخالد النبوي، وإخراج أحمد صقر.
3: يتناول هذا العمل تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال 3 شخصيات:
9: وتفرع أبناؤها وأحفادها وتتابعت صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقاتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات من خلال خطوط درامية متشابكة.
3: في حلقة الغد ستكون لنا وقفة أخرى مع هذا المسلسل حديث الصباح والمساء، وماذا قال بشأنه السيناريست الراحل محسن زايد.
9: أصدقائنا، من الأعمال الرائدة للسيناريست الراحل محسن زايد مسلسل ليلة القبض على فاطمة.
3: حول زايد رائعة الكاتبة سكينة فؤاد التي تحمل نفس الاسم ليلة القبض على فاطمة إلى مسلسل تلفزيوني من بطولة فردوس عبد الحميد وهالة صدقي وفاروق الفيشاوي وإخراج محمد فاضل.
9: تدور أحداث المسلسل حول شاب يتهم أخته فاطمة بالجنون، ويرسل مجموعة من مستشفى الأمراض العقلية للقبض عليها مستغلاً منصبه السياسي.
3: تحاول فاطمة إلقاء نفسها من أعلى البناية وتحكي للناس كيف أنها ربت أخاها وضحت من أجله ورفضت الزواج،
9: كما يستعرض العمل مشاركتها في المقاومة في بورسعيد ضد العدوان.
3: كلاكيت، نهاية الحلقة،
9: إلى اللقاء.
13: الصورة المكتوبة
4: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
5: في الإعداد
4: وفي الإخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة،
13: الصورة المكتوبة،
8: الصورة المكتوبة.
14: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
15: إذاعة سلطنة عمان تقدم

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. لما هاجر صلوات الله وسلامه عليه من مكة إلى المدينة، قام على أطراف مكة ونظر إلى الكعبة وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وهو مهاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، نزل عليه قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، جبرا لخاطره صلوات الله وسلامه عليه. الجبار سبحانه وتعالى من معانيه أنه يجبر قلوب عباده، فيجبر الفقير بالغنى والمريض بالشفاء سبحانه وتعالى والضال بالهداية. فجبر خواطر الناس من الصفات التي يحبها المولى عز وجل. وينبغي لك أيها المستمع الكريم أن تتصف بهذه الصفة العظيمة، وهو جبر الخاطر. جبر الخاطر رفع الهمة، همة الشخص، أو التهوين عليه من المصيبة التي حلت به، والأخذ بيديه حتى يمر بهذه المصيبة، وذلك بالدعاء له، بالصدقة عليه، بالشفاعة له، بإيجاد الحلول له. هذه كلها تعتبر نوع من أنواع جبر الخواطر. وجبر الخاطر، أحق الناس بجبر الخاطر هم الوالدان. الوالدان من أحق الناس بجبر الخاطر. فإذا رأيت الأب أو الأم مهموم، مغموم، أو به مرض، أو عليه دين، أو عنده مشكلة، فالواجب عليك أيها المسلم، أيتها المسلمة، أن تجبر بخاطر والدك وبخاطر الوالدة بالدعاء لهم، بإيجاد الحلول، بإدخال السرور عليهم، وهو من أعظم الأجور إدخال السرور على أخيك المسلم. كذلك جبر خاطر الزوجة، ونحن نقول جبر خاطر الزوجة لأن الرجل هو الذي أكثر ما يعني ينبغي له أن يصدر منه جبر الخاطر، فيصدر للزوجة. كذلك الزوجة ينبغي لها أن تجبر خاطر الزوج. فإذا رأى الزوج زوجته مهمومة بشيء معين، فيحرص على أن يجبر خاطرها، ولا يكون مثل بعض الناس. بعضنا سبحان الله، بعض الرجال قلوب قاسية، مستعد أنه ينام ويستغرق في نومه ويترك زوجته تنام على دموعها. سبحان الله، أين الرحمة؟ أين جبر الخاطر؟ أين المشاعر؟ يا أخي، ولو بكلمة، ولو بدعاء، ولو بابتسامة، ولو بأي نوع من أنواع جبر الخاطر. فجبر الخواطر إذا فعلته مع الناس فإن الله يجبر خاطرك بكل ما أهمك، فلابد أن تحرص على ذلك. كذلك هي الزوجة، إذا رأت زوجها مهموما، مغموما، مشغولا بشيء، ما تبقى أنها يعني صم بكم، هذا أمر ما يستقيم. ماذا قالت أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها عندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءها يرجف فؤاده ويقول: زملوني زملوني؟ فقال: لقد خفت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. انظر كيف تصرفت رضي الله تعالى عنها، رفعت من همته عليه الصلاة والسلام، وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. إذن في حلول، ليست هناك مشكلة إلا ولها حلول. كذلك ينبغي للرجل أن يجبر خاطر أبنائه. بعض الآباء للأسف إذا أخطأ الابن بشيء ينهره ويرفع صوته، وربما دعا عليه وربما ضربه، هذا كله كسر لخواطر الأبناء. وإنما يا أخي أجبر خاطره. الخطأ البسيط هذا أمر ما حد يسلم منه، خطأ كبير لا تعنفه، خاصة إن كان صغيرا أقل من 7 سنوات يكفي فيه التنبيه، لأنه طفل ما يستوعب. أكثر من 7 سنوات ممكن بالكلام. إذا رأيت من 10 سنوات وصاعدا
ربما الكلام ما نفع أو تكرر معه هذا الخطأ، ربما بالعصا الضرب الذي هو غير مبرح فيه يعني باب التأديب. الأبناء إذا طلعوا مثلا طلبوا من الأب رحلة خارج البلد، طبعا قد تكون مكلفة والرجل ما عنده، فيجبر خاطر أبناءه برحلة داخلية في بلاده. الزوجة قد تطلب من زوجها مالا خارج عن قدرته فيجبر خاطرها بشيء، يعني إذا ما حصلت المبلغ المطلوب تعطيها شيء. إذا طلبت مثلا بعض الزوجات يعني للأسف ما يعني تراعي زوجها، لابد أن نخرج رحلة خارجية وتكلف آلاف الريالات، وهذا أمر ما ينبغي، ولكن كل منهما يجبر خاطر الآخر. كذلك الرجل يجبر خاطر الجار، إذا رأى من جاره عنده مصيبة عنده مشكلة عنده شيء يسعى أنه يجبر خاطره حتى لا يعني تتفاقم المشكلة على الجار. بعض الناس للأسف يعني جاره يكون عنده مشكلة وعنده مصيبة وهو غافل لا يدري، أو عنده خبر والله أنا ما لي دخل. وين إنما المؤمنون إخوة؟ وين المسلم أخو المسلم؟ وين حق المسلم على المسلم؟ وين حق المجورة؟ فهذه من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. كذلك المسؤول أن يجبر خاطر الموظفين وما يعاملهم خطأ بخطأ، وإذا رأى يعني موظف مظلوم أو رأى موظف عنده مشكلة أو كذا يجبر خاطره بكلمة بموقف بدعاء بمساعدة بشفاعة بإيجاد الحلول. إذن جبر الخواطر صفة يحبها المولى عز وجل، وصفة يحب الله عز وجل من يجبر خواطر العباد، ويكون سببا في دخوله الجنة ومحبة الناس له ونشر المحبة بين أبناء المجتمع. الله أسأل أن يجعلنا وإياكم من عباد الذين يجبرون خواطر الناس، ونسأل الله أن يجبر خواطرنا ونجعلنا من عباد الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الوداد والمودة وما إليهما.
2: كثيرا ما نقرأ ونسمع: أود أن أزورك، وأود أن تزورني، وكم أود أن تدرس بجد واجتهاد. وهو استعمال انتشر منذ قرون عديدة، ولكننا إذا كنا نتحرى أفصح أساليب التعبير اللغوي فنرى هذه الجملة ليست من ذلك. فلنبدأ جولتنا بمعنى الود والوداد والمودة، ثم نرى ما تستوجبه من حروف تأتي بعدها. قالوا إن ود تعني أحب، فيكون الوداد هو الحب، وهذا غير دقيق. وقالوا إنه يكون في جميع مداخل الخير كالحب تماما، أو هو كالأمنية. ثم تعاركوا في حركة الدال حين يفك التضعيف: وددت بكسر الذال، أم وددت بفتحها. وتعارك معهم من قرأ الواو بالحركات الثلاث: أود، أود، أود. ومنه تودد إليه تحبب، وتودده اجتلب وده. ومن عجب أن بعضهم فسر قوله تعالى: تلقون إليهم بالمودة، أي بالكتب. وذلك على رواية عن أسباب النزول أرادوا تفسير الآية بها، وسنرى ما فيها لاحقا. والود صنم، والود الوتد، فمن أين نبدأ؟ البداية من الوتد، ويلفظ بكسر التاء وسكونها. أما الدال فتقبل علامات الإعراب الضم والفتح والكسرة. والآن حاول أن تلفظ كلمة الود بسكون التاء والدال، فلن تستطيع إلا بحذف التاء. ولذلك ذكرت المعجمات أن الود بفتح الواو هو ما ثبت في الحائط من الخشب، وذلك أنهم فكوا التضعيف الذي في الدال إلى تاء لقرب صوت هذا من صوت ذاك، فصار الوتد. ومن معنى الثبات سميت الجبال أوتادا، وهو استعمال قرآني: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وأعطانا التنزيل العزيز بكلمة أوتاد في: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، صورة عن الحضارة الفرعونية من حيث الإعمار والبناء المعتمد على ما يرسخ في الأرض من أسس تحقق للبناء الرسوخ والثبات ومقاومة عوامل الطبيعة. فأصل الود الثبات والرسوخ، واستعمل في الأشياء المادية المذكورة. وحين احتاج العرب إلى كلمة يعبرون بها عن عميق صلتهم بإنسان آخر أو شيء آخر، استعملوا الود للتعبير عن ذلك المعنى. فحين تقول أود فلانا، فأنت تريد أن تقول إن علاقتك به عميقة ثابتة راسخة، وأنت تدري أن الحب ليس دائما ثابتا راسخا، أما الود فثابت راسخ. ولذلك فإن الآية السابقة تلقون إليهم بالمودة تعني أن بعض المؤمنين كان ولسبب من قرابة أو تجارة أو غيرهما يقيم علاقات مع بعض المشركين. ويؤكد ذلك تمام الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وأيضاً تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فأين هي الكتب التي فسروا بها معنى المودة؟ ألا يلاحظون أن الآية ذكرت تلقون إليهم بالمودة ثم تسرون إليهم بالمودة؟ فقد مرت علاقتهم بعدوهم بمرحلتين، مرحلة ما قبل الحرب ومرحلة قيامها. في المرحلة الأولى كان تواصل ملحوظ، وفي المرحلة الثانية حيث الخروج إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي، فلا يجوز التواصل مع الأعداء نهائياً. وعلى الرغم من ذلك فإن فريقاً من المؤمنين ظلوا على تواصل مع الأعداء، ولكن سراً لا علانية، وكأنهم لا يدركون أن الله يعلم سرهم وعلانيتهم، ما يخفون وما يعلنون. ومن الملاحظ أن التنزيل العزيز استعمل الحرف لو بعد أفعال الود في معظم المواضع التي ورد فيها فعل الود، كما في الآية ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، ولن يعمر أي منهم ألف سنة، ولذا صار لا بد من استعمال لو التي تؤدي مع ود معنى منع حدوث ما يتمنونه. ومعلوم أن لو في سياق الشرط تعبر عن امتناع فعل الشرط وجوابه، مثل لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، فهو ليس من مازن وبالتالي استبيحت إبله. وفي أمثال العرب لو غير ذات سوار لطمتني، ولكن الذي حدث أن امرأة لطمت فلم يستطع رد لطمتها، فقيم الرجولة آنذاك منعته من لطمها. نستكمل في المقاربة الثانية.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالداً بخلودها.
3: شيء من اللغة.
0: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
4: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة، في جوهر الأحداث الثقافية.
5: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
4: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
4: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
4: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
4: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
8: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
9: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
10: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
11: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
10: ما لا يعرفه الأطفال.
11: ما لا يعرفه الأطفال.
10: هلال الهلالي،
11: رشا البلوشية،
10: عصام الزجالي،
11: جنان آل عيسى،
10: عايشة البلوشية،
11: إدريس النبهاني،
10: محمد الشمري،
11: فيصل الشكيلي.
10: ما لا يعرفه الأطفال.
11: ما لا يعرفه الأطفال.
10: التأليف الدرامي أحمد الأزكي،
11: الإخراج حمد بن عامر الوردي. أكملي لو سمحت أيتها النحلة.
12: تتجمع الزهور الصغيرة جدا في بعض النباتات مكونة كرات كاملة.
11: إنما قصدت بقولي أكملي أي أكملي حديثك عن أنواع العسل.
12: أولا تريد معرفة شيء من المعلومات عن زهرة الأكاسيا؟ إنها الأساس في صناعة هذا النوع من العسل.
9: هذا مما لا نعرفه نحن ولا يعرفه الأطفال. أكملي حديثك أيتها النحلة اللطيفة.
12: لبعض نباتات الأكاسيا أوراق مثل السرخس.
9: مثل ماذا؟
12: السرخس أو الخنشار أو السراخس أو الخرزيات الشاكل.
9: ما هذا أيتها النحلة؟ لقد عقدت الأمر أكثر، فأنا سألتك عن السرخس ما يكون، فإذا بك تضيفين إلى ذلك الاسم أسماء أخرى أصعب من
12: السرخس أو الخنشار أو السراخس أو الخرزيات الشاكل. هي شعيبة من النباتات تتبع شعبة حقيقيات الأوراق.
9: أرجوك يا نحلة، أرجوك، حسبنا هذا، وسنعود للحديث عن السرخس وتفاصيله في وقت لاحق، ما رأيك؟
12: كما تشاء يا يوسف. قلنا لبعض نباتات الأكاسيا أوراق مثل السرخس، وللبعض الآخر ساق عريضة مسطحة تبدو كالأوراق وتقوم بعمل الأوراق ذاتها.
10: يبدو أن لكل تفصيل بحاجة إلى تفصيل آخر.
13: هذا مؤكد يا غزلان.
11: ما الأمر الذي أشكل عليك يا غزلان حتى تريدين تفصيلا له؟
10: كما قال يوسف سنعود إلى التفاصيل في وقت آخر، فنحن الآن نريد معرفة أنواع العسل يا أمي. فما الذي يتميز به عسل الأكاسيا أيتها النحلة؟
12: يتميز عسل الأكاسيا بأنه ذو طعم حلو للغاية.
13: وهل هناك عسل ليس حلوا يا نحلة؟
12: تتفاوت درجة الحلاوة في العسل يا أستاذة رحمة.
10: بعد التجربة نقول إن كان هذا العسل حلواً جداً أم لا أيتها النحلة.
12: ولكن مما لا تعرفونه ولا يعرفه الأطفال أن عسل الأكاسيا يحتوي على تركيز عال من الفركتوز.
10: ماذا؟
14: الفركتوز يا غزلان، الفركتوز.
10: وما يكون الفركتوز يا ماجد؟
14: الفركتوز.
11: مهلاً يا ماجد مهلاً، إن كنت تعرف الإجابة فاصمت قليلاً ودع غزلان ويوسف والمستمعين من الأطفال يفكرون في معنى الفركتوز، ليبحث الجميع عن معنى هذه الكلمة الفركتوز.

0: والآن أخبروني أيكم توصل إلى معنى الفركتوز؟
1: الفركتوز باختصار هو سكر الفواكه أيتها النحلة، أليس كذلك يا أبتي؟
2: ما شاء الله عليك، وكذلك يا بني.
0: أحسنت يا يوسف، نعم الفركتوز هو سكر الفواكه، ولكن ما لا يعرفه الأطفال أن سكر الفركتوز يشتق من قصب السكر وبنجر السكر والذرة.
3: إذن فقد عرفنا نحن وأصدقاؤنا الأطفال أن عسل الأكاسيا يحتوي على تركيز عال من الفركتوز،
0: ويحتوي أيضا على مستوى منخفض من السكروز.
1: أوهو، لم ننتهي من الفركتوز حتى وصلنا إلى السكروز.
0: إذن اسمعني يا يوسف كوز.
1: نعم نعم، أنا يوسف كوز لأنني حلو مثل السكر.
0: على أي حال وباختصار شديد وشديد جدا، السكروز هو سكر المائدة، أي السكر الذي تستخدمونه في بيوتكم، وهو سكر القصب.
4: يا لك من نحلة مثقفة، لقد استفدنا منك معلومات كثيرة.
0: إننا لا نزال مع النوع الأول من العسل أيها الأصدقاء.
3: إنه عسل الأكاسيا.
0: أجل يا ماجد، وتذكروا أنه ينبت نحو 400 نوع من الأكاسيا بمناطق دافئة ومختلفة من العالم.
5: هذه المعلومة إضافة مهمة إلى المعلومات السابقة.
0: أجل، استمتعوا الآن بما لديكم من العسل هنيئا.

0: أثم وقوفك هكذا أيها اليعسوب؟
1: جائع يا مولاتي الملكة، أنا جائع. كلما طلبت من نحلة شغالة قليلا من العسل أو غبار الطلع امتنعت عن إعطائي. إنهن يحاربنني في طعام يا مولاتي ملكة النحل.
0: ما عادت لكم قيمة بيننا يا معشر ذكور النحل.
1: ما عادت لنا قيمة؟ كيف؟
0: أجل، ما عادت لكم قيمة وأنت أولهم. ألا تخبرني ما الذي تقوم به مع النحل العاملات في الخلية؟
1: أنا يا مولاتي.
0: أنت لا تقوم بأي عمل أو مهمات داخل الخلية أو خارجها في حقول.
1: لكننا نحن الذكور نطير بسرعة عالية ولنا قدرة كبيرة على التوجه في الطبيعة.
0: وماذا أستفيد منكم أو تستفيد منكم الخلية؟ فأنتم يا ذكور النحل لا تقومون بجني الرحيق ولا تستطيعون ذلك، ولا تقومون ببناء أقراص الشمع، ولا تهتمون بتربية النسل وتغذية اليرقات، ولا تقومون بتهوية الخلية صيفا.
1: لكننا يا مولاتي،
0: حتى غدد إفرازات الشمع أو الغذاء الملكي تنعدم في أجسامكم معشر ذكور النحل. وفوق هذا تطلبون طعاما من العسل وغبار الطلع. اخرجوا من الخلية قبل أن نجعلكم تموتون من الجوع، ثم ترمون لبقية الحشرات تأكل جثثكم البالية. هيا اخرجوا.

0: مدخل الخلية أيتها النحلة.
1: يبدو أن الملكة أمرت بإخراج بعض الذكور من الخلية.
0: ولما؟
1: لا فائدة منهم يا غزلان، بعكس بقية الحشرات ذات الحياة الاجتماعية المشتركة، فإن ذكور مملكة النحل لا تشارك في الدفاع عن الخلية، ولا في حراسة احتياطات الغذاء، ولا في الصراع ضد الأعداء.
2: في الحقيقة ليس من العدل إطلاقا تجريمهم في ذلك.
3: ما الذي يجعلك تقول ذلك يا أبتي؟
2: أجل، ليس من العدل تجريمهم، لأنه ليس لذكور النحل أي وسيلة دفاعية.
4: هل أوضحت لنا أكثر يا أبتي؟
2: يا أبنائي، ما لا تعرفونه ولا يعرفه الكثير من الأطفال أن أجسام ذكور النحل غير مزودة بإبرة لسع أو سم، بعكس إناث النحل.
5: ما كنت أعرف هذه المعلومة من قبل يا صالح، أكمل جزت خيرا.
2: ذكور النحل لا يملكون إمكانية الدفاع حتى عن أنفسهم.
3: كأنك تريد أن تقول يا أبتي حراسة خلية النحل تقع على عاتق الشغالات من النحل،
2: بل على جيش كبير من الشغالات.
0: أحقا يا أبتي؟
2: طبعا يا غزلان.
0: إذن ماذا يفعل ذكور النحل في الخلية؟
1: يمضون معظم وقتهم داخل الخلية على أقراص الشمع المليئة بالعسل، أو في أماكن جانبية تكون أكثر برودة.
5: إذن هم يعيشون حياة الكسل والبطالة والهدوء.

0: أطعموني لوجه الله، أطعموني أيها الناس الطيبون.
1: اذهب لتموت بعيدا عن هنا أيها اليعشوب.
2: حرام عليك أيتها النحلة، لا تكوني قاسية هكذا، فليس لليعشوب أي ذنب.
0: أجل أيتها النحلة، ما الذنب الذي اقترفته؟
1: الكسل، أجل الكسل. كان على الأقل أن توظف قوتك الجسدية الكبيرة وعيونك الكثيرة في الدفاع عن الخلية.
0: لم تطلب الملكة منا ذلك.
1: لأنكم كسالى. نعم كسالى، فلماذا تلجأ ملكة النحل أن تطلب من ذكور كسالى أن يقوموا بأي عمل في الخلية؟ ها؟
3: هي قم واذهب لتموت في أي مكان بعيد عنا أيها الكسول، فنحن لا نتحمل مسؤوليتك.
0: حتى أنت تطردني يا من تخاف من القطاط؟
3: إن لم تبتعد من هنا سأقتلك أيها اليعشوب الكسول. هيا ابتعد.
0: سأحشد لك جيش من القطط أيها الجبان.
3: ماذا؟ جيش من القطط؟ يا ويلي.
4: يا ساهو
5: ما لا يعرفه الأطفال مع تحيات أحمد الأزكي
6: وحمد بن عامر الوردي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
7: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. اتهمت سوريا إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، المطار الخارج من الخدمة منذ سنوات وفق ما نقل الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري. واستهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي المطار الذي توجد فيه قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الغارات جاءت عقب زيارة وفد عسكري تركي إلى المطار خلال الأيام القليلة الماضية في إطار مساع لإعادة تشغيله. أعلن رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز الاستراتيجي لن يفتح قبل أن تنفذ الولايات المتحدة مطالب إيران، ومنها رفع الحصار البحري عن موانئها. وقال قاربا في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المضيق لن يفتح إلى أن تنفذ الالتزامات الأمريكية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم على غرب مدينة غزة. وذكرت مصادر طبية في مستشفى الشفاء أن 6 فلسطينيين استشهدوا، بينهم طفل، وأصيب 10 بجراح بعضهم في حالة خطرة جراء غارة من مسيرة للاحتلال استهدفت ميناء غزة البحري القديم الواقع في غرب المدينة. وأشارت المصادر إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني نقلت جثامين الشهداء إلى المستشفى بالإضافة إلى الجرحى لتلقي العلاج. دعا الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك جماعة أنصار الله الحوثية إلى وقف هجماتهم في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط، وقال إن هناك شعور بالقلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن جماعة أنصار الله يشنون هجمات على أهداف في السعودية. وأضاف أن مثل هذه الهجمات تهدد بزيادة توريط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع في وقت تواجه فيه المنطقة بالفعل ضغوطا شديدة، وتتعرض التجارة الإقليمية وتدفقات الطاقة بالفعل لضغوط شديدة. كما حث دوجاريك على وقف الهجمات والتهديدات الموجهة ضد حركة الشحن البحرية والحفاظ على حرية الملاحة في كل من البحر الأحمر وخليج عدن. حذرت منظمة الأمم المتحدة من استمرار أزمة النزوح في جنوب لبنان رغم عودة 860,000 نازح إلى المنطقة التي تعاني منذ سنوات من الصراع. فقد أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية عن مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 1,000,000 شخص منذ استئناف القتال العنيف في مارس الماضي. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المنظمة إلى أنه لا يزال نحو 360,000 شخص نازح، من بينهم 22,000 شخص على الأقل يعيشون في ملاجئ جماعية. ويعجز العديد من اللبنانيين عن العودة إلى منازلهم الواقعة في المناطق التي دمرها النزاع. وجهت روسيا تحذيرا إلى لندن من أنها ستدفع ثمنا باهظا حسب وصفها عقب ورود تقارير تفيد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة بريطانية الصنع لشن هجمات على روسيا. وجاء هذا التحذير في أعقاب نشر صحيفة ساندي تايمز تقريرا ذكرت فيه أن طائرات مسيرة أنتجتها شركتان بريطانيتان واستخدمت من قبل كييف لضرب أهداف عسكرية وصناعية داخل الأراضي الروسية. وتعد بريطانيا من أبرز داعمي أوكرانيا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 2022، فقد قدمت لكييف دعما بنحو 25 مليار جنيه، منها 16 مليارا على شكل مساعدات عسكرية. وبينما تلجأ روسيا بشكل متزايد إلى استخدام الصواريخ بعيدة المدى في حربها ضد أوكرانيا، ترد الأخيرة بشن هجمات بطائرات مسيرة تستهدف عمق الأراضي الروسية. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنحاور الروائي الفلسطيني والأسير المحرر باسم خندقجي.
9: النضج الحقيقي لي ككاتب برز واتضح أكثر في مشروع قناع بلون السماء. الكتابة والقراءة بالسجن لا تصبح مجرد طرف ومجرد تسلية أو لقباء بعد الوقت، وإنما تصبح عملية مقاومة ثقافية وفكرية حقيقية يخوضها الأسير الفلسطيني في مواجهة سجانه. هذا الجندي الذي يمسك بيده بندقية ويطلق النار ليقتل الأطفال ويقتل الكبار ويقتل الصغار. منذ تلك اللحظة فهمت أنني سأعيش وسأكون في واقع غير طبيعي.
8: كيف كان باسم ينجز عملية إخراج عمله الأدبي من غياهب السجون إلى الهواء الطلق ليذهب إلى الناشرين وينشر هكذا يعني؟
9: في البداية كنت أتوقع أن ملاحقتي ستؤدي بي إلى الاستشهاد بحكم الظرف الذي كان موجود في تلك الفترة، وهو ظرف الإبادة والقتل والملاحقة. الخيال في المعتقل يصبح اقتصاد للأمل وأحد أهم أدوات البقاء والصمود في وجه مآسي السجان التي يسعى إلى ملاحقته بها.
8: وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. باسم خندقجي من مواليد مدينة نابلس عام 1983، وهو واحد من أبرز الأصوات الروائية الفلسطينية التي ارتبط اسمها بتجربة الأسر والكتابة. درس في مدارس نابلس، ثم التحق بجامعة النجاح الوطنية حيث درس الصحافة والإعلام. اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي وهو في سنته الجامعية الأخيرة في 2 نوفمبر عام 2004، وذلك بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية فدائية استهدفت سوق الكرمل في تل أبيب في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهي عملية أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وسقوط 10 الجرحى، وحكم عليه إثرها بالسجن 3 أحكام مؤبدة. فدخل السجن محملا بأسئلة الحرية والهوية والمصير الفلسطيني، وواصل داخله دراسته وكتابته ليحول سنوات الأسر الطويلة إلى زمن للإنتاج والتأمل وبناء مشروع إبداعي متصل بفلسطين والإنسان والذاكرة. بدأ خندقجي كتابته من داخل السجن عبر المقالات والنصوص الفكرية والوجدانية، ثم اتجه إلى الشعر فأصدر عددا من الدواوين هي طقوس المرة الأولى وأنفاس قصيدة ليلية وطرق على جدران المكان وشبق الورد إكليل العدم. وفي هذه التجربة الشعرية المبكرة ظهر انشغاله بالحرية والجسد المحاصر والحنين إلى المكان والبحث عن معنى الإنسان في أقسى شروط القهر. وقد اتسعت كتابته مع الوقت من التعبير عن ألم الأسير إلى مساءلة الواقع الفلسطيني والإنساني، وتحويل الكتابة إلى فعل مقاومة في مواجهة المحو والنسيان. في الرواية رسخ باسم خندقجي حضوره من خلال أعمال متعددة، بدأها برواية مسك الكفاية سيرة سيدة الظلال الحرة، ثم نرجس العزلة وخسوف بدر الدين وأنفاس امرأة مخذولة، وصولا إلى روايته قناع بلون السماء الصادرة عن دار الآداب في بيروت والفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية التي تعرف اختصارا بالبوكر عام 2024. تتصل كتابة باسم خندقجي بفلسطين اتصالا عميقا، وتجعل منها سؤالا ثقافيا ووجوديا مفتوحا على التاريخ والذاكرة واللغة والمكان. فالسجن في تجربته يتحول إلى نقطة انطلاق لرؤية أوسع تتأمل معنى الحرية وحق الفلسطيني في سرد حكايته واستعادة تاريخه من الرواية المضادة. لذلك تبدو أعماله امتدادا خاصا لأدب الأسرى الفلسطينيين ورافدا مهما في الرواية الفلسطينية الحديثة، حيث تتجاور الذات المحاصرة مع الأسطورة والتاريخ والآثار والهوية. ومعنا في الوقت القادم من القاهرة الروائي الفلسطيني باسم خندقجي. مرحبا بك أستاذ باسم.
1: تحياتي سليمان، وتحياتي إلى كل شعبنا العربي العظيم في عمان.
0: أهلا بك. طبعا أنت ولدت في نابلس عام 83، وفي طفولتك يعني وأنت في عمر 4 سنوات بدأت الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 87 واستمرت، وعشت في تلك الطفولة قسوة الاحتلال اليومي. عندما تعود الآن بالذاكرة إلى الطفولة، ما هي الصور الأولى التي تشعر أنها سبقت عمرك ودفعتك إلى أن تكبر أسرع من المعتاد؟
1: باعتقادي أن أي مسمى يتعلق بالطفولة وبمرحلة الطفولة فيما يخص الشعب الفلسطيني فإننا بحاجة إلى تفسير معجمي آخر لهذا المفهوم أو لهذه الكلمة. وفي واقع الحرب وفي واقع المواجهة والصراع المستمر مع أي نظام استعماري في العالم لا تعد هناك أي ملامح للطفولة، وإنما تتحول هذه الطفولة إلى نضج مبكر بحكم قسوة الواقع وبحكم صعوبته وتعقيداته، وسعي المستعمر الصهيوني دائما نحو إيذاء هذه المعاني الجميلة للحياة التي تبدأ من مرحلة الطفولة. في نفس الوقت أنا نشأت وترعرعت في مدينة نابلس، ومدينة نابلس هي عاصمة جبل النار، وأطلق عليها هذا اللقب بحكم أنها كانت أحد أهم روافد العمل الفدائي والمقاوم والثوري والسياسي أيضا في فلسطين التاريخية. بالفعل أنا لربما كانت اللحظات الأولى التي ثقل بها وعي الوطني وحتى أيضا الثقافي المبكر كان في أوج الانتفاضة الأولى المجيدة ما بعد عام 87، وبدأت أكتشف وأتأمل في هذا العالم الموجود حولي، هذا العالم المليء بالاعتداءات والمليء بمحاولة المستعمر الدائمة إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني. وشرعت أيضا تفقد ورؤية ملامح هذا الجندي الذي يمسك بيده بندقية ويطلق النار ليقتل الأطفال ويقتل الكبار ويقتل الصغار. منذ تلك اللحظة فهمت أنني سأعيش وسأكون في واقع غير طبيعي.
0: نعم، وأيضا هذا تزامن أيضا مع بداية ولع بالقراءة. أنت ذكرت في أحد حواراتك أنك قرأت في سن 10 رواية نهاية رجل شجاع لحنمينة وأعجبت بها، هل يمكن القول أن هذه كانت بداية علاقتك بالأدب؟
1: بالتأكيد، أنا نشأت في وسط أسرة تعمل في بالنشر وببيع الكتب. أنا ترعرعت داخل مكتبة هذه الأسرة، وهي مكتبة من أعرق المكتبات في فلسطين. ووسط هذا الكم الهائل من الكتب أخذت بالقراءة وبالمتابعة وبتقليد أبي، لربما كنت يعني بالبداية بتقليد أبي، لأن أبي كان عليه الرحمة كان قارئ ومثقف يعني من طراز رفيع، فأخذت بتقليده إلى أن وضعتني الأقدار أمام رواية جميلة للكاتب السوري الراحل الكبير حنمينة، وهي رواية نهاية الرجل الشجاع. وتزامنت قراءتي للرواية مع نشر هذه الرواية ضمن مسلسل، وهو مسلسل نهاية الرجل الشجاع. وكنت أقول لعائلتي وما الذي سيدور في حلقات المسلسل قبل أن تبث الحلقة في تلك الآونة. أعتقد أن هذا كان في عام 92 أو 93.
0: نعم، جميل جدا. قبل أن نتحدث عن المنعطف المهم في حياتك وهو دخولك السجون الإسرائيلية عام 2004، أود أن أسأل عن المقدمات لهذا الأمر، عن دعني أقول تفتح وعيك السياسي في سن المراهقة. كنت يعني تعيش في مناخ سياسي معين،

0: ومن هناك بدأت تتأثر بالفكر اليساري، وبدأ يتفتح وعي على منابع هذا الفكر، إلى أن انتميت بشكل تنظيمي لأحد أحزاب اليسارية الفلسطينية. ومنذ تلك اللحظة شعرت أن الفلسطيني مطلوب منه وهو واجب عليه أن يناضل بكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة أمامه في سبيل تحرير شعبه، في سبيل الخلاص من هذا الاستعمار. ونضجت تجربتي دعني أقول التنظيمية والطلابية في العمل الطلابي أثناء التحاقي بجامعة النجاح الوطنية، وعندما قمت بدراسة الصحافة والعلوم السياسية، وهناك كنت يعني كلفت بقيادة إحدى الكتل الطلابية في الجامعة، وكان الحراك بمجمله حراك طلابي ويساري ووطني وأيضا إسلامي من مختلف المشارب والتيارات السياسية الفلسطينية.
1: نعم. طيب الآن نأتي إلى المنعطف المهم في حياتك، السجن. اعتقلت من قبل القوات الإسرائيلية في 2 نوفمبر عام 2004، وطبعا أرسلت في رحلة طويلة إلى السجون الإسرائيلية، من سجن إلى آخر، ثم حكم عليك بعدة مؤبدات. يعني دعني أقول سجن مدى الحياة، طبعا السبب عملية الكرمل في تل أبيب في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وسقوط حوالي 50 جريحا. احكي لنا عن هذه المرحلة وعن الأيام الأولى للسجن، وكيف تأقلمت عليه؟
0: يعني هو كان شأني كشأن أي شاب فلسطيني أو أي فلسطيني في تلك الفترة، تحديدا في الانتفاضة الثانية، يعني ما بين عامي 2000 و2004 تحديدا. كنا نتعرض كشعب فلسطيني في تلك الآونة لعملية إبادة حقيقية كالتي حدثت وتحدث في غزة اليوم. وكان مطلوب منا كفلسطينيين أن نناضل بكل الوسائل التي يمكننا من خلالها أن ندافع عن حياتنا وعن وجودنا فوق أرضنا. وبالتالي قررت أن ألتحق بإحدى الخلايا العمل المقاوم، ومن خلال هذه الخلية قمنا يعني بعدة أنشطة وعدة فعاليات ضد المستعمر الصهيوني، إلى أن تمت ملاحقتي، ومن فيما بعد تم اعتقالي كما تفضلت في 2 نوفمبر من عام 2004، وحكم علي بمحكمة ظالمة وجائرة لما يقارب 300 عام، وهي 3 مؤبدات قضيت منها بفضل صمود شعبي في غزة ومقاومته فقط ما يقارب 22 عاما. وكانت يعني بداية فترة الاعتقال لشاب بمطالع عمره وعنفوانه كانت فترة صعبة، ولم تكن يعني يمكن القول أنها كانت مفهومة مسبقا، لأنني أنا في البداية كنت أتوقع أن ملاحقتي ستؤدي بي إلى الاستشهاد بحكم الظرف الذي كان موجود في تلك الفترة، وهو ظرف كما قلت لك الإبادة والقتل والملاحقة.
1: نعم. طيب في السجن درست الواقع الصهيوني دراسة أكاديمية ومعرفية، طبعا دراسة جادة، وأنت قلت بعد ذلك في أكثر من حوار أنك حولت لغة العدو ومعرفته إلى غنيمة حرب. دعنا نتحدث عن هذه النقطة وكيف ساعدتك هذه المعرفة على مقاومة السجان.
0: السجن منذ البداية إذا أخذه الأسير على أنه خسارة وعلى أنه مجرد خذلان أو مرحلة للإحباط واليأس، فإنه سيقوم بكسر هذا الأسير. فيما يتعلق بي أنا منذ البداية قمت بتحدي هذا السجن، وقمت بتحدي السجان من خلال عدة إجراءات للبقاء وللصمود أيضا وللتحرر من السجن مثاليا، أو دعني أقول مجازيا، وذلك من خلال الكتابة ومن خلال التثقيف الذاتي وبدء مشوار الكتابة والقراءة ضمن منظور مغاير يختلف عن منظور العالم الواقع خارج السجن. لأن الكتابة والقراءة بالسجن لا تصبح مجرد طرف ومجرد تسلية أو لقضاء بعد الوقت، وإنما تصبح بهذا المعنى عملية

0: الحقيقي، عملية مقاومة ثقافية وفكرية حقيقية يخوضها الأسير الفلسطيني في مواجهة سجانه. وأنا عندما كنت أكتب وعندما كنت أقرأ كنت أشعر أنني أتحرر من هذا المعتقل، وكنت أشعر أن أعباء هذا المعتقل كانت تزول عني، وأنني أنتصر على هذا السجان بمفهومه العام، وليس فقط السجان الذي يغلق علي باب الزنزانة، وإنما السجان بمفهوم هذه المنظومة الصهيونية الاستعمارية الشاملة. وحدث التطور الأكبر باعتقادي ما بعد عام 2012، وذلك عندما أتقنت اللغة العبرية كلغة نحن بحاجة إليها كفلسطينيين وعرب عموما في مواجهة المستعمر ضمن سياق الجبهة الثقافية والمعرفية. امتلاك لغة العدو ولغة الخصم هو غنيمة حرب كما قال الكاتب الجزائري الراحل الكاتب ياسين، وأيضا يمنح هامش من المناورة ومن هامش أيضا من الدفاع عن الذات، وهو أيضا ليس فقط غنيمة حرب وإنما سلاح أستطيع من خلاله مواجهة هذا الآخر وتفكيك منظومته المعرفية والفكرية والثقافية. وهذا ما تجلى من خلال مشروع أدب الاشتباك الذي أطلق عليه أنا أدب الاشتباك، ومن خلال ثلاثية قناع بلون السماء تحديدا ما بعد عام 2019، وذلك عندما نلت شهادة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية.
1: نعم. وهناك أيضا في السجن بدأت بكتابة الشعر وأصدرت عدة دواوين، طقوس المرة الأولى، أنفاس قصيدة ليلية، طرق على جدران المكان، شبق الورد، إكليل العدم. ثم توقفت بعد ذلك تقريبا 2010، توقفت عن كتابة الشعر لأنك شعرت كما تقول أن القصيدة لم تعد قادرة على تمثيل معاناة شعبك. سؤالي، ماذا منحك الشعر في البدايات وماذا عجز عن منحه لك لاحقا؟
0: في البدايات أنا لجأت إلى الشعر كتحرر من الزمن، كتحرر من زمن السجن، الزمن بمفهومه التعاقبي. وأنت تعلم أن الشعر هو كجمل وكلغة هي خارج عن الزمان والمكان، ولهذا ما زلنا نردد ونحفظ حتى يومنا هذا أشعار المعلقات مثلا، لأنها خارج عن حدود الزمان، وأيضا في بعض الأحيان تكون خارج عن حدود المكان. ولهذا كان الشعر في البدايات الملجأ الحقيقي، وما زال حتى الآن، ولكن يعني بصورة ذاتية أكثر. في تلك الآونة كان الشعر يمثل طوق نجاة لي كذات، وليس لي كذات موضوعية كفلسطيني مشتبك مع هذا المستعمر، وإنما وهذا ما انعكس أيضا في أسلوب الكتابة الشعرية، لأن قصيدتي ذهبت إلى مستويات تجريدية عالية جدا، ولا أعلم إن كان من حسن حظي أو من سوء حظي أنني أولى المدارس الشعرية التي تأثرت بها كانت، أو التيار الفكري تأثرت به في الأدب كان السريالية، وهذا أثر كثيرا في أسلوب الكتابة وحتى أيضا في كتابة الرواية. ولكن بالعودة إلى الشعر، بالفعل الشعر قدم لي إجابات كباسم وليس كفلسطيني لم يكن يدرك في تلك الآونة أنه مشتبك في كافة المستويات المعرفية للآخر المستعمر الصهيوني. الحين حدث أو طرأ التحول لدي ما بعد عام 2010، عندما بدأت محاولة السردية الأولى بنص أيضا لم يخرج عن الخاص ولم يخرج عن الذاتي، وهو نرجس العزلة، والذي أجلت نشره لمدة 6 سنوات أعتقد، لحين ما قمت بتعديل أو بإطفاء بعد العام على الخاص في هذا النص، إلى أن يعني استقريت بشكل شبه نهائي على الكتابة السردية كما تفضلت، من منطلق أن هذه الكتابة السردية قادرة على حمل الفكرة وقادرة على التعبير عنها.
1: نعم. بما أنك تحدثت عن الكتابة السردية ومن ضمنها رواية نرجس العزلة، هذه الرواية قدمها الروائي الفلسطيني محمود شقير، الذي قدم أيضا رواية مشكل الكفاية لك، وقدم أيضا روايتك أنفاس امرأة مخذولة. نعم. سنتوقف قليلا لنستمع إلى شهادة الروائي الفلسطيني محمود شقير عنك، ثم نواصل الحوار.
2: باسم خندقي أديب فلسطيني بارز. أذكر أنه حينما كان في الأسر وجهت له رسالة في العام 2010 وهو في سجن جلبوة، قلت له أتمنى أن تختصر مؤبداتك الثلاثة إلى 3 أسابيع أو 3 أشهر، كان هذا في العام 2010. الآن ونحن في العام 2026 أهنئ العزيز باسم بتحرره من سجون الاحتلال وتحرر مجموعة من زملائه ورفاقه الذين كانوا في السجون، وأتمنى الحرية لكل أسيراتنا وأسرانا في سجون الاحتلال. باسم كاتب قدير، وهو استغل سنوات سجنه وأسره في الثقافة وفي الإبداع وفي الكتابة، حتى إنه أنجز في فترة 20 عاما ما يزيد عن 7 كتب، 5 روايات وديوانين من الشعر، وهذا إنتاج غير قليل. باسم مثقف، استثمر كل سنوات الأسر في القراءة وفي التزود بالثقافة، وكان هذا ضروري، وكان ضروري أيضا أن يعمد مثله كل الأسرى والأسيرات في استغلال كل دقيقة من دقائق الأسر في الثقافة وفي التزود بالمعرفة. باسم كتب روايات عدة، ومال في الروايتين الأخيرتين اللي هما قناع بلون السماء وسادة المحرقة إلى كتابة الرواية المعرفية رواية الأفكار التي تدحض المقولات الصهيونية التي تدعي أن لها علاقة بفلسطين، وحاول باقتدار أن يعلي من شأن المقولة الفلسطينية والحقيقة الفلسطينية والرواية الفلسطينية. باسم كاتب مجد ومجتهد، وأنا أتمنى له وهو في نطاق وهو خارج الأسر أن يواصل الإبداع وأن يواصل الكتابة التي تعلي من شأن الرواية العربية. باسم له كل التقدير وكل الاحترام. محمود شكير، القدس.
1: كان هذا روائي الفلسطيني محمود شقير متحدثا عن روائي باسم خندقجي. هل أنت من اختار محمود شقير لكتابة هذه المقدمات أستاذ باسم؟
0: طبعا، أول بالبداية أنا أتوجه بكل التحية إلى الروائي العبقري، أنا أسميه دائما محمود شقير أبو خالد عبر أثيركم الجميل والحر. أنا تجمعني مع أبو خالد محمود شقير ليس فقط علاقة أدبية، وإنما هي علاقة تنظيمية بالأساس، بما أننا ننتمي إلى ذات الحزب اليساري. وأنا ترعرعت على أدب محمود شقير، وأيضا على سيرته النضالية. هناك الكثير لا يعلمون أن محمود شقير هو من أهم كادرات الحركة الوطنية واليسارية الفلسطينية، ومن أهم المساهمين في بناء التنظيم اليساري الذي ننتمي إليه سويا في داخل فلسطين. ومحمود شقير هو من أوائل الكتاب الفلسطينيين الذين دعموني وآمنوا بقدرتي على الكتابة، وهو أيضا بالمناسبة من أقنعني بضرورة نشر نص نرجس العزلة، وقال أنه رواية. أنا في البداية لم أتعامل مع هذا النص على أنه رواية، وإنما مجرد محاولة سردية خاصة بي، إلى أن قررنا النشر في عام 2016 أعتقد، وأنا طلبت أن يكون هو عراب هذه الكلمات على مدار 3 نصوص.
1: نعم.
0: نرجس العزلة وأنفاس امرأة مخذولة وأيضا مسك الكفاية. ولكن الرواية لربما الرواية التي أخذت طابع احترافي قليلا، وليس لا أقول أنه إبداعي كبير، ولكن احترافي بمفهوم امتلاك حرفة كتابة الرواية، كانت رواية مسك الكفاية في عام 2013، وهي أيضا كانت محاولة سردية.
1: نعم، بما أنك تحدثت عن هذه الرواية أستاذ باسم التي صدرت عام 2013 كما تفضلت، ويعني هذا العام نستطيع أن نعتبره عام التحول الحقيقي لك نحو السرد من الشعر، لماذا رواية عن الخيزران أم هارون الرشيد؟ يعني لماذا رواية تاريخية بالذات كانت بوابتك الأولى إلى عالم الرواية؟
0: بصراحة في تلك الفترة كنت أقرأ بكتاب تاريخي لفاطمة المرنيسي، أعتقد عنوانه سلطانات منسيات، وتناولت في كتابها مجموعة من دعني أقول الجواري، وفي نفس الوقت ممن حكمنا وامتلكنا السلطة في العالم العربي والإسلامي على مدار تاريخ تطور التاريخ العربي الإسلامي، وتجلت الخيزران من هذا النص وقامت بصفعي بكل معنى الكلمة، وقالت لي لابد أن تقوم بكتابتي، أريد أن تكتبني، أريد أن يعلم العالم ما هي قصتي. وإلى أن شعرت أن هناك تماس وهناك شيء مشترك يجمعني بالخيزران، من منطلق أننا سويا كنا مسلوبي الحرية، هي مسلوبة الحرية بحكم أنها أصبحت سبية وجارية للبلاط العباسي، وأنا بمعنى أو بآخر معتقل وأسير بحكم الاستعمار الصهيوني، طبعا دون مع فارق التشبيه والمقارنة فيما يتعلق بالمرحلة التاريخية. وأيضا بالمستوى الكتابة الإبداعية حاولت من خلال هذا النص أن أمتلك بعض مناحي وبعض أبعاد الكتابة السردية بطابعها الروائي، وللصدق أقول هي كانت مجرد تجربة حاولت من خلالها أن أقنع ذاتي بأنني من الممكن أن أذهب إلى الرواية وإلى كتابة الرواية، ووجدت متعة حقيقية، ولربما كانت مسك الكفاية هي النص الماتع والأمتع بالنسبة لي في الكتابة ككاتب. يعني حتى اليوم أنا أطارد وأقتفي أثر هذه المتعة في كل النصوص التي أكتبها ولا أجدها، بحكم أن المسك الكفاية كانت النص البكر بالنسبة لي.
1: نعم، وهذه المتعة وجدتها في قناع بلون السماء؟
0: هي ليست متعة بمقدار ما كان اشتباك ونضج. قناع بلون السماء تمثل مرحلة تحول نوعي في كتابتي الأدبية. وأيضا يمكنني أن أعترف بأن النضج الحقيقي لي ككاتب برز واتضح أكثر في مشروع قناع بلون السماء، واكتمل نضجه مع الجزء الأخير في الثلاثية وهي فراشات مريم الجليلية التي صدرت حديثا عن دار الآداب. ولكن بقناع بلون السماء أنا قمت بوضع كل أسلحتي على الطاولة في هذه الحرب مع هذا المستعمر الصهيوني، تحديدا بعد امتلاكي امتلاكي لأسس هذه المعرفة الصهيونية. عندما نمتلك هذه المعرفة الصهيونية يصبح لدينا هذا الخطاب المضاد الذي يقضي بضرورة تفكيك هذه المعرفة ضمن المستوى السرد الذي أنا قمت بالاشتغال به.
1: نعم، جميل. بما أن ذكرنا قناع بلون السماء، دعنا نتحدث عن فوزها بجائزة البوكر، الجائزة العالمية للرواية العربية. أولا، كيف تلقيت الخبر وأنت ما زلت مسجونا عندما فزت في عام 2024؟
0: أنا كنت أعلم قبل الحرب، قبل 7 أكتوبر من عام 23، كان الواقع داخل السجون الصهيونية به شيء من أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وكان هناك بعض الظروف التي انتزعناها نحن الأسرى من براثن السجان من خلال نضالاتنا وإضراباتنا عن الطعام. وكنت أعلم من خلال التواصل بأن الرواية وصلت إلى القائمة الطويلة، هذه كانت آخر معلومة وصلتني. وما أن بدأت الحرب حتى علمت في فبراير من عام 2024 أن الرواية وصلت إلى القائمة القصيرة، وبعد ذلك انقطعت الأخبار وقام السجانون الصهاينة بعزلي عن كل أشكال التواصل مع العالم الخارجي، وبدأت عملية التنكيل والاعتداءات علي من قبل السجانين بعد أن علموا أن النص وصل إلى القائمة القصيرة، إلى أن وصلت هذه الاعتداءات لذروتها عندما فزت بالجائزة. ولم أكن أعلم أنني فزت، وأنا علمت بطريقة غير مباشرة في البداية من خلال اقتحام السجانون لزنزانتي واقتيادي للتحقيق لكي يعرف ضباط الأمن كيف قمت بتهريب كتبي إلى الخارج خارج السجن. ومن خلال حديثهم معي فهمت أنني فزت بالجائزة. وما أنا عدت إلى القسم الذي كنت به حتى أبلغني أحد الإخوة بأن الذي كان يمتلك مذياعا مهربا أفادني بأنني فزت بالجائزة، وكان شعوري يختلط أو مختلط ما بين الفرح والحزن. الفرح لأنني استطعت أن أحقق إنجاز معين، وحزن لأن أولويتي كانت البقاء على قيد الحياة في تلك اللحظة. لم يكن يعنيني شيء مع كل تقديري لهذه الجائزة التي يطمح إليها كل كاتب وكاتبة، لم يكن يعنيني سوى البقاء على قيد الحياة، لأنني كنت أتعرض أنا وأخوتي الأسرى إلى كل سياسات القتل الوحشية وكل سياسات التنكيل والتعذيب الجسدي والنفسي. ولكن بالرغم من كل ذلك، بالرغم من السياسات التجويع والإهمال الطبي والضرب والتنكيل والتعذيب النفسي، إلا أن إخوتي الأسرى معي في ذات الزنزانة قاموا بالاحتفاء بي، وقاموا بإقامة جلسة صغيرة بأصوات هامسة لكي يحتفلوا بي ويحتفوا بي، وأهدينا هذا الإنجاز لأرواح الشهداء في غزة ولكل أرواح وشهداء الفلسطينيين والعرب في كل مكان.
1: نعم. طيب، هذه الرواية تقوم على لعبة الهوية والقناع، عندما يتقمص الفلسطيني هوية إسرائيلية زرقاء كي يدخل إلى فضاء محظور عليه. ما الذي أراده باسم خندقجي من خلال هذه اللعبة؟ ماذا أراد أن يكشف؟ هشاشة الهوية الإسرائيلية أم قوة الفلسطيني حين يقرأ قناع عدوه من الداخل؟
0: هناك أكثر من هدف متوخى من وراء استخدام القناع كتقنية وكتحايل كما تفضلت، وأيضا بمفهوم العالم الإلكتروني كفيروس، كفيروس أستطيع من خلاله اختراق هذه المنظومة المعرفية. القناع لا يتوقف فقط أو لا يتجسد فقط ضمن شخصية نور الشهدي عندما يرتديه، أي عندما ينتحل شخصية آخره الصهيوني، وإنما القناع أيضا يتمثل باللغة، ويتمثل أيضا بشخصية مريم المجدلية عندما قمت باستحضار شخصية المجدلية وبعثها من التاريخ، وقناع بشكل أو بآخر للتاريخ الفلسطيني المسكوت عنه والمقصى عن المتن التاريخي الذي كتبه المستعمر وكتبه المركز المعرفي والتاريخي الغربي. أيضا لا يمكن إنكار أن شخصية نور الشهدي تسربت إليها بعض الأبعاد من شخصيتي أنا كباسم وكأسير وكمناضل فلسطيني.
1: نعم، كنت أود أن أسألك سؤالا كهذا. نعم.
0: نعم، أن يمتلك زمام الخطاب المعرفي الصهيوني، واللغة بشكل أو بآخر بهذا المعنى تصبح هي أيضا قناع، لأنه مثلا أنا من أكثر اللغات بغضا إلى قلبي هي اللغة العبرية، بحكم أنها لغة استعمارية ولغة مفخمة بكل أشكال القتل وكل أشكال الدمار والدماء، وهي لغة خائية بامتياز، هكذا أنا عبرت عنها بالنص، لأن حرف الخاء يتم استعماله كثيرا، وهذا فج في بأي لغة كانت. واكتشفت وأدركت أن هذه اللغة بإمكانها أن تمثل أداة خفية أو قناع أيضا أستطيع من خلاله الولوج إلى أعماق هذه المعرفة الصهيونية، وهذا ما انسحب على نور الشهدي، ولكن بدوافع أخرى أيضا. نور الشهدي كان يبحث عن شخصيته ويعاني من الالتباسات، ويعاني أيضا من الاضطراب عن واقعه المحلي الفلسطيني، ولهذا وجد بالقناع بعض المسارب وبعض الطرق الخفية التي يستطيع من خلالها إما استعادة ملامحه كإنسان وإما التماهي، ولهذا هي لعبة خطرة وليست لعبة يسيرة وسهلة. التعامل مع المعرفة الصهيونية أو أي معرفة مضادة ومعرفة استعمارية هو يجب أن يكون تعامل حذر ومبني على أسس معينة، لأن هذا يعتبر بمثابة حق الألغام، قد يجعل الكاتب أو قد يجعل المشتبك به يقع في أسر التعاطف في بعض الأحيان.
1: نعم. الآن نذهب إلى شهادة أخرى في هذه الحلقة من الوكيلة الأدبية الفلسطينية رولا البنا. نستمع إلى هذه الشهادة ثم نواصل الحوار.
3: بالنسبة إلي باسم خندقجي لم يستقبلني في كتبه كأسير ومعتقل، استقبلني ككاتب، وكانت هذه الفكرة هي المسيطرة علي قبل قراءة كتب باسم. هل سأقرأ لأسير؟ هل سأقرأ عن الأسر؟ هل كانت تراودني الكثير من الأسئلة قبل قراءة باسم. لكن المفاجئ أن باسم أخذني إلى منطقة مختلفة تماماً، إلى فضائه الخاص. باسم أن كان يكتب في الأسر وفي المعتقل، لكنه كان يكتب بحرية، حرية الأفق الذهني. كما نعلم باسم كان يتعرض للكثير من الضغوطات في موضوع، خصوصا في موضوع الكتابة، فكان يكتب ذهنيا، كان يكتب ويعني يعتمد على الذاكرة في استحضار أحداث الروايات التي يقوم بكتابتها. لكن ما جذبني أكثر في الأدب الذي يتبناه باسم هو السؤال المطروح دوما حول الهوية، حول الانتماء، حول ماهية الوطن أصلا. وهي أسئلة كبرى علينا دوما أن نسأل أنفسنا إياها بأشكال مختلفة. إلى جانب هذا التأمل الذي تأملته في طبيعة الكتابة نفسها، السؤال الذي يتراود دوما عند الكتاب، ما هي الطقوس الأفضل للكتابة؟ أو ما هو السؤال الذي سأطرحه؟ أو حتى عن الوقت واستخدامه وروتين الكتابة. هذا كله تبدد أو يتبدد أين حين التعرف على تجربة باسم المختلفة والمتفردة أيضا. باسم أن قدم لنا أدب روائي، إلا أنه أدب حي، أدب يطرح الكثير من الأسئلة، يضعنا في مواجهة مع أنفسنا أولا قبل أن نكون في مواجهة مع الكتاب.
1: كانت هذه رولا البنا، الوكيلة الأدبية الفلسطينية، في شهادتها عن باسم خندقجي. أستاذ باسم، طبعا رولا البنا أشارت في شهادتها إلى أنك كنت تكتب داخل الأسر، لكنك كنت تكتب بحرية ذهنية واسعة. يعني وأنت أيضا في أحد حواراتك قلت أنك لا تنطلق في كتابتك من الانشغال المباشر بأدب السجون، بل من تنطلق من منصة أدب السجون للكتابة عن عالم خارج السجن. كيف استطعت أن تحول قيد المكان إلى أفق روائي مفتوح؟
0: أولا أنا أحيي رولا البنا. رولا البنا ليست مجرد وكيلة أدبية، وإنما هي ابنة بلدي وأنا أعتز بها، وهي أيضا الآن وكيلتي الأدبية، أصبحت وكيلتي الأدبية. السجن كما قلت بالبداية إذا ما تعاملنا معه أنه مكان للخسارة، فليس ثمة إمكانيات للنهوض داخله. ولكن عندما نتعامل مع السجن أو الأسير يتعامل مع السجن على أنه منصة وعلى أنه موقع ثقافي يستطيع من خلاله الإطلالة على العالم، فهنا تختلف الأمور، ويصبح السجن بهذا المعنى زمان ومكان مغاير ومفارق لعالم السجن الحقيقي. وأمتلك من خلال هذا التوصيف القدرة على رسم ملامح الزمن الذي أريده أنا، أو الإيقاع الزمني الذي أريده، وحتى أقوم برسم ملامح الأمكنة التي أريدها. وهذا ما ساهم به عدة مصادر ومراجع، من أهمها الخيال. الخيال في المعتقل يصبح اقتصاد للأمل، وأحد أهم أدوات البقاء والصمود في وجه مآسي السجان التي يسعى إلى ملاحقته بها. أيضا الأحلام تلعب دور مهم في الكتابة، وقصص الأسرى وحكاياتهم. وعلى صعيد تجربتي أنا منذ البداية قررت أنني لن أكتب السجن وأنا أعيش داخل السجن، لأنني لا أريد أن يدخل هذا السجن ولا أريد أن يخترقني من الداخل. أنا أريد أن أحافظ على هذه المسافة النقدية التي تفصلني عن السجن كموضوع قيد الدراسة. وأيضا ما ساهم بابتعادي عن كتابة السجن هو الطابع التسجيلي والتوثيقي لأدب السجون بكل أشكاله. وفيما يتعلق بأدب السجون الفلسطيني، كنت أعتقد وما زلت أعتقد أنه استوفى كافة مقولاته وجمله من خلال العديد من الإصدارات التي تتراوح ما بين الشعر والقصة والرواية، والتي تناولت السجن من كافة مضامينه ببعدها التوثيقي والتسجيلي والسطحي، ولكنها لم تخض في أعماقه. وقل من الأسرى كتبوا عن السجن ببعده التأملي، مثل الشهيد الراحل وليد دقة و بعض الكتاب ممن تحرروا مثل ناصر أبو سرور مثلا.
1: نعم، أود أن أسأل عن نقطة يعني ربما يسأل عنها كثير من المستمعين، فكرة إخراج العمل الأدبي المكتوب في السجن من المعتقل تعتبر مخاطرة كبيرة من الأسير، يعني خصوصا في إذا كان في السجون الإسرائيلية. هناك سمعنا عن أسرى يملون كتبهم عبر الهواتف المسربة، وهناك أسرى يهربونها عن طريق أوراق يعني بالتدريج مع زوارهم. كيف كان باسم خندقجي ينجز عملية إخراج عمله الأدبي من غياهب السجون إلى الهواء الطلق ليذهب إلى الناشرين وينشر وهكذا؟ يعني
0: هي عملية بحق وعملية معقدة وليست سهلة، تحديدا عندما أشعر أن النص بات جزءا مني، من روحي ومن قلبي ومن وجداني، ولهذا سأحافظ عليه بأي شكل كان، حتى لو دفعت حياتي ثمنا لهذه الكلمات فقط لكي ترى النور ولكي تنعم بشمس الحرية. ولم تكن العملية سهلة ولا مضمونة، هناك عدة طرق وعدة آليات كنت أستخدمها وأستعملها، ليس فقط لإخراج النص وإنما أيضا لتخبئته، لإخفائه وإبعاده عن أعين السجانين. من أهم هذه الطرق كما تفضلت كانت مثلا الأجهزة الخليوية المهربة، أجهزة الاتصالات المهربة، كنت أسجل بطاقات صوتية أو أقوم بتصوير إذا كان الهاتف به كاميرا مثلا، كنت أقوم بتصوير الصفحات على عجل وأقوم ببعثها وإرسالها عبر الرسائل إلى أخي يوسف الذي يعني أعتبره هو الحارس وهو الضامن الأجمل والأبهى لكتاباتي ولكلماتي بعد وفاة والدي عليه الرحمة. وبالتالي هناك عدة طرق، من هذه الطرق ما زلنا نتحفظ عليه حتى يومنا هذا، بحكم أن ما زال هناك أسرى يقبعون في سجون الظلام الصهيوني. أيضا كنا نستخدم أسلوب مثلا بلع الأوراق، عندما كان يتحرر أحد الأسرى كنا نقوم بتغليف الأوراق في البلاستيك وكان يقوم بابتلاعها حتى يتسنى له فيما بعد إيصالها إلى الجهات المعنية بالأمر. ولم تكن العملية سهلة ولكنها بنفس الوقت كانت ممتعة، لأنه بمجرد معرفتي ويقيني بأن النص تحرر أخيرا كنت أشعر بلحظة انتصار، وكنت أشعر أنني قمت بكسر هذا السجان وبقهره، لأن كلماتي أصبحت خارج المعتقل، ولأسير مؤبد كان مؤبد مثلي داخل المعتقل أن يجد كلماته تحررت، فهذا يعني أنه تحرر مجازيا دعني أقول، أو تحرر شيء منه أصبح خارج المعتقل، وهذا يبعث على المزيد من الأمل وقيمة الكتابة داخل المعتقل.
1: نعم، ذكرت قبل قليل اسم الشهيد وليد دقة أستاذ باسم، وأيضا من ضمن قرأت لك في حوار أن من بين مشاريعك القادمة التي يعني أعلنت عنها بعد خروجك من المعتقل إعادة كتابة رواية عن هذا الشهيد وليد دقة، هو صديق عمرك ورفيق دربك، وتقول أنك كتبتها في الأشهر الستة الأخيرة قبل التحرر ثم صودرت الأقلام والدفاتر، هل ستعيد كتابتها من جديد؟
0: نعم، ولكن أنا كتبتها في ذهني وفي مخيلتي، لم يكن لدي أي قلم ولا أي دفتر. لأنه ما بعد السابع من أكتوبر قاموا بمصادرة كل ما يكفل بقائنا على قيد الإنسانية بما في ذلك الأقلام والدفاتر والكتب. وخلال الست شهور الأخيرة شعرت أنني بحاجة إلى تعزيز صمودي أكثر بالتحرر من زمن السجن. وبعد استشهاد وليد يعني لي الكثير، وليس فقط مجرد صديق، وهو أيضا رفيق درب وتمت قيمة أبوية وأيضا فكرية تجمعني به. فقررت أن أخذ على عاتقي إطلاق الجماح لخيالي، أن يغدو خيالي جامحا أكثر من أي وقت مضى. وكنت أقضي يوميا على مدار الشهور الست، أقضي ما يزيد عن من ساعتين إلى 3 ساعات يوميا، وأنا تحت أخفي جسدي ببطانية مهترئة وعفنة لكي أتحرر من زمن السجن وأتخيل كيف سأكتب الرواية، إلى أن بعتقد أنه نجحت بكتابة هذه الرواية. وقمت أيضا بتشفيرها، يعني قمت بعمل بعض الرموز لها مثلا لكي أستطيع استرجاعها واستخراجها من مخيلتي ومن ذاكرتي، وهذا ما سأفعله وسأقوم به خلال الفترة القريبة.
1: نعم، نتمنى طبعا أن نراها في أقرب فرصة إن شاء الله. هل هناك مشاريع أخرى قادمة أستاذ باسم؟
0: هي مشاريع القادمة تتمحور تحديدا حول هذه الرواية، بالإضافة إلى يعني سأنهمك قليلا بالفترة القادمة بإنجاز دراسة أيضا عن موضوع الخيال في السجن، وسأحاول أن أسلط الضوء من خلالها على أهمية دور الخيال في تعزيز صمود الأسير في المعتقل، بالإضافة إلى التزامي بكتابة المقالات الأسبوعية مع بعض المنصات والمنابر الإعلامية العربية. وما أطمح إليه بالفترة القادمة هو أن أسافر، أن أصعد إلى الطائرة، وهذا ما يؤسفني كثيرا، لأن تحديدا إلى عمان.
1: نعم،
0: يعني أنتم في عمان وتحديدا النادي الثقافي العماني تحملوا عبء مجيء إلى عمان مرتين.
1: نعم،
0: المرة الأولى في يناير والمرة الثانية الآن في حزيران، وكان
1: نعم
0: هناك حجز وكان هناك كل شيء، إلا أنه في اللحظات الأخيرة كانت تتعقد الأمور بحكم بعض الظروف الصعبة التي سأتجاوزها قريبا، ويسعدني أن تكون أولى المساحات والفضاءات العربية الجميلة التي لطالما تخيلت أنني سأزورها هي عمان
1: إن شاء الله. نتمنى أن نراك قريبا في عمان بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: إذا روائي الفلسطيني والأسير المحرر باسم خندقجي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل والممتع معك.
0: شكرا لك سليمان، وشكرا على إتاحة هذه الفرصة لكي أكون معك على أثيركم الموقر والجميل. شكرا
1: جزيلا لك.

0: وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي حاورنا فيها الروائي الفلسطيني والأسير المحرر باسم خندقجي. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.
1: القدس شوارع والسماها أجمل مكان.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مؤتمر الذكاء الاجتماعي يبحث في صلالة توظيف مهارات التواصل الإنساني في بناء الاستراتيجيات المؤسسية المستدامة. ارتفاع حجم المناولة في ميناء صحار ب 52% خلال النصف الأول من العام الجاري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراس باكا رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمنت التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده، راجيا لعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين التطور والنمو في شتى المجالات. تحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات فردية أو مؤسسية أو عفواً موسمية إلى منظومة مؤسسية مستدامة، أبرز ما تناقشه النسخة السابعة من الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية التي بدأت أعمالها في ولاية صلالة بتنظيم من جريدة الرؤية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
1: يجمع الكونغرس نخبة من الخبراء والمختصين من سلطنة عمان والدول العربية لفتح نوافذ الحوار وتبادل التجارب واستعراض الممارسات الحديثة في مجال المسؤولية المجتمعية. وشهدت فعالياته إطلاق الإعلان العربي لمؤسسة المسؤولية المجتمعية إلى جانب إعداد دليل عربي استرشادي يعزز حضور هذا المفهوم في مسارات التنمية. الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
2: حقيقة تأتي مشاركة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر نظرا لأهمية هذا المؤتمر، حيث يتناول واحد من المواضيع الأساسية جدا وهو الشراكات المجتمعية التي يعني تلعب دور أساسي في قضية بناء العمل التطوعي والعمل أيضا المؤسسي في المجتمع. الورقة تناولت طبعا مفهوم المسؤولية المجتمعية بشكل صحيح وتمييزه عن الأعمال الخيرية، كما تناولت بعض التجارب الدولية وركزت على التجربة الوطنية في سلطنة عمان مع إعطاء بعض التجارب التي نشهدها في سلطنة عمان، وخرجت أيضا ببعض التوصيات التي نعتقد أن من شأنها تعزيز العمل أو الشراكة المجتمعية في سلطنة عمان والدول العربية.
1: تناولت أعمال الكونغرس محاور عدة، من بينها مؤسسة واستدامة برامج المسؤولية المجتمعية وقياس التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في بيئة الأعمال والاستثمار الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث أدوات الحوكمة والتشريعات المنظمة للمسؤولية المجتمعية في الدول العربية بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء.
3: دكتور علي عبد الله آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية من دولة قطر. حقيقة مشاركتي يعني كانت عبر المشاركة في جلسة علمية متخصصة حول موضوع تجارب عربية في مؤسسة المسؤولية المجتمعية. عرضنا فيها حقيقة تجارب عدد من الدول وأهمية تبني ممارسات مؤسسية في إطلاق مبادرات ومشروعات المسؤولية المجتمعية سواء للشركات أو المؤسسات. كانت هذه المبادرة واللي توجت بإطلاق نداء عربي لمؤسسة ممارسات المسؤولية المجتمعية وكذلك دليل عربي استرشادي للمؤسسات والشركات التي ترغب في مؤسسة ممارسات وتطبيقات في مجال المسؤولية المجتمعية.
1: يرسخ الكونغرس رسالة تتجاوز حدود النقاش إلى صناعة الأثر، فالمسؤولية المجتمعية ليست غطاء عابرا بل شراكة واعية تستثمر في الإنسان والمجتمع وتحول النوايا الطيبة إلى أثر مستدام يواكب طموحات سلطنة عمان ويصنع للتنمية طريقا أكثر رسوخا واستدامة. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة ظفار.
0: تفعيل الذكاء الاجتماعي في بيئة العمل والأبعاد والتبعات القانونية المترتبة على غياب الكفاءة الاجتماعية ناقشها مؤتمر الذكاء الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. يهدف المؤتمر إلى تأصيل المفاهيم المرتبطة بالذكاء الاجتماعي والتمييز بينه وبين الذكاء العاطفي وتعزيز المهارات السلوكية في مجالات الإنصات وإدارة الحوار وصناعة وإدارة السمعة الشخصية والمؤسسية. ويسعى الملتقى إلى الخروج بتوصيات ونتائج عملية تسهم في بناء قاعدة معرفية تخدم تأهيل الأجيال القادمة للاندماج في سوق العمل والمجتمع. 25 ورقة بحثية تتناول تاريخ الجبل الأخضر يستعرضها ملتقى التين والزيتون في نسخته الأولى الذي تنظمه محافظة الداخلية بالشراكة مع مركز ذاكرة عمان. الملتقى يناقش التحولات الاجتماعية والاقتصادية وعلاقة الإنسان بالبيئة الجبلية وربط البحث والتوثيق بالمقومات والفرص التي تتميز بها ولاية الجبل الأخضر. رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
4: يستعرض ملتقى التين والزيتون الأول بولاية الجبل الأخضر ضمن فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 يستعرض 25 ورقة بحثية بمشاركة 24 باحثا لقراءة ولاية الجبل الأخضر من زوايا التاريخ والثقافة والبيئة والاقتصاد واستكشاف ما يحمله من مقومات وفرص تنموية. ويبحث المشاركون في الملتقى الذي يأتي تنظيمه في سياق فعاليات المهرجان سبل تعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية وتطوير الزراعة الجبلية والسياحة البيئية والتراثية مع الاستفادة من المعرفة المحلية والدراسات العلمية في حفظ الموارد وموازنة التنمية مع خصوصية البيئة الجبلية. الدكتور هلال بن سعيد الحجري باحث في الأدب المقارن والتاريخ العماني شارك بورقة بحثية في الملتقى وتحدث لإذاعة سلطنة عمان.
5: عنوان ورقة هو تصويرات الجبل الأخضر في الخطابين البريطاني والأمريكي. تناولت في الورقة كتابات الرحالة المستكشفين الأوائل من أمثال جيمس ويلستد من حوالي 1835 تقريبا منتصف القرن التاسع عشر إلى العصر الحديث. لم تتوقف الرحلات الغربية عن الصعود إلى الجبل الأخضر والكتابة عنه. فأنا تناولت هؤلاء الرحالة: ويلستد، تشارلز كول، صمويل مايلز، بيرسي كوكس.
4: وتحدثت للإذاعة الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن بن جمعة الزجالي باحثة في التاريخ العماني ومشاركة في أعمال الملتقى.
6: في الحقيقة أن هذا الملتقى يأتي في إطار توفير مادة علمية ثرية خاصة بالجبل الأخضر وهو ما نفتقده كباحثين في عمان. يعتبر المؤتمر الأول من نوعه الذي سيلقي الضوء على هذه المنطقة الحيوية في عمان بكل أبعادها، كانت تاريخية أو ثقافية أو تراثية أو حضارية أو عمرانية حتى أو سياسية. المؤتمر متنوع بين أوراقه العلمية وحقيقة هي أوراق ثرية إن شاء الله تفيد جميع الباحثين في كل التخصصات، بالإضافة طبعا إلى المعرض المصاحب. المعرض اليوم يعني يمثل أهمية مكان أيضا لهؤلاء الباحثين لأنه كما يقال الصورة بألف كلمة، فهو شاهد عيان على كل أحداث الجبل الأخضر بتاريخها الطويل والعريق.
4: ويأتي تنظيم الملتقى في وقت تشهد فيه ولاية الجبل الأخضر نموا متزايدا في الحركة السياحية، إذ بلغ عدد زوار الولاية أكثر من 100,000 زائر خلال النصف الأول من هذا العام، بنمو تجاوز 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتحول البحث والتوثيق إلى أداة لاستشراف فرص التنمية وتعزيز الاستثمار واستدامة مقومات المكان. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر، محافظة الداخلية.
0: مواكبة للمتغيرات التي تشهدها حركة التجارة والملاحة العالمية، ارتفع إجمالي حجم المناولة في ميناء صحار والمنطقة الحرة 52% خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 52 مليون طن متري، فيما تجاوز إجمالي قيمة استثمارات المشروعات 2,625,000,000 ريال عماني.
7: يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة تعزيز مكانته كمنظومة متكاملة للصناعات والخدمة اللوجستية، محققاً ارتفاعاً في إجمالي حجم المناولة ب 52% ليبلغ 52 مليون طن متري خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي. وسجل ميناء صحار أداءً تشغيلياً مستقراً عبر مختلف أنشطة المناولة، مدعوماً بالنمو المتواصل في عمليات المسافنة التي بلغت 24,380,000 طن متري، كما ارتفعت مناولة الحاويات 4% لتبلغ 545,000 حاوية نمطية، فيما تضاعفت مناولة البضائع العامة لتبلغ 1,240,000 طن متري. واستقبل الميناء 1,555 سفينة، بما يعكس كفاءة منظومته التشغيلية وقدرتها على مواكبة متطلبات التجارة الإقليمية والدولية رغم تراجع مناولة البضائع السائبة الجافة. وفي الوقت ذاته واصلت المشروعات القائمة ومشروعات التوسعة في ميناء صحار والمنطقة الحرة تقدمها وفق الخطط التنفيذية بإجمالي استثمارات تبلغ 6,820,000,000 دولار، ما يعادل أكثر من 2,625,000,000 ريال عماني، بما يسهم في تعزيز البنية الأساسية وتوسيع القاعدة الصناعية والارتقاء بالقدرات اللوجستية، ويدعم تنافسية المنظومة واستدامة نموها على المدى الطويل. وعلى صعيد المنطقة الحرة بصحار، فقد واصلت استقطاب استثمارات نوعية بالتزامن مع توسع قاعدتها الصناعية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة. وشهد النصف الأول من هذا العام توقيع 5 اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة 589 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 226 مليون ريال عماني، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية التي توفرها المنطقة، كما ارتفعت مساحات المستودعات المؤجرة ب 19% لتبلغ نحو 37,000 متر مربع، مدفوعة بتنامي الطلب على المرافق الصناعية واللوجستية. وتعكس هذه النتائج قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة على مواكبة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية ومواصلة دعم سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية. أعد لكم التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: احتفلت سلطنة عمان باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس سنوياً، مؤكدة حضورها الفاعل وساماتها الراسخة في دعم الجهود الإنسانية، وانطلاقاً من إيمانها بأن التضامن والوقوف إلى جانب الإنسان في أوقات الأزمات يمثل قيماً أصيلة وامتداداً راسخاً لنهج سلطنة عمان في الاستجابة السريعة لمختلف القضايا الإنسانية.
8: في عالم تتزايد فيه النزاعات والكوارث والتحديات، تنتهج سلطنة عمان سرعة الاستجابة لمختلف القضايا والظروف الإنسانية وتقديم المساعدات والإغاثة للمحتاجين، ولا تقتصر على قيمتها المادية، بل تحمل معها رسالة إنسانية تقوم على الرحمة والسلام والتعاون والتضامن بين الشعوب. وأصبح التضامن الدولي وتكامل الجهود وسرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها مسؤولية مشتركة في سلطنة عمان، إذ أن العمل الإنساني لا ينبغي أن تحكمه الجغرافيا أو الاختلافات، وإنما الحاجة الإنسانية واحترام كرامة الإنسان ومد يد العون إليه في الوقت الذي يكون فيه أكثر احتياجاً إليها، إضافة إلى دعم التعافي والاستقرار متى ما أمكن ذلك. ويمثل تدشين الهلال الأحمر العماني ضمن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية محطة مهمة في تطوير المنظومة من خلال إضافة إطار مؤسسي متخصص يعزز جائزية سلطنة عمان وقدرتها على الاستجابة للأزمات والكوارث، ويفتح آفاقاً أوسع للتطوع وبناء القدرات والتعاون والتكامل في هذا الجانب. وفي البعد الخارجي، يعمل الهلال الأحمر العماني على تنظيم وتوسيع حضور سلطنة عمان وتعزيز علاقاتها وشراكاتها مع المنظومة الإنسانية الدولية، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب والإمكانات، إلى جانب إبراز وتكريس ما تقدمه من مساعدات وجهود إنسانية في مختلف مناطق العالم. وتشير البيانات إلى أنه استفاد من برامج الهيئة العمانية للأعمال الخيرية أكثر من 46 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف المحافظات من خلال حزمة متكاملة من البرامج. أما على المستوى الخارجي، فشملت الجهود تدخلات إنسانية متنوعة في عدد من الدول حسب احتياجاتها. وتستهدف خطة الهيئة 2026-2028 بناء منظومة عمل أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة والانتقال من تطوير الخدمات والبرامج بصورة منفردة إلى تكامل يشمل مختلف جوانب العمل المؤسسي والإنساني.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $3.06 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $93.22 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. يجسد حصن خصب في محافظة مسندم ملامح الهوية الثقافية والموروث العماني الأصيل، ويعد شاهدا حيا على عراقة تاريخ محافظة مسندم ومكانتها الاستراتيجية وما شهدته المنطقة من تحولات وأحداث عبر الحقب التاريخية المختلفة. وتبرز مكانة الحصن كوجهة تاريخية وثقافية وسياحية من خلال الإقبال الذي يحظى به من الزوار.
9: يمثل حصن خصب أحد أبرز المعالم التاريخية والتراثية في محافظة مسندم، وشاهداً حياً على عراقة تاريخها ومكانتها الاستراتيجية وما شهدته المنطقة من تحولات وأحداث عبر مختلف الحقب التاريخية، إلى جانب ما يجسده من ملامح الهوية الثقافية والموروث العماني الأصيل. ويعكس الحصن من خلال تفاصيله المعمارية وأدواره التاريخية المتعددة جانباً من ارتباط المجتمع المحلي بموروثه وعاداته وتقاليده، كما أسهم على مدى مراحل متعددة في أداء أدوار دفاعية وإدارية واجتماعية. وتشير إحصائية وزارة التراث والسياحة إلى أن عدد زوار الحصن تجاوز 6300 زائر حتى نهاية أكتوبر 2025، قبل إغلاقه مؤقتاً لأعمال الترميم والتطوير الهادفة إلى المحافظة على قيمته التاريخية وتعزيز مرافقه المتحفية، على أن يعاد افتتاحه خلال النصف الأول من العام المقبل، بما يعزز دوره في حفظ التراث والتعريف بتاريخ مسندم وموروثها الثقافي وترسيخ هويتها للأجيال القادمة. وقد ارتبط حصن خصب بتاريخ المنطقة ودورها الاستراتيجي عند مدخل مضيق هرمز، مجسدا هوية محافظة مسندم من تاريخ بحري وتجاري وحياة اجتماعية تقليدية. وجرى ترميمه في بداية تسعينيات القرن الماضي، ثم أعيد ترميمه وتطويره عام 2006 وتحويله إلى متحف متكامل يضم عددا من المكونات التراثية والثقافية للمحافظة، بما في ذلك المقتنيات التقليدية والحرف اليدوية والأدوات البحرية والأزياء الشعبية التي توثق جوانب من حياة الأهالي عبر الأجيال. ويتميز الحصن كذلك بأسواره الحصينة وأبراجه الدفاعية، إلى جانب البرج المركزي الذي يعد أحد أبرز عناصره المعمارية.
0: وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مؤتمر الذكاء الاجتماعي يبحث في ولاية صلالة توظيف مهارات التواصل الإنساني في بناء الاستراتيجيات المؤسسية المستدامة. ارتفاع حجم المناولة في ميناء صحار ب 52% خلال النصف الأول من العام الجاري. حرر لكم النشرة مستمعينا منيرة الهنائية ونفذها على الهواء مباشرة عبدالله السنيدي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي محطات. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الثانية والنصف ظهرا وحتى الرابعة بعد العصر، نطوف فيها في محطات مختلفة ونطوف وإياكم حول العديد من المحطات التي أيضا نأخذكم فيها في مجالات مختلفة في عناوين مختلفة. كل يوم لنا محطة مختلفة أيضا نطوف فيها وإياكم حول تفاصيل هذه المحطات مع ضيوفنا والعديد من التفاصيل. في هذا اليوم مشاهدينا أو مستمعينا الكرام الأربعاء، بالتأكيد من لكم يوم سعيد ودروب سالمة وآمنة لكل مرتدي الطريق، خصوصا يعني يوم الأربعاء والأجواء شوي نسبيا حارة قليلا، لكن خلاص أنت تعتاد على فصل الصيف وتعتاد على الوضع العام لدرجة الحرارة، لكن أيضا تفكر كيف تخلق جانب إبداعي في حياتك اليومية من خلال أيضا دائما التفكير الإبداعي اللي هو خارج عن الصندوق بشكل مختلف. في حلقة هذا اليوم مستمعين الكرام سنتناول موضوع أيضا من الموضوعات القديمة الحديثة اللي دائما تتجدد، هي صناعة الإعلان بين الاستقرار الوظيفي وحرية المستقل. طيب كيف ممكن احنا نصنع الإعلان، وكيف ممكن نتعامل مع هذا الإعلان، وكيف نفهم هذا الإعلان، وكيف نصل بهذا الإعلان إلى شريحة أكبر للمجتمع، وأهمية صناعة الإعلان أيضا بالنسبة لصانع الإعلان وبالنسبة للمتلقي وبالنسبة لصاحب العمل، وما هي الأدوار اللي يلعبها أيضا صناعة الإعلان للمتلقي. كل هذه التفاصيل سنطرحها وسنتطرق حولها وحول العديد من المواضيع التي ستكون حاضرة معنا عبر محطة هذا اليوم من برنامجكم محطات. هذه تحياتي في تقديم هذه الحلقة عبد الله بن راشد الكعبي، وهذه تحيات مخرجنا ملاذ بن طالب اليوسفي، ومعكم في الإعداد محمود السالمي. فاصل قصير

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في محطات يعني هذه الأغنية الوطنية. هذه واحدة من الأغاني أو من الأغاني الجميلة في حب الوطن، ربما وتجلت لعمان. هذه الثلاث كلمات تختصر اختصار عميق جدا للتاريخ بالتأكيد للكاتب والشاعر هشام صقري، واحدة من أجمل القصائد التي أيضا أخذت مجال كبير جدا من الانتشار ووضعت أيضا في المناهج الدراسية. عموما نرجع لعنوان حلقتنا مستمعينا الكرام، صناعة الإعلان بين الاستقرار الوظيفي وحرية المستقل. هذه التفاصيل التي سنرويها من خلال هذه الوقفة من الثانية والنصف حتى الرابعة بعد العصر مع ضيفي هنا في الاستوديو محمد بن بلال الخابوري مخرج مستقل. أهلا ومرحبا بك محمد، وسعيدين بتواجدك معنا.
1: حياك الله أخ عبد الله وشرفنا بهذه المقابلة.
0: أهلا ومرحبا بك محمد. في البداية لما نسمع عنوان الحلقة ولما المتلقي يستمع أو يسمع عنوان الحلقة صناعة الإعلان بين الاستقرار الوظيفي وحرية المستقل، ناخذها بتفاصيل مختلفة. في البداية ما هو صناعة أو ما هي صناعة الإعلان؟ ما مقصود صناعة الإعلان؟
1: صناعة الإعلام أخ عبد الله هي مرحلة أو بروسس من الفكرة إلى الشاشة. كيف توصل فكرة عميل أو هدف معين لعميل وتصاغ على شكل فكرة، من بعدها تحول إلى سيناريو نص مكتوب، ثم تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة الإنتاج، من التصوير إلى المونتاج إلى التسليم. وطبعا كل مرحلة من هذه المراحل هي بحر، فالمستقل لما يشتغل بنفسه يكون عنده مسؤوليات ربما تكون مختلفة عن لما يكون في شركة. مسؤولياته تكون تمتد مش فقط في جانب الإنتاج بالنفس اللي هو صانعي الإعلانات، خلينا نقول مركزين عليها بشكل كبير، في جانب آخر يمكن الأشخاص ما يكونوا ملتفتين إليه.
0: طيب احنا اذا تحدثنا يعني قبل ان نتحدث عن الفرق فيما بين الاستقرار الوظيفي وحرية المستقل وكذا، نبدأ في الإعلان بشكل عام. طبعا في أنواع كثيرة لصناعة الإعلان أو حتى لتقديمه أو حتى لصناعة وماذا يقدم للمشاهد أو للمتلقي.
1: صحيح، أنواع الإعلانات ممكن تكون مختلفة بشكل كبير. يعني إذا بنقول من ناحية الصورة مثلا، من ناحية الصورة ممكن الإعلان يكون عبارة عن قصة تحل مشكلة معينة، فيظهر المنتج اللي هو المعلن يريده يظهر كحل لهذه المشكلة، فالمشاهد لما يشوف هذا الإعلان يبني ما بينه وما بين الإعلان، يعني يبني بينهم مشاعر معينة أو حاجة معينة يحس بيها. فمن خلال الإعلان هو يرتبط بهذا المنتج أو هذه الخدمة. في إعلانات بأشكال مختلفة ثانية، الموشن جرافيكس، الثري دي، هذا من ناحية الصورة ممكن تكون مختلفة. في إعلانات تبين جمالية المنتج مثلاً أو توصل شعور معين، ما شرط إنه يكون فيها قصة. فهذه إعلانات أيضاً أسلوب العمل فيها شوية مختلف عن الستايل القصصي اللي هو المعروف الأكثر شائع بين الإعلانات.
0: جميل، بما أن دخلنا كذا في هذا المدخل محمد، لو يعني صناعة الإعلان ما بين التقليد والحداثة، احنا انتقلنا من التقليد في صناعة الإعلان سواء من الإعلام التقليدي الذي يصل من خلاله الإعلان للمتلقي، وصلنا إلى الحداثة إلى صناعة الإعلان ويصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الفضاء الرقمي أو حتى بالنسبة أيضا لطريقة صناعته واختلافه. ما هي أوجه الاختلاف بين صناعة الإعلان التقليدي في وسائل الإعلام التقليدية في التلفزيون وما شابه ذلك، وصولا إلى صناعة الإعلان في العصر الحديث؟
1: بالضبط أخ عبد الله، في اختلاف كبير بين الإعلانات في العصور أو في الأوقات الماضية، ما شرط أن فترة طويلة، هي مرحلة زمنية شيء بسيط 10 سنوات 15 سنة تغيرت فيها صناعة الإعلانات بشكل مرة كبير. أصلاً الجمهور المستهدف صار مختلف بشكل كبير. الحين معظم الإعلانات تعرض على منصات التواصل الاجتماعي اللي هي مثل ما يمثلوها الأشخاص، يقولوا الأشخاص صار عندهم فترة زمنية معينة قصيرة جدا في الانتباه.
0: مم.
1: فطريقة عرض الإعلان صارت مختلفة بشكل كبير. الحين دائما لما تسمع صناع الإعلانات أو حتى صناع المحتوى يتكلموا عنا، أكثر نقطة يركزوا عليها هي الهوك أو اللي يقنصك في بداية الإعلان. هذه أول ما كانت مطلوبة، كان المشاهد عنده أنه يحضر الإعلان ويتابع بشكل طويل عادي ما في مشكلة. أما الآن إذا ما شديته في أول 6 ثواني فأنت ممكن أنك تكون خسرته. هذا شيء إيجابي وسلبي في نفس الوقت، أن هيكلية الإعلان اختلفت عن قبل، حتى مقاسات العرض. الحين احنا معظم الاحيان ماسكين تلفوننا بشكل عمودي، فحتى طريقه التصوير احيانا معظم الكاميرات صارت نحاول نصورها بالطول، خصوصا اذا كنا يعني منصه هي مثل السوشيال.
0: جميل. بنرجع محمود محمد وبنتناقش عن كثير من تفاصيل صناعه الاعلان وبنبحر فيه بشكل موسع جدا، لكن بعد هذا الفاصل القصير.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل، ونرحب بكل من انضم إلينا لمتابعة هذه الحلقة من برنامجكم اليومي محطات الذي يأتيكم بشكل يومي. هذه الحلقة وعنوان هذه الحلقة صناعة الإعلان بين الاستقرار الوظيفي وحرية المستقل، ونجدد الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو محمد بن بلال الخابوري. أهلا ومرحبا بك محمد. وتحدثنا يمكن قبل الفاصل عن يعني الإعلان في الفترة التقليدية والفترة الحديثة وبين الحداثة، يعني ما قبل انتشار مثلا وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج السوشيال ميديا وما قبل ذلك، أوجه الفروقات. أنت ذكرت أنه هنالك اختلاف حتى في مثلا اختيار الشريحة اللي يصل إليها هذا الإعلان أو حتى المتلقي. اليوم اختلف من خلال أيضا مدة وصول الإعلان. في السابق الإعلان يصل إلى إلى إلى مثلا متابعي قناة معينة، اليوم الإعلان يصل إلى من يحمل الهاتف المحمول في يده.
1: صحيح. بخصوص المنصات اللي حاليا تظهر فيها الإعلانات، شهدت تغير كبير. يعني الناس اللي يتابعوا الإعلانات عن طريق التلفزيون، والناس اللي يتابعوا الإعلانات عن طريق السوشيال ميديا، والناس اللي يتابعوا الإعلانات عن طريق مثلا يوتيوب، المنصات اللي طويل المحتوى الطويل. فكل منصة حاليا تغيرت النسب هذه. كان في الماضي معظمها اللي يتابعوا الإعلانات عن طريق التلفزيون، الحين توزعت على كل هذه. ما نقول إنها صارت مكتسحة للسوشيال ميديا. الدراسات حاليا تثبت إن تقريبا 25% من الناس يتابعوا الإعلانات عن طريق السوشيال ميديا، بينما لا زالت التلفزيون تقريبا 13 أو 15%. المنصات الثانية أيضا تحظى بنسب مختلفة من ناحية الإعلانات. فالحين الاختلاف صار في الطريقة التي توجه بها الرسالة أو الإعلان في كل منصة.
0: طيب يعني دائما احنا نتساءل، في من يثق المتلقي أولا؟ يثق في الإعلام التقليدي أم في السوشيال ميديا كإعلان كمحتوى للإعلان؟ في بعض الأحيان نشوف أنه يعني المصداقية في أين تبحث بالنسبة لكم؟
1: المصداقية أكثرها من ناحية المشاهد صار واعي بشكل أكبر. ما صار يتأثر بشكل سهل بالإعلان، فصارت دراسة الإعلانات صارت معقدة أكثر. الحين كيف تجذب المشاهد بين كل هذا الزخم اللي موجود من الإعلانات، وكيف تقنعه بأن يقتني سواء منتجك أو خدمتك، أو أنه فقط أنت هدفك من الإعلان تحسين صورة المؤسسة مثلا. فالمشاهد صار يشوف المنتج بالنفس. حاليا في هذا الزمن الإعلانات مشفق ما كافية، أو حتى في الزمن الماضي بس خصوصا الآن، المنتج بالنفس يحتاج يكون يمثل حل لمشكلة معينة. أنت لما تعمل إعلان لمنتج مثلا، المشاهد ما رح يشتري المنتج بشكل مستمر إلا لو كان المنتج بالنفس يمثل حل لمشكلة هو يعيشها. فيحتاج الحل يكون قوي ويحل مشكلة حقيقية للمتابع.
0: بحكم أنك مخرج مستقل وفي هذا المجال قضيت سنوات طويلة محمد، المتلقي يثق في من؟
1: المتلقي يعني ممكن تقول ممكن يثق في بعض المشاهير إلى الآن، المشهور اللي يمثل له صورة عاطفية نوعا ما ومتعلق به إلى الآن، يمثل له مصدر تأثير قوي. الصراحة الإعلان جودته، ليش بعض يصرف على الجودة رغم أن الانتشار ممكن يكون أقل؟ الجودة تمثل انعكاس لصورة الشركة، فكل ما كان الإعلان ذو جودة ممتازة المشاهد يعرف أن هذه الشركة ناجحة، وبالنتيجة ما رح تنتج إلا منتج يكون عادة مدروس وقوي. فهذه صورة بشكل غير واعي تأثر على المشاهد.
0: جميل. لو نجي الآن يعني جانب آخر من الجوانب، اليوم أنت كمخرج مستقل وهنالك أيضا يعني العمل كوظيفة لهذه الصناعة، العلاقة بين صناعة الإعلان كعمل مستقل أو وظيفة، ما هي أوجه الفروق فيما بينهم؟
1: ممكن الشخص لما يشوف على هذه النقطة بيشوفها من جانب سطحي نوعا ما. يشوف الشخص اللي طلع كمستقل يشوفه إنسان حر بشكل كبير، يختار الوقت اللي يشتغل فيه، يختار نوع العمل اللي يشتغل فيه، يختار الميزانية اللي هو يريد يشتغل فيها. هذا صحيح نوعا ما، بس هذا يخبي وراء جانب آخر اللي هو مع كل حرية مسؤولية كبيرة تجي. في النهاية أنت لما تكون تشتغل في شركة أنت عندك فريق كامل توزع المخاطر الصناعة هذه عليه، يعني كاتب السيناريو، الشخص اللي يجيب الأعمال، البروديوسر، المصور، كل هذا الفريق يخدمك أنه يسهل هذه العملية ويقلل المخاطرة. بينما أنت لما تشتغل وحدك أنت المسؤول الأول والأخير عن العمل، إذا فشل الإعلان أنت المسؤول، إذا صار شيء غير محسوب أنت المسؤول، إذا صار نقص في الميزانية على حسب التصور مالك للمشروع أنت راح تكون المسؤول. فهذا الجانب ما سهل، يعني يحتاج الواحد لما يتخلى بوعي.
0: وانت سبق انك خضت التجربتين محمد، او انك مباشرة اتجهت الى الصناعة الاستقلالية؟
1: لا، انا اشتغلت فترة طويلة في شركات، تقريبا فترة طويلة يعني يمكن 7-8 سنوات تقريبا في شركة، بعدين اشتغلت وحدي كمستقل.
0: طيب لما اجي اسألك الان، انت اشتغلت سنوات طويلة كصاحب وظيفة مش كمخرج مستقل، صحيح. بعد ذلك اتجهت إلى أنك تكون مخرج مستقل، إيش وجه الاختلاف وأيهما تفضل بشكل أكبر؟
1: والله
0: وأين أين أين المصلحة بالنسبة لمحمد كانت؟
1: بالضبط، الله يسلمك أخ عبد الله، هما تقدر تقول أن هي مختلفة مع كل شخص. يعني في أشخاص عندهم التزامات مادية، عندهم مثلا قروض، متزوجين، عندهم أولاد، عندهم التزامات مالية معينة أيا كانت، وما يقدر يتخلى عن دخل ثابت آمن. فهذا الشخص مثلا قد ما يكون مناسب له أصلا، أو هذا الخيار ما يكون مطروح له أنه يروح كمستقل. المستقل يحتاج يكون يتحمل عدة أشياء مع الإيجابيات الوردية، خلينا نقول المرتبطة بيها.
0: إيش الإيجابيات الوردية؟
1: إيجابيات الموردية مثلا الحين أنا باغي أسافر، الحين بطلع أسافر. أيه. ما بيكون فوق راسي مدير عصبي ويقول لي سوي كذا ولا تسوي كذا. رغم أن الحال في الشركات الإبداعية عادة بيئة العمل شوية تكون مختلفة، الصراحة بيئة العمل تكون أكثر شبابية. بس نرجع أن المستقل إيش الميزات اللي بالنسبة له، ممكن يكون الإيجابيات اللي كان مذكورة، رغم أنها هي ما 100% صحيحة، أنه يختار العمل، يختار هذا. في النهاية أنت إذا رفضت كثير أعمال من جهة معينة جت تقول لك مثلا باغي عمل معين، في النهاية ما رح ترجع لك مرة ثانية. فأنت مضطر بشكل من الأشكال أنك تلتزم في وقت معين أنك تشتغل فيه. أيضا بدل المدير العصبي ممكن يجيك كلاينت، وبدال تأخير مثلا أو لا سمح الله مثلا قصف الراتب، يجيك تأخر في دفع للمستحقات. فهذه كلها جوانب أنت لما تشوفها من بعيد يحتاج تأخذ هذا القرار بوعي. أنا ما جالس أقول حق أي واحد أنه أترك وظيفة وروح العمل المستحق.
0: إيه بعدين لا يقولوا محمد هو اللي قال لنا أترك وظيفتك في صناعة الإعلان وأنت في شركة وتتجه للعمل المستقل وتواجه المصاعب اللي أنت تواجهها.
1: صحيح، يحتاج يكون عندك استعداد لهذه ووعي. وفي فترات ممكن تكون صعبة بالنسبة لك، بس إذا أنت في النهاية بعد أيضا ما أني أقول أن هذا جانب ما فنان.
0: في مقولة لبيل غيتس تقول أنه المحتوى هو الملك في صناعة الإعلان، كيف تطبقها أنت كصاحب عمل، كصاحب مؤسسة إعلان الآن، كيف تطبقها وكيف ممكن أن تنعكس على على على صاحب المؤسسة اللي أعلن عندك أو اللي أوكلك العمل في أن يخرج بهذا المحتوى؟
1: هو أكيد المحتوى أو الفكرة من العمل هي الأساس. الحين في هذا الزمن خصوصا صار الفجوة ما بين الصورة العالية والصورة، يعني الصورة العالية كيف سهل جدا أنك توصلها. الحين المعدات صارت أرخص شوي شوي، الكاميرات صارت أرخص وأدائها قريب جدا من الأداء الاحترافي،
2: ممكن حتى بالهاتف النقال.
1: حتى بالهاتف النقال الحين معك AI أيضا ممكن تنتج صور رهيبة من خلاله. فالحين الشيء اللي بيفرق، اللي بيخلق الميزة التنافسية ما بين شركات الإعلان هي الفكرة. الفكرة هي اللي بتكون محور، سواء أنا باخذ العمل من شركة ألف أو باء، لأن أعرف اثنينتهم راح ينتجوا لي، حتى لو هذه الشركة ألف متفوقة من ناحية الفريق ومن ناحية المعدات ومن ناحية كل حاجة، إذا الفريق باء أو الشركة باء أو المستقل باء راح يكون عنده فكرة أقوى، ممكن ينفذ لي أحسن عن هذه الشركة اللي راح تكون ميزانيتها للعمل أضعاف ممكن.
2: جميل. في بعض الأحيان يعني دائما نتساءل لما نشوف إعلان معين سواء على الشاشة يطلع لنا مثلا في منصة من منصات التواصل الاجتماعي أو حتى مثلا على على على الشوارع في بعض الشاشات التفاعلية أو الشاشات اللي موجودة الرقمية على الشوارع وما إلى ذلك، تطلع إعلانات بطريقة مرتبة بطريقة منظمة. دائما نتساءل أنه أنت كصاحب صناعة لهذا الإعلان، إيش هي الخطوات اللي دائما مثلا تتبعها ليخرج الإعلان بهذه الطريقة؟ لربما تحتاج إلى إلى إلى مساحة للتفكير. في بعض الأحيان صاحب العمل يجي يقول لك أنا أريد إعلان لمؤسستي بدون تفاصيل. أنت هنا تقعد تصنع الفكرة وتصنع المحتوى وتصنع المشهد.
1: صحيح. هو لما أي صاحب مؤسسة يريد إعلان في الغالب يحتاج تسأله بعض الأسئلة على أساس تعرف هو إيش هدفه من الإعلان. أنا ما ممكن أجي أبني لك إعلان لمؤسستك بدون أن أعرف أي تفاصيل عنها، أحتاج أعرف إيش هدفك من الإعلان. هل هو مثلا زيادة مبيعات؟ هل هو تحسين سمعة؟ إيش الهدف بالضبط؟ هذه في العادة تدخل على التسويق، بس صانع الإعلان يحتاج يكون عنده نوعا ما شيء من جوانب التسويق، يكون فاهم منه جمهور المستهدف وإيش إيش يريد منه. فهذه المعلومات أنا ضروري أجي أخذها من صاحب المسؤول يعني في الشركة عن هذا الجانب، لأن مثلا إذا تجلس كرسي حلاق تقول له أحلق لي، ما بيعرف إيش أحلق.
2: حلوة هذه تشبيه.
1: بالضبط. فيحتاج إنه تعرف أهم الأشياء. ممكن حتى يقول لك اللي جالس في الكرسي يقول لك مثلا أنا أريد بس مظهر رسمي، فهو يقول لك خلاص الموضوع عندي. هنا ممكن إنك تبدأ، بس إذا من دون أي توجيه من صاحب الشركة فما يصير.
2: جميل. خلينا نشبه كذا صانع المحتوى بالحلاق أو صانع الإعلان بالحلاق محمد، لسبب أنا لما أجي أنا مثلا، وتعرف أنت الحلاق من فترة طويلة وهو يعرفك، وبالتالي حافظ الشيء اللي أنت تريده. صح؟
1: صحيح.
2: وبالتالي هذا الشيء ينعكس عليكم كصناعة الإعلان، يعني الشركات اللي تعودت التعامل معكم هي عارفة الشكل أو الثيمة اللي يصنعها محمد أو أي صانع أو مخرج مستقل آخر، ومحمد أو أي مستقل أو مخرج مستقل آخر عارف النمط اللي تريده الشركة.
1: صحيح. بالضبط. هذا كلام ينطبق بشكل كبير على إن في النهاية هذه شركة خدمية وهذه شركة خدمية تعتبر. احنا نقدم خدمات، ما نبيع يعني منتج مثل شامبو أو شيء. عندك في جانب جدا مهم هنا أستاذ عبد الله أنت طرحته، اللي هو تجربة العميل. هو ما فقط يشتري المنتج، هو التجربة اللي أنت إذا عندك وضوح في آلية العمل بشكل كامل، أنت عندك يبدأ المراحل العمل بالنسبة للمستقل تبدأ من البحث عن الأعمال، سواء بالمناقصات سواء بالعلاقات السابقة مع كلاينتس قدماء، سواء يعني من عدة جهات. بعدين تنتقل لمرحلة البزنس اللي هو بعد ما حصلت العمل تبدأ تقدم بروبوزل، المقترح، التصور للعمل، إيش الفكرة، إيش اللي بيعكس العمل. طبعا هذا بيجي بعد المختصر من العميل، البريف يسموه. فهذا يجي عندنا وإحنا نبدأ نصيغ الفكرة، من بعدين تنتقل للإنتاج وبعدين التسليم.
2: طيب بدوركم كصناع إعلان سواء كان مستقلين أو أصحاب وظائف مندرجين تحت شركات معينة. أهم الأدوار اللي يلعبها أو اللي تلعبها صناعة الإعلانات بالنسبة للمتلقي، على ماذا تركزوا؟ في بعض الأحيان مثلا تجيك شركة تطلب منك عمل معين وتقول لك العمل اللي عندي أنا أريده مثلا يصل إلى أكبر شريحة. الأدوار اللي تلعبها أنت كصانع إعلان لصناعة هذا الإعلان بشكل يليق إلى ذائقة المتلقي مش إلى ذائقة الشركة نفسها المعلنة عنها.
1: أيوة، هنا بيحتاج يكون عندك أساسيات لبعض الجوانب من مهن مختلفة.
2: مثل
1: مثلا يكون عندك أساسيات من التسويق، مثلا تعرف الجمهور، عشان تعرف الجمهور عشان تعرف توصل له، إيش احتياجات هذا الجمهور، إيش النقاط اللي ممكن يكون يسموها pain points اللي هي نقاط الألم بالنسبة للجمهور. مثلا معظم الأشخاص في سلطنة عمان مثلا الرجال يعانوا من القشرة، خلينا نقول
2: أي
1: مثلا وجتني شركة هيد اند شولدرز
2: القشرة والصلع
1: والصلع بالضبط، هذه معروفة معنا. فأنا أعرف أن المتلقي يعاني من هذه المشاكل، فأنا من ناحية الإعلان أحاول أركز على هذه النقاط، فهو لما يشوفه على طول بشكل غير واعي يروح يشتري، أنه هو عارف أن هذه النقطة أنا أعاني منها فراح أروح أشتري. فمثلا أساسيات من التسويق، أساسيات أنت تفهم كمخرج، أنت لازم تفهم السيناريو، تعرف تركيبة السيناريو، إيش اللي يشتغل وإيش اللي ما يشتغل. في النهاية المخرج هو القبطان خلينا نقول في السفينة، فيحتاج يكون عنده أساسيات من كل جهة عشان يعرف على الأقل هذا الشيء اللي قدمني هذا الشخص مثلا سكريبت رايتر هل هو صحيح أو غلط. فهذه النقطة.
2: جميل. متى يلعب صانع الإعلان دور كبير في مصداقية العمل؟ اليوم مع الأسف محمد في كثيرين من صناع الإعلان يعني يفتقدوا إلى جزء من المصداقية في العمل لإيصاله بشكل أكبر.
1: صحيح، في النهاية يحتاج في جانب أخلاقي في كل مهنة، يعني بتحصل جانب أخلاقي، هذه من أهم الجوانب الأخلاقية بالنسبة للمعلنين. يعني في النهاية شركات الإنتاج ممكن أن تكون شوية مختلفة عن المشاهير، احنا أحيانا نحاول نبرز المشهور هو باعتبار أنه عنده وصول كبير للجمهور، فممكن أنه يصور حتى بتليفونه. احنا ما هذا تخصصنا، احنا تخصصنا صناعة الإعلانات الاحترافية اللي هي تصوير، ممكن تتضمن مشاهير عشان الوصول يكون أكبر، بس أنها بشكل عام تحاول تكون تمثل صورة الشركة بشكل كبير. الحين المنتج إذا كان حتى لو منتج ضعيف احنا ممكن نسوي له إعلان، بس هل هو بيلقى التأثير اللي هو مطلوب منه؟ في الغالب لا، المشكلة هنا ما في الإعلان،
2: المشكلة في المنتج.
1: بالضبط، أيوة. بس المهم أنه في الإعلان ما تقال معلومات مغلوطة عنه،
2: أنه ما يضلل المشاهد،
1: ما يضلل المشاهد. بالضبط، أيوة، ما يقول أنه هو يسوي شيء هو في النهاية ما يسوي. هذا جدا مهم، وهذا جانب أخلاقي في هذه المهنة. يعني
2: جميل، دائما في أي مهنة أو في أي مجال تصادف أشياء غريبة. اليوم محمد تقريبا قضيت كم سنة في هذا المجال كمخرج مستقل؟
1: مخرج مستقل تقريبا 3 سنوات.
2: جميل.
1: سنتين ثلاث سنوات.
2: خلال هذه 3 سنوات أو حتى خلال عملك كوظيفة لصناعة الإعلان، أغرب الطلبات للإعلانات اللي مرت عليك؟
1: أغرب الطلبات ممكن تكون، هو الصراحة احنا عادة نتعامل مع شركات يعني كبيرة، فالطلبات الغريبة بشكل كبير ما بتكون موجودة، لأن
2: لا مش في الشركات الكبيرة.
1: أيوة.
2: في بعض الأحيان يجيك اتصال، محمد عندي أنا أريد أصنع فكرة إعلان لكذا كذا كذا، أنت تستغرب من الفكرة أو لبعض الأحيان لوهلة أنت ما تعرف إيش ترد.
1: أيوة صحيح، في مثلا شخص كان طالب تصوير عيد ميلاد، وما شاء الله ميزانيته ممتازة، يعني حل تصوير عيد ميلاد يعني. يعني أنا عبالي أول شيء إنه ما رح يعني رح يرفض على طول، لأن إحنا لما نجي نرسلهم مثلاً كوتيشن عادة يكون شركات كبيرة فيرفضوا هذا الموضوع، فهو لا عادي، قال ما مشكلة وعادي خلينا نبدأ فيه يعني.
2: اوكي ايش يريد لله يعني؟ اوكي عيد ميلاد انا اللي اعرفه انه في تصوير بكاميرا فوتوغرافيه لصور مثلا او مقاطع فيديو لحفله عيد الميلاد، لكن ايش يريد؟ ايش ليش تواصل معك عشان يريدك تصور او تخرج حفله عيد الميلاد هذه؟
1: يعني هو باغلنا بشكل فني معين يعني،
2: خلينا نقول تكون حفله متكامله.
1: ايوه يعني شكل فني معين ممكن، يعني من ناحيه الاخراج من ناحيه الزوايا هو حاب هذا الاسلوب اللي احنا نشتغل فيه، فهو باغي هذا الجانب بس.
2: واشتغلت عليه
1: في النهايه رفضنا.
2: ليش؟
1: كذا كذا ما كان مناسب يعني العمل.
2: ما هو طيب وافق على المبلغ اللي انتم طرحته،
1: بس في النهايه يعني جلسنا نتناقش على الموضوع بشكل عام واقترحت له مصور آخر يعني ممكن يغطيها، إنه في النهاية ممكن ما يكون مناسب.
2: طيب هنا خلينا نصل إلى موضوع مهم جدا، إنك أنت تختار ما يناسب سمعة الشركة أو حتى الاسم اللي مدرج في السوق اليوم.
1: صحيح، إلى حد ما الموضوع صحيح يعني، ما ممكن أنا أصور حل اي براند، يعني البراندات في العاده يعني محترمه ما يكون فيها مجال اللي هنا خصوصا في السلطنه، بس في احداث معينه او كذا ما تناسب ان انت تصورها.
2: يعني من بعد طلبكم لتصوير عيد الميلاد هذا، يعني مع انه وايد في جاب كبير ما بين انه انا شركه لصناعه الاعلان وما بين تصوير عيد الميلاد محمد.
1: صحيح،
2: يعني هذا الشيء اللي يخليك شوي كذا انه تقعد تفكر في الموضوع.
1: ايوه هو بالفعل طلب غريب يعني. فهذا مثال عليه.
2: جميل. طيب بالنسبه لك انت اليوم، يعني اذا نقول لك توجه نصيحه مثلا لهاوي صناعه الاعلان الدخول في هذا المجال، ايش الاشياء اللي ممكن يعني يدركها قبل لا يخطي خطوة مثلا كمخرج مستقل أو حتى كوظيفة تحت شركة إعلان معينة؟
1: ممكن أهم نصيحة ممكن أنصح إياها أنه ما يتوجه على طول لإيش أغلى المعدات وأفضل الكاميرات وأفضل العدسات. هذا التوجه الزايد حل الهوس بالمعدات ممكن يكون جانب أبدا ما مهم. إذا أنا برجع مثلا بالزمن قبل 10 سنوات وبقول أنا من الحين ببدأ في صناعة الإعلانات، أبدا ما راح أركز في المعدات، راح أركز على العملية، عملية الإنتاج بالنفس، أفهمها بشكل أكبر، أفهم إيش اللي معظم الأعمال أصلا نضيع قبل عن أي كاميرا تنفتح. لما تبدأ أنت تقدم مقترح للشركة مثلا أنا بصور كذا وكذا وكذا، هنا في البروبوزل، في العرض، السعر، في طريقة التعامل مع العميل، هنا معظم أو 90% يقول يمكن من الأعمال تضيع، العميل يرفض. ليش؟ لأن عندك غلط في التواصل، في إدارة العملية كامل، هو في النهاية عملية تعتبر. فبركز على هذه الجوانب وبدرسها وبفهمها بشكل أكبر، بحيث أن أقدر لما أنتج العمل، ترى في النهاية الأفكار هي المهمة، المعدات ممكن تستأجرها.
2: جميل. أنت ذكرت نقطة مهمة محمد، أنه بعض الأحيان بعض الأعمال ترفض من تقديم التصور الأولي. إيش أكثر عمل رفض لمحمد وندم على رفضه، ولو رجع محمد إلى الخلف تنازل مثلا عن بعض البنود في مجال العمل؟ يعني كانت ممكن تعمل نقلة نوعية لمحمد بشكل أكبر. لا السكوت هذا ظهرنا في وايد أشياء.
1: لا هو في واجد أعمال رفضت يعني الصراحة، بس في العادة إن هي عادة تكون مثلا ممكن عادة ترفض بسبب مثلا سعر مبالغ فيه، خصوصا لما تكون في البدايات، أول ما بديت كمستقل ما تعرف كيف تسعر العمل، ف يعني احيانا تشوف تقدم مثلا اذا انت صاحب شركه بتقدم حل شركتين، تقول لهم مثلا اريد منكم بروبوزلز حل هذا الموضوع، فبتتفاجئ أن سعر الشركة ممكن ربع سعر الشركة الثانية وهم بنفس المستوى. فأنت هنا تبدأ تتساءل إيش اللي يخلي هذه الشركة طلبت أكثر وهذه الشركة طلبت أقل. فهنا أنت تبدأ تحاول تسوي دراسة للسوق أول. تشوف السوق بالنسبة مثلا في سلطنة عمان أو السوق الخليجي بشكل عام، كم أسعار الإعلانات لفيديو مثلا مؤسسي، كم أسعار الإعلانات لفيديو دعاية، كم أسعار الإعلانات لفيديو موشن جرافيكس. فأنت تسوي دراسة للسوق وتأخذ أسعار الشركات كلهم، فيصير عندك تصور مبدئي حل كم سعر هذا السوق، فبناء عليه تقدر تقدم شيء معقول للشركات. أما أنت مثلا في راسك مبلغ معين وباغي تجيبه مثلا من مشروع معين، هذا ما يصير.
2: تمشي على قاعدة قليل دائم خير من كثير منقطع.
1: أنا مع أنك تقدم شيء بسعر السوق وتتفوق في الجودة. أنا ما مع أن تخفض الأسعار بشكل مبالغ فيه، لأن هذا يهضم حق شركة الإنتاج بشكل كبير، مع أن شركة الإنتاج أو حتى المستقلين عندهم مسؤوليات مالية كبيرة. في النهاية أنت كمستقل لما تمسك عمل أنت مسؤول عن أن تدفع حل الفريق اللي معاك. أنت معاك فريق مرن على عكس الشركات اللي معاها فريق ثابت، بس في النهاية في أسعار يومية لكل شخص في هذا، أنت لازم تكون تعرفها وتسجلها وتحاول تخلص الدفع في أسرع وقت، حتى لو شركة الشركة هذه تأخرت عليك، لأن في النهاية هو ما العلاقة بالشركة، أنت اللي جايب لنا حل عمل.
2: طيب هذا يسوقنا لسؤال آخر، أنه يجب عليك تدخل هذا المجال وأنت عندك على الأقل رأس مال جيد تقدر تدير في أعمالك حتى وإن تأخرت مستحقاتك.
1: صحيح بالضبط، إذا ما بتدخل بهذا الرأس مال الجيد راح تواجه مشكلة سيولة اللي هي معظم الشباب حاليا يتكلموا عنها كمستقلين، يعني إن عندهم مشكلة. أيوة
2: عندهم شح في الموارد.
1: في حلول، إحنا ما أن متذمرين، أو إذا في مشكلة نحاول ندورها حلول، موجودة الحلول بس فيها صعوبات أخرى، اللي هي مثلا شركات التمويل. شركات التمويل بس تأخذ نسبة معينة، هل هم مستعدين شركات اللي نقدم لهم أعمال لنرفع الأسعار أساس أنتوا تتأخروا في الدفع؟ مثلا شركات تمويل تأخذ مثلا 7% 6%.
2: بس بالنسبة لكم كبير المبلغ محمد، إذا كان 7-6% من إجمالي عمل.
1: أيوة صحيح بالضبط، يعني سعر كبير.
2: كم، أنا آسف لكن يعني عشان نقارن، كم قيمة الإعلان، العمل على إعلان مثلا لمؤسسة مقابل المبلغ أو النسبة اللي تأخذها شركة التمويل في حال أنك أنت أردت أنك تكمل عملك؟
1: ما فهمت عليك.
2: يعني مثلا قيمة الإعلان، أنت الآن حصلت على إعلان مقابل أنه الشركة راح تتأخر في الدفع، والشركة راح تتأخر في الدفع، أنت لازم تتعامل مع شركة تمويل، شركة تمويل بتأخذ 7%، فبالتالي كم محمد راح يدفع، أو كم الشركة راح تدفع لمحمد، وكم شركة تمويل راح تأخذ من محمد؟
1: هو هذا رقم ما ممكن يكون ثابت، إنه خصوصا في صناعات الإعلان
2: لنحتم، يعني نفترض تقريبيا، يعني
1: خلنا نفترض مثلا 3000 ريال مثلا، ف7% كم بتطلع من 3000؟ راح تاكلها بس شركة التمويل،
2: غير عن مصاريف التصوير،
1: غير عن مصاريف التصوير واللوكيشنات والارت والديكور، وعندك الملابس والممثلين والطاقم بالنفس والميك اب والكيترينج وكل هذه المصاريف اللي لازم انت تكون واعي 100% بالنسبة لها، أساس ما تسعر المشروع بشكل خاطئ. هو في جانبين في التسعير، في جانب دراسة السوق تعرف كم أسعار السوق، وفي دراسة التكاليف. فأنت حتى لو السوق خلنا نفترض أنه معطنك سعر أقل، أنت ما ممكن تنزل لأن هذه تكلفتك فيها مثلا.
2: جميل، بنتناقش عن كثير تفاصيل محمد. يعني أنت تتفق أنه يجب على من يدخل سوق صناعة الإعلان المستقل أنه يكون عنده على الأقل رأس مال جيد قادر من خلاله على إدارة عمله لحين الوقوف على قدمه.
1: صحيح، ويحتاج أنه يأخذ أعمال على قده، هذا بشكل صريح، لأن في أعمال تكون تكاليفها جدا مرتفعة، خصوصا إعلانات أو أعمال العيد الوطني تكون مثلا بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف مثلا. نقول هذه الأعمال أنت ما تقدر تديرها بهذه، هنا تصير الأدفانتج أو الإيجابية للشركات الإنتاج نعتا يكون فيها سيولة بشكل أفضل.
2: جميل. فاصل قصير مستمعينا الكرام، بعد ذلك راح نتحدث عن صناعة الإعلان في سلطنة عمان بين الفترة السابقة والفترة الحالية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم محطات، ونرحب بكل من انضم إلينا حديثا، ودرب السلامة لكل سالكي طريق في هذه اللحظات. من لكم أيضا أوقات سعيدة وأوقات مليئة بالحيوية والنشاط. وعنوان حلقتنا لهذا اليوم صناعة الإعلان بين الوظيفة وحرية المستقل. أرحب بمحمد الخابوري، مخرج مستقل. محمد، كثير أخذنا الحوار في مجالات مختلفة لصناعة الإعلان. اليوم في عندنا

0: دعاية والإعلان هو ما لما يتطوروا جوانب البقية أكيد راح يتطور معاهم، لأن أي خدمات موجودة في البلد أو منتجات أو شركات حكومية لما تبدأ تتطور تحتاج شيء يسوق لها، فالتسويق أيضا لها راح يتطور، وصناعة الدعاية والإعلان لها راح تتطور، والضخ فيها راح يتطور. فإحنا من ناحية كوادر الحمد لله الشباب العماني من أكثر الشباب الصراحة يعني الموهوب، في خصوصا في الصورة، تشوف شباب العماني في مسابقات التصوير سواء الفوتو أو الفيديو راح يحصل على أعلى المراتب في المسابقات العالمية. هذا اللي يعكس أن الشاب العماني موهوب بشكل كبير. عندك حتى لما الشباب اللي طلعوا برا عمان يشتغلوا ينقلون، أن الفرق في هذه الدول الثانية الخليجية معظمها مزيج ما بين شباب من هذيك الدولة وأيضا شباب أجانب، بينما تروح هنا تشوف معظم الفريق 99% من الفريق معظمه عماني.
1: محمد، تحرص على أن يكون طاقم عملك عماني 100% في كثير من الأعمال؟
0: أي بشكل كبير، بشكل كبير.
1: إيش الأسباب؟
0: الصراحة حاليا بغض النظر عن أي جانب ثاني، هم حاليا اللي موجودين في السوق والأمهر. إذا بغيت أفضل المصور في العادة بيكون عماني، أفضل مثلا برودكشن مانجر بيكون عماني، بيكون بتروح على دي أو بي في الغالب عندنا يقول بشكل 90%، ما 99، 90% ممكن يكونوا عمانيين.
1: حتى لو كانت قيمته أعلى في السوق.
0: أعلى في السوق نطاق معقول راح يكون مقدم، بس في بعض الأحيان يكون في أسعار مبالغ فيها شوية. الحين أنت تشوف ميزانية العمل وكذا وهل يسمح الموضوع، بس إذا سمح الموضوع ليش لا؟ إذا كان راح يضيف للعمل حتى لو سعره أعلى عن البقية بشكل كبير، بس إضافته راح تكون ملموسة وشيء فارق، أكيد ممكن تستعين بيه يعني.
1: أنتم كصناع إعلان، كمستقلين أو كمندرجين تحت وظائف معينة، محمد، كيف تنظروا إلى الفرص المتاحة في السوق العماني لصناعة الإعلان في الوقت الحالي؟ وهل صانع الإعلان العماني المستقل مطلوب خارج سلطنة عمان؟
0: عندنا تجربة حاليا اكسباند عندكم شباب البوصافيين، ما شاء الله بدوا شركة فيرتشوال برودكشن، مبدأ جديد. اشتغلوا هم في السعودية فترة طويلة، الحين اشوفهم هنا يشتغلوا في عمان بشكل كبير. الشركات السعودية والشركات الاخرى تستعين بهم بشكل كبير في مجال هذا الانتاج، خصوصا الفيرتشوال برودكشن، فهم سباقين، وهذا الجانب ما موجود كان في المنطقة، يمكن هم من أوائل الشركات، فبالفعل هذا شيء موجود وملموس يعني حاليا في عمان.
1: تشعر أنه يعني لو أقول لك رجع الزمن شوي إلى الخلف لمحمد خلال 10 سنوات الماضية، محمد قال أنا ممكن أتنازل عن بعض الجودة في شراء بعض المعدات اللي قيمتها غالية للتركيز على جودة العمل بشكل أكبر وخروج الصورة بشكل أجمل للمتلقي. لو رجع بك الزمن إلى الخلف محمد شوي، هل ستتوقع أنه صناعة الإعلان في سلطنة عمان ستصل إلى هذا الحد من النمو عشان تدرس هذا الأمر بشكل أكبر؟
0: الصراحة يعني البوادر كانت موجودة، أنت تشوف الشباب اللي كانوا، خصوصا مثلا أنا كنت مثلا دارس في جامعة سلطان قابوس، فجماعة التصوير كان فيها شباب جدا موهوبين، فأنت ممكن تلامس أن المستقبل راح يكون مشرق في هذا الجانب. تشوف المواهب، الناس اللي مهتمين في هذا المجال. فأيوه كنت يعني ما أقول إني كنت متوقع، بس كان شيء ملموس يعني، تحس إنه راح يتطور المجال هذا والفرص اللي فيه راح تكون أكبر.
1: والفرص المتاحة حاليا توازي الطموح اللي احنا نتكلم عنه؟
0: الفرص الحالية أيوه بشكل كبير مناسبة للمرحلة، هذه، وإن شاء الله يكون في تحسن من جوانب

0: بأخرى حاليا. يعني ممكن انه انا من الجوانب اللي اتمناها ان الشباب اللي في مجال الانتاج ينتقلوا حل اقسام التسويق في الشركات الكبرى، يعني مثلا شركات النفط، شركات الاتصالات وهذه الشركات، لان اللي حاليا احس في نقص ممكن اللي يطور المجال بشكل كبير اللي هو العميل بالنفس لما يجي يطلب العمل.
1: اي
0: هو احيانا يعطي شروط او يعطي تصور ممكن يحد من جمالية العمل اللي ممكن يوصل له هو. فلما اشخاص من جانب الانتاج يدخلوا هناك وعندهم هذه الرؤية وعندهم هذا التصور، ممكن انه يساعد ان الاعلانات او الميديا لهذه الشركات تتطور بشكل كبير.
1: جميل. مرت محمد عليك فترة من الفترات يعني كذا صار دروب في موضوع العمل وأنقذت بإعلان ما كنت تتخيل أنه راح يصل إليك؟
0: مرت عدة مرات هذا الموضوع، موضوع الفترات اللي تكون من دون أعمال يحتاج تكون متوقعينها كشخص فريلانسر يعمل في أي جانب مش فقط في مجال الإنتاج. هذه الفترات ممكن تكون فترات نوعا ما صعبة، لأن أنت لما يصير لك فترة طويلة وما تحصل فيها أعمال تشعر بحالة من الضبابية وعدم الوضوح. الأهداف اللي في راسك واللي كنت راس منها تبدأ تضيع، ما أن تكون يعني تدرك اللي الشيء اللي أنت بديت عشانه وأنت وين وصلت أصلا. وتمر عليك هذه الفترة تبدأ تحس بحالة من عدم الوضوح. فمرت هذه وسبحان الله الأرزاق بيد الله. طبعا يجيك أعمال من حيث لا تحتسب، يعني
1: فجأة كذا يجيك اتصال محمد عندنا عمل كذا كذا كذا ومستعجل وما عندنا مشكلة في المبلغ اللي تطلبه.
0: ما إنه ما في مشكلة،
1: هو يعني طبعا على حسب المقدور.
0: صحيح، تجي هذه الفرص سبحان الله الله يقدر لك يعني بشكل من أشكال. تحس ان انت وجودك في المجال بهذا الشكل ممكن يفيد حتى حل المجال بشكل كبير، لان سوق المستقلين في عمان
1: كثير ولا قليل محمد؟
0: حاليا صراحة احس التوجه صاير له خصوصا في الدول حتى الخليجية اللي جمنا، نشوف سوق المستقلين ينمو بشكل كبير، ما انه بسبب تقصير في شركات الانتاج، بس عندك في القدرة الانتاجية اصلا لشركات الانتاج هي اعمال معينة ومعظمها حل أكبر الشركات. الحين في شركات الكبيرة إلى المتوسطة، هنا أحيانا شركات الإنتاج يرفضوها، وأحيانا الأعمال اللي جينا مش فقط من شركات مباشرة، أحيانا شركات الإنتاج يتصلوا فينا يقولنا مثلا محمد ممكن تمسك هذا العمل عنا، ممكن أنت تروح تمسك العمل هذا عن الشركة الفلانية،
1: كسب كونتراكت يعني،
0: كسب كونتراكت. أيوه، لأن هي قدرتها الإنتاجية ما كافية، فالسوق محتاج حل هذا الموضوع.
1: وهذا الشيء يخلي محمد أو غير محمد أيضا يستفيد بطريقة معينة في في في هذا الموضوع. أنا عجبني فيك المراوغة شوي في موضوع إنه يعني محمد ما يعرف كم المبلغ اللي يصله من الإعلان أو كم يفرض محمد من مبلغ إعلان مثلا.
0: هو مشكلة أستاذ عبد الله، هذا الموضوع صعب لأن في متغير كبير جدا. يعني أنا الصراحة يعني ما مش فقط من ناحية أن أنا أخبي على الموضوع أو أن هذا، أنا عندي طريقة لحساب المبالغ. يعني عندك خصوصا كمستقل أنت لازم تعرف يومية كل دور عندك وكم يوم راح يكون التصوير.
1: في أعمال أخذتها وندمت عليها محمد؟
0: في أعمال الصراحة الحمد لله كل أعمال للحين رغم أنها مخاطرات كبيرة، يعني ممكن أنت ما توصل للليفل المعين اللي انت تريده، بس بالميزانيات اللي كانت موجودة الحمد لله معظم الأعمال سلمت بشكل فوق ما هي فوق الميزانية مالها كصورة وكمنتج، بحيث ان اقدر اقول لك من يوم اشتغلت مستقل الحمد لله للحين ما في عمل.
1: ما في عمل ندمت عليه او انك اضفت مبلغ من جيبك على العمل نفسه؟
0: في أعمال كانت على الحافة بس الحمد لله ما في.
1: يعني اللي دخل مثل ما يقول اخواننا المصريين اللي جاي قد اللي رايح يعني
0: تقريبا. ايه
1: وهذا الشيء ما يخليك امام تحدي محمد انه تفكر بينك وبين نفسك في وقت الفراغ انه ايش جابني لهذا المجال؟ ما هو انا كنت في مكان مثلا يضمن لي حقوقي الماديه في نهايه كل شهر وكنت مكتفي.
0: صحيح. هو بس هنا عندك فرصه للنمو في كفريلانسر او كصاحب شركه. انت عندك فرصه للنمو لما تشتغل سواء في أي شركة إنتاج. أنت حاليا بتمر بأي وظيفة سلم وظيفي. هذا إذا كان السلم الوظيفي موجود، لأن معظم شركات الإنتاج هي شركات صغيرة أو متوسطة، فهذا الوضوح الوظيفي مختلف عن الشركات الكبيرة. يعني مثلا بتشتغل في اشتراطات معينة، في شهادات معينة راح تأدي حل زيادة راتبك، هذا شيء ما موجود ممكن فيه.
1: جميل. في دخولنا يعني قبل أن نخرج للفقرة الدينية أيضا، في دخولنا لموضوع الذكاء الاصطناعي والرقمي وغير ذلك، وعالم مختلف الآن عن العالم السابق في صناعة الإعلان. هل تغيرت صناعة الإعلان؟ وهل هذا الشيء يحد ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين فيه؟
0: والله أنا على حسب وجهة نظري، عندك نموذج شركات الإنتاج حاليا ممكن يتغير بشكل كبير. الحين شركات اللي حسب وجهة نظري اللي توظف بشكل كبير، عندك لكل مهمة أو لكل وظيفة شخص يكون قائم عليها. هنا في مشكلة نوعا ما، أن حاليا عندك الذكاء الاصطناعي، عندك توجه الشباب بشكل كبير للفريلانسينج، عندك سهولة الوصول لهذا الفريلانسينج، سهولة التعامل معهم، ونضج السوق تقريبا. السوق بدأ ينضج، الفريلانسرز يعرفوا إيش أسعار السوق والأسواق الخارجية ويعرفوا كيف يسعروا حل نفسهم. هنا أشوف أن التوجه بيبدأ يصير حل فريق أساسي صغير، بدل عن شركة تضم كل الأدوار عندك فريق أساسي صغير اللي هو يتضمن أهم الأدوار اللي من دونها ما تقوم الشركة. بقية الأدوار الثانوية ممكن تكون كفريلانسرز أو حتى كذكاء اصطناعي. الحين كتابة السيناريو ممكن بسهولة تسويه مثلا تشات جي بي تي.
1: بس ما تختلف مع هذا السياسة محمد؟
0: الصراحة في فارق حاليا، بس الشخص خصوصا حتى اللي الشخص اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يولد هذا سكريبتات يحتاج يكون عنده المام كبير بكتابة السكريبت، لأنه يحتاج يقيس إيش الصح وإيش الغلط وإيش البناء الصحيح، وين يوصل القصة بحيث أنه توصل لأقصى ذروتها وكيف يطلع الحل.
1: عقدة الفيلم أيضا أو عقدة القصة أو عقدة الإعلان في بعض الأحيان تكون مهمة.
0: صحيح. أيوه. فما أقول لك إنه في استغناء، بس بيحتاج شخص يمكن أقل أشخاص. مثلا إذا عندك 5 كتاب سيناريو، الحين عندك شخص واحد ممكن يؤدي دور 3 أو 4 منهم. فالفريق الأساسي ممكن يضمن لك مثلا هذه الأدوار الأساسية وتشغيلها، وبحيث أن أي مشروع ثاني. الحين حتى أنا اللي أشوفه في السوق، يعني معظم الشركات هي فرق صغيرة، شركات الإنتاج هم أشخاص معدودين. ترى الحين بتجيك شركة قل لك أنا شركة إنتاج، هم يمكن 5 أشخاص،
1: لكن هم يقوموا بأدوار مختلفة. طيب في ظل مثلا صناعة الإعلان دخلت عليها أيضا صناعة الأفلام القصيرة. محمد اليوم مثلا ممكن تصنع إعلان بصيغة فيلم قصير يوصل رسالة معينة، وهذا ما نلاحظه في بعض الإعلانات الإبداعية خلينا نسميها، أنه يصور فيلم قصير مدته 30-40-50 دقيقة، لا مش 50 دقيقة، 30-40 ثانية ويصل إلى دقيقة. هذا الفيلم القصير عبارة عن إعلان بطريقة مبتكرة جميلة تصل إلى ذائقة المتلقي بطريقة فكاهية.
0: صحيح. هو أصلا أوجه التشابه ما بين صناعة الأفلام وصناعة الإعلانات أوجه تشابه كبيرة. عندك نفس البناء ممكن يكون، أو محاور القصة تكون نفسها، يسموه الثري أكتس. عندك الجزئية الأولى اللي هي مثلا التعريف بالشخصية وبهدفها، بعدين تنتقل حل المشكلة مثلا اللي تواجه الشخصية هذه، وفي النهاية تبين لك النتيجة. هذه الثري أكتس موجودة حتى في صناعة الأفلام، بس ممكن الشيء اللي يفرق ما بين صناعة الأفلام وصناعة الإعلان هي أن ممكن تسأل سؤال إضافي في صناعة الإعلان، اللي هو كيف هذا الفيديو راح يخدم البراند بالنفس. هذا السؤال أنت ما تسأله في صناعة الأفلام. وفي نفس الوقت عندك المدة الزمنية نفس ما أنت ذكرت، أن هي بشكل قصة مختصرة جدا، كل فريم في هذا الإعلان يحتاج يؤدي أنه يوصل رسالة معينة. أنت ما عندك رفاهية أن تحكي هذه القصة في 60 دقيقة
1: قصدك 120 ثانية؟
0: لا، في صناعة الأفلام يعني مثلا عندك ساعتين تشرح الفكرة، أنت عندك رفاهية 60 ثانية أحيانا أقل. فكل فريم يحتاج يحكي قصة.
1: جميل. احنا بنتناقش عن العديد من التفاصيل في هذه الحلقة، لكن نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى الفقرة الدينية لأذان العصر، وبعد ذلك نعود.
2: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وبعد أن توقفنا في هذه المحطة الدينية نعود للترحيب بكل من انضم إلينا لمتابعة برنامج محطات في الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج. وحديثنا اليوم عن صناعة الإعلان بين استقرار الوظيفة وحرية المستقل، والحديث كان أيضا موسع برفقة المخرج المستقل محمد بن بلال الخابوري. محمد، بعد الترحيب من جديد ندخل، احنا تحدثنا عن صناعة الإعلان، تحدثنا عن علاقته بصناعة أو علاقته بصناعة الفيلم حتى. اليوم احنا ندخل في مجال مختلف. احنا ذكرنا في البداية وانت ذكرت انه في بعض الاحيان شركات صناعة الاعلان سواء يعني كمخرج مستقل او مخرج مندرج تحت شركة صناعة اعلان معينة وانتاج معينة، هل هناك في وجه تشابه بين صناعة الاعلان وصناعة المحتوى بالنسبة لكم، او تبحثوا عن اوجه التعاون المختلفة ما بين هاتين الصناعتين؟
1: حياك الله أخ عبد الله. بالنسبة حل صناعة الإعلانات وصناعة المحتوى، فيهم أوجه تشابه تقريبا في يعني تركيبة القصة، تقدر تقول يعني تقريبا في البداية تحتاج صناعة المحتوى، ممكن نقصد فيها بشكل خاص صناعة في السوشيال ميديا. صناعة المحتوى يحتاج أحيانا تبدأ فيها بهوك، بعدين تبدأ تشرح المشكلة. يعني حتى في صناعة الإعلانات أنت بتمر بنفس التركيبة تقريبا. وكصانع إعلانات مستقل، كأي شخص مستقل، أنت راح تفقد رفاهية أنه يجيك العمل بشكل مباشر، فأنت تحتاج أن تسوق لنفسك أنت كصانع إعلانات. فهنا تجي أهمية صناعة المحتوى بالنسبة للمستقل بالنفس، فيحتاج تطلع سواء على السوشيال ميديا بشكل معين بحيث أن توصل حل جمهورك أنت، اللي هم سواء وكالات التسويق، سواء شركات، سواء حتى شركات الإنتاج اللي ممكن تحول لك بعض الأعمال. فهذا هو بالنسبة لك هو الجمهور المستهدف.
0: في بعض الأحيان نحتاج إلى المبالغة في صناعة الإعلان لجذب الانتباه، مبالغة في الإقناع، خلينا نقول
1: المبالغة في الإقناع ممكن يعني تنتج لك آثار عكسية، نفس ما قلنا الحين المشاهد واعي بشكل كبير. فإذا أنت راح تبالغ بشكل كبير خصوصا، ممكن أن المشاهد على طول الحين في الكومنتات ما شاء الله الناس ما يرحموا، إذا بيشوف شيء غلط أو يحس أنه ما مناسب للإعلان على طول راح يعلق عليك. ف الشركات أيضا حاليا حذرة بشكل من الأشكال، يحاولوا يمنعوا هذا الشيء لأنها تنعكس بشكل سلبي عليهم. بس عندك بعض الشركات يريدوا هذه البلبلة على حساب البراند مالهم، اللي هو ممكن يكون توجه، بس توجه خاطئ، لأن ممكن يجيب لك لفت انتباه بشكل، بس في النهاية راح يضر بسمعة البراند على المدى الطويل، وراح يضر بالشركة بالنتيجة.
0: في بعض الأحيان بعض الأشخاص اللي سواء يتواصل معهم محمد أو غير محمد أو يتعاونوا معهم يرفضوا من قبل الشركات المعلنة،
1: قصدك
0: كممثلين مثلا أو كمقدمي محتوى
1: كمثلا؟ أيوه، الشركات حاليا تختار من يمثلها كواجهة. في أشخاص ممكن يكون حتى ما أن عندهم سمعة سيئة، بس الموضوع أنه ما يكونوا مناسبين حل صورة البراند، ما يكون لهم ارتباط بشكل عام،
0: أو يقول لك أنا ما أؤمن أو ما أثق، مثل ما يقول لك بعض المتلقي، أنا ما أثق في صانع المحتوى لأن أبو وجهين.
1: صراحة ما واجهت هذا،
0: لأنه يعلن اليوم عن مثلا يكون شريك في الإعلان عن منتج معين، بعد يومين يعلن عن منتج معين في شركة منافسة، فيقول لك هذا أنا ما أثق في إعلانه.
1: أيوة، بس في الغالب الشركات الكبيرة تتعاقد مع صناع المحتوى هذيلا بحيث أنها تمنع أي
0: احتكار،
1: يعني بالعكس تحتكره هي
0: ترى أنا هذا
1: لفترة معينة، بحيث أنها ما يشارك في إعلانات حل جهة منافسة،
0: وهذا من المصداقية محمد.
1: صحيح ايوه. وهو ايضا هذا بند يكون مثلا بند تعارض المصالح، انه ما يصير تعلن لي وبكره تروح تعلن حال منافس حالي على الاقل مثلا 6 اشهر.
0: جميل.
1: ويكون مقابل مبلغ مثلا.
0: جميل. الكاتب بوب بيرغ يقول: عليك ان تؤثر في الاخرين وتجذبهم بدون ضغط او اجبار بدورك انت كصانع اعلان مستقل. كيف ممكن ان تجذب المستهلك والتاجر على حد سواء بهذه الطريقه؟
1: هي عن طريق مهارة الإقناع. صانع الإعلان أو المخرج يحاول يوصل حل نفس ما قلنا نقاط الألم أو عند المشاهد، فمن خلال ما هو عرف الأشياء اللي ممكن المشاهد تستثيره أو يحس بالألم تجاهها يحاول يركز عليها،
0: يلعب على الوتر الحساس،
1: يلعب على الوتر الحساس بالضبط، فيوجه المشاهد على شيء اللي هو باغنه.
0: جميل. شكرا لك محمد، سعدنا بصحبتك في هذه الحلقة، وتحدثنا أيضا بشكل موسع وبشفافية في بعض الأحيان عن صناعة الإعلان، وأيضا مستقبله في عمان أو أنواعه أو توجهاته أو فروقات. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا أخ عبد الله، وتشرفنا بهذه المقابلة الطيبة.
0: شكرا جزيلا لك. إذن مستمعين الكرام، كنا معكم في محطة اليوم الأربعاء، تحدثنا عن صناعة الإعلان بين الاستقرار الوظيفي وحرية المستقل، أوجهها واختلافها وإيجابياتها وسلبياتها وفوائدها وعوائدها وأنواعها وماذا تقدم للمستهلك أو حتى للمعلن أو للمتلقي على حد سواء. إذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام، هذه تحيات فريق الإعداد، هذه تحيات محمود السالمي، وفي الإخراج ملاذ بن طالب اليوسفي، وهذه تحياتي من داخل الاستوديو عبد الله بن راشد الكعبي، ولا تنسوا ابتسامتكم. إلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نبدأ فترتنا بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: مركز القبول الموحد يعلن نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله.
1: مؤتمر الذكاء الاجتماعي يبحث في ولاية الصلالة توظيف مهارات التواصل الإنساني في بناء الاستراتيجيات المؤسسية المستدامة.
0: ارتفاع حجم المناولة في ميناء صحار ب 52% خلال النصف الأول من العام الجاري.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراس باكا رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته وشعب بلاده، راجيا لعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين التطور والنمو في شتى المجالات.
0: أعلن مركز القبول الموحد نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله. وأوضح المركز أن عدد الطلبة الذين حصلوا على عروض دراسية بلغ 33,300 طالبا واحدا حصلوا على عروض دراسية من إجمالي المتقدمين الناجحين، البالغ عددهم 46,934 طالبا وطالبة. وأشار المركز أن عدد المقاعد الدراسية المطروحة وصل إلى 34,113 مقعدا، وبنسبة نمو قدرها 17% عن العام الماضي، مضيفا أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية استحوذت على النسبة الأكبر بواقع 17,430 عرضا دراسيا تلتها البعثات والمنح الداخلية ثم البعثات والمنح الخارجية. وأظهرت نتائج الفرز بقاء 1082 مقعدا دراسيا شاغرا من إجمالي المقاعد المطروحة، وذلك لعدم توفر أعداد كافية من الطلبة المستوفين لشروط القبول في بعض البرامج.
1: 25 ورقة بحثية تتناول تاريخ الجبل الأخضر استعرضها ملتقى التين والزيتون في نسخته الأولى. الملتقى ناقش التحولات الاجتماعية والاقتصادية وعلاقة الإنسان بالبيئة الجبلية، وربط البحث والتوثيق بالمقومات والفرص التي تتميز بها ولاية الجبل الأخضر. رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيري وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
2: يستعرض ملتقى التين والزيتون الأول بولاية الجبل الأخضر ضمن فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 يستعرض 25 ورقة بحثية بمشاركة 24 باحثا لقراءة ولاية الجبل الأخضر من زوايا التاريخ والثقافة والبيئة والاقتصاد واستكشاف ما يحمله من مقومات وفرص تنموية. ويبحث المشاركون في الملتقى الذي يأتي تنظيمه في سياق فعاليات المهرجان سبل تعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية وتطوير الزراعة الجبلية والسياحة البيئية والتراثية مع الاستفادة من المعرفة المحلية والدراسات العلمية في حفظ الموارد وموازنة التنمية مع خصوصية البيئة الجبلية. الدكتور هلال بن سعيد الحجري باحث في الأدب المقارن والتاريخ العماني شارك بورقة بحثية في الملتقى وتحدث لإذاعة سلطنة عمان.
3: عنوان ورقة هو تصويرات الجبل الأخضر في الخطابين البريطاني والأمريكي. تناولت في الورقة كتابات الرحالة المستكشفين الأوائل من أمثال جيمس ويلس من حوالي 1835 تقريبا منتصف القرن التاسع عشر إلى العصر الحديث لم تتوقف الرحلات الغربية عن الصعود إلى الجبل الأخضر والكتابة عنه. فأنا تناولت هؤلاء الرحالة: ويلستد، تشارلز كول، صمويل مايلز، بيرسي كوكس.
2: وتحدثت للإذاعة الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن بن جمعة الزجالي، باحثة في التاريخ العماني ومشاركة في أعمال الملتقى.
4: في الحقيقة أن هذا الملتقى يأتي في إطار توفير مادة علمية ثرية خاصة بالجبل الأخضر، وهو ما نفتقده كباحثين في عمان. يعتبر المؤتمر الأول من نوعه الذي سيلقي الضوء على هذه المنطقة الحيوية في عمان بكل أبعادها، كانت تاريخية أو ثقافية أو تراثية أو حضارية أو عمرانية حتى أو سياسية. المؤتمر متنوع بين أوراق العلمية، وحقيقة هي أوراق ثرية إن شاء الله تفيد جميع الباحثين في كل التخصصات، بالإضافة طبعا إلى المعرض المصاحب. المعرض اليوم يعني يمثل أهمية مكان أيضا لهؤلاء الباحثين، لأنهم كما يقال الصورة بألف كلمة، فهو شاهد عيان على كل أحداث الجبل الأخضر بتاريخه الطويل والعريق.
2: ويأتي تنظيم الملتقى في وقت تشهد فيه ولاية الجبل الأخضر نموا متزايدا في الحركة السياحية، إذ بلغ عدد زوار الولاية أكثر من 100,000 زائر خلال النصف الأول من هذا العام، بنمو تجاوز 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتحول البحث والتوثيق إلى أداة لاستشراف فرص التنمية وتعزيز الاستثمار واستدامة مقومات المكان. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر، محافظة الداخلية.
0: تحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات فردية أو موسمية إلى منظومة مؤسسية مستدامة، أبرز ما ناقشته النسخة السابعة من الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية والتي بدأت أعمالها في ولاية صلالة. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
5: يجمع الكونغرس نخبة من الخبراء والمختصين من سلطنة عمان والدول العربية لفتح نوافذ الحوار وتبادل التجارب واستعراض الممارسات الحديثة في مجال المسؤولية المجتمعية. وشهدت فعالياته إطلاق الإعلان العربي لمؤسسة المسؤولية المجتمعية إلى جانب إعداد دليل عربي استرشادي يعزز حضور هذا المفهوم في مسارات التنمية. الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
6: حقيقة تأتي مشاركة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر نظرا لأهمية هذا المؤتمر، حيث يتناول واحد من المواضيع الأساسية جدا، وهو الشراكات المجتمعية التي يعني تلعب دور أساسي في قضية بناء العمل التطوعي والعمل أيضا المؤسسي في المجتمع. الورقة تناولت طبعا مفهوم المسؤولية المجتمعية بشكل صحيح وتمييزه عن الأعمال الخيرية، كما تناولت بعض التجارب الدولية وركزت على التجربة الوطنية في سلطنة عمان مع إعطاء بعض التجارب التي نشهدها في سلطنة عمان، وخرجت أيضا ببعض التوصيات التي نعتقد أن من شأنها تعزيز العمل أو الشراكة المجتمعية في سلطنة عمان والدول العربية.
5: تناولت أعمال الكونغرس محاور عدة، من بينها مؤسسة واستدامة برامج المسؤولية المجتمعية وقياس التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في بيئة الأعمال والاستثمار الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث أدوات الحوكمة والتشريعات المنظمة للمسؤولية المجتمعية في الدول العربية بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء.
7: دكتور علي عبد الله آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية من دولة قطر. حقيقة مشاركتي يعني كانت عبر المشاركة في جلسة علمية متخصصة حول موضوع تجارب عربية في مؤسسة المسؤولية المجتمعية. عرضنا فيها حقيقة تجارب عدد من الدول وأهمية تبني ممارسات مؤسسية في إطلاق مبادرات ومشروعات المسؤولية المجتمعية سواء للشركات أو المؤسسات. كانت هذه المبادرة واللي توجت بإطلاق نداء عربي لمؤسسة ممارسات المسؤولية المجتمعية، وكذلك دليل عربي استرشادي للمؤسسات والشركات التي ترغب في مؤسسة ممارسات وتطبيقات في مجال المسؤولية المجتمعية.
5: يرسخ الكونغرس رسالة تتجاوز حدود النقاش إلى صناعة الأثر، فالمسؤولية المجتمعية ليست غطاء عابرا بل شراكة واعية تستثمر في الإنسان والمجتمع وتحول النوايا الطيبة إلى أثر مستدام يواكب طموحات سلطنة عمان ويصنع للتنمية طريقا أكثر رسوخا واستدامة. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة ظفار.
1: تفعيل الذكاء الاجتماعي في بيئات العمل والأبعاد والتبعات القانونية المترتبة على غياب الكفاءة الاجتماعية ناقشها مؤتمر الذكاء الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. ويهدف المؤتمر إلى تأصيل المفاهيم المرتبطة بالذكاء الاجتماعي والتمييز بينه وبين الذكاء العاطفي وتعزيز المهارات السلوكية في مجالات الإنصات وإدارة الحوار وصناعة وإدارة السمعة الشخصية والمؤسسية. ويسعى الملتقى إلى الخروج بتوصيات ونتائج عملية تسهم في بناء قاعدة معرفية تخدم تأهيل الأجيال القادمة للاندماج في سوق العمل والمجتمع.
0: وإلى الأخبار العربية والعالمية، حيث ارتفع عدد شهداء الغارة الجوية التي شنها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة مساء أمس إلى 7 شهداء وإصابة 10 آخرين. وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مطعما في ميناء غزة، مضيفة أن حصيلة الشهداء مرشحة للارتفاع جراء الجروح البالغة لبعض المصابين. وتأتي الغارة الجوية الإسرائيلية تزامنا مع دعوة الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان الحفاظ على منازلهم وممتلكاتهم وتأمين وصولهم إلى الخدمات الأساسية على خلفية ما تشهده الضفة الغربية المحتلة من إجراءات وعنف المستوطنين وجنود الاحتلال.
1: وواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، وأفادت مصادر لبنانية أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية وكفر رمان وأطراف بلدة دير سريان، وأطلقت عددا من القذائف على بلدة مجد الزون والأودية المجاورة. كما قامت قوات الاحتلال بعملية تمشيط في بلدة حداثة وأعمال تجريف في منطقة المشاع دون أن يتم الإبلاغ عن ضحايا أو معتقلين.
0: ونبقى في الشأن اللبناني، حيث حذرت الأمم المتحدة من استمرار أزمة النزوح في جنوب لبنان رغم عودة 860 ألف نازح إلى مناطقهم. وأوضحت المنظمة الأممية أن تراكم الأنقاض على نطاق واسع والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية الأساسية واستمرار انعدام الأمن أدى إلى إيقاف خدمات الصحة والمياه والكهرباء، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها النازحون، حيث أشارت الإحصاءات إلى أنه لا يزال نحو 360 ألف نازح بينهم 22 ألف شخص على الأقل يعيشون في ملاجئ جماعية.
1: في خبر آخر، دعا الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك جماعة أنصار الله اليمنية إلى وقف هجماتهم في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط. وقال دوغاريك إن هناك شعورا بالقلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن أنصار الله يشنون هجمات على أهداف في السعودية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مثل هذه الهجمات تهدد بزيادة توريط اليمن في المواجهة الإقليمية الأوسع. كما حث دوغاريك على وقف الهجمات والتهديدات الموجهة ضد حركة الشحن البحري والحفاظ على حرية الملاحة في كل من البحر الأحمر وخليج عدن.
0: أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أن جيشها والجيش الأمريكي اتفقا على اختصار مدة تدريباتهما العسكرية. وقال الجيش الكوري الجنوبي أن التدريبات الجارية مع الولايات المتحدة ستنتهي يوم الجمعة المقبل وليس في 27 أغسطس كما كان مقرراً. مضيفا أنه تم الاتفاق كذلك على تقليص حجم التدريبات الميدانية المشتركة. من جهتها جددت كوريا الشمالية إدانتها للمناورات العسكرية الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حتى بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجمها.
1: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني في إطار حملة واشنطن ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها مسيسة. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات تستهدف أيضا نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي السنغالي عبد الله سي. في المقابل رأت المحكمة الجنائية أن العقوبات ضد مسؤوليها تقوض سيادة القانون.
0: توفي 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون إثر اندلاع حريق في أحد فنادق مدينة كاليكوتا بشرق الهند. وأظهرت المعلومات الأولية أن الحريق ربما يكون بسبب انفجار جهاز تكييف داخل الفندق. وقالت السلطات أن بعض الضحايا هم مواطنون من بنغلاديش المجاورة جاءوا إلى كاليكوتا لتلقي العلاج.
1: توفي 10 أشخاص جراء فيضانات أعقب أمطار غزيرة ضربت جنوب غرب الصين. وأوضحت السلطات أن الوفيات جاءت بسبب انهيار طيني على أحد المنازل، مشيرة أنه تم إجلاء الآلاف خشية انهيارات طينية جديدة جراء تواصل الأمطار في أعالي الجبال، مما قد يؤدي إلى سقوط الرمال والحجارة المتناثرة.
0: مستمعينا الكرام، فترتنا الإخبارية لا زالت متواصلة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: مركز القبول الموحد يعلن نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله.
1: مؤتمر الذكاء الاجتماعي يبحث في ولاية صلالة توظيف مهارات التواصل الإنساني في بناء الاستراتيجيات المؤسسية المستدامة.
0: ارتفاع حجم المناولة في ميناء صحار ب 52% خلال النصف الأول من العام الجاري.
1: عودة إلى التفاصيل. مواكبة للمتغيرات التي تشهدها حركة التجارة والملاحة العالمية، ارتفع إجمالي حجم المناولة في ميناء الصحار والمنطقة الحرة 52% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 52 مليون طن متري، فيما تجاوز إجمالي قيمة استثمارات المشروعات 2,625,000,000 ريال عماني.
8: يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة تعزيز مكانته كمنظومة متكاملة للصناعات والخدمة اللوجستية، محققاً ارتفاعاً في إجمالي حجم المناولة ب 52% ليبلغ 52 مليون طن متري خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي. وسجل ميناء صحار أداءً تشغيلياً مستقراً عبر مختلف أنشطة المناولة، مدعوماً بالنمو المتواصل في عمليات المسافنة التي بلغت 24,380,000 طن متري، كما ارتفعت مناولة الحاويات 4% لتبلغ 545,000 حاوية نمطية، فيما تضاعفت مناولة البضائع العامة لتبلغ 1,240,000 طن متري. واستقبل الميناء 1,555 سفينة، بما يعكس كفاءة منظومته التشغيلية وقدرتها على مواكبة متطلبات التجارة الإقليمية والدولية رغم تراجع مناولة البضائع السائبة الجافة. وفي الوقت ذاته واصلت المشروعات القائمة ومشروعات التوسعة في ميناء صحار والمنطقة الحرة تقدمها وفق الخطط التنفيذية بإجمالي استثمارات تبلغ 6,820,000,000 دولار، ما يعادل أكثر من 2,625,000,000 ريال عماني، بما يسهم في تعزيز البنية الأساسية وتوسيع القاعدة الصناعية والارتقاء بالقدرات اللوجستية، ويدعم تنافسية المنظومة واستدامة نموها على المدى الطويل. وعلى صعيد المنطقة الحرة بصحار، فقد واصلت استقطاب استثمارات نوعية بالتزامن مع توسع قاعدتها الصناعية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة. وشهد النصف الأول من هذا العام توقيع 5 اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة 589 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 226 مليون ريال عماني، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية التي توفرها المنطقة، كما ارتفعت مساحات المستودعات المؤجرة ب19% لتبلغ نحو 37 ألف متر مربع، مدفوعة بتنامي الطلب على المرافق الصناعية واللوجستية. وتعكس هذه النتائج قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة على مواكبة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية ومواصلة دعم سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية. أعد لكم التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: سجل قطاع التعدين في محافظة البريم ارتفاعاً ليتجاوز 5,500,000 طن خلال العام الماضي، وتصدر قطاع مواد البناء الإنتاج بإجمالي تجاوز 4,670,000 طن، ثم الحجر الجيري بأكثر من 859,000 طن، ثم خام الكروم بنحو 33,800 طن، ثم الطين اللدن ب15,500 طن، والرخام بأكثر من 5,200 طن. وتتمتع المحافظة بمزايا لوجستية وقربها من المنافذ الحدودية، ما أسهم في تأمين إمدادات مواد البناء لمشروعات حيوية أبرزها مشروع سكة الحديد بين سلطنة عمان ودولة الإمارات، ومشروعات الطرق الداخلية وخطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي.
1: نظمت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار اليوم ملتقى حماية المستهلك

0: الدولية.
1: وقعت بورصة مسقط والأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لصندوق إنماء على مذكرة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الوعي الاستثماري والتدريب وتبادل الخبرات ودعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي المذكرة في إطار حرص بورصة مسقط على تعزيز الوعي بسوق رأس المال وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز دور سوق رأس المال في توفير خيارات وفرص تسهم في دعم نمو مؤسسات القطاع الخاص.
0: ارتفع سعر تسليم نفط عمان لشهر أكتوبر المقبل 3 دولارات و6 سنتات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 93 دولارا و22 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر تسليم النفط الخام العماني لشهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل.
1: أما عالميا فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة مسجلة مكاسب لليوم الرابع على التوالي وسط غموض بشأن الإمدادات، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا لتصل إلى 91 دولارا و28 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا لتسجل 85 دولارا و31 سنتا للبرميل. وارتفع الخامان عند التسوية يوم أمس إلى أعلى مستوياتهما منذ 24 من يوليو الماضي بعدما تراجعت الآمال في إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
0: وبالنسبة لأسعار الذهب فقد ارتفعت اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، وزاد الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 0.02% ليصل إلى 4342 دولارا و33 سنتا للأوقية. في المقابل انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.06% لتصل إلى 4396 دولارا و30 سنتا للأوقية.
1: توصلت الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق يقضي بتأجيل رسوم جمركية أمريكية على البضائع الكندية. وأوضح البيت الأبيض أن تأجيل الرسوم يهدف إلى إعطاء المزيد من الوقت لإجراء مفاوضات حول اتفاق تجارة جديد بين البلدين، حيث كان من المقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار. وهددت كندا بالرد بالمثل على أي رسوم جمركية جديدة بفرض رسوم جمركية من جانبها.
0: وفي أخبار أخرى، احتفلت سلطنة عمان باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من أغسطس، مؤكدة حضورها الفاعل وإسهاماتها الراسخة في دعم الجهود الإنسانية. وانطلاقا من إيمانها بأن التضامن والوقوف إلى جانب الإنسان في أوقات الأزمات يمثل قيما أصيلة وامتدادا راسخا لنهج سلطنة عمان في الاستجابة السريعة لمختلف القضايا الإنسانية.
2: في عالم تتزايد فيه النزاعات والكوارث والتحديات، تنتهج سلطنة عمان سرعة الاستجابة لمختلف القضايا والظروف الإنسانية وتقديم المساعدات والإغاثة للمحتاجين، ولا تقتصر على قيمتها المادية، بل تحمل معها رسالة إنسانية تقوم على الرحمة والسلام والتعاون والتضامن بين الشعوب. وأصبح التضامن الدولي وتكامل الجهود وسرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها مسؤولية مشتركة في سلطنة عمان، إذ أن العمل الإنساني لا ينبغي أن تحكمه الجغرافيا أو الاختلافات، وإنما الحاجة الإنسانية واحترام كرامة الإنسان ومد يد العون إليه في الوقت الذي يكون فيه أكثر احتياجاً إليها، إضافة إلى دعم التعافي والاستقرار متى ما أمكن ذلك. ويمثل تدشين الهلال الأحمر العماني

0: ضمن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية محطة مهمة في تطوير المنظومة من خلال إضافة إطار مؤسسي متخصص يعزز جائزية سلطنة عمان وقدرتها على الاستجابة للأزمات والكوارث، ويفتح آفاقاً أوسع للتطوع وبناء القدرات والتعاون والتكامل في هذا الجانب. وفي البعد الخارجي، يعمل الهلال الأحمر العماني على تنظيم وتوسيع حضور سلطنة عمان وتعزيز علاقاتها وشراكاتها مع المنظومة الإنسانية الدولية، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب والإمكانات، إلى جانب إبراز وتكريس ما تقدمه من مساعدات وجهود إنسانية في مختلف مناطق العالم. وتشير البيانات إلى أنه استفاد من برامج الهيئة العمانية للأعمال الخيرية أكثر من 46 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف المحافظات من خلال حزمة متكاملة من البرامج. أما على المستوى الخارجي، فشملت الجهود تدخلات إنسانية متنوعة في عدد من الدول حسب احتياجاتها. وتستهدف خطة الهيئة 2026-2028 بناء منظومة عمل أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة والانتقال من تطوير الخدمات والبرامج بصورة منفردة إلى تكامل يشمل مختلف جوانب العمل المؤسسي والإنساني.
1: يجسد حصن خصب في محافظة مسندم ملامح الهوية الثقافية والموروث العماني الأصيل، ويعد شاهداً حياً على عراقة تاريخ محافظة مسندم ومكانتها الاستراتيجية وما شهدته المنطقة من تحولات وأحداث عبر الحقب التاريخية المختلفة. وتبرز مكانة الحصن كوجهة تاريخية وثقافية وسياحية من خلال الإقبال الذي يحظى به من الزوار.
2: يمثل حصن خصب أحد أبرز المعالم التاريخية والتراثية في محافظة مسندم، وشاهداً حياً على عراقة تاريخها ومكانتها الاستراتيجية وما شهدته المنطقة من تحولات وأحداث عبر مختلف الحقب التاريخية، إلى جانب ما يجسده من ملامح الهوية الثقافية والموروث العماني الأصيل. ويعكس الحصن من خلال تفاصيله المعمارية وأدواره التاريخية المتعددة جانباً من ارتباط المجتمع المحلي بموروثه وعاداته وتقاليده، كما أسهم على مدى مراحل متعددة في أداء أدوار دفاعية وإدارية واجتماعية. وتشير إحصائية وزارة التراث والسياحة إلى أن عدد زوار الحصن تجاوز 6300 زائر حتى نهاية أكتوبر 2025 قبل إغلاقه مؤقتاً لأعمال الترميم والتطوير الهادفة إلى المحافظة على قيمته التاريخية وتعزيز مرافقه المتحفية، على أن يعاد افتتاحه خلال النصف الأول من العام المقبل، بما يعزز دوره في حفظ التراث والتعريف بتاريخ مسندم وموروثها الثقافي وترسيخ هويتها للأجيال القادمة. وقد ارتبط حصن خصب بتاريخ المنطقة ودورها الاستراتيجي عند مدخل مضيق هرمز، مجسداً هوية محافظة مسندم من تاريخ بحري وتجاري وحياة اجتماعية تقليدية. وجرى ترميمه في بداية تسعينيات القرن الماضي، ثم أعيد ترميمه وتطويره عام 2006 وتحويله إلى متحف متكامل يضم عدداً من المكونات التراثية والثقافية للمحافظة، بما في ذلك المقتنيات التقليدية والحرف اليدوية والأدوات البحرية والأزياء الشعبية التي توثق جوانب من حياة الأهالي عبر الأجيال. ويتميز الحصن كذلك بأسواره الحصينة وأبراجه الدفاعية، إلى جانب البرج المركزي الذي يعد أحد أبرز عناصره المعمارية.
3: أوضح خبراء في مجال الطقس أن التغير المناخي وارتفاع درجات حرارة البحار في القارة الأوروبية قد وصل في الفترات الأخيرة إلى مستويات قياسية نتيجة الأنشطة البشرية، والتي أدت إلى رفع حرارة البحر المتوسط بنحو درجتين مئويتين، وحرارة بحار غرب أوروبا بنحو 1.4. وفي أحدث تقرير عن المناخ كشف أن 95% على الأقل من قارة أوروبا شهدت درجات حرارة سنوية أعلى من المتوسط، مع موجات حر وجفاف وحرائق للغابات.
1: وهذه جولة مستمعينا الكرام في أخبار الرياضة، حيث أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس اليوم إيقاف اللاعب الأسترالي نيك كيريوسو بطل ويمبلدون سابقا بعد ثبوت أثار تعاطيه لمواد منشطة، حيث أقر اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بنتيجة الفحص، مؤكدا أنه ارتكب خطأ جسيما وأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عما اقترفه في حق نفسه.
3: وفي خبر آخر، تغلب اللاعب الأمريكي براندون ناكاشيما على نظيره الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع عالميا من الدور الثالث لبطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة ليتأهل إلى الدور ربع النهائي. ونجح ناكاشيما في كسر إرسال منافسه بالطلب الأول متقدما 4-2 في المجموعة الأولى، كما فرض تفوقه في الشوط الفاصل لينهي المجموعة لصالحه.
1: أكد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن مسيرة لاعب المنتخب الألماني جمال موسيالا ليست معرضة للخطر بعد تشخيص إصابته بنوبات غياب، وانهار موسيالا على أرض الملعب خلال فوز بايرن ميونخ وديا على هايدنهايم المنافس في دوري الدرجة الثانية، بعدما تعرض لنفس الموقف خلال مباراة أخرى على فريق لايبرزيج يوم السبت الماضي. وكتب موسيالا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعاني من نوبات غياب قصيرة ومؤقتة ناجمة عن خلل عصبي.
3: هكذا مستمعينا الكرام نبلغ وإياكم ختام الفترة الإخبارية الثانية، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
3: مركز القبول الموحد يعلن نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله.
1: مؤتمر الذكاء الاجتماعي يبحث في ولاية صلالة توظيف مهارات التواصل الإنساني في بناء الاستراتيجيات المؤسسية المستدامة.
3: وفي العنوان الأخير، ارتفاع حجم المناولة في ميناء صحار ب 52% خلال النصف الأول من العام الجاري.
1: هكذا مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحية فريق العمل، كان معكم في الإعداد سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي،
3: وكنا معكم في قراءة هذه الفترة محدثكم أحمد بن سالم الكلباني، وهذه تحيات زميلتي حنيفة بنت خميس العبري. في أمان الله،
1: شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعا
1: في رحلة المثابرة والإبداع،
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. إبراهيم بن أحمد بن محمد السلطي، مؤسس مكتبة قراء المعرفة التي انطلقت من حارة مسقطية ضيقة لتضم المؤلفات العمانية والكتاب العمانيين. طبعا المكتبة تأسست كمشروع فردي في 9/3/2020 من خلال أول كتاب اللي هو الجمال الصوتي، تاريخه ورؤيته الفقهية، مراجعة في النص الديني حول الغناء والمعازف للباحث بدر بن سالم العبري. طبعا الفكرة هذه فكرة قديمة، فكرة تأسيس وإنشاء مكتبة وتخصيصها أيضا للمؤلفات العمانية، وهي محاولة من المكتبة ومنا لردم فجوة ما بين القراء العمانيين والكتاب العمانيين. طبعا هي ملاحظة عامة ما فقط في عمان، أنه عادة المؤلفين والكتاب في أي دولة يكون قراءهم من داخل الدولة قليلين، فكل القراء أو عادة القراء ينظروا إلى الآخر أنه هو يقدم شيء جيد بدون ما يلتفت إلى الداخل. طبعا كون المجتمع خاصة الشباب خلال الفترة الماضية، هذه كانت ملاحظة أيضا يعني نوعا ما البعض يستغربها أو الناس تتحدث فيها، أنه هذه فكرة جديدة بالنسبة له، أنه القارئ العماني قارئ شغوف ونهم، وعندنا تزايد في عدد القراء خاصة من جيل الشباب، بينهم هناك تنافس في حب القراءة والاطلاع وأيضا الحديث عن المؤلفات والكتب التي قرأوها. ولذلك نلاحظ أنه خلال أو نهاية كل عام ينشروا قراءاتهم للسنة كاملة. طبعا المكتبة الآن تضم 1383 عنوان متنوعة في جميع المجالات، اللي هي الفكرية، الفلسفية، العلمية، التاريخية، الدينية، في السير، في المذكرات، في الدراسات، في البحوث، كتب مترجمة، الكتب الإبداعية، الرواية والقصة، وأيضا دراسات عن الأدب. فالمكتبة أيضا متنوعة في يعني مجالاتها، وأيضا لدينا صالون ثقافي، البعض أطلق عليه صالون الأربعاء الثقافي، وهو جنب المكتبة وخلف المكتبة مباشرة، نستضيف فيه الكتاب، نحاورهم، نتناقش معهم، نتناول قضية تهم القراء أيضا. ففي أحد المرات استضفنا الشاب سعد عماد الوهيبي، وحدثنا عن لماذا نقرأ الأدب العماني اليوم، إيش هو التغير اللي صار أنه نحن صرنا نقرأ الأدب العماني بعد ما كان هناك نوع من الهجرة لدى الشباب في قراءة الأدب العماني. فكانت أيضا أمسية جميلة ورائعة قدمنا إياها سعد، وممكن الناس ترجع لها على قناة اليوتيوب التابعة للمكتبة. طبعا نحن نشيطين في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة منصة إكس والفيسبوك والإنستغرام، وننشر كل ما هو جديد، وأيضا نعمل نوع من التذكير، أيضا نوثق في المكتبة كثير من المقالات اللي نشرت وكتبت عنا، وأيضا نوثق زيارات بعض الشخصيات. والحمد لله المكتبة أصبحت جاذبة لكثير من الكتاب والمؤلفين العمانيين، دور النشر العمانية أصبحت تثق فينا، أيضا دور نشر خارجية بدأت تنشر لمؤلفين عمانيين أيضا بيننا وياهم تعاون. التعاون. فالحمد لله رب العالمين نحن كسبنا ثقة كبيرة، وهذه الثقة أيضا جاءت بدعم أولا من الأسرة، أنه هذه المكتبة تتأسس الأخوة والأخوات الأولاد، الكل عمل معنا بشكل يعني جيد، وأيضا المؤلفين دعموا مشروع وفكرة المكتبة، والحمد لله رب العالمين. يعني المكتبة نقدر نقول أنه محليا على المستوى المحلي أنه أصبحت معروفة وعندها اسمها. طبعا في الخليج أيضا المكتبة تصل لبعض القراء هناك، الطموح طبعا أنه نصل إلى قراء عرب أكثر إن شاء الله خلال السنوات القادمة، وهذا شيء نحن نسعى له بكل جهد.
2: نستطيع برنامج يومي يستعرض قصصا من الطموح لمشاريع الشباب العماني منذ بداية الشغف إلى صخب النجاح. نستطيع.
3: يعني أوجه شكري وتقديري طبعا لوالدتي اللي دائما يعني تصحبني بالدعاء والتشجيع، والأولاد أيضا في البيت والأخواني وأخواتي، والحمد لله رب العالمين. يعني أما بالنسبة للصعوبات، نحن ما واجهنا صعوبات حقيقة منذ تأسيس المكتبة إلى الآن. يمكن الصعوبة الآن اللي ممكن نتحدث فيها في هذه العقالة هو أنه كثرة المؤلفات العمانية. طبعا المكتبة تنتهي نهج اللي هو الجودة، الانتقاء، أنه يكون الكتاب أيضا جيد فريد في طرحه، في فكرته، في رؤيته، في لغته. لكن هناك في نوع من التحدي أيضا مع الكتب التجارية، دور النشر التجارية، أيضا دخلت الكتب اللي هي تكتب بالذكاء الاصطناعي. فكثرة هذه المؤلفات يعني مخلينا شوية نوعا ما يعني متنبهين لهذه القضية، وأيضا هناك في تأخير في الرد على بعض المؤلفين. يمكن هذه الصعوبة الوحيدة اللي نحن نواجهها، لكن من حيث التأسيس والدعم يعني المعنوي اللي نتلقاه من المؤلفين أو دور النشر أو حتى من المجتمع ما واجهنا صعوبة حقيقة. فتقريبا هذا مجمل اللي أقدر أنا أتحدث عنه حاليا عن المكتبة. بالنسبة لرؤيتنا في السنوات القادمة أنه تتوسع المكتبة، بس تظل في مكانها، الناس حابين المكان. المكتبة تقع في قرية قديمة جدا من قرى ولاية بوشر، وأيضا تظل لها غافة بالنسبة لكثير من القراء، بالنسبة لكثير من الناس اللي يتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، يحبوا المكان ويزوروه عمدا، يعني بغي يشوفوا هذه كيف تأسست هنا مكتبة وصارت في مكتبة في حارة. طموح أن نتوسع شوية، يعني تكون أوسع كذا، وفي هناك يعني الرؤية لهذا المشروع أنه يتوسع لكن يظل في مكانه. طبعا في الختام أنا دائما أريد أوجه كلمة شكر حقيقة لأصدقائي اللي دعموني. دائما أحب أذكر الأستاذ كمال بن علي اللواتي، الأستاذ جمعة اللواتي، الأستاذ محمود اللواتي، الأستاذ بدر، فكثير من الأصدقاء، الدكتور زكريا أول ما طبع كتابه الأخير اللي هو العقل، الحكمة وصناعة الأفكار، قدموا هدية للمكتبة وكانت بادرة، وهذا أيضا دليل على أنه الكتاب العمانيين حابين المكتبة ويسعوا بكل جهد عندهم أنهم هم تظل هذه المكتبة مستمرة ويعني تقدم الشيء الجيد بالنسبة للقراء. فالحمد لله رب العالمين، يعني وشكرا على الاستضافة، وهذا تقريبا كل ما لدي عن مشروع المكتبة.
2: نستطيع.
1: نستطيع.
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا فيكم ومساء الخير. هنا من أثير الخريف من عودة الماضي، حيث نلتقي بكم في موسم تتغير فيه ملامح المكان وتبدأ معه حكاية جديدة تحمل بين تفاصيلها الكثير من الجمال. في أجواء الخريف تنبض الأرض بالحياة وتكتسي الأماكن بأجواء مختلفة، وتصبح كل لحظة فرصة لاكتشاف تجربة جديدة وعيش تفاصيل لا تتكرر.
1: هذه بداية الجولة اليومية معكم بين البرامج والمناشط والفعاليات اللي يزخر فيها موسم خريف ظفار 2026. نقترب معكم من كل ما يجري حولنا، ننقل لكم الصوت والصورة كما هي.

0: في أثير الخريف ما نكتفي أن نخبركم بما يحدث، بل نعيش معكم كل التفاصيل. نلتقي بأشخاص يصنعون هذه الفعاليات، يحكون لنا عن تجاربهم وانطباعاتهم. نفتح معكم نوافذ مختلفة على الخريف، نستمع إلى أصوات المكان ونقترب من تفاصيل الفعاليات والأنشطة اللي دائما تمنح الموسم طابع خاص ومميز. كل محطة لها قصة، وكل فعالية تحمل معها لحظة تستحق أن تروى، وكل لقاء يضيف لنا جانبا جديدا من حكاية الخريف الجميلة.
1: نحن معكم في هذه الرحلة المسائية من الاستوديو من عودة الماضي، وزملائنا في الرابط من الميدان يشارككم الأجواء وينقلوا لكم أصوات الحضور وأجواء المكان كذلك، والفعاليات اللي تتحدث بالتأكيد بطريقتها الخاصة. كونوا معنا في هذه الحلقة، راح ناخذكم بالتأكيد إلى أماكن مختلفة ونلتقي معكم بقصص جديدة ونعيش معكم أجواء، كل ذلك بصوت أثير للخريف.

0: أهلا بكم وحياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف، هذه الرحلة الأثيرية المتفردة طبعا بمرافقتكم لنا من خلال مختلف المنصات عبر تردد إذاعة سلطنة عمان وأيضا عبر منصة عين، ولكل المتابعين كل التحية أيضا من خلال مواقع التواصل المختلفة سواء كان مثلا واتساب أو على مثلا منصات الإنستغرام ومنصة إكس وغيرها أيضا اللي فيها كل تحديثات الإذاعة العامة وتحديدا برنامج أثير الخريف. في بداية هذه المحطة شريف طبعا ما ننسى أن نقدم الشكر والتقدير لهيئة البيئة عبد الصمد القرشي، الشهرة للحلوى العمانية The Big Bounce Arabia.
1: طبعا الشكر موصول لكل الجهات اللي دائما تكون معنا وتساند وتثري رحلة البرنامج عليا. طبعا الكثير من الفعاليات اختتمت والكثير من الفعاليات أيضا راح تبدأ، وفي فعاليات دشنت في محافظة الظفار في مختلف المواقع. يمكن واحد من الفعاليات اللي كانت مواكبة ملتقى حماية المستهلك الثالث اللي دائما يسلط الضوء على جميع حقوق المستهلك سواء في مختلف المواقع سواء شراء اقتصاد كافة الجوانب. دائما يحمي المستهلك، يحمي المنتجات اللي تكون موجودة في السوق بشكل عام، ويحافظ أيضا على جودة المنتجات اللي موجودة في السوق عليا.
0: جميل، أيضا جميل تعرف شريف أن حماية المستهلك دشنوا حملة اسمها وعيك أمانك، وفيها العديد من تضافر الجهود المختلفة حتى أنهم يبرزوا هذه الرسالة للمستهلك بطرق مختلفة. طبعا هم جهودهم طوال المواسم، ولكن طبيعة الحال موسم الخريف يعني لكثرة الزوار اللي فيه والزخم الكبير لابد أن يتم تسليط الضوء على هذا الجانب أيضا بطريقة مختلفة، سواء كان حملات متنقلة مثلا في مواقع مختلفة أو كان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حتى الرسالة تصل أيضا لأكبر صورة ممكنة.
1: جهودهم يمكن كانت ملموسة في بداية حتى مع بداية موسم الخريف في كثير من المواقع المشاريع، خلنا نتكلم عن المشاريع سواء كانت مطاعم كانت مشاريع تجارية. جهود حماية المستهلك فعلا مقدرة ومشكورة في مختلف الجوانب، دائما ما يقوموا على زيارة المواقع، فحص المواد سواء كانت في مطاعم، أيضا المنتجات اللي تنتجها هذه المشاريع، الأطعمة المختلفة، الوجبات اللي تقدم للناس، حريصين أن الموسم يكون كامل ومتكامل. ويمكن هذا يخلينا نتكلم عن الجهود أيضا التشاركية التكاملية بين مختلف الجهات الحكومية ومنها حماية المستهلك. الموسم الخريف زي العرس عليا،
0: صحيح،
1: إذا ما تشاركت فيه كافة الجهات مختلف الجهات تشاركت أن العرس هذا عرس محافظة الظفار أنه يكون بالصورة اللائقة لكل الزوار من مختلف المحافظات ومختلف أيضا دول الخليج والوطن العربي، راح يكون في نواقص، لكن الجهود فعلا تكاملية ولا زالت جهود هذه المؤسسات قائمة وتشارك أنها تنجح الموسم بأي شكل من الأشكال.
0: جميل، أيضا خلال حلقة الأمس كان معنا ضيف من مؤسسة هداية الوقفية مسؤول العلاقات والإعلام تحديدا الأستاذ حميد، نوجه له تحية، تحدثنا فيه عن ختام فعالية هويتي عمان هوية وحضارة. هنا في موسم الخريف جميل جدا أن واكبنا كثير من الفعاليات اللي لها علاقة بالموروث بالتراث بالأصالة بالفكر العماني، وهذه الأشياء أيضا تتم مواكبتها بطرق مختلفة من خلال فعاليات، من خلال معارض، من خلال أيضا المتاحف. ويمكن هنا نقطة مهمة نبرزها، نقطة اللي هي مبادرة موروثنا اللي شاركت فيها كل المتاحف الخاصة على مستوى محافظة الظفار، وبادروا فعلا أنهم يكونون يد إلى يد مع الجهات المعنية سواء كان بلدية الظفار أو التراث والسياحة وغيرها أيضا، بحيث أنهم يوصلون رسالة الفكر والحضارة والثقافة العمانية إلى الزائر الكريم حتى يتعرف على هذه الأصالة وهذا الموروث. طبعا في بداية هذه المحطة أيضا إحنا ما زلنا في بداية المحطات نقدم لكم تحايا فريق العمل ونقولكم خليكم قريبين منا، راح نكون قريبين أيضا من مجموعة من المناشط والفعاليات في هذه الحلقة. في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
1: من هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس محمود بن سعيد المرهون، والمهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس سيف بن حفيظ الرحبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ بعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. في التنفيذ عبد الله بن عدنان القود. وراح يرافقنا في هذه الرحلة المسائية إخراجا معمر بن مسلم العمري.

0: نجدد ترحيب فيكم مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف في هذه المساءات الجميلة. اليوم الأجواء جميلة جدا، تساعد وتحمس أن الواحد يروح ويتنقل بين مختلف المواقع السياحية في محافظة ظفار. وطبعا هذا يقودني لسؤال عليا، سؤال تبادر إلى ذهني اليوم من الصباح الباكر. الأجواء جميلة غائمة، ويمكن في المناطق المرتفعة في الجبال في السهول يمكن في رذاذ. لما يكون الشخص زائر محافظة ظفار وأجازته طويلة شوي وزار مختلف المواقع السياحية، كيف ممكن يستمتع؟
1: أنا أعتقد أنه لما يقرب المكان بعد فترة بيكون له وقع مختلف أيضا. يعني مثلا في أماكن أنت إذا زرتها بداية الخريف ترجع تزورها مرة ثانية مثلا نهاية الموسم، أو ممكن تقربها مع مجموعة جديدة. أنت زرت هذا المكان بمفردك، ممكن تروح مرة ثانية مع أصدقائك أو مع أحد من العائلة. ممكن تستكشف التفاصيل أكثر الموجودة في المكان. قد تكون على سبيل المثال زرت متحف من المتاحف، أنت أكيد ما بتقدر تلم بكل التفاصيل الموجودة في المتحف من زيارة واحدة، فأنت لما ترجع مرة ثانية تركز على تفاصيل أخرى أو تستكشف القصة ما وراء هذه القطعة أو هذا المكان أو القصة مثلا.
0: زين، أعطيني الفكرة بعد نفس الشيء من منظورك طبعا في المواقع السياحية، المواقع اللي هي الطبيعية خلنا نقول.
1: بالضبط، هذه نفس الشيء تنطبق عليها. يعني مثلا في مواقع سياحية لها قصص ارتبطت فيها مثلا، ونفس ما قلت إن تقرب الزيارة مرة ثانية مع مجموعة أخرى أو بعد فترة وفترة هذا شيء يعني أعتقد له وقع مختلف. الحين دورك.
0: أنا أشوف إن بعد البرنامج اللي يعده الشخص وهو طالع للرحلة يعمل فرق في الرحلة، حتى لو أنا رايح نفس المكان أنا ممكن إن أنا أعمل برنامج مختلف اليوم. صحيح. إن نحن ممكن نغير طبخة جديدة.
1: صح.
0: ممكن إن نحن لا اليوم ما نطبخ، ممكن إن نحن تكون جلسة شاي.
1: صح.
0: نفس الشيء نحن اليوم ممكن إن ما نجلس في موقع واحد، ممكن إن نحن نتحرك زي الشباب والمجموعات الحين اللي هم حابين موضوع المشي الطويل أو الهايكينج.
1: يعني يمارس نشاط مختلف.
0: ممكن يمارسوا نشاط مختلف، ممكن إن نحن مثل ما تفضلتي أيضا نستكشف الأماكن اللي حول أو في محيط المنطقة اللي نحن جالسين فيها.
1: صحيح، في نفس المسار.
0: يعني هذا يقودنا الحقيقة واحدة أو فكرة واحدة خلنا نقول، اللي هي إن نحن نعد برنامج مختلف عن البرنامج اللي عديناه سابقا وإحنا رايحين للموقع، حتى لو كان الموقع نفسه. أيضا نتمنى إن يكون في مشاركة من مختلف هذا المواقع، الناس اللي تتنقل وتترحل ما بين مختلف المواقع السياحية المواقع الطبيعية تحديدا، ويلتقطوا التقاطات جميلة إن يشاركوها معنا على واتساب البرنامج 72 44 20 10.
1: وأيضا أنا أعتقد إنه السؤال اللي طرحته ترى مميز جدا، يعني أنا ما فكرت فيه صراحة للأمانة. فأعتقد إن إذا المتابعين أو المستمعين اللي يستمعوا لنا الآن يشاركونا بإجاباتهم على هذا السؤال راح يكون شيء مثري أيضا من خلال الحلقة، لأنه أعتقد كل شخص عنده وجهة نظر أو عنده رأي كيف ممكن إنه يعيش الجدول مرة ثانية وثالثة ورابعة.
0: هو ممكن بعد في فكرة ثانية مرتبطة بالسؤال، إن دائما لما تكون مجموعة أو عائلة طالعين الموقع كل واحد عنده رغبة معينة حاب يروح موقع معين، بس ممكن إن الأغلبية يتشاركوا في رأي واحد إنه يروحوا هذاك الموقع. تنويع البرنامج في حد ذاته يعطي مساحة للعائلة كلها أنها تستمتع.
1: صحيح.
0: اختيار الموقع في حد ذاته ما هو راح اللي يقيد الرحلة، لا بالعكس البرنامج هو اللي راح يقيد. لما يكون في برامج تشاركية تتشارك فيها كل العائلة ممكن أن الكل يستمتع، سواء كانت برامج للطبخ أو الجلسة أو السوالف. ممكن الناس حتى تعمل برامج ثقافية، مسابقات، أسئلة، حوارات، ممكن أنها تثري الجلسة وتخلي الرحلة والطلعة في الموقع هذه لها ذكرى ما تنسى.
1: هنا أيضا ممكن نقول أن اللي مثلا قربوا هذه الحركة وما مداهم في المرة الأولى في زيارة هذا المكان أو الموقع أنه يعني يمارسوا كل الأنشطة أو كل الأفكار، المرة الجاية لما يزوروها يختارون الأنشطة الثانية والاقتراحات الأخرى اللي ما قربوها. مرة ثانية نكرر، شاركونا بآرائكم أفكاركم على رقم الواتساب 72 44 20 10، وإحنا طالعين فاصل قصير كذا وراجعين لكم.

0: مسا عليكم بالخير مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف، ونبدأ في أول محطات هذه الرحلة المسائية اليوم، وراح ننتقل فيكم إلى أحد المواقع السياحية الجميلة في محافظة ظفار، اللي دائما يمكن علياء الجميع يحرصوا أن هم يزوروا مثل هذا المواقع، خصوصا عيون محافظة ظفار، عيون متميزة، تدفق الماء فيها، تفاصيلها الساقية اللي موجودة فيها، البحيرات اللي داخل، كثير تفاصيل هذه يبحث عنها الزائر لمحافظة ظفار، سواء للمتعة، للتسلية، للاستمتاع، أيضا للهدوء، الهدوء، الناس اللي تبحث عن الهدوء. طبعا زميلنا محمد بن بخيت الشحري اليوم راح يكون في عين حمران. مسي عليك بالخير محمد.
1: أسعد الله مساك شريف وزميل علياء وجميع المستمعين الكرام.
0: طبعا محمد وصف لنا الأجواء في عين حمران، الوضع أيضا، الزوار، حركة الزوار، الحراك السياحي هناك.
1: بطبيعة الحال كما ذكرت شريف، عين حمران من العيون المائية التي يسعى الزائر والسائح القادم إلى محافظة ظفار لقضاء أوقات ماتعة في هذه العيون، وهذه العين تتميز بوجود العديد من الأشجار ذات الظلال الوارف، بالإضافة إلى ساقية الماء التي أيضا هي دائمة الجريان، والبحيرة الموجودة أيضا هناك، وحركة الزوار ما شاء الله، هناك العديد من السياح وزوار المحافظة الذين يقدمون إلى هذا المكان. نعم. العديد من الأسر وهي أيضا جالسة منذ يعني الظهرية هنا في هذا الموقع، يفترشون هذه الأرض الطيبة ويأخذون أيضا في زواياها مختلفة، وكذلك هناك العديد أيضا، هناك من يغادر وهناك من يأتي، فالحركة السياحية في الموقع حركة جيدة. نعم. والجو جو طبعا جميل، لا سيما بعد العصر عادة تكون الأجواء أكثر جمالا، وبالذات في هذه العين، وخاصة في هذا الموسم أيضا الاستثنائي، وهذا العين بحكم قربها أيضا من الجبل فهي تستمد الأجواء الجميلة، وخاصة إذا كانت هناك أمطار.
0: نعم.
1: أيضا شريف، بأخذ الذين يعني وجدتهم في هذا المكان، أسرة من جمهورية مصر العربية يعني جلسوا مع يعني أبنائهم مع أسرتهم في هذا العين قرب هذه الساقية، وأكيد هناك يعني تفاصيل جميلة ومفردات أيضا أجمل سيتحدثون عنها خلال هذا البث الحي المباشر. أسعد الله مساك وأستاذ عبد الله ووجودكم اليوم في عين حمران، وهذه الجمالية أنت والأسرة هنا.
2: أسعد الله مساك كثير. عين حمران من هذه مكان طيب، عين حمران من الأماكن في محافظة ظفار التي تتمتع بالخضرة، تتمتع بالمياه، جريان المياه، نقضي فيها وقت ممتع. نحن موجودين من بعد الظهر مباشرة حتى الحين، ما ملينا من وقت ممتع، ظلال وخضرة وجريان المياه. إن شاء الله يحفظ ربنا، ربنا يحفظ هذه البلد ويحفظ قائدها وشعبها. رب
1: أستاذ عبد الله، قلت أنك أول زيارة لعين حمران.
2: نعم، هذه أول زيارة لي، إن شاء الله بإذن الله تبقى زيارة متعددة إن شاء الله، لأن كان جميل جدا، وأنا يعني بنصح جميع الزوار السائحين يأتوا إلى هذا المكان يستمتعوا، ما يملوا إن شاء الله خالص بإذن الله.
1: أيضا حوار آخر مع بسملة. بسملة ما شاء الله اسم جميل جدا، يعني اسم فريد حقيقة، وما شاء الله إن شاء الله بسملة على الخير.

0: كبيره دائما. وجودي ايضا في هذا الموقع وجودي ايضا في محافظه ظفر مع فوائد ثنائيه موسم الخريف.
1: هي الاجواء حلوه وجميله جدا وكمان تعليقات كثيره، فدي تبقى حلوه جدا.
0: زرت مواقع معينه عجبتك؟ جذبت شيء من المواقع المعينه في المحافظه؟
1: اكيد في فعاليات كثيره، وكمان حديقه وسط الصف فيها العاب كثيره وجميله جدا.
0: ايضا عبد الله، ما شاء الله اليوم انت مع الاسره مع الاولاد مستمتعين كذا بهذه الاجواء الجميله.
1: ما شاء الله، يعني الجو جميل جدا والخضره والعين برضه جميله بصراحه، ودايما الانسان بيحب يجي المناطق دي عشان يعني يتامل فضل الله سبحانه وتعالى. يعني المناظر والطبيعه هنا ما شاء الله خلابه جدا، ودي من اجمل حاجه في محافظه ظفار ان ربنا عطاها، يعني المناطق الطبيعيه جميله فعلا تاكل المشاهده والزياره.
0: نعم، اختم حواري مع الشيخ الزكي احمد في اليوم في عين حمران. عين جميلة، ايش عجبك؟ ايش شفت قبل شوية بتمر وبتلف من مكان لآخر؟ أعطيني انطباعك.
1: يعني في وقت قريب الأشجار تكون خضراء للجة، فهذا يجذب السياح أكثر. فهذا الشيء يجعل العين من أبرز الأماكن اللي ممكن تزورها في محافظة ظفار. وبرضه من أهم مكانها هي برضه المياه الردة. والمياه يجعل
0: عن المياه، تقصد المياه دائما الجريان. اذا عودة الى استاذ عبد الله اخيرا، يعني ما شاء الله اكيد لكم خطه وزياره الى العديد من المواقع السياحيه في محافظه ظفار.
2: نعم، في ان شاء الله في وادي دربات من الاماكن الممتازه جدا، تمتع بالخضره والشلال. الحين
0: نزورها ان شاء
2: الله، ان شاء الله باذن الله نزورها في الغداء او الفرقه ان شاء الله باذن الله. وفي المختين ان شاء الله برضه من ضمن الاماكن الجميله جدا، وإطلالة شعب برضو من ضمن الأماكن. نعم، من ضمن الأماكن اللي أنصح بزيارة بالزور يزورها إن شاء الله. يعني
0: إذا كل التوفيق إن شاء الله تعالى لكم في الأيام القادمة لوزارات مختلفة ولمواقع مختلفة سواء دراسية أو سواء سياحية.
2: إن شاء الله ربنا يحفظك ويجزاك الله خير.
0: إذا الشريف علي المستمعون الكرام، يعني هكذا كانت هي المحطة السياحية اليوم مع ودناكم لنكون في زاوية من زوايا هذا مهرجان الطبيعة، وكنا في محافظة ظفار واليوم كنا في عين حمران، وهذه العين التي تعد من العيون المائية الجديدة في محافظة ظفار، والتي دائما السائح والزائر للمحافظة حريص أن يكون من ضمن الخريطة اليومية التي أو الخريطة التي سيأخذها عندما يأتي إلى هنا لزيارة هذه المواقع.
3: نعم،
0: بالإضافة إلى المواقع السياحية الأخرى التي تكتسب السائح والزائر. ونقول لكل من يستمع إلينا، هذه العيون المائية عيون جميلة وعيون رائعة تستحق الزيارة، وتستحق من الواحد أن يصل إلى هذه العيون ويستمتع في مفرداتها المختلفة.
3: نعم،
0: من أشجار ومن جبال ومن مياه ومن مفردات طبيعية بالفعل يقف عليها الزائر والسائح.
3: نعم، محمد، ونضيف أيضا أن كل زائر لهذه المواقع السياحية الجميلة الأماكن الطبيعية هذه تحتاج أن بعد الالتزام أن الواحد يحافظ عليها نظيفة، يحافظ على البيئة، يحافظ أيضا على الغطاء النباتي الأخضر، ويحافظ على المفردات الجميلة في هذه المواقع. هي رسالة نحاول أن نحن دائما نبثها عبر هذه النافذة المسائية أثير الخريف لكل من يتابعنا، أن المواقع السياحية هذه أمانة ويجب أيضا أن نحن أن نحافظ عليها. كل الشكر لك. نعم محمد،
0: بالفعل هي رسالة سامية نوجهها أيضا، ونضم صوتنا إلى صوتكم بأهمية المحافظة على هذه الأرض الطيبة على مواقعها المختلفة.
3: نعم،
0: هي كما ذكرت زميل، هي رسالة وهي أمانة في أعناقنا، لابد أن نحافظ عليها، لابد أن ندرك المكان أفضل مما كان، لأنه سيأتي سائح آخر وزائر آخر سيجلس في هذا المكان. فهذه المحافظة لابد أن نحافظ على المواقع السياحية، لأن بالفعل يعني هناك تصرفات ربما قليلة جدا ونادرة، ولكن هذه رسالة نعزز فيها من المستمع الكريم أنه يحافظ على المكان ويزور هذه العيون ولا يخرب الطبيعة. فالطبيعة هذه استطاعتك هذه الأعشاب في خلال 5 دقائق أن تدمر، ولكن بحاجة إلى أشهر وربما إلى سنوات حتى تعود هذه الطبيعة إلى حالتها الأولية.
3: نعم، نعم محمد، كل الشكر لك ولضيفك على هذه الإطلالة الجميلة، ونلتقيك إن شاء الله في وقفات أخرى خلال مسيرة البرنامج. كل الشكر لك محمد.
0: العفو، بإذن الله تعالى، في أمان الله.
4: جاهزون للخريف. تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا. Movement that inspires.

0: الزعل ممنوع بين المحبين، ومع هذه الأصوات الجميلة وإيقاع البرعة أحد أشهر الفنون التراثية في محافظة ظفار، راح نستهل الفعالية أو الوقفة الثانية في هذه الرحلة المسائية من برنامج أثير الخريف، وراح نتحدث عن فن البرعة علياء، طبعا أحد الفنون الشهيرة في محافظة ظفار، ويمكن دائما يواكب الاحتفالات، يواكب الأعياد، يواكب المناسبات أيضا الخاصة والعامة.
1: جميل. تعرف شريف أنه فن البرعة هو جزء من مهرجان طاقة اللي كنا قريبين من افتتاح مع الأستاذ شامس نصيب في الأوبريت اللي ابتدوه أيضا بمجموعة من الفنون، واليوم احنا نتحدث عن تفاصيل المهرجان اللي هو جزء منه مسابقة فن البرعة.
0: أكيد، ومسابقة فن البرعة يمكن حازت على اهتمام كبير من المجتمع المحلي سواء، ويمكن في مختلف محافظات سلطنة عمان، ويمكن لاحظنا حتى في مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من الالتقاطات أنه يمارس أيضا في محافظات ثانية، ويمكن يمارس حتى في دول الخليج. طبعا في هذه الوقفة نرحب بضيفنا أيمن بن سعيد العنسي اليافعي، عضو لجنة تحكيم مسابقة البرعة في مهرجان طاقة 2026، وراح نتحدث مثل ما أسلفنا عن مسابقة البرعة أحد الفنون المتواجدة ضمن مهرجان طاقة. نمسي عليك بالخير ونرحب فيك.
2: مساكم الله بالنور والسرور، وتشريف تواجدي معكم بإذاعة سلطنة عمان برنامج أثير الخريف، ونحيي جميع المستمعين ونشكركم على هذه الاستضافة.
1: يعطيك العافية، منورنا في الاستوديو.
0: يعطيك العافية. طبعا الكثير من المستمعين الآن اللي يتابعونا ويتابعوا هذه الوقفة للحديث حول هذا الفن، نعرفهم على فن البرعة، وأيضا وش اللي يميز هذا الفن عن باقي الفنون الشعبية الرجالية في محافظة ظفار؟
2: فن البرعة يعتبر من الفنون التقليدية العمانية الراسخة في المجتمع الظفاري. يعتبر فن رجولي، فن شموخ وعزة وهيبة، ومن أكثر الفنون الرجالية منتشرة على مستوى محافظة ظفار.
0: نعم، يمكن الفن هذا مثل ما أسلفنا أنه دائما منتشر ويواكب مختلف المناسبات، وهو بالمناسبة هوية ثقافية وأيضا هوية تراثية للرجل الظفاري، يمكن يتميز فيه الرجل الظفاري دائما.
1: اليوم فن البرعة بما أنه يحظى بهذا القبول يعني على مستوى مختلف الولايات مثل ما أسلف أيضا زميلي الشريف، كيف قررتوا أو كيف يعني ابتدت فكرة مسابقة البرعة أيضا، أو كيف تم اختيارك من ضمن لجنة التحكيم في مهرجان طاقة؟
2: بخصوص فن البرعة وعن مسابقة فن البرعة نتكلم عنها. ترى المسابقة ليست وليدة اليوم، تعتبر مسابقة قديمة، وأنا كشخص عذب لما كلمت أنا، فأنا من مؤسسين هذه المسابقة من سنة 2013 في مسرح المروق.
1: جميل.
2: تم اختياري من ضمن أعضاء لجنة المسابقة، من ضمن أحد الأعضاء في لجنة مسابقة البرعة في ولاية طاقة، بحكم أني لي فترات طويلة في مجال مسابقة فن البرعة، وكذلك من الأشخاص اللي أنا وضعت هذه المعايير للمسابقة.
1: جميل. يعني نقول نظرا للخبرة الطويلة اللي خضتها في المسابقات التالية، إذن هذه اليوم الخبرة أنت تنقلها من مسرح المروج إلى نقول مسرح مهرجان طاقة مع مجموعات جديدة وجيل جديد أيضا.
2: فعلا نحن خرجنا من كانت هي سنة هي سابقا كانت المسابقة في مهرجان صلالة السياحي السابق، كانت تعمل المسابقة تحت البيت التراثي.
0: نعم.
2: فتطورت شوي شوي لين راحت إلى مسرح المروق وحازت على شعبية الحمد لله، وتم نجحت هذه المسابقة، يعني ما كنا متخيلين نجاحها بهذاك الكبر يعني. فمن بعدها تمت المسابقة لين 2000 ممكن لما خانتني الذاكرة لين 2018 2017 وتوقفت. ف اتجهت الولايات، يعني ولاية طاقة مش السنة الماضية اللي قبلها عملت المسابقة في مهرجان طاقة، وكذلك ولاية مرباط أنا كنت عضو لجنة التحكيم في مش السنة الماضية اللي قبلها كذلك.
1: جميل.
2: وكنت عضو لجنة التحكيم لمسابقة الأطفال اللي هي كانت على قناة مجان اللي كان في مهرجان صلالة السياحي.
0: نعم، تكلمت عن أنت أحد الأشخاص اللي أسسوا لمسابقة البرعة في محافظة ظفار، وأيضا أحد الأشخاص اللي في لجان التحكيم وضعت معايير معينة. خلينا نتكلم عن المعايير، معايير هذه المسابقة، وإيش اللي أنتم تتطلبوه كمعايير للمشاركة في مسابقة البرعة؟
2: هي كانت في نحن عملنا معايير اثنين، وكانت عندنا في كان للجمهور وكان في للجنة التحكيم.
0: نعم.
2: كنا نعملها سابقا على أساس أنه في كان في المسارح الكبيرة وفي كذلك عن شركات الاتصالات، كنا نعمل تقريبا 40% للجمهور و60% لجنة التحكيم.
0: نعم.
2: فلما تسألني ليش 40% للجمهور و60% للتحكيم،
0: 40% و60 هذه اللي هي التصويت،
2: هذا التصويت.
0: نعم.
2: تصويت اللجنة، بعدين بنرجع لك إلى المعايير. تصويت للجمهور 40% عشان نعمل نشارك الجمهور ونشارك المجتمع.
0: نعم.
2: في هذه المسابقة.
0: جميل.
2: بحيث تكون انتشارها أكثر وعلى، والجميع يشارك في هذه المسابقات.
0: وهذا اللي انت نجحت فيه.
2: اي الحمد لله، وهذا اللي نجحنا فيها. فكانت 40%، فالجميع يقول لك لا خلي 60% للجمهور و40% لجنة التحكيم. هنا ما صارت فيه مناصفة. او ممكن ننصف المتسابق، ممكن لو نقول نخليها للجمهور ممكن تصير هناك الحمية والحماس الاخوي المجتمعي للمتسابق، فممكن أنا ظلمت المتسابق الآخر. فأنا أخلي، لأنه بحكم أنه لجنة التحكيم لابد تكون عندها مصداقية، لابد تكون عندها كل الروح والثقة، أنه أنا أعطيه لجنة التحكيم 60% بحيث أنه بكرة بعده أنا لا أظلم المتسابق اللي موجود على
0: وهي
2: المسابق.
0: مراعاة أيضا للحيادية،
2: للحيادية
0: أنه يكون فيها حيادية، أنه ما تميل للمتسابق عن آخر.
2: أي عليك.
1: هنا نتكلم أيضا الحين عن المعايير، السؤال اللي سأل شريف قبل شوية.
2: حاليا المعايير اللي هي الحين حاليا نحن في مهرجان طاقة، فما شاركنا الجمهور بحكم أنه تعرف مهرجانات مصغرة وما هب هذاك الكبر، وصعب أنه ندخل فيها شركات اتصالات، وكذلك لها أتباع ثانية مثل شركات الاتصالات نسبة وإلى آخره.
1: هل هي يعني المسابقة مباشرة، يعني الحين مثلا يتم الأداء مع المتسابقين ومن ثم يتم التقييم مباشرة؟
2: أيه.
1: إذن هذه طبيعة التفاعل أيضا ربما لهذا السبب تغيرت المعايير أو طريقة التصويت.
2: أيه. تغيرت، لأنه على طول مباشرة نحن نعلن مباشرة اليوم عن مغادرة فريق أو
1: تأهل
2: الفريق الآخر. فالمعايير الحين غيرناها 100% إلى لجنة التحكيم. عندك مثلا ترتيب الزي وتنسيقه حطينا 15%.
0: جميل.
2: الانسجام والتناغم بين الطرفين، لانه البرعة اساسا هي انسجام وتناغم بين الطرفين، البرعة ثنائية ليست فردية.
0: نعم.
2: فلابد انه يكون في انسجام وتناغم بين الطرفين، فحطينا نفس الشيء 15%. والاهم واللي نحن مركزين عليه هي رفعة الخنجر. رفعة الخنجر حاطين فيها بعد 10%.
0: جميل.
2: هذا خاص الحالة برفعة الخنجر، لأنه الخنجر لها وضعية ولها حركات معينة، لأنه تركيز المتبرع على الخنجر أو النصلة اللي نحن نسميها الآن.
0: نعم.
2: لازم النصلة تكون أنه أنا ما تتغطى على الوجه. أي متبرع ما يغطى على الوجه.
0: صحيح.
2: لأنه أنت بتتبرع بعز وشموخ وهيبة، فلابد أنك تعملها تحيبها الجمهور بحيث أنها تكون أعلى المصر أو العمامة.
0: نعم.
2: لا تكون على الوجه أو تكون تحت في أسفل الوجه أو في النص في المنتصف، لازم تكون في الأعلى، فبحيث تبين شموخ
0: وعزة
2: للرجل المتبرع.
0: نعم.
2: وكذلك عندنا مدى الالتزام بالإيقاعات والتناغم معها 30%، لأنه البرعة أساسا هي أنت تمشي على إيقاعات معينة، الكاسر والرحماني، وكذلك الآن دخلت حديثة معانا اللي هي الأورج والعود.
0: نعم.
2: هذا ما كانت سابقا موجودة، بس كانت إيقاعات اللي هي الكاسر والرحماني وذلهم. وكذلك عندنا من دخول المتسابق إلى نهاية المسابقة، نهاية الأغنية نفسها 30%، بحيث أنه دخول المتسابق تحضيره دخوله التنسيق والتناغم كامل من دخول المسابقة إلى نهاية الأغنية حاطين عليها 30%.
0: كم فترة الأداء؟ يعني الوصلة نفسها كم فترتها؟ كم
2: والله
0: يستمر المتسابق على خشبة المسرح؟
2: شوف، هي سابقا كنا نعملها، أنا شاركت في مسابقة الفرع سابقا، حتى أمس كنا نتناقش معها الله يذكره بالخير أستاذي الكبير. أقدم أول شيء التحية لأساتذتي الكبار، الفنان القدير أحمد مبارك غدير
0: وله
2: المشيخي
0: كل
2: أبو عدنان،
0: التحية منه.
2: وكذلك الفنان القدير والغني عن التعريف الشاعر والملحن وفنان الأستاذ سعد بن رقب المغني
0: وسالم،
2: أبو
0: نعم
2: سالم، الله
0: له
2: يعطيهم
0: كل
2: الصحة
0: التحية
2: والعافية.
0: معك.
2: فهذا هم أساتذتي، وهم أنا لابد أني أرجع لهم بين فترة وفترة ونتشاور معهم. فأمس كانوا يقولوا لي أيمن 3 دقائق نشوفها واجد. قلت لهم 3 دقائق بالنسبة نحن نشوفها بسيطة جدا، أنا بالنسبة لي يعني كمتبرع أنا أشوفها بسيطة. فلما أني أدخل على خشبة المسرح أن في أداء معين، في حركات، في تشكيل، في ذهاب للخلف، رجوع، تقدم للأمام، ف3 دقائق ما تكفي. قلت لهم أنا حتى 3 دقائق أشوفها بسيطة جدا. هم قالوا
0: تريد
2: لا،
0: تزيدها 5 دقائق
2: هم
0: يعني.
2: يريدوها إلى قالوا لا نريد أقصر. قلت لهم لا، أقصر من كذا خلاص ما استوت يعني. أنا
0: وحتى
2: كيف
0: يمكن الجمهور بعد ما يستمتع
2: ما
0: يعني لو
2: بيستمتع،
0: احنا
2: ما
0: قللنا
2: بيتفاعل معاك في
0: التوقيت.
2: الـ
0: نعم.
2: يعني. فهي قالوا 3 دقائق احنا نشوفها متعبة الآن للشباب. قلت لهم نعم، أنا تبرعت شخصيا على 5 دقائق و7 دقائق أيام المسابقات، أول أيامها بدايتها. فقلت لهم 3 دقائق أنا ما مقتنع بها، لكن قلنا نخليها في الوسط، لا هي أقل ولا هي أعلى.
1: جميل.
0: نعم.
1: هنا نتكلم أيضا عن نقطة مهمة اللي هي الإقبال على المسابقة من قبل الفئات المختلفة. كم الفئات أساسا المحددة للمسابقة؟ هل هم أطفال ولا هم كبار؟
2: نحن اعتمدنا السنة هذه السن معين يكون من 16 سنة وما فوق. سابقا قد عملنا مسابقات الأطفال اللي هي من سن السادسة للسن العاشرة، فالسنة هذه عملناها من 16 وما فوق، بحيث أنه الشباب الفئات العمرية المتوسطة والكبيرة تشارك في هذه المسابقة.
1: جميل.
0: يعني ما حطيتوا لها سقف معين في العمر؟
2: لا، العمر من 16 ومفتوح،
0: يعني ممكن
2: ممكن
0: 50 60 يشارك،
2: 50 60 40 يشارك، ما عندك مشكلة.
0: جميل.
2: لأنه
0: زين، لو لما نتكلم عن المسابقة وعن حمسنا ما شاء الله ان نحن كيف وجدتوا الإقبال؟ يعني التسجيل والمشاركة في مثل هذه المسابقة.
2: والله إقبال جدا عالي وما تتصوروا يعني، ما شاء الله الحمد لله كان إقبال جدا عالي. يعني أنا اضطريت إني أغير جدول المسابقة 3 مرات في خلال يومين.
0: كم عدد المشاركين اللي تقدم؟
2: العدد المشاركين الآن عندنا 18 فريق، فوقفت على 18 لأنه الوقت، المشكلة عندنا الوقت. نحن فترة المهرجان عندنا المسابقة محددة لمدة 5 إلى 6 أيام،
0: نعم،
2: فصعب أني أشارك إلى 30 فريق أو 40 فريق أو حتى إلى 25 فريق.
1: نعم صحيح. كم مرحلة المسابقة؟ كم مراحل؟
2: نحن
1: مرحلتين أو
2: قبل
1: 3؟
2: ما نروح لمرحلة المسابقة، أنت نحن لما نتكلم على الفريق أنا ما أتكلم على الشخص، أنا أتكلم على الشخصية.
0: هذا كنت
2: يعني هذا اللي في بالك، أنا لاحظت أنك تسأل عنها. فلما تتكلم على 18 شخص يعني 36 شخص مشارك،
0: كل فريق مكون من
2: شخصين. من شخصين، لأنه البرعة ثنائية نفس ما ذكرتها سابقا.
0: ما في عندكم فرق اللي هي مكونة من 4 أو 6؟
2: البرعة عادة ما تكون من 4 أو 6 أو 8، إلا إذا كان مثلا في احتفالات ومهرجانات كبيرة ممكن ندخل إلى حتى 30 شخص يتبرعوا. بس العادة والمعترف عليها البرعة ثنائية، ممكن تكون رباعية وممكن تكون 6 أشخاص،
1: بس الأصل إنه في الاثنين.
2: هو في الأصل 2، فالاثنين يعطيك تناغم وانسجام وحتى راحة العين المشاهد نفسه. فلما أنا أشوف شخصين يتبرعوا بنفس الأداء وبنفس الحركة كأنه شخص واحد يتبرع، بالعكس أنا مستمتع. العكس لما أنا أشوف 5 أو 6 يتبرعوا فالتركيز يضعف عندي، أنا أتحالف الاثنين اللي هناك أو أتحالف الاثنين هناك أو في هذا، فصعبة جدا. المسابقة، نرجع على سؤالك اللي قبل، مدة المسابقة، فنحن بحكم العدد الكبير اللي موجود معانا ما شاء الله انه 18 فريق، فاضطرينا نعملها الى نظام مجموعات، كل مجموعه فيها 8 اشخاص مقسمه على مجموعتين. ما شاء الله امس بدينا، غادرت عندنا 4 فرق وبقت معانا 4 فرق، وكذلك اليوم عندنا 4 فرق وبتغادر 4 فرق، فبتصير عندنا 8 فرق اللي راح تتأهل للدور اللي ما بعده اللي هي يوم الثلاثاء. والثلاثاء إن شاء الله راح تغادر معانا 4 وبتظل معانا 4 إلى يوم الأربعاء. الأربعاء راح يكون 4 فرق معانا، بيغادر فريق وبتظل معانا 3 فرق إلى الختام النهائي تاريخ 27 هو يوم الخميس، يكون تحديد المراكز الأول والثاني والثالث. فحتى كانوا أمس يناقشوني بعض أعضاء اللجنة وبعض إدارة المهرجان، أيمن ليش ما نخلي 5 أو نخلي 4 في النهائي؟ قلت لهم يصير في حالة واحدة ممكن نعملها.
0: نعم.
2: إذا نعملها 4 أشخاص، لأنه نحن محددين 3 جوائز، فما حلو أني أطلع 4 في الختام أفوز 3 وبقي 1.
0: صحيح.
2: فهذا ممكن يأثر سلبيا على المتسابق.
0: نعم.
2: تحطيم له، فأنا ما أريد أحطمه على خشبة المسرح في النهائي يشوف زملائه كلهم ماخذين 3 المراكز الأولى وهو ولا مركز ويطلع بلا شيء.
0: مدام تكلمنا عن المراكز أستاذ أيمن، خلينا نتكلم نتطرق بعض للجوائز. يعني أكيد أن تريد تحمس الناس ويعرفوا عن الجوائز هذه، وش راح تكون الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى؟
2: شوف ما شاء الله، أولا أشكر القائمين على مهرجان طاقة، إدارة المهرجان، الأستاذ مبارك المعشني، وكذلك الأستاذ أشرف المشيخي، وكذلك مكتب والي طاقة، سعادة الوالي، وبلدية ظفار، ومحافظ ظفار، مكتب محافظ ظفار على اهتمامهم بهذا الشيء ودعمهم للمهرجانات والولايات حاليا، يعني ما في أي صعوبة. الأستاذ مبارك
0: كله تحية.
2: الجوائز الحمد لله جزاهم الله خير، فأعطوا جوائز جدا كبيرة. المركز الأول 2000 ريال، المركز الثاني 1000 ريال، المركز الثالث خناجر لكل متسابق.
0: جميل. طبعا مع ختام الحوارية هذه اللي تكلمنا فيها عن فن البرعة، هذا الفن الأصيل في محافظة ظفار، كلمة أخيرة توجهها للشباب والمهتمين بمثل هذه الفنون.
2: والله أنت حطيتني شوية في محك، لأني ما بغيت أتطرق على هذا الشيء. نتمنى المحافظة على هذا الفن، فهذا فن موروث، ما أريد اليوم فن موروث من الأجداد وفن من السابق، فيعتبر من الفنون التراثية العمانية الرجالية، ففن له اسمه وله سمعته وله قيمته وله وضعه. فالآن اللي بنشوفه الفترة الحالية الفن البرعة للأسف مش البرعة اللي نحن متأملين أنها تورث إلى أجيال سابقة. وكذلك أوجه رسالة للمعنيين في المهرجانات على خشبات المسارح اللي موجودة حاليا، التركيز على هذا الفن، بحيث أنه صارت في تدخلات في هذا الفن وحركات اللي ما تليق بهذا الفن، لأنه هذا فن رجالي، فن اعتزاز، فن شموخ، وفن له وضعه في المحافظة، يعني كان من الكبير وإن كان من الصغير. فنتمنى من الجهات المعنية والجهات المختصة على هذه المهرجانات تركز على هذا الشيء في اللي حاصل الفترة الحالية، ونحن ما بغينا نتطرق الأسماء أو أشياء معينة.
0: نحن نضم صوتنا أكيد إلى صوتك. المحافظة على الفنون الشعبية التقليدية هي هوية وهي تراث وهي أصالة ومرتبطة بتاريخ محافظة ظفار، سواء في محافظة ظفار أو في مختلف أيضا محافظات سلطنة عمان. المحافظة على مثل هذه الفنون الشعبية التقليدية هو حفاظ على الهوية، والمفروض أن من مختلف الجهات أيضا هي التركيز على أداء مثل هذه الفنون، حفظها بحركاتها بأدائها بألحانها بإيقاعاتها، أيضا هي مسؤولية للجميع ومسؤولية المهتمين أيضا بمثل هذه الفنون.
2: ويعتبر فن البرعة ما هو فن احنا اللي هو الحين الناس تشوفه هو فن برعة، لا بالعكس، هذا فن مسجل الآن في المنظمة العالمية اليونسكو، فن
1: صحيح،
2: غير المادي،
0: نعم
2: فهذا القليل اللي يعرف عنه،
0: نعم
2: يعني
0: صحيح،
2: يعتبر فن صار الآن فن عالمي، فلابد المحافظة عليه بكل الطرق من أي تدخلات أو أي إضافات أخرى عليه، إن كان من شعراء وإن كان من ملحنين وإن كان من فنانين، وكذلك الأخص من المؤديين.
0: من المؤدين، نعم نعم
1: كل التحية لك، احنا سعدنا بوجودك اليوم ونتمنى لكم التوفيق ولكل المشاركين في مسابقة البرعة ضمن مهرجان طاقة 2026 في موسم خريف ظفار 2026 الأستاذ أيمن بن سعيد العنسي اليافعي عضو لجنة تحكيم مسابقة البرعة في مهرجان طاقة، كل التحية لكم.
2: كل التحية لكم وشكرا على الاستضافة. وآخر رسالة أوجهها قبل ما أطلع، لأنه أنا ما محضر ارتجالي معكم في الأسئلة، فأتمنى من بلدية ظفار التركيز على هذه المسابقة في السنوات القادمة ونرجع ما كانت عليه وأفضل. فالسنوات الماضية صارت مع الاهتمام في هذه المسابقة قلت، فنحن نتمنى التركيز إن كان من البلدية أو من الجهات الثانية المعنية التركيز في هذه المسابقة.
1: كل التحية
2: يعطيكم
1: لك،
2: العافية وشكرا لكم على
1: شكرا،
2: السؤال.
1: يعطيك
2: الله
1: العافية.
2: يعطيك العافية.
1: رحلتنا معكم في أثير الخريف مستمرة إلى السابعة، كونوا بالقرب منا.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا الكرام. الأغنية تقول عمان فيها المناظر، وفعلا كل زائر إلى محافظة ظفار وإلى سلطنة عمان عموما يرى الكثير من المناظر ويتعنى لها أحيانا، مرة بطريق الجو مرة بطريق البر. في هذه المحطة مع زميلنا محمد بن عبد الله المهري ربما نكون قريبين من بعض هذه التفاصيل والمناظر اللي يلم فيها ويشوفها الزائر لما يوصل إلى محافظة ظفار. وحياك الله محمد.
1: مرحبا وسهلا عليا، بمسي ايضا بالخير على شريف وعلى ايضا الفريق، فريق اثير اذاعه سلطنه عمان وتحديدا اثير الخريف. مثل ما ذكرت، موسم الخريف عليا فيه كثير من التفاصيل المختلفه وكثير ايضا من مصادر الوصول. عندما تصل الى صلاله تصل ربما عن طريق الطيران، تصل عن طريق البر، ولكن حكايه الانتقال ايضا من مسقط ومن محافظات سلطنه المختلفه الى صلاله في موسم الخريف عن طريق البر حكاية مختلفة. إذن هناك دور كبير جدا أيضا لوسائل النقل أيضا في رفض أيضا الحركة السياحية، مش فقط في موسم الخريف ولكن على مدار العام. اليوم سنتحدث عن النقل البري شريك رحلة الخريف، واليوم أيضا أنا محظوظ أن يكون ضيفي رغم أنه هو صاحب شركة نقليات، ولكنه مع هذا كان من الرعيل الأول أيضا للإعلام العماني في عام 1975 الإعلام الأستاذ القدير الأستاذ أحمد بن سالم جفريد المشيخ. أستاذ أحمد، بداية أقول لك مساء الخير.
2: أهلا وسهلا، حياك الله بالأخ محمد، شرفت وشكرا على هذه الزيارة اللي طبعا من خلالها راح نلقي الضوء على النقل البري في مجال الحافلات، وأتمنى أنه نعطي فكرة زينة وطيبة عن إمكانياتنا وقدراتنا في نقل المسافرين بين مسقط وصلالة، وأيضا لدينا بعض الخطوط الثانية إلى دبي وإلى اليمن.
1: طيب أستاذ أحمد، اليوم نتحدث عن رحلة، سنتحدث فيما بعد عن الإعلام، ولكن الآن رحلة من عام 1991 بدأت نقليات الخريف وكثير من النقليات المختلفة، ولكن نتحدث أو نعطي أيضا للمستمع الكريم معلومة، أول نقليات نقل بري هنا في صلالة أي نقليات كانت؟
2: بالنسبة للنقليات في الحقيقة وحسب علمي، أول من بدأ في نقل الركاب هو رحمة الله عليه بن قاسم، كان يعمل على باصات مختلفة بس نوع 24 راجل. أيوة، الفترة اللي عمل فيها كانت طبعا صعبة ووعرة، الطرق وطريق كان ترابي من صلالة إلى مسقط، ومسافة طويلة تكاد تكون أكثر من 2000، ولكن حقيقة كافح واستبسل على أساس أنه يقدم الخدمات هذه للمواطنين وإلى قاطني هذه البلد من وافدين.
1: طيب، وأنتم بدأتم أيضا في 91؟
2: نعم، نحن في 91 بدأنا هذه الشركة بثلاثة باصات، باكورة هذه الشركة، ولله الحمد حقيقة يعني كانت بداية يعني تكون يعني ما كانت مألوفة عندنا إلا عدم وجود خبرة، ولكن الحمد لله رب العالمين وما توفيق إلا بالله بدأنا في هذا العمل إلى جانب شركائنا كموظفين، طبعا يعتبروا شركائنا في العمل يعني، وبدونهم ما نعمل ولا نقدر نشق طريقنا في هذا المجال.
1: أستاذ أحمد، نتحرك أيضا عن موسم خريف ظفار، أنتم تشتغلون على مدار العام وتوفرون كثير من الخدمات سواء كانت عن طريق النقل، يعني نقل الأفراد ونقل الأسر بالإضافة إلى نقل الأمتعة، حدثنا عن كيف تستعدون للخريف؟
2: والله الاستعدادات حقيقة كبيرة ومتعب كثيرة، لأنه ليش؟ أولا وقبل كل حاجة فترة الخريف تتزامن مع فصل الصيف على مستوى الخليج، فقط الرقعة الصغيرة هذه اللي هي طبعا صلالة اللي عادة يعني يكون فيها فترة خريف وخضار وأيضا طيب الحار، فطبعا التوائر تتأثر، الماكينة تتأثر، خصوصا لما نضرب مشوار من صلالة إلى مسقط، ولهذا يعني تغيير توائر، تغيير أمور كثيرة كثيرة كثيرة. أيوة، ولحسن الحظ ولحظنا الطيب ولرغبتنا في تقديم الخدمات الطيبة والجيدة للجمهور الكريم ومشاركتنا في بناء هذا الوطن حقيقة. والله نكاد نكون سنويا ندخل باصات جديدة حتى إنها تتوافق مع خدمتنا في هذا المكان. كم تقريبا الآن؟ والله الحمد لله عدد الباصات كثير ما شاء الله، يعني ما أقدر أحصبها ولكن يعني أو منتشرة قبل 50 حال. طيب أستاذ أحمد، اليوم نتحدث أيضاً عن يعني نمط آخر أيضاً للنقليات. اليوم لم تعد النقليات، أنا رحت النقليات زمان أتذكر إنه كان أيضاً يعني كان تضعون لنا أشرطة للفيديو وكذا. الآن الأمور تغيرت خلال أيضاً نقول التعامل مع الحداثة. كيف هي الباصات الآن؟ هل زالت الأشرطة كما كانت ولا تغيرت؟
3: بالنسبة للبرنامج الداخلي في الباص طبعاً لا زالت الأشرطة موجودة، ولكن استحدثنا الواي فاي. هذا طبعا خدمة جديدة وطيبة يتمتع بها مثلا الراكب في حالة سفر، طبعا
2: يخلص أشغاله
3: ويخلص أشغاله وفي نفس الوقت يتابع برامج ويدخل في المواقع الإلكترونية وكذا، يعني فجزء من سفره يكون فيه تسلية إلى جانب برنامج الموجود والمعد في الباص.
2: طيب قراءتكم ايضا للحركه السياحيه، انتم اقرب ايضا باعداد الناس اللي ياتوا الى موسم خريف وصيف سواء من العاصمه مصر او من المحافظات الاخرى او حتى من دوله الامارات العربيه باعتبار عندهم خطوط لدبي ايضا او من اليمن الشرقي.
3: بالنسبه للسواح طبعا يعني بعض الحالات فينا طلبات من شركات سياحيه تعمل تنظيم كروهات سياحيه واطباق، نعم، ونأجرهم باصات طبعا عليه الأقل، بعدين يتكفلوا بعملية بخارطة سياحية وأيضا سكن، بس نحن فقط نقل.
2: إذا أنتم توفرون الحافلات النقل على حسب الطلب؟
3: نعم، بناء على طلبهم نحن نوصل لهم، وطبعا نعمل برنامج معهم، البرنامج يعني وصولهم إلى المنطقة ومغادرتهم العام.
2: طيب بما أنه ذكرنا ربما أيضا النقل واعتباره أيضا شريك حقيقي لرحلة الخريف، أستاذ أحمد أنت رجل إعلامي عام 1975، خلينا نختم بإعلاميتك وأيضا هذا الدم بين مذيع نشرة الأخبار اللي كان أيضا في البدايات الجميلة وهو موجود اليوم أيضا كرجل أعمال يتابع كثير من الأمور في قصص كثير إنسانية. حدثني بداية عن التحاق بالإعلام.
3: في الحقيقة أنا اشتغلت في الإعلام في 1975، وأول ما تعينت في الجانب الإداري من الإعلام، إعلام الإداري في الإدارة، وبعد فترة من الزمن كان هناك رغبة لدى التلفزيون العماني في التحاق مع بعض المذيعين، فكانت الأولوية للموظفين الذين يرغبون في العمل كمذيع، فكان اختيار الإدارة لنا نحن مجموعة وتم تدريبنا في التلفزيون على كمذيع رب وشغل من درب. والله زملاء فقط لا أكثر ولا أقل، عدوا ما في مدربين رسميين، وخضعنا أيضا إلى دورات نروح إلى مسقط، وأذكر رحت مرة واحدة إلى التلفزيون المصري لمدة 3 أشهر، وحقيقة تدرجنا في عملية العمل، وكانت يعني بعض البرامج الخفيفة كنت أقوم بها مثل مجلة الشعراء،
2: تنتقلون بمجلة الشعراء
3: من مكان إلى مكان من منطقة إلى منطقة، والحمد لله الأمور يعني في تلك الفترة يعني قدمنا ما يعني ما نستطيع حسب إمكانياتنا يعني، والبركة في الجيل الجديد شباب قادم واعي.
2: إذا يعني أنا صراحة شرفت اليوم أيضا في هذا اللقاء، اللقاء مع قامة إعلامية واستطاع أن يمتد أيضا بين هذا القطر الإعلامي والتعاطي هكذا مع أعمال الرحلات باصات حافلات يعني انتقال أحيانا ينتقلون أيضا إلى أماكن مختلفة. طبعا كنا في هذه السانحة الجميلة، نترك كلمة أخيرة أيضا للأستاذ العزيز الأستاذ أحمد بن سالم جفريت المشيخ في
1: ماشي أثير الخريف. شكرا جزيلا للشباب في الاستوديو أكيد تحية. كلمة أخيرة تقولها في هذه النقطة صراحة.
2: أولا وقبل كل حاجة أشكركم على هذا اللفتة الكريمة التي يعني من خلالها توجهت إلى نقل وأتحدث عن النقل وإعطاء فكرة عن دور النقل في تقديم الخدمات الجليلة لشريحة كبيرة مواطنين. وطبعا أنا جربت العمل في تلفزيوني والعمل الإذاعي في جهد وفي تعب كثير ومشقة ومتعة أكيد يعني متعة، ولكن أيضا برضو ربنا يساعدكم ويوفقكم ويسهل أموركم، وأتمنى أن تسقوا طريقكم إلى الأمام بإذن الله تعالى. أشكركم على هذه الفرصة وأتمنى للجميع وأتمنى لعمان دوام التوفيق والتقدم والانتهار تحت القيادة الحكيمة لمولانا صاحب الجلالة السلطان سيد البطان.
1: شكرا جزيلا أستاذ أحمد، نتمنى لك التوفيق وتشرفت اليوم، ونتمنى لك دائما كل يعني ولك دائما كل التقدير من كل الزملاء ومن يسمعنا أيضا عبر هذا الأثير، إنه كان ضيفنا أيضا من ضمن الناس الذين كان لهم دور كبير أيضا وبارز أيضا في نقول إعداد هذه المادة الإعلامية حتى في البدايات، ونحن اليوم أيضا ربما نكون في قطاع الإعلام ننهل دائما من هذه الخبرات وهذه الأسماء. نعم. التي كانت في ظروف مختلفة لم يكن لهم ما لنا اليوم أيضا من إمكانات، ولكنه كانت إمكاناته بالإرادة الحقيقية. نعم. في بناء هذا الوطن في مجال وقطاع إعلامي شاسع وفي خارطة جغرافية أيضا شاسعة جدا. عليا شريف، اليوم حاولنا بقدر الإمكان أن نكون في أثير إذاعة سلطنة عمان وخاصة في برنامجنا أثير الخريف، أن نأخذ المستمع الكريم إلى مساحة مختلفة، هي مساحة تقدر أيضا قيمة السائح من خلال إعطاء قيمة حقيقية لدور النقل أيضا في هذه الرحلة، هذه الشراكة. نعم. في رحلة الخريف، وأن يكون ضيفنا أيضا دامج أيضا بين هذا القطاع الحيوي أيضا واللوجيست المهم جدا، وأن يكون أيضا من الرعيل الجميل اللي تشرفنا أن نكون معه أيضا اليوم في هذه الدقائق. أتمنى أكيد لكل المستمعين قضاء أوقات ممتعة في هذا الخريف، ونقول لهم دائما استمتعوا بهذه الأجواء والنقل الوطني، وأيضا شركات النقليات الموجودة أيضا هنا لن تقصر إطلاق في توصيل هذا الشريك أيضا إلى طلالة والاستمتاع. إذا ما حصلت حجزك في الطيران لظرف من الظروف أو تأخرت، لا تتردد أيضا في الذهاب إلى كثير من شركاتنا في النقل، وتصل إن شاء الله بأمان أنت وأمتعتك ومن تحب. هذا ما لدينا في هذا المساء.
4: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: جاهزون للقريب؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
1: أهلا بكم مستمعينا في برنامج أثير الخريف في هذه المحطة المسائية الخريفية الرائعة، ونحن نرتحل معكم من نشاط إلى مؤتمر إلى ندوة إلى فعالية.

0: فعاليات الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية لعام 2026 في نسخته السابعة في محافظة ظفار، وأيضا هي فرصة أن نقدم شكر حقيقة للمحافظة ابتداء من صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ محافظة ظفار وأهل ظفار على استضافتهم هذا الحدث للمرة الثانية، يعني
1: جميل.
0: خلال 7 دورات مرتين أقيمت في مدينة صلالة، وهو حقيقة إنجاز يعني وشرف لنا أن يعني هذه المدينة وهذه المحافظة الرائعة في هذا الموسم النشط أن تكون هذه الفعالية أيضا الهامة ضمن فعالياته. انطلقت اليوم وحقيقة كان حضور نوعي، أولا من على المستوى التمثيلي كانت هناك يعني تمثيل لجهات حكومية وخاصة
1: جميل.
0: وأيضا غير ربحية من يعني من سلطنة عمان، بالإضافة إلى مشاركين من عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى تمثيل يعني أيضا منظمات وهيئات دولية وأقليمية ممثلة بمنظمة الأمم المتحدة وأيضا الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة أيضا كما ذكرنا تمثيل لجهات مانحة يعني خليجية وعربية وجهات خاصة، بالإضافة إلى جهات حكومية.
1: نعم، هنا بروفيسور نتحدث عن ما شاء الله كل هذا الحضور، كل هذه المؤسسات الحكومية وكل ممثلين الدول من مختلف الخبرات كذلك. ماذا يعني هذا الحضور أو كل هذه الخبرات تحت سقف واحد؟
0: حقيقة هناك تنامي بالتأكيد في سلطنة عمان بالإضافة إلى المنطقة العربية حول الاهتمام يعني ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية،
2: نعم
0: وتم التعبير اليوم يعني على سبيل المثال المؤسسات العمانية اللي كانت مشاركة وقدمت أوراق عمل، يعني نأخذ مثال اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
2: نعم
0: نموذج من النماذج الرائد في تطبيق المسؤولية المجتمعية وتوظيف حقوق الإنسان وأدواته لصالح الترويج لممارسات مسؤولة معززة للتنمية المستدامة. بالإضافة طبعا إلى كان هناك تمثيل لشركات حكومية وشركات خاصة وأيضا منظمات مجتمع مدني عماني بالإضافة إلى دولي. هذا التنوع أهمها يعكس أن والله فعلا الدول يعني ممثلة بسلطنة عمان والدول الأخرى المشاركة هناك اهتمام متزايد وكبير في موضوع المسؤولية المجتمعية، وخاصة السنة موضوع أوراق العمل حول مأسسة يعني ممارسات المسؤولية المجتمعية. مأسسة معناها تطوير في التشريعات والقوانين، معناها تطوير في يعني في الممارسات والتطبيقات استنادا إلى مرجعيات دولية ومهنية، فهذا بالتأكيد انعكاس إيجابي أن احنا إن شاء الله بخير، وهذه الممارسات قاعدة تنمو حتى ازدادت فيها، ليست كانت في السابق يعني قناعة خبراء، لا الآن أصبح تبني من قبل دول ومن قبل حكومات، وهذه الحكومات عبرت عن هذا التبني من خلال تشريعات وازنة ومحترمة حقيقة وذات بعد أخلاقي راقي.
1: جميل.
2: نعم. بروفيسور، وجود دول مختلفة، مواضيع مختلفة، محاور مختلفة أيضا، كلها تمت بصلة مباشرة بموضوع المسؤولية المجتمعية. الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات ووجود مختلف الدول، مختلف المنظمات أيضا المعنية بحقوق الإنسان ومختلف الجوانب المجتمعية.
0: والله أهمها كما ذكرنا مثل هذه المنصات هي مهمة لتلاقي الأفكار، تبادل التجارب وأفضل الممارسات. يعني أعطيكم مثال، كان من الحضور ممثلين من مجلس الشورى في سلطنة عمان وذكروا حقيقة عن دور المؤسسة التشريعية ممثلة بمجلس الشورى في الترويج إلى تشريعات ذات صلة بالتنمية المستدامة، ذات صلة بالمسؤولية المجتمعية، ذات صلة بحقوق الإنسان، بحقوق العمال. فذكروا أن مثل يعني أحد يعني ممثلي مجلس الشورى من الحضور الكرام ذكر قال هذه فرصة لنا أن احنا أيضا في مجلس الشورى نسمع عن الفجوات الموجودة في الأطر التشريعية اللي يمكن أن نتقدم فيها بمشاريع لقوانين عبر منصات مثل منصة مهمة كمجلس الشورى. ولذلك مثل هذه التجارب تأتي تجربة من التجارب، يعني اذكروا لي يعني اسمحوا لي سأذكر مثلا بعض التجارب مثل شركة أوكيو، هذه الشركة الرائدة اللي تكلمت بشكل رائد وهي يعني شركة حكومية.

0: تكلمت بشكل حقيقة مبدع ونوعي عن قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، كيف استطاع حقيقة أن يقدم مبادرات نوعية طوال سنوات من عمره يعني لصالح تنمية المجتمع يعني في عمان.
1: نعم
0: هذه التجارب لما يسمعها الآخرون من دول أخرى، وأيضا الآخرون من الدول الأخرى يقدموا تجاربهم، بالتأكيد نستفيد من أفضل الممارسات والتجارب. وأنا أعتقد حقيقة ليس مجاملة سلطنة عمان يعني هذه السمة اللي يتميز بها أهل عمان قيادة وشعبا وأيضا مؤسسات من روح الجدية، انعكست بشكل كبير على تطوير مثل هذه الممارسات بشكل كبير. ولذلك نسمع الآن ونتابع، طبعا احنا في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية نعمل منذ 20 سنة يعني،
1: جميل.
0: وتشرفنا يعني هي فرصة أيضا مناسبة. قبل 10 سنوات 2016 كانت أول فعالية، أول ملتقى يعني يقام من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة عمانية، أقيم من قبل 10 سنوات أيضا في ظفار، كان حينها بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة
1: صناعة
0: ظفار
1: عمان، نعم.
0: يعني عمان
1: في محافظة
0: نعم
1: ظفار،
0: في
1: نعم.
0: محافظة ظفار. وحقيقة يعني خلال هذه العشر سنوات الممتدة، وإحنا نتابع هذا العمل الدؤوب في سلطنة عمان، كيف تطورت التشريعات، كيف تطورت المبادرات، كيف تطورت الفعاليات. ولذلك كل ما تأتينا فرصة أن يعني نتشارك مع مؤسسات عمانية، وأيضا حقيقة ما عزز هذا الدور معنا برنامج اسمه سفراء دوليون للمسؤولية المجتمعية.
2: جميل.
0: هذا البرنامج النوعي اللي ضم نخبة النخبة أيضا من المجتمع العماني، على سبيل المثال اليوم تشرفنا بانضمام يعني مراسم تقليد صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد آل سعيد، وهي الأكاديمية يعني والشخصية التربوية الحقيقة الموقرة، اليوم انضمت وتم تقليدها سفير دولي للمسؤولية المجتمعية. مثل هذه الشخصيات حينما تحمل رسالة يعني المسؤولية المجتمعية، بالتأكيد انعكست إيجابا على الترويج إلى مثل هذه الممارسات.
1: نعم، لا شك.
0: أي نعم، فالشخصيات لو يعني كلكم أهل عمان يعرفها، وأيضا المنطقة العربية تعرف. أنا أتشرف أن معنا في هذا البرنامج على سبيل المثال الشيخ المكرم حاتم الطائي، وهو الإعلامي الكبير والقدير،
1: نعم.
0: هو سفير دولي للمسؤولية المجتمعية، صاحبة السمو السيدة حجيجة آل سعيد، وهي حقيقة المهتمة بقضايا الأعمال وقضايا أيضا يعني مثل الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم. بالتأكيد مثل هذه الشخصيات حملت لواء الترويج إلى ممارسات المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى أصلا يعني المؤسسات العمانية فيها أصلا يعني تاريخ في هذا التطبيق،
2: يعطيك العافية.
0: حتى قبل ما تطلع يعني مصطلح المسؤولية المجتمعية. هذا التكافل المجتمعي والدعم المجتمعي والرعاية هي سمة أصيلة يعني في هذه الشخصية
2: يعطيك
0: الكريمة.
2: العافية، الله يسلمك بروفيسور. هنا نتكلم أيضا بروفيسور، تحدث في بداية حديثك عن أنه هي 7 دورات تقريبا للكونغرس،
0: نعم.
2: وهذه المحطة الثانية في ظفار، ما الفرق بين المحطات المختلفة؟
0: والله في كل محطة كل دولة طبعا لها سمة، يعني كانت انطلاقتها الأولى في المغرب في الرباط، ويعني ما يميز طبعا هذه الفعاليات هي المشاركة الدولية، بمعنى من دول عديدة، ويعني بالإضافة يعني الجهة المستضيفة في داخل كل دولة. يعني بدأناها كانت في الرباط، ثم في قرقيزيا في بشكك عاصمتها، ثم في الأردن، ثم في البحرين، ثم في يعني في صلالة من قبل، ثم مرة أخرى في صلالة، ثم يعني هذه بالتأكيد في كل دولة لها سمة ولها كانت عندنا قصة نجاح. لكن أنا أعتقد بعد هذه السنوات الممتدة، إحنا الآن في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية نحتفل بعشرينية التأسيس، يعني أصبحت عملنا ممتد منذ 20 عاما، وصلنا إلى مرحلة وانعكس يعني هذا النضج في الممارسة إلى موضوعات هذا المؤتمر السنة. يعني في هذه الفعالية ركزنا على موضوع مأسسة هذه الممارسات، التشريعات، القوانين. أردنا فعلا أن يعني ننقل هذه الأعمال والمبادرات من أعمال خيرية صرفة يعني محدودة التأثير إلى فعلا تعظيم الأثر عبر مأسستها يعني.
1: نعم بروفيسور، تحدثت عن تفاصيل و خلينا نقول نقاط جوهرية في موضوع المسؤولية المجتمعية. أخذت قصص نجاح، خبرات دولية، أيضا الكثير من التجارب تم استعراضها، يمكن مع التحديات الكثيرة في المجتمع الدولي خلينا نقول، واللي تتصل بشكل مباشر مع المسؤولية المجتمعية ومع الوضع المجتمعي. نظرتكم أنتم للكونغرس الدولي في النسخ السابقة، في النسخ القادمة إن شاء الله مع وجود هذه التحديات؟
0: نعم، واحدة منها الحمد لله. أصلا فكرة الكونغرس يعني من اسمه غرضه الأساسي الترويج للتشريعات والقوانين. يعني النسخة اللي سبقت هذه عقدناها في بيروت، وكان موضوعها تعرفون الآن في العالم العربي والعالم في تحديات، على سبيل المثال في قضايا تبني تشريعات وقوانين فيها أحيانا يعني تصطدم بواقع وتحديات،
1: تصطدم بواقع التحديات.
0: نعم، بسبب هذه الأزمات الموجودة المتعددة.
1: نعم،
0: ولذلك كان موضوعنا قانون العمل الإنساني اللي تم تبنيه من دول العالم عبر منظومة الأمم المتحدة. كيف كان هذا موضوعنا الأساسي، انعكس على الواقع أن والله العاملين في الحقل الإنساني هناك يعني قوانين وتشريعات دولية تحصنهم وتحفظهم ويعني تدعم جهودهم، فكان تركيزنا على هذا البعد. في كل سنة حقيقة نتكلم على بعد ذو علاقة بقضايا التشريعات والقوانين بشكل مباشر، فإحنا حقيقة المستقبل بالذات في العالم في تقدم في موضوع التشريعات والقوانين اللي ذات صلة بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة. في عالمنا العربي في تفاوت، بعض الدول جدا متقدمة وبعض الدول لا تحتاج حقيقة جهد، ولذلك تركيزنا في يعني في السنوات هذه القادمة إن شاء الله على فعلا حث دولنا العربية على التعرف على أفضل ممارسات في مجال التشريعات والقوانين. عادة في مثل هذه الفعاليات نربطها بمصطلح حتى عندنا يعني نعمل معها ورشة مصاحبة.
2: نعم،
0: في كل سنة نركز على بعد. الآن مثلا إن شاء الله يوم الغد اليوم الثاني سيكون حول ورشة متخصصة في موضوع معايير ومواصفات المسؤولية المجتمعية. نقول والله في العالم في معايير موجودة، دعوا مؤسساتنا تستفيد منها.
1: نعم،
0: وأخذنا المعايير اللي كل دولنا تبنتها وهي منظمة يعني المعايير العالمية الآيزو، اللي أطلقت مواصفة قياسية خاصة بالمسؤولية المجتمعية اسمها الآيزو 26000، واللي هي إن شاء الله ستكون. نبغي نقول حق الجهات يعني طوروا ممارساتكم وأعمالكم استنادا إلى مرجعيات وتشريعات موجودة في العالم يمكن
1: نعم
0: الاستفادة منها.
2: نعم، جميل. نعم، إذن دكتور هنا نقول ما هي الرسالة التي يعني سيخرج فيها الكونغرس الدولي للمسؤولية الاجتماعية خلال يومين في محافظة ظفار؟
0: أهم رسالة أن يعني دولنا العربية حققت إنجازات ممتازة خلال يعني هذه السنوات الممتدة، نتكلم على سبيل المثال في 50 أو 60 سنة السابقة في مجال الاستجابة لحاجة المجتمعات.
1: نعم،
0: ما قصرتوا وساهمتوا بالتأكيد عبر تشريعات يعني نوعية وكذا مركزة. لكن في مجالنا في موضوع التنمية المستدامة كل دولنا الآن، أعطيكم مثال في مواصفة المسؤولية المجتمعية، كل الدول العربية اشتركت في صياغتها تحت منظمة التقييس العالمية الآيزو، ساهموا فيها. يعني انطلاقتها كانت بمشاركة 100 دولة، كل دولنا العربية مشاركة فيها. ولذلك مقابل هذه المشاركة استفيدوا من يعني هذه الجهود اللي أنتم أصلا بذلتم فيها كغيركم من دول العالم. أهداف التنمية المستدامة 193 دولة آمنت فيها ودعمتها، ودولنا كانت من على رأسها وملتزمة فيها وأدخلتها في استراتيجياتها الوطنية. نحتاج حقيقة أن نفعلها أيضا بقطاعاتنا المختلفة، ليست فقط الجهد الحكومي، الجهد الحكومي والخاص والقطاع الغير ربحي. نعم،
1: نعم.
2: كل التحية لهذه الجهود. يعني تمنينا أن اللقاء يكون أطول، لكن طبيعة البرنامج المحطات المختلفة كذلك، يعني حتى نلحق أيضا نسلط الضوء على مختلف البرامج والمناشط. نتمنى لكم التوفيق خلال يعني اليوم القادم بإذن الله تعالى من هذا الكونغرس. بإذن الله كل أوراق العمل وكل الورش أيضا والأعمال والأفكار اللي تطرح تلقى يعني أرض خصبة للنمو، وبإذن الله تنجح. كل الشكر لك بروفيسور علي آل إبراهيم، نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية دولة قطر. كل التحية.
0: الله يبارك فيك.
2: يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية. شكرا لك. شكرا.

0: نرحب فيكم مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف. طبعا علياء، تحدثنا عن كثير أشياء في هذه الرحلة المسائية اليوم، بس نحب أن نحن نوقف عند وجهتك ونتحدث عنها اليوم. وجهة اليوم عين من العيون اللي موجودة في محافظة ظفار، ويمكن من العيون اللي قل ما الناس تعرف عنها وتروح وتزورها، عين شرطات بالنطق المحلي. هذه واحدة من العيون اللي موجودة في سهل أتين، بس هي طبعا في المساحة الداخلية يحتاج لها مجهود ويحتاج لها شيء من المغامرة أنك أنت توصل لها.
1: جميل. هنا يعني بما أننا ذكرنا أن المكان شريف، بالتأكيد بإمكان كل من يصل إلى المكان أن يمارس مثلا هواية المشي. إذن هذه للهواة محبي المشي والاستكشاف، بتكون الرحلة ممتعة في هذا الجانب. كذلك أيضا النزول عبر الدرج والمسار الجبلي، هذه متعة، أتوقع هذه متعة خاصة، بس يحتاج لها لياقة.
0: يحتاج لها لياقة ويحتاج لها استعداد أيضا، إن الواحد اللي بيروح مثل الأماكن هذه إنه يكون مستعد جسديا، مستعد أيضا إنه يكون ماخذ معاه الأدوات، احتياجاته، ياخذ الماي، وأيضا ياخذ أحذية اللي هي تساعده على المشي، أحذية مناسبة للمشي في مثل هذه المواقع اللي قد تكون منزلقة إلى حد ما بفعل الرذاذ، وإنه يروح بأوقات تكون مبكرة شوي، يعني ما يروح الواحد للأماكن هذه في الأوقات المتأخرة من النهار، ممكن يصادف الظلام ويتأثر في الرجوع إلى سيارته.
1: الوصول للعين أو للمكان يبعد حوالي 30 كيلومتر عن مركز مدينة صلالة. إذن هو من الأماكن القريبة تعتبر لمركز المدينة، فهي فرصة للجميع. في ناس يحبوا يروحوا هذه الأماكن لكن ربما يستصعبوا الوصول للمكان، فبأن بس 30 كيلومتر إذن هو قريب.
0: بس هو طبعا مثل ما نحن قلنا ان المكان جديد، يعني يمكن الناس كثير ما تعرفه.
1: صحيح.
0: فطبعا اول ناس بتقصد المكان هذا هو التصوير، اللي حابين ان هم ياخذوا التقاطه جميله وياخذوا التقاطه خلنا نقول نادره شوي، ان ممكن يروحوا. واذا وصل حد من اللي يتابعونا الان الى عين شرطات ياخذ لنا التقاطه جميله ويصورنا الصورة هذه ويشاركها معنا على رقم الواتساب 72 44 20 10.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في هذه المحطة، ربما هذه محطتنا الحوارية الأخيرة في برنامج أثير الخريف. لحلقة اليوم راح نكون مع الأستاذ عبد الحافظ بن سهيل الرواس، رئيس جمعية النور للمكفوفين بمحافظة ظفار. أهلا وسهلا أستاذ عبد الحافظ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله أستاذ علياء وحيا الله الأستاذ شريف،
0: يعطيك
1: يعطيك
0: العافية.
1: العافية. المجتمع الكريم،
2: نعم
1: الله يسلمكم.
2: طبعا سعيدين انك انت معنا في هذه الوقفه الحواريه من برنامج اثير الخريف، وحابين نتكلم عن البرامج الصيفيه اللي تقدمها جمعيه النور للمكفوفين في محافظه ظفار، وايضا نتطرق الى طبيعه هذه البرامج.
1: بدايه شكرا جزيلا لاذاعه سلطنه عمان على هذه اللفته الكريمه.
2: نعم.
1: وجزاكم الله خير على المتابعه وعلى الاهتمام. اعتادت الجمعية كل عام تقيم برنامج صيفي تحت عنوان صيفنا نشاط متجدد، وهذا البرنامج حقيقة يشمل كثير من البرامج الفرعية، منها الثقافية والسياحية والتقنية وغيرها من البرامج، وأيضا البرامج الدينية. نعم، طبيعة هذه البرامج طبعا مثل ما سمعتوا العناوين، عندنا ورش عمل في برامج الآيفون وكيفية استخدام الكفيف لهذه البرامج، أيضا عندنا ورشة خاصة بالأمن السيبراني والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لأن الكفيف الآن أصبح ملم بشكل كبير التعامل مع الهواتف وكذلك مع التقنية بشكل عام.
2: نعم.
1: ومع الذكاء الاصطناعي وبرامجه المختلفة.
0: نعم.
1: أيضا عندنا جولة إن شاء الله سياحية ترفيهية إلى سهل إيتين، كانت هي مقررة لمرباط، ولكن ارتئينا أنه تكون الجولة أو هذه الرحلة قريبة ليتسنى للجميع الحضور.
0: نعم.
1: وبإذن الله تعالى تكون يعني يكون يوم مفتوح تقام فيه مندوبة غداء، وبعد ذلك المساء أيضا عندنا مسابقة ثقافية، والشباب إن شاء الله بيقوموا بعملية الشواء على إن شاء الله الجمر أو الفحم.
0: نعم جميل.
1: أيضا الحقيقة البرنامج مليء، يعني أمس كانت عندنا أمسية شعرية لمكتبة دار الكتاب.
0: نعم.
1: العامة شارك فيها مجموعة من المكوفين من الجمعية وبحضور الشاعر قيس ربيع والأخ سعيد الرواس.
0: نعم.
1: وكانت أمسية طيبة حقيقة، يعني أبدع المشاركون فيها في بقصائد جميلة تنوعت بين الوطنية و الغزلية وغيرها من القصائد.
0: نعم جميل. هنا أستاذ عبد الحافظ حابين نرجع يعني ما قبل الأمسية، البرنامج بشكل عام صيفنا نشاط متجدد، في ذكرت مجموعة من الورش، مجموعة من العناوين أيضا المهمة.
1: نعم.
0: إيش هي الأساليب أو الوسائل التعليمية الخاصة اللي تتناسب مع احتياجات المكفوفين وتساعدهم على الاستفادة بشكل أكبر من هذه الأنشطة والبرامج؟
1: نعم أستاذ عليا، بالنسبة للبدايات لو رجعنا للبدايات كانت طريقة برايل هي الأساس.
0: نعم.
1: طبعا طريقة برايل، الذي ما يعرف طريقة برايل هي نقط بارزة يقرأ يكتب من خلالها الكفيف، ويقرأ أيضا الكتب والمصاحف والمجلات وغيرها.
2: نعم.
1: هذه كانت في البدايات، يعني الآن أصبح الكفيف يعني يتعامل مع السوشيال ميديا، مع الإنترنت، مع الكمبيوتر، مع الهواتف بشكل عام من خلال قارئات الشاشة، مجموعة من قارئات الشاشة، منها الفويس أوفر الخاص بالهاتف، هذا يقرأ كل ما في الشاشة. والآن عندنا برامج تقرأ لنا الصور وتستخرج النصوص، وسهلت علينا حقيقة كثير من الأمور سواء كان في حياتنا العامة أو في العمل أو في الدراسة. فأصبح الآن الكفيف عندما مثلا يختبر يقرأ الاختبار بنفسه ويحل الاختبار بنفسه عن طريق الكمبيوتر، يعني بصورة جدا سهلة وبسيطة وميسرة.
2: نعم أستاذ عبد الحافظ، طبعا مع وجود كل هذه التقنيات وكل هذه الجهود من قبل جمعية النور للمكفوفين سواء في محافظة ظفارة أو على مستوى سلطنة عمان، لا شك أن في الكثير من المكفوفين أو الكثير من المشاركين في مثل هذه البرامج حابين أن هم يستفيدوا. كيف وجدتوا تفاعل المستفيدين مع هذه البرامج؟ يعني لو كان مثلا في عندك قصة أو تجربة ممكن أنك أنت تشاركنا إياها.
1: يعني الاستفادة الحمد لله، الحضور جيد والاستفادة جمة حقيقة لكل البرامج والورش التي تنفذ حاليا
2: نعم
1: من الجميع. في ناس لسه بادين يعني، وفي ناس متقدمين في هذا الموضوع،
0: نعم
1: وعندنا الكثير من قصص النجاح. عندنا 2 من المدربين من المكفوفين من الجمعية
0: جميل
1: شقوا حياتهم في طريق التقنية منذ فترة حقيقة ليست بالقصيرة، حيث تمكنوا من الإلمام والتعامل بكل يسر وسهولة مع الحواسيب ومع الهواتف. وأيضا عندنا شخص مبرمج يقدر يعني بيعمل برامج ويعمل كل ما يتطلب إليه الكفيف. وعندك أنا والعياذ بالله من كلمة، أنا أتعامل مع الذكاء الاصطناعي بصورة جدا ممتازة، ما أمدح نفسي ولكن هذا واقع. يعني إن الكفيف قادر جدا أن يتعامل، أعمل برامج، أعمل مواقع، وأقدر أحول الصوت مثلا الكتابة إلى صوت، وبشكل يعني أختاره أنا مثلا، يا إما تكون القراءة متبادلة بين مذيع ومذيعة، أو أختار القراءة لصوت واحد فقط، فالأمور ميسرة جدا.
0: نعم جميل. هنا لابد أن يعني وسط هذه المعارف وهذه التقنيات في مهارات بالتأكيد المشارك يخرج منها في نهاية هذا يعني الجدول الصيفي نقول.
1: نعم صحيح. في مثل ما تفضل الأخ شريف وكذلك الأستاذ عليا، في مهارات تدرب عليها الكفيف مثل التنقل والحركه،
0: نعم.
1: يقدر يعني مثلا يمشي بالعصا ويتنقل بكل سهوله، ايضا يستخدم مثلا الحسابات البنكيه،
2: نعم.
1: يعني بصوره استقلاليه جدا يعني، وصوره خاصه جدا يعني، ما عنده مشكله. ايضا التعامل مثل ما قلت ما ذكرت مع الهواتف، القراءه والكتابه والتواصل الاجتماعي بشكل عام بكل البرامج المتاحه، ما عنده مشكله ابدا. هذه كلها مهارات. ايضا في ايضا مهارات في الخطابه وفي الالقاء وفي الاتيكيت، ايضا كيف ياكل، كيف يشرب، كيف يمشي، كيف يتكلم، كيف يتحرك. كل هذه الامور ما اخذت بعين الاعتبار. الجمعيه خصصت لها حقيقه العديد من الورش، واستقطبنا ايضا حتى مدربين من خارج السلطنه وقدموا مجموعه من الورش في هذه البرامج.
2: نعم أستاذ عبد الحافظ، طبعا قبل ما نختم اللقاء هذا حابين نسمع منك رسالة توجهها لكل من يتابعنا الآن، سواء كان من المكفوفين أو عند حد في العائلة من المكفوفين.
1: نعم أستاذ شريف، شيء بالشيء يذكر.
2: نعم
1: قبل الصيف قمنا بحقيقة جولة توعوية ل 6 ولايات من ولايات المحافظة، وصلنا إلى كل كفيف تقريبا، ويعني ورسالة أتوقع أنها وصلت الجميع، أولياء الأمور والكفيف وكذلك المجتمع بشكل عام. وهذه الجولة أو الحملة كانت برعاية كريمة من بنك صحار الدولي، نوجه لهم التحية. وأما برامجنا الصيفية فهي أيضا برعاية كريمة من بلدية ظفار، وأيضا نوجه لهم التحية والشكر على اهتمامهم على الرعاية. ورسالتي لكل كفيف ألا تخجل من إعاقتك، فأنت مثلك مثل أي مخلوق، ما عندك مشكلة. صحيح أنت فقدت البصر ولكن عندك 4 حواس بإمكانك تشتغل عليها وتقويها وتنميها، وما تشعر بالنقص ولا أي شيء أبدا. أنت مثل كل يعني البشر، ما عندك مشكلة تقرأ وتكتب وتتحرك وتتكلم وتسمع، ما عندك أي مشكلة. فأتمنى من كل أولياء الأمور أي واحد عنده كفيف أو كفيفة أن يحضرها للجمعية، يحضرهم للجمعية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية على مدار العام.
0: صحيح.
1: وأيضا رسالة إلى المجتمع أنكم تقفوا مع الجمعية.
2: نعم.
1: يعني خاصة لأصحاب الأيادي البيضاء والجهات والمؤسسات اللي تعمل الجمعية لتقدم برامجها بصورة مستمرة بدون انقطاع، لأنه المادة أصبحت هي المحرك الأساسي لكل البرامج في الحياة حقيقة. يعني هذه مادة ضرورية وضرورية جدا. وقبل الختام طبعا أتوجه الشكر الجزيل لإذاعة سلطنة عمان، البرنامج العام، ولكم أنتم الأستاذ شريف أستاذ علياء،
0: كل التحية لك
1: وكل طاقم البرنامج، وشكرا لكم.
0: يعطيك العافية.
2: كل الشكر لك أستاذ عبد الحافظ بن سهيل الرواس، رئيس جمعية النور للمكفوفين بمحافظة الظفار. كان حديثنا حول مبادرة أو برنامج صيفنا نشاط متجدد. كل الشكر لك.

0: طبعا رحلتنا وصلت إلى الختام مستمعينا ومتابعي برنامج أثير الخريف، ولكم منا ومن فريق العمل أجمل التحايا.
1: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في التقديم شريف بن سعيد بيت سليم، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، وفي التغطيات الخارجية محمد بن بخيت الشحري ومحمد بن عبد الله المهري.
0: في هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس محمود بن سعيد المرهون والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس محمود بن أحمد البلوشي والمهندس سيف بن حفيظ الرحبي. من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري. في التنفيذ عبد الله بن عدنان القود، ورافقنا إخراجا معمر بن مسلم العمري.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مركز القبول الموحد يعلن نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله. مؤتمر دولي في ولاية صلالة يناقش تحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرة فردية إلى منظومة مؤسسية مستدامة. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراس باكا رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمن التهنئة وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده، راجيا لعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين التطور والنمو في شتى المجالات. أعلن مركز القبول الموحد نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله. وأوضح المركز أن عدد الذين حصلوا على عروض دراسية بلغ 33,300 طالباً واحداً من إجمالي المتقدمين الناجحين، البالغ عددهم 46,934 طالباً وطالبة.
1: مركز القبول الموحد أعلن نتائج الفرز الأول لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله، حيث حصل 33,031 طالبا وطالبة على عروض دراسية من أصل 46,934 ناجحا، أي ما يعادل 70.4% من إجمالي المتقدمين. وارتفع عدد العروض الدراسية مقارنة بالعام الماضي بنحو 5,494 عرضا، وبنسبة نمو بلغت 20%، بالتزامن مع زيادة المقاعد المطروحة إلى 34,113 مقعدا، بارتفاع نسبته 17% عن العام السابق. وتصدرت مؤسسات التعليم العالي الحكومية قائمة العروض بنسبة 17,430 عرضا بنسبة 52.8%، تلتها البعثات والمنح الداخلية ب14,950 عرضا، فيما بلغت البعثات والمنح الخارجية 651 عرضا. وفي المقابل بقي 1082 مقعدا شاغرا بعد الفرز الأول بنسبة 3.2% من إجمالي المقاعد، نتيجة عدم توافر أعداد كافية من الطلبة المستوفين لشروط بعض البرامج، مع استمرار العمل على الاستفادة من هذه المقاعد في مراحل القبول اللاحقة. أما البرامج الأعلى تنافسا فجاءت التخصصات الطبية والصحية والتربوية في مقدمة الخيارات، إذ بلغ آخر معدل تنافسي مقبول في الطب العام بجامعة السلطان قابوس 98.15% للذكور و99.2% للإناث، فيما سجل الطب العام في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 98.3% وفي جامعة ظفار 97.9%. وفي التخصصات التربوية بلغ متوسط آخر المعدلات المقبولة في جامعة السلطان قابوس 91.65% للذكور وقرابة 96% للإناث، فيما وصل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إلى 91.35% للذكور و 96.6% للإناث. وبالنسبة للطلبة الذين حصلوا على عروض، تبدأ إجراءات استكمال التسجيل في 20 أغسطس وتستمر حتى 24 أغسطس، مع التأكيد على أن عدم استكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة يعني فقدان العرض الدراسي. ولا تنتهي فرص القبول عند الفرز الأول، إذ تفتح خدمة تعديل الاختيار في 27 إلى 30 من أغسطس للمنافسة على المقاعد التي قد تتوافر لاحقا، فيما يعلن المركز مواعيد الفرز الثاني في وقت لاحق. كما سيجري المركز فرزا مستقلا لطلبة الدور الثاني وأصحاب الشهادات غير العمانية الذين تظهر نتائجهم بعد الفرز الأول، بما يتيح لهم المنافسة وفق الضوابط المعتمدة. وتأتي هذه النتائج مع استمرار تطوير نظام القبول الموحد، بما يشمل تسهيل إدارة بيانات الطلبة والبحث عن البرامج المستوفية للشروط وترتيب الرغبات بصورة أكثر مرونة، لتبقى خيارات القبول مفتوحة أمام الطلبة خلال المراحل المقبلة.
0: تحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات فردية أو موسمية إلى منظومة مؤسسية مستدامة أبرز ما تناقشه النسخة 7 من الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية التي بدأت أعمالها في ولاية صلالة بتنظيم من جريدة الرؤية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
2: يجمع الكونغرس نخبة من الخبراء والمختصين من سلطنة عمان والدول العربية لفتح نوافذ الحوار وتبادل التجارب واستعراض الممارسات الحديثة في مجال المسؤولية المجتمعية. وشهدت فعالياته إطلاق الإعلان العربي لمؤسسة المسؤولية المجتمعية، إلى جانب إعداد دليل عربي استرشادي يعزز حضور هذا المفهوم في مسارات التنمية. الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
3: حقيقة تأتي مشاركة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر نظرا لأهمية هذا المؤتمر، حيث يتناول واحد من المواضيع الأساسية جدا، وهو الشراكات المجتمعية التي يعني تلعب دور أساسي في قضية بناء العمل التطوعي والعمل أيضا المؤسسي في المجتمع. الورقة تناولت طبعا مفهوم المسؤولية المجتمعية بشكل صحيح وتمييزه عن الأعمال الخيرية، كما تناولت بعض التجارب الدولية وركزت على التجربة الوطنية في سلطنة عمان مع إعطاء بعض التجارب التي نشهدها في سلطنة عمان، وخرجت أيضا ببعض التوصيات التي نعتقد أن من شأنها تعزيز العمل أو الشراكة المجتمعية في سلطنة عمان والدول العربية.
2: تناولت أعمال الكونغرس محاور عدة، من بينها مؤسسة واستدامة برامج المسؤولية المجتمعية وقياس التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في بيئة الأعمال والاستثمار الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث أدوات الحوكمة والتشريعات المنظمة للمسؤولية المجتمعية في الدول العربية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء.
4: دكتور علي عبد الله آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية من دولة قطر. حقيقة مشاركتي يعني كانت عبر المشاركة في جلسة علمية متخصصة حول موضوع تجارب عربية في مؤسسة المسؤولية المجتمعية. عرضنا فيها حقيقة تجارب عدد من الدول وأهمية تبني ممارسات مؤسسية في إطلاق مبادرات ومشروعات المسؤولية المجتمعية سواء للشركات أو المؤسسات. كانت هذه المبادرة واللي توجت بإطلاق نداء عربي لمؤسسة ممارسات المسؤولية المجتمعية، وكذلك دليل عربي استرشادي للمؤسسات والشركات التي ترغب في مؤسسة ممارسات وتطبيقاتها في مجال المسؤولية المجتمعية.
2: يرسخ الكونغرس رسالة تتجاوز حدود النقاش إلى صناعة الأثر، فالمسؤولية المجتمعية ليست غطاء عابرا، بل شراكة واعية تستثمر في الإنسان والمجتمع وتحول النوايا الطيبة إلى أثر مستدام يواكب طموحات سلطنة عمان ويصنع للتنمية طريقا أكثر رسوخا واستدامة. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة ظفار.
0: تفعيل الذكاء الاجتماعي في بيئة العمل والأبعاد والتبعات القانونية المترتبة على غياب الكفاءة الاجتماعية ناقشها مؤتمر الذكاء الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. يهدف المؤتمر إلى تأصيل المفاهيم المرتبطة بالذكاء الاجتماعي والتمييز بينه وبين الذكاء العاطفي وتعزيز المهارات السلوكية في مجالات الإنصات وإدارة الحوار وصناعة وإدارة السمعة الشخصية والمؤسسية. ويسعى الملتقى إلى الخروج بتوصية ونتائج عملية تسهم في بناء قاعدة معرفية تخدم تأهيل الأجيال القادمة للاندماج في سوق العمل والمجتمع. 25 ورقة بحثية تتناول تاريخ الجبل الأخضر يستعرضها ملتقى التين والزيتون في نسخته الأولى الذي تنظمه محافظة الداخلية بالشراكة مع مركز ذاكرة عمان. الملتقى يناقش التحولات الاجتماعية والاقتصادية وعلاقة الإنسان بالبيئة الجبلية وربط البحث والتوثيق بالمقومات والفرص التي تتميز بها ولاية الجبل الأخضر. رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
5: يستعرض ملتقى التين والزيتون الأول بولاية الجبل الأخضر ضمن فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 يستعرض 25 ورقة بحثية بمشاركة 24 باحثا لقراءة ولاية الجبل الأخضر من زوايا التاريخ والثقافة والبيئة والاقتصاد واستكشاف ما يحمله من مقومات وفرص تنموية. ويبحث المشاركون في الملتقى الذي يأتي تنظيمه في سياق فعاليات المهرجان سبل تعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية وتطوير الزراعة الجبلية والسياحة البيئية والتراثية مع الاستفادة من المعرفة المحلية والدراسات العلمية في حفظ الموارد وموازنة التنمية مع خصوصية البيئة الجبلية. الدكتور هلال بن سعيد الحجري باحث في الأدب المقارن والتاريخ العماني شارك بورقة بحثية في الملتقى وتحدث لإذاعة سلطنة عمان.
6: عنوان ورقة هو تصويرات الجبل الأخضر في الخطابين البريطاني والأمريكي. تناولت في الورقة كتابات الرحالة المستكشفين الأوائل من أمثال جيمس والستيد من حوالي 1835 تقريبا منتصف القرن التاسع عشر إلى العصر الحديث. لم تتوقف الرحلات الغربية عن الصعود إلى الجبل الأخضر والكتابة عنه. فأنا تناولت هؤلاء الرحالة: ويلستيد، تشارلز كول، صمويل مايلز، بيرسي كوكس.
5: وتحدثت للإذاعة الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن بن جمعة الزجالي باحثة في التاريخ العماني ومشاركة في أعمال الملتقى.
7: في الحقيقة أن هذا الملتقى يأتي في إطار توفير مادة علمية ثرية خاصة بالجبل الأخضر وهو ما نفتقده كباحثين في عمان. يعتبر المؤتمر الأول من نوعه الذي سيلقي الضوء على هذه المنطقة الحيوية في عمان بكل أبعادها، كانت تاريخية أو ثقافية أو تراثية أو حضارية أو عمرانية حتى أو سياسية. المؤتمر متنوع بين أوراقه العلمية وحقيقة هي أوراق ثرية إن شاء الله تفيد جميع الباحثين في كل التخصصات، بالإضافة طبعا إلى المعرض المصاحب. المعرض اليوم يعني يمثل أهمية مكان أيضا لهؤلاء الباحثين لأنهم كما يقال الصورة بألف كلمة، فهو شاهد عيان على كل أحداث الجبل الأخضر بتاريخها الطويل والعريق.
5: ويأتي تنظيم الملتقى في وقت تشهد فيه ولاية الجبل الأخضر نموا متزايدا في الحركة السياحية، إذ بلغ عدد زوار الولاية أكثر من 100,000 زائر خلال النصف الأول من هذا العام، بنمو تجاوز 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتحول البحث والتوثيق إلى أداة لاستشراف فرص التنمية وتعزيز الاستثمار واستدامة مقومات المكان. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر محافظة الداخلية.
0: وفي الختام نذكر بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مركز القبول الموحد يعلن نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله. مؤتمر دولي في ولاية صلالة يناقش تحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات فردية إلى منظومة مؤسسية مستدامة. أعد لكم أخبار عمان يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السندي، وكانت معكم في التقديم لجينة بن سالمين البلوشي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن النباتات والتنوع، البعض أنواع التنوع الحيوي بشكل عام في منغوليا، هذا البلد ذو المساحة الشاسعة الذي يصل إلى 1.5 كيلومتر مربع، لأكثر من 130 نوع من الثدييات، 470 نوع من الطيور، 79 نوع من الأسماك، 22 نوع من الزواحف، 6 أنواع أو 7 أنواع من البرمائيات. وتحدثنا عن غابات اللاراكس السيبيري، ويعني وأن إنه الغابات في منغوليا تغطي مساحة تصل إلى 110,000 كيلومتر مربع، وهي مساحة ضخمة، لكن بالنسبة لمنغوليا هي نسبة بسيطة جدا، لأن المساحة البلد تصل إلى 1.5 مليون كيلومتر مربع. حتى جبال ألتاي في شمال منغوليا، في غرب منغوليا، امتدادها يصل إلى 1500 كيلومتر، يعني 1500 كيلومتر من الجبال في الشمال تشكل حدود مهمة جدا، ارتفاعها قمتها يصل إلى 4073 متر فوق سطح البحر. وتحدثنا عن شجرة الغضا الموجودة في صحراء غوبي في جنوب منغوليا، وأنه هذه الشجرة أيضا موجودة في شبه الجزيرة العربية ويمكن توطينها في سلطنة عمان. الثدييات في منغوليا، حديثنا في هذه الحلقة يعكس توزيع الثدييات التدرج البيئي في البلاد، ففي جبال الغرب يعيش نمر الثلوج، وفي السهوب الشرقية يتحرك الغزال المنغولي، أما الجنوب فيأوي الجمل البري ذو السنامين. ويعني هذه التفاصيل هي التي، التفاصيل البيئية هي التي تساهم في تشكيل الإيكولوجيكال نيش والبعد البيئي للكائنات الحية. فكل أقليم جغرافي بجباله، بالماء الموجود فيه، بموارده، يساهم في وجود كائنات حية مختلفة عن المواقع الأخرى. النمر الثلوجي في الغرب في جبال ألتاي، هذه الجبال ألتاي يعني تمتد على مسافة 1500 كيلومتر. الوعل السيبيري، الأرغالي أيضا مثل الوعل، نوع آخر يعيش في هذه المناطق الجبلية الغربية. أما في مناطق الشمال عند غابات التيغة، الجزء الغابوي، تعيش فيها الأيائل، الدب البني، الوشق. أما في يعني الجنوب الصحراء يوجد البحر الجمل ذو السنامين، ويعني بعض الحمر البرية الآسيوية، كذلك في مناطق الوسط والشرق المنغولي، الذئب الرمادي، مجموعة من الثعالب. كل هذه تتميز بحسب موقعها الجغرافي، أكثر من 130 نوع من الكائنات الحية ومن الثدييات. في جبال ألتاي يعيش نمر الثلوج كما تحدثنا، ينتمي هذا النمر إلى عائلة السنوريات وجنس البانثرة، وهذا الجنس، هذا الجنس فيه 5 أنواع، هي الأسد والببر. الببر هو النمر المخطط البرتقالي، وفيه يعني النمر مثل النمر العربي، وفي النمر الأفريقي، النمر المرقط. هذا المرقط يسمى محليا في محافظة ظفار برضويمر التركال، تركال يعني المنقط، هذا هو اسم النمر العربي، واليغور ونمر الثلوج. لذلك يعني وعالم السنوريات أيضا في تقارب كبير، لأنه حتى على مستوى النوع الواحد يوجد مجموعة من الأنواع، النويعات الأخرى الفرعية، مثلا على مستوى النمور يوجد ببر أمور، على مستوى الببر المخطط يوجد ببر أمور المعروف شائعا باسم النمر السيبيري، هذا أضخم أنواع النمور المخططة البرتقالية. يوجد النمر البنغالي، يوجد أنواع أخرى تصل 5 إلى 6 نويعات من النمور في ظل النوع الواحد اللي هو نوع النمر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.
2: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: احنا نبي شيء واحد بس.
1: شنو؟ قولة وانا احقق لكم.
0: نبيك على قولة القايل تحل عن سمانة.

0: تغنى بالغنى وانت حارم نفسك حتى من طاقة خام تشتريها وتفصل لك دشداشة حالك حال الأوادم.
1: بس
0: لابس لي دشداشة كنها كودري منتف.
1: الكودري هذا يا الجاهل يخلي ويهك يلق.
0: يلا يلا يلا يلا يلا يلا عطيناك ويه قمت تخورة. يلا
1: اي اي
0: يلا
1: اي اي عيني هاي اي اي عيني اي عيني عيني وخشمي كذلك لاحظتوا كيف؟

0: ايش
1: فيك يا الخال؟
0: والعيون وارمه والوجه وارم، ممك تقول قبيطه ايش فيك؟
2: اه يا عيني وخشمي كذلك.
0: الله يهداك يا خالي، قلت لك يبا هذا عامر اذا عصب ما يتفاهم، ما يتفاهم. هذا على ايد تقول خف بعير بعيد. انت ليش تستفزه؟ ليش وتخليه يسوي فيك كذي؟ ليش؟
2: انا استفزه؟ انا ما استفزيته ابدا، وهو اللي استفزني وعصبني كذلك. لحظه قبا، يا يا يا
0: لا حول ولا قوه الا بالله. زين بالله، سبب الهوشة اللي صارت بينكم شنو؟ أكيد الفلوس.
2: هذي العيال فقر، هذي العيال فقر مو كفو خردة. أقول لهم خلوا البنية ترجع على ريلها، وهديتها 4 ملايين، ما يرضون ويرفضون كذلك. لحظة كيف هاي؟
0: لحظة لحظة لحظة خالي، أنا سمعت سمعت ملايين. شش قلت؟ شش قلت؟ شش 4؟
2: 4 ملايين ونص كذلك.
0: من من من من بالبي بيعطيها المبلغ هذا؟ إذا أنت؟
2: لا.
0: عيال منو؟
2: أيوة. عيني عيني وخشمي كذلك. لا أيوة. ماكو لا 4 ملايين ولا 4 ميانين كذلك. لا لا، هذه مجرد كذبة وخدعة كذلك. آي آي آي آي عيني وخشمي كذلك. لاحظ كيف؟ عيل، أنا سويت كذي علشان أشوف هدفهم شنه معاك ومعاي كذلك.
0: وتشكو كذلك بالله. شكو؟ ليش تحشر نفسك في شيء ما يعنيك ولا يخصك؟ ليش يا الخال؟
2: تبي تعرف ليش؟
0: تفضل قول.
2: آي عيني
0: خلصني، قول ما صارت طقة هذه.
2: طالع عيني وخشمي كذلك. أقول لك أنا ليش انك ما انت عارف شلون التصرف معاهم.
0: عدال من اللي قاعد يحاجيني؟ محافظ بنك سويسرا يعني انت اللي عارف؟
2: معلوم، انا ريال لي تجاربي. الراس هذا اللي تشوفه ما صار ابيض مني والدرب. لا لا لا لا لا، هذا شيب من اللي شفته وعاصرته كذلك. لاحظت كيف؟ يا عيني يا عيني وخشمي.
0: زين الحين انت يا الخال تبيني اخليك تتصرف نيابه عني؟
2: والله بعد يكون احسن ومن صالحك كذلك.
0: لا ابدا، مو من صالحي، بالعكس. هذه مشكلتي وانا اللي احلها.
2: عيل، انا لو شفتك تام بوضعك هذا ترى مو بعيده اوقف معاهم واصير ضدك كذلك. لاحظت كيف؟
0: قلبت الايه.
2: ايه
0: افا. نعم. افا، الله يلعنك زمن.
2: ايه.
0: اللي الخال يصير ضد عيال اخته.
2: لا لا، اسمعني، انا ابي هالمشكله هذه تنحسم وتنحل كذلك، علشان احدد موقفي معاك ومع البنيه كذلك.
0: اي بنيه هذه؟
2: بنتي. اي بنيه بعد؟ اي اي اي اي اي اي اي عيني وخشمي كذلك. لاحظ كيف؟
0: بنتك انت حر تسوي اللي تبي تسوي، لكن ها بشرط.
2: شنو هالشرط؟
0: انا اقول لك، تشيل من مخك فكره زواجي من بنتك.
2: بن بنتي؟
0: اي بنتك، لان انا بصراحه ادري انت ايش قاعد تفكر فيه وهدفك شنو، والمثل يقول ما يخدم بخيل.

0: أنا أؤيد هالشيء، والدليل على ذلك التقصير اللي قاعد يحصل منك.
1: مني أنا طال عمري؟
0: إيه نعم، أنت قمت تهتم بمشكلتك على حساب الجريدة يا أخ صالح.
1: طال عمرك أنا ما قصرت بشيء، أنا قاعد أقدم مادتي والمادة قاعدة تنزل في كل عدد.
0: العدد هذا يا صالح ما في شيء.
1: ما في شيء؟
0: إيه نعم ما في شيء. وين المادة اللي عندك وينها؟
1: المادة طال عمرك المادة.
0: شفت شلون؟ أنا ما تكلمت مني والطريق، لو ما أنا شايف إنك أنت مقصر إن شاء ما تحكيت.
1: بهذا معك حق.
0: ويكون بعلمك يا صالح المرة هذه تصرفنا وحليناها، لكن المرة الثانية بيكون فيها صعوبة لو تكررت.
1: لا لا أوعدك إن شاء الله أنها ما تكرر.
0: أعتقد إذا نزل العدد هذا بيتفاجأ القارئ بغياب صفحتك، وانت عاد دور لك عذر اعتذر للقراء فيه.
1: لا أنا عندي عذر، عندي عذر، وأقدر أنوح عن ليش أنا احتجبت هالمدة هذه. حاضر على أمرك إن شاء الله.

0: شو تقولين يا يمه؟
1: انا اقول ليش ما نسايره ونشوف ايش عنده.
0: اي منو هذا؟
1: خالص ويلي حريلك.
0: يعني شلون؟ شو الهدف من هذا كله؟
1: الهدف يا حبيبتي ان نعرف صجه من كذبه.
0: والله يا يمه هالريال ويها يقول انه كذاب وستين الف مره كذاب.
1: شوفي عاد شوفي، اذا هو كذاب احنا اكذب منه؟ لا تخافين، محنا مخلينا يفلت من ايدنا بدون ما نعاقبه.
0: واحنا يا يمه ايش لنا فيه؟ الله يخليك، اللي فينا كافينا واللي يسلم عمرك. بعد هالمره ندخل معاه بمشاكل جديده؟
1: هذا مو هين، هذا هو سبب كل البلاوي وهو السوسه. واحنا واحده من الثنتين، اما احنا نستفيد منه او نحرقه ونفتك منه. السلام عليكم.
2: يا هلا يا هلا ويا مرحبا. يا هلا، تبارك المحل وتشرف كذلك، أسفرت وأنورت كذلك واستهلت وامطرت كذلك. يا هلا يا هلا ويا مرحبا كذلك.
1: يا هلا فيك.
2: والله نور المحل واسفر كذلك نور. ما شاء الله ما شاء الله، إيش هالزيارة الميمونة والسعيدة كذلك.
1: مشكور.
2: أنا أشهد أن اليوم هذا يوم عيد وسعيد كذلك.
1: مشكور.
0: إلا ما قلت لي يا حجي جاسم.
2: نعم يوبا، نعم أمري وتدلي كذلك.
0: المحل خالي؟
2: مو
0: خالة، خالي.
2: المحل خالي، كل هالزل اللي فيه وتقولين خالي. بعدين يبا حتى لو خالي متروس بوجودكم كذلك.
0: لا لا ما قصرت، أقول حنا ما نقصد البضاعة.
2: ها عيل، إيش قصدك طال عمرك؟
1: تقصد الناس اللي فيه.
0: إيه.
2: ها إيه إيه إيه. الناس إيه، الناس أجناس يا بنت العم، والجود في الماجود كذلك.
0: أقول طبعا حجي أنت عارف احنا منو؟
2: معلوم، اكو واحد ما يعرفكم ما شاء الله، اسره محترمه ومشهوره، اسره فايز الخيط، من الاسر العريقه والمعروفه كذلك. اكو واحد ما يعرفه ما يحتاج تعريف، الله يطول لي بعمرك.
0: وعارف انا زوجة منو؟
2: طبعا اعرف وادري كذلك.
0: وطبعا خالي انت عارف مشكلتنا معاه؟
2: والله الحقيقة يا بنيتي بصراحة أنا ريال كبير ومسن كذلك، وعمري كله قزرته في التجارة، وطبعا أنا هالأيام وايد مزحوم، فالأمور هذه يعني ما تهمني ولا أعطيها اهتمامي كذلك. لاحظتي كيف؟ علشان كذي عذريني لو قلت لك أنا أجهل شنهي المشكلة ولا أفهمها كذلك.
1: اسمع يا حجي.
2: نعم.
1: المشكلة أنت ما تجهلها، أنت أبخص واحد فيها.
0: فعلا.
2: أنا
1: وأنت حاط إيدك وريولك وجسمك كله كذلك في نفس الموضوع.
2: طالع قامت تقول كذلك، هذه مالتي أنا.
1: إيه، علشان أبينك أني أنا فاهمتك وخابزتك زين. لا تقعد تسوي نفسك من تفاهم شيء قدامنا.
0: علمنا وبكل صراحة، شنها علاقة الأربع ملايين اللي عند صالح في موضوعنا؟
2: الأربع ملايين ونص كذلك؟
0: الأربع ملايين ونص كذلك.
2: أنتوا سامعين بالأربع ملايين ونص كذلك؟
0: ونص كذلك.
1: طبعا أول ما أنا سمعت أنت نسيت يوم تقول لي صالح ثروته التقدر بأربع ملايين ونص، وقلت لك من وين له؟ قلت لي أنا من اللي واقف قدامك.
2: أهب، هذه حافظة الكلام اللي أنا قلته صم وصامته بعد كذلك. حافظته وصامته كذلك.
1: صامته بصمية. الحين قول لنا الكلام اللي قلته صحيح ولا لا؟
3: خالي؟
2: نعم.
3: تقول ايه وامها هاي الخيمه الجيشيه هذه اللي كنا تانكي الفيبر جلاس؟
2: نعم.
3: كانوا عندك هني في المحل اليوم؟
2: اي نعم. واسألوني عن الأربع ملايين كذلك اللي أنا قلت لهم عنها كذلك.
3: ماديين يعني؟ هدفهم مادي.
2: مادي وبس؟ إلا مادي وجشع وانكشفت أوراقهم كذلك، لاحظ كيف؟
3: علشان تعرف. وانت ايش قلت لهم؟
2: أنا طبعا قلت لهم الحقيقة وقلت لهم الواقع كذلك.
3: اي طيب خلينا نفهم الحقيقة والواقع اللي قلته شنو؟ خلصني.
2: قلت لهم يبا لا عندي 4 ملايين ولا 4 ميانين كذلك، وهذه مجرد يعني كذبة إبريل. طبعا انت تدري وانا قلت لهم انتوا تدرون يعني حنا بشهر إبريل كذلك الحين.
3: يعني ما خد جزاك منهم مثل العادة؟
2: ما اكذب عليك، ام زوجتك عفستني وعفست المحل كذلك. وطلعت.
3: أنا شايف لغاية الآن في غبرة في المحل. معلومة ما يبيلها كلام.
2: لكن أحسن من الإصابات اللي قاعد أحصل عليها كل مرة، ينعفس المحل ولا تنعفس عيني وخشمي كذلك، لاحظت كيف؟
4: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
0: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
0: بقي لدينا الكثير من الكلام عن الانتقالات ووسائل الربط بين المشاهد السينمائية في الأفلام الروائية،
5: لكننا قررنا أن نتجاوز تلك الانتقالات واكتفينا بالضروري منها والذي قدمناه في الحلقات السابقة.
0: أما اليوم سيكون حديثنا مباشرة عن المبادئ العامة للبناء الدرامي.
5: عرفنا بداية عن مفهوم البناء الدرامي.
0: البناء الدرامي هو بنية أو هيكل الأعمال الدرامية مثل المسرحيات والأفلام.
5: كثير من الباحثين قاموا بتحليل البناء الدرامي، وأولهم أرسطو.
0: صحيح. أما أول عناصر البناء الدرامي فهو الصراع.
5: يعد الصراع أهم العناصر التي يتركز عليها البناء الدرامي.
0: ويعني الصراع وجود قوتين رئيسيتين متضادتين ينتج عن تقابلهما أو التحامهما ما يدفع الحدث إلى الأمام من موقف إلى آخر، في حركة مستمرة تقود البناء الدرامي نحو ذروة رئيسة للأحداث، ومنها إلى نهاية أو ختام محدد أو مفتوح.
5: اصطلح على تعريف هاتين القوتين باصطلاحات مختلفة، منها
0: الفعل ورد الفعل،
5: وكذلك الهجوم والهجوم المضاد.
0: ومن ناحية أخرى، فإن فكرة الصراع وما يقترن بها من تفاعل وحركة تقوم في تكوينها على افتراض أن التحام هاتين القوتين ينتج عنه تغير في الموقف الأساسي لهما،
5: أو وضع جديد يؤدي إلى حدوث تغيير في شكل الموقف.
0: يتكون الصراع من شكلين اثنين، أحدهما الصراع الخارجي
5: والآخر هو الصراع الداخلي.
0: سنتعرف على أشكال الصراع بالتفصيل في حلقة الغد والحلقات القادمة.
1: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست المصري محسن زايد.
5: أيها الأصدقاء، عندما رحل السيناريست محسن زايد عن دنيانا في 27 من شهر يناير عام 2003 للميلاد، قيل عنه إنه مات أحسن مترجم لمؤلفات نجيب محفوظ.
0: والمقصود بالترجمة هنا ليس معناها الحرفي، وهو تحويل النص الأدبي من لغته العربية إلى أي لغة أجنبية أخرى كالإنجليزية والفرنسية.
5: إذن ما المقصود بالترجمة هنا؟
0: المقصود بها تحويل النص الأدبي إلى صورة مكتوبة، وهذا ما يبحثه برنامجنا الصورة المكتوبة، أي كتابة النص على هيئة سيناريو وحوار.
5: كان محسن زايد المولود في 23 من شهر أغسطس عام 1944 أديباً وكاتباً ومؤلف نصوص سينما وتلفزيون.
0: قدم خلال حياته المهنية الكثير من الأعمال المتميزة.
5: اقترن اسمه باسم الأديب العالمي الحاصل على جائزة نوبل في الآداب نجيب محفوظ.
0: كان زايد من القلائل الذين استطاعوا أن يفهموا فلسفة محفوظ عن الوجود، فحول رواية قلب الليل إلى فيلم من بطولة فريد شوقي ونور الشريف وهالة صدقي وإخراج عاطف الطيب.
5: تدور قصة هذه الرواية حول جعفر الذي ينفر من سيطرة جده فيتمرد عليه، ويقوم بالزواج من راعية الغنم مروانة.
0: هنا يطرده الجد من قصره، ولا يستطيع هو تدبير معيشته هو ومروانة، فيتركها ويتزوج من السيدة الثرية هدى، والتي تنفق عليه، ليجد نفسه في صراع لإثبات ذاته.
7: اللعنة أصابتك أنت أيضا. أبوك يتزوج من دلالة لا أصل لها ولا حسب، وأنت تتزوج من راعية غنم. إرادة ربنا فوق كل شيء. نكسة، لعنة، لعنة أصابت ذريتي ولا أملك لها راضا.
8: الفقر مش عيب، ومروانة يا جدي إنسانة طهرة، لو وجدت المناخ
7: السعر كافر. لقد اخترت ولتدفع ثمن اختيارك، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
0: قيل عن السيناريست محسن زايد: حرفوش سيناريوهات نجيب محفوظ.
5: حرفوش، ماذا تعني هذه الكلمة؟
0: جاء في لسان العرب: احرم فشديك، تهيأ للقتال وأقام ريش عنقه. وكذلك الرجل إذا تهيأ للقتال والغضب والشر، إلى أن يقول ابن منظور: الأفاعل حرفش والحرافش.
5: أنا أعرف رواية للأديب نجيب محفوظ، فلا بد أن المبدع محسن زايد عمل عليها دراميا.
0: هذا صحيح، فملحمة الحرافيش هي رواية للكاتب المصري نجيب محفوظ، نشرت في عام 1977.
5: الرواية تحكي 10 قصص لأجيال عائلة سكنت حارة مصرية غير محددة الزمان ولا المكان، يعتقد أنها بالحسين في بداية فترة الأسرة العلوية بمصر.
0: لقد تهيأ السيناريست محسن زايد في حياته لخوض معركة الحرافيش، وكان ما أراد، فأصبح حرفوشاً يقاتل بقلمه ليكتب الصور الدرامية والسينمائية من تلك الرواية.
1: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست محسن زايد.
5: أصدقائنا، كانت رواية الحرافيش ولا تزال مادة رائعة للسينما والتلفزيون المصري، حيث تمثلت في أكثر من فيلم سينمائي، منها الحرافيش والمطارد وشهد الملكة والجوع والتوت والنبوت.
0: رغم عدد الأعمال التي كانت مستوحاة من رواية الحرافيش لنجيب محفوظ، إلا أن مسلسل السيرة العاشورية الذي اقتبسه زايد عن الرواية نفسها كان أبرز ما قدم عن هذه الملحمة.
5: تناول المسلسل شكل البطل الشعبي من خلال سيرة عاشور الناجي على أجزاء عدة، حيث يمثل رمزاً للعدل والرحمة وإنصاف البسطاء وتأثر الحارة الشعبية بفكرة البطل الشعبي والمنقذ.
0: ومن أعمال الأديب العالمي نجيب محفوظ رواية بين القصرين، فقد اشتغل عليها السيناريست محسن زايد بكل براعة وإتقان، راسماً صورها الجميلة بشكل درامي.
5: كتب زايد سيناريو مسلسل بين القصرين من قصة الجزء الأول من ثلاثية نجيب محفوظ.
0: عرض المسلسل ما كانت عليه الأحوال السياسية قبل ثورة عام 1919 من خلال التركيز على حياة أفراد السيد أحمد عبد الجواد،
5: وعرض التناقض بين الحزم الشديد الذي يتبعه السيد داخل منزله وحياة الترف واللهو التي يتبعها خارج المنزل.
0: أيها الأصدقاء، استطاع السيناريست محسن زايد أن يقدم قصة نجيب محفوظ حديث الصباح والمساء بحرفية شديدة في الدراما.
5: قام ببطولة هذا المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم ليلى علوي وعبلة كامل ودلال عبد العزيز وأحمد ماهر وخالد النبوي، وإخراج أحمد صقر.
0: يتناول هذا العمل تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال 3 شخصيات،
5: وتفرع أبناؤها وأحفادها وتتابعت صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقاتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات من خلال خطوط درامية متشابكة.
0: في حلقة الغد ستكون لنا وقفة أخرى مع هذا المسلسل حديث الصباح والمساء، وماذا قال بشأنه السيناريست الراحل محسن زايد؟
5: أصدقائنا، من الأعمال الرائدة للسيناريست الراحل محسن زايد مسلسل ليلة القبض على فاطمة.
0: حول زايد رائعة الكاتبة سكينة فؤاد التي تحمل نفس الاسم ليلة القبض على فاطمة إلى مسلسل تلفزيوني من بطولة فردوس عبد الحميد وهالة صدقي وفاروق الفيشاوي وإخراج محمد فاضل.
5: تدور أحداث المسلسل حول شاب يتهم أخته فاطمة بالجنون ويرسل مجموعة من مستشفى الأمراض العقلية للقبض عليها مستغلاً منصبه السياسي.
0: تحاول فاطمة إلقاء نفسها من أعلى البناية وتحكي للناس كيف أنها ربت أخاها وضحت من أجله ورفضت الزواج،
5: كما يستعرض العمل مشاركتها في المقاومة في بورسعيد ضد العدوان.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة،
5: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
3: في الإعداد
2: وفي الإخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
1: الصورة المكتوبة.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
1: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
1: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
1: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الشاعرة والمترجمة التونسية عبد الوهاب ملوح. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة. عبد الوهاب الملوح شاعر وروائي وكاتب مسرحي ومترجم، من مواليد قفصة بالجنوب التونسي عام 1961. صدر له في الشعر رقاع العزلة الأخيرة، تونس 1995، الواقف وحده، تونس عام 1997، أنا هكذا دائما، صدرت هذه المجموعة عن دار الإتحاف، تونس عام 2000، سعادة مشبوهة عن دار المتوسطية بتونس 2002، الغائب، تونس 2003، الليل دائما وحده، صدرت هذه المجموعة عن دار النهضة، لبنان 2011، راقص الباليه، الدار الثقافية، تونس 2011، كتاب العصيان عن الدار التونسية للكتاب، تونس 2013، وصدر له كتاب بالفرنسية أيضا عن دار التنوير بفرنسا عام 2015، كما صدرت له مجموعة أخرى بعنوان كتدبير احتياطي عن الهيئة العامة للكتاب، مصر عام 2019. وفي مجال الرواية صدر له رواية منذ عن دار سيبويه بتونس عام 2008، كبابيل الآخرة عن دار زينب، تونس 2018، حفيدو كورسو عن دار زينب بتونس 2024. وفي حقل الدراسات صدر له فخاخ الدهشة عن دار زينب، تونس 2018. وفي الترجمة صدرت له العديد من الأعمال، من بينها رسائل بسوا عن جامعة فلسطين عام 2000، بورتريه سوزان عن دار أروقة، مصر 2014، يوميات الحداد عن دار زينب، تونس 2018، على مرتفعات اليأس عن دار صفحة 7، السعودية 2020، رواية أصدقائي صفحة 7، السعودية 2020، غسق الأفكار صفحة 7، السعودية 2021، دفاتر الحرب الغريبة صفحة 7، السعودية 2022، الميراث دار كلمات الكويت 2022، بهلوانيات دار كلمات الكويت 2023. أما أعماله في المسرح فتحمل هذه العناوين: حجاب، غرائب، نوع عشية، سوس، انتلجنسيا.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.
0: نرحب بك الشاعر والروائي والكاتب المسرحي والمترجم عبد الوهاب الملوح في هواء الكتابة.
3: مرحبا بالعين بعمان الشقيقة، مرحبا بشعب عمان الكريم، مرحبا بك صديقي صالح، ومرحبا بكل التقنيين الذين يساعدونك في إنجاز هذه القصة، هذه القصة، ونأمل أن تكون قصة يعني ممتعة وفي نفس الوقت مفيدة للمستمعين.
0: نشرف بلقائك، شكرا جزيلا. الإنسان ابن بيئتي كما تذكر في إحدى اللقاءات الصحفية، ليتك تحدثنا قليلا عن تلك الوشائج الأولى التي ربطتك أو وثقت عراك بالمكان الأول بقفصة. ما الذي عمقته في دواخلك؟ ما الذي انسرب عميقا في دواخلك وفي تجربتك عموما من هناك؟
3: طبعا الإنسان هو ابن بيئته، وخاصة إذا كان لديه يعني اهتمامات بالفن عموما، وإذا كان منشغلا بمطاردة الجمال عن طريق الفن، فمن المؤكد أن يتأثر بمحيطه الاجتماعي أو محيطه الجغرافي أو محيطه البيئي أيضا. وأنا ابن الجنوب التونسي بمدينة قفصة، و ومدينة دفة أساساً، دفة حتى نقول، وهي مدينة عريقة كما يقول المؤرخ البكري، ودفة مدينة التدقيق والتحقيق، عليها سور بناها هرقل من دموعه، وكل وهي مدينة على الماء، وكل صراعات أهلها من أجل الماء. هذه المدينة جاءت في جنوب الغربي من البلاد التونسية، وهي تفتح بوابة الصحراء، تفتح على الصحراء وفي نفس الوقت محاطة بالجبال، وتسيجها أو تحيط بها الأودية من جميع الأنحاء، وتمتد تاريخها الحضاري إلى ما أبعد 9 سنة قبل الميلاد. هناك ما يسمى بالحضارة القبسية، وقد قام الأنثروبولوجيون ببحوث أنثروبولوجية فاكتشفوا الإنسان القبسي، وهي حضارة تعود إلى الأمازيغ الأوائل في شمال أفريقيا. وطبعا كامل كل هذا يعني تأثيره وانعكاسه على كتاباتي وعلى نظرتي للعالم ونظرتي لكيفية تشكل الأفكار، ونجد أن هذه البيئة قد مارست تأثيرها خاصة من حيث استثمار العناصر الصحراوية، العناصر الجبلية، وفي نفس الوقت تأثير هذا على الحياة الاجتماعية والحياة السياسية للناس. فطبعا هذا كان لدي يعني خاصة لذاتي الشعرية الأولى ولذاتي الروائية المزاد، كان لدي تأثيره من حيث أنه لم تتلبس هذه الكتابة بالبعد المدني المديني، يعني بالمدينة في تطوراتها الحديثة، بقدر ما أنها غاصت في أعماق النفسية البدوية التي تأثرت في التطور الحضاري. وفي نفس الوقت يعني بما مرت به من حروب ومن تنوعات أو تغيرات سياسية.
0: نعم، يبدو أن مساران أيضا لابد أنهما كانا مشتبكين معا، انطلاقتك من تلك البيئة أو من ذلك المكان من قفصة، وانتمائك الكوني والعالمي أيضا من خلال طبعا كتابتك وتجربتك في الكتابة.
3: هو طبعا لابد للكتابة أن لا تبقى يعني في سياقها المحلي.
0: نعم،
3: ولا يمكنها أن تبقى كذلك، لأن الكاتب المشبع بثقافته والمشبع بنظرته المفتوحة على الحضارات الأخرى والثقافات الأخرى أكيد سيقع تلاقح بين هذه الثقافات وهذه الحضارات. أنت تجد مثلا شاعرنا الكبير وهو الشاعر العربي الكبير سيف الرحبي لما يكتب عن صحراء في عمان أو يكتب عن جبال عمان، يبدا هذا منزوج أيضا بنظرته الكونية بما تلاقح به من حضارات وما رآه في أسفاره يعني. ومن هنا يتضح العنوان البارز للمكان المحلي. لاحظ أيضا أنه نجاح نجيب محفوظ كان أنه انطلق مما هو محلي وحوله إلى كونه، وجعل من خان الخليلي يعني منطقة يعني موقع أنه لديه موقعه في العالم ككل وفي الكون. فبالتالي كاد أقول أنه الكاتب الحقيقي هو الذي يستطيع أن يحول ما هو محلي إلى ما هو كوني.
0: نعم بالضبط.
3: فأعطيت مثال، قلت مثلا بين الشاعر الكبير سيف الرحبي كيف حول يعني جبال وصحراء صحاري في عمان إلى منطقة يعني فيها هذا النفس الكوني، وكذلك خان الخليل بالنسبة لي
0: نجيب محفوظ. نعم، وغيرهم طبعا من الكتاب. نعم
3: وكذلك قرية باهيا في البرازيل كيف حولها صاحب متكامل لرجل واحد، حولها إلى أيضا منطقة يعني أو رمز كوني. هنا نعود إلى أنه كيف يحول الكاتب يعني ما هو محل تفصيل تحول تفاصيله إلى رموز تتأخذ أو تنحفر في تاريخ البشرية وتصبح رموزا تاريخية ورموزا أنثروبولوجية يعود إليها الإنسان عموما. كذلك يعني حاولت أن أتحدث في بعض كتاباتي سواء كان الشعرية أو الروائية أنني أحاول بعض هذه الأشياء المحلية البسيطة التي تعود في تاريخها إلى ما قبل 9000 سنة قبل الميلاد، تعود في تاريخها بعيدا في تاريخ البشرية إلى رموز يستطيع الإنسان أن ينظر إليها كإرث حضاري قديم يتقدم إلى الأمام.
0: بالضبط. دعنا نلتقط أيضا بعض المشاهد الحميمة من سيرة حياتك. مثلا تذكر أن جدك ساهم في إذكاء أو شحذ حب المطالعة والقراءة لديك، حدثنا قليلا عن
3: هو كانت
0: نعم.
3: هو يعني لابد أن أشير أن في ستينيات القرن الماضي، لما ستينيات القرن الماضي يعني بالقرية التي ولدت بها هي قرية بسيطة توجد على تحت سفح جبل وأيضا محاطة بواد عظيم، ولكن لابد من توضيح أن هذه القرية جاءت يعني على ممر الطريق الذي يحملون فيه الفوسفات هي المادة التي تستهدف بها البلاد التونسية، وهذه المادة هي مناجم الفوسفات التي تعتبر مادة أولى لصناعة عدة أشياء، المطاط البلاستيك إلى آخره، وهي مادة اكتشفها المستعمر الفرنسي، وكان لابد لإيصال هذه المادة من مناجمها بالجانب التونسي إلى الشمال لتصويتها إلى خارج البلاد التونسية، فكان لابد من عبورها عن طريقنا عن طريق قريتنا الصغيرة يعني. أول لما تلعيش باعتبار أنه لو أصبح هناك قطار أصبحت هناك شاحنات وأصبحت هناك يعني تجارة، وتحولت هذه القرية من قرية بسيطة فلاحية إلى قرية أصبحت محطة تجارية يعني. وبالتالي لما كنت صغيرا في عمر يعني 10-8 سنوات فتحت عيني على أول من فتحت، لأن هذه القرية أصبحت محطة كبيرة فيها أصبحت قاعة سينما، فأول من فتحت عيني على السينما، وأنا أعتبر نفسي محظوظا لما كنت صغيرا جدا لأنني تابعت تقريبا أولى الأشرطة السينمائية القديمة التي كانت تدفي تلك الفترة بالأسود والأبيض، سواء كانت باللغة الفرنسية لأننا نحن نتكلم اللغة الفرنسية أو باللغة العربية، وأساسا الأفلام القادمة من مصر. وأذكر جيدا أنني يعني كنت أتابع بشغف أفلام من بطولات يعني سراج منير وكاريوكا وفوكا ورشدي أباظة وإخراج صلاح أبو سيف وحسام الدين مصطفى إلى آخره، وأفلام من نوع عنتر بن شداد ومن نوع رابحة ومن نوع ظهور رأس علي رأس
0: نعم.
3: أشوف يعني من هذه الأفلام
0: نعم. بإزاء ذلك أيضا أنت تقول في إحدى اللقاءات المتلفزة بأنك في سن 12 تقريبا انهيت قراءة أعمال لطفي المنفلوطي وجورج زيدان.
3: فتحت عيني على السينما، كنت شغوفا بمعرفة هذه العوالم، فكنت منتسبا إلى الكشافة التونسية، وكان هناك مكتبات، وكنت يعني كما يقولون كنت أجرب مكتبات يعني، فكنت أقرأ دائما. ولذلك لما بلغت العمر 12 سنة أنهيت تقريبا كل أعمال المنفلوطي، سواء كان المترجم من أعماله
0: نعم
3: كتاب الفضيلة أو قول برجلي أو كتابته العبارات يعني
0: والنظرات نعم
3: والنظرات أيضا عبارات والنظرات. أكملت أعمال نجيب محفوظ والمنفلوطي وما خير نوعين، وكان هذا بابا من أبواب أنه إثراء ثقافتي الخاصة
0: نعم.
3: وهو الذي أيضا كان دافعا لي وحافزا لي أنني أجرب الكتابة من ذلك الوقت.
0: جميل.
3: أبدأ في محاولاتي الأولى التي كانت محاولات في الأساسية كانت أعتبرها خواطر أو خربشات بسيطة، وحقيقة يعني كانت أول محاولاتي نشرتها بجرائد تونسية أو صحف تونسية فيها ملاحق أدبية بسن 18 أو سن 17 يعني نشرت فيها بعض الخواطر، وبعدها يعني كنت أيضا فغوفا بالكتابة إلى أن أنجزت كتابي الأول رقاع العزة الأخيرة.
0: نعم، كتاب شعري طبعا. تقول عن بداية تطلعاتك الشعرية، أو دعنا نقول عن مفاتيحك الأولى لفهم الشعر، تقول: لم يكن لدي هاجس أن أكون شاعرا، ولكن هاجسي أن يكون لدي إيقاعي الخاص، وتيرتي الخاصة المختلفة عن بقية الآخرين كما تحدث.
3: هذا لأنه
0: كيف حققت هذا الإيقاع الخاص، وبالتالي دعنا نقول قبضت على لغتك الشخصية، على اختلافك، على تعبيرك عن ذاتك دون الوقوع في فخاخ أو أعباء الآخرين؟
3: شوف، يعني هذا متعلق بأمرين أساسيين.
0: نعم.
3: والأمرين الأساسيين هما يعني طريقتي إيماني ببعض الأفكار الجوهرية في حياة الكائن. يعني الأول هو أنه يعني الشعر ليس أساسا ما نكتبه، فأن تكون شاعرا هو أن تكون تقيم في هذا الوجود شعريا، ليس بالضرورة أن تكتب. فكم هناك من شخص لا يكتب الشعر ولكنه شاعر في سلوكه اليومي وفي حياته وفي تعلقه مع الآخرين وفي إنجاز شؤونه اليومية. يعني
0: نعم، أنت تشير في إحدى لقاءاتك أن كل شخص هو شاعر في الأصل، غير أن شؤون الحياة وشؤون العيش هي التي تصرف وتحول إلى ميكانيكي أو طبيب أو سائق سيارة أجرة أو فلاح إلى آخره.
3: طبعا.
0: يعني هل كل إنسان يولد شاعرا بطبعه بهذا المعنى؟
3: هو لو نعود إلى أصول الأولى، ليس هناك حديث نبوي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يولد الإنسان على الفطرة وهو ودانه أو نصيرنا إلى خلاص. فأقول أنه يولد الإنسان شاعرا لأنه يولد بريئا، يولد متعاطفا مع الكون، يولد يحب الكون. وإذا اتفقنا على أن الشعر هو في جانب منه هو الإيمان بالقيم الإنسانية العليا والنضال من أجل تثبيت هذه القيم وترسيخها، إذن يولد الإنسان في الأصل يناضل ويحاول أن يؤسس هذه القيم الإنسانية العليا مثل الحب ومثل الجمال ومثل الأخوة ومثل التسامح ومثل الرحمة ومثل المحبة إلى آخره. هو بالأساس يولد شاعرا، ولكن الحياة تصرفه وتحوله.
0: يعني تذكرني يعني على منوال أن كل طفل أيضا يمكن أن يسبح، لكن عندما تدب لديه المخاوف كما يقال أو الوساوس في أنه لا يستطيع ذلك، يعني حين يكبر رويدا فيكف عن أن يكون تكون لديه القدرة على السباحة.
3: والله أنا في هذه ربما أدعم قولك بكلمة جميلة قالها شاعرنا الكبير البحريني قاسم حداد، وهي كلمة أيضا مأخوذة عن عبد المعطي حجازي. يعني هو أنه الشاعر الكبير هو في الحقيقة طفل يستعيد طفولته الأولى. هو يكبر ويبقى يتذكر تلك الطفولة، وكل كتاباته إنما هي استعادات لتلك الطفولة. عندما نلاحظ ونتابع مشهد أطفال صغار يلعبون، أليست قصيدة ذلك؟ عندما نشهد ونتابع أطفال صغار ذاهبين إلى المدارس وهم يلهون ويعبثون في الشارع، أليست ذلك قصيدة؟ تلك البراءة الأولى وذلك الطوق المتحرر من كل التزامات الحياة ومن كل ظروف الحياة القاهرة، أليس ذلك قصيدة؟ إذن قلت لدي قناعتان أو فكرتان كبيرتان. الفكرة الأولى هو أن الإنسان يولد شاعرا، وأنه ليس ضرورة أن تكتب لتصبح شاعر بقدر ما أنك تعيش في الحياة شعريا، وكما يقول هايدغر الشعر هو شكل من أشكال إقامة الوجود. والفكرة الثانية أنه لكي يتم هذا الأمر فلا بد أن يكون لك إيقاعك الخاص. وهنا أقصد إيقاع أنه بالسلوك، الإيقاع مرتبط بالسلوك. لكل إنسان سلوكه وأسلوبه الخاص في الحياة، يعني ونظرته للكون ونظرته للتاريخ ونظرته للوجود ونظرته كيف يلبس وكيف يأكل وكيف يعيش حياته اليومية. الفلاح لديه إيقاعه الخاص، الميكانيكي لديه إيقاعه الخاص، المحامي لديه إيقاعه الخاص. إذن فنتفق على شيء، وهو أن لكل كائن إيقاعه الخاص الذي يمتلكه ويميزه عن البقية. وهذا ليس فقط مرتبط بالإنسان فقط، بل مرتبط بجميع الكائنات، الكائنات الحية. أقول الشجرة لها إيقاعها الخاص، الغزالة لها إيقاعها الخاص، الفراشة لها إيقاعها الخاص. تصور معي يا أخي أن هناك كائنات تعيش لمدة 5 دقائق فقط، ولكن لها إيقاعها الخاص. تولد من الشرنقة، تنبعث، تعيش 5 دقائق، تتزوج وتولد ولا شيء، ثم تموت، ولكن لديها إيقاعها الخاص. إذن أقول هنا أنه كيف يمكن أن تثبت مرورك في هذا الكون انطلاقا من أنك تكون لك إيقاعك المتميز عن الآخرين؟ ولا يمكن أن تكون متميزا إلا إذا أثبت فرادتك، والفرادة هذه تأتي من نظرتك الخاصة للكون وعدم اتباعك إلى منها إلى أسلوب القطيع ككل يعني، بل أن تتفرد في رؤيتك للحرية، في رؤيتك للحب، في رؤيتك للبحر، في رؤيتك لطريقة العيش للآخرين يعني. فبالتالي أعتقد أن الإيقاع هو الذي يميز الكائن الإنسان عن بقية الآخرين الذين حوله يعني.
0: من الملاحظ أنه رغم انفتاحك على التجارب الشعرية المعاصرة شرقا وغربا، نلحظ بأنك دعنا نقول لم تدعو إلى أي قطيعة مع التجارب الشعرية السالفة. يعني مثلا ترى أن الشعر الجاهلي خزان لطاقات جمالية خلاقة كما تقول، وهو بما يتوفر عليه من إمكانات لغوية وتصويرية وإبداعية ما زال يحقق نجاحات.
3: بل أؤكد أكثر من ذلك أن كل قطيعة مع الإرث الجمالي الكوني والإرث الجمالي العربي هي نهايتها فاشلة تماما. لا يمكننا أن نتحدث عن شعر أو عن قصيدة نثر بدون أن تكون ممتلئاً امتلاءاً حقيقياً بقصيدة قرأت وامتلأت بقصيدة زهير ابن أبي سلمة أو طرف ابن العبد أو عروة بن الورد أو نابغة الظبياني أو عبيد بن الأبرس يعني. وكذلك المتنبي ومتمام.
0: أنت تقول أكثر قصيدة حداثية هي قصيدة الشعر الجاهلي على أي حال؟
3: طبعا لأنه عندما نرى يعني عندما نتابع ونرى الأشعار التي جاءت ما قبل الإسلام وخاصة المعلقات، سنكتشف يعني هيبة وقوة وعمق ذلك الشعر في نظرته للكون، خاصة الشعر يتحدثوا عن الصحراء، يتحدثوا عن الترحال، يتحدثوا عن الناقة، يتحدثوا عن الحروب. هذا شعر كوني وإلى الآن ما زال صامد، يعني لا يمكن أن

0: بالرغم من أنها من المعلقات يعني. وهذه القصيدة ليست موزونة إطلاقا، ويمكن أن نصنفها أيضا في الشعر المنثور. ليش؟ لأنها لم تكن وفق البحور التي أتى بها الخليل بن أحمد الفراهيدي. ولذلك أقول أن في هذه الشعر، الشعر الجاهلي، الشعر ما قبل الإسلام، هناك رؤى جمالية متفوقة جدا، وما زالت تمارس رؤاها الجمالية إلى حتى اليوم. لا يمكننا إطلاقا أن نتجاوز شعر أبو تمام أو شعر طرفة بن العبد أو شعر السليك بن سلفة ونقول أننا جئنا بشعر حديث. أصلا حتى الرواية الحديثة هي الرواية الخاصة بالرواية العربية الحديثة مبنية في نواياها، في النواة السردية، الخلايا السردية مبنية انطلاقا من تلك السرديات التي كانت عند عمرو وعند امرؤ القيس في معلقته، وسرديات التي جاء بها فيما بعد عمرو عمر بن ابي ربيعة، وكذلك سرديات الشنفرة، يعني اقيم امي بني امي.
1: نعم.
0: فبالتالي اقول انه من الخطأ ومن الحيث أن نقول أنه نتجاوز هذا الشعر.
1: نعم.
0: ونقول أن هناك قصيدة حديثة لا علاقة لها بالشعر القديم.
1: نعم. يعني أنت على العكس أو على النقيض من أولئك الذين يدعون، دعونا نقول بالصلافة إلى القطيعة مع الماضي، بما في ذلك الإرث الشعري والانبتات عن تجارب الأسلاف المتكئة كما يقولون على البلاغة والترددات الإيقاعية والمعاني المستهلكة إلى آخر التقولات.
0: لا يمكن أن أتجاوز هذا. خليني أكمل شيء، فكرة أخرى يعني.
1: تفضل.
0: حتى في النثر مثلا، عندما نقرأ النثر في الأصبهاني في الأغاني، أو نقرأ النثر التوحيدي، أو نقرأ النثر الجاحظ يعني، فسنجد في النثر التوحيدي تلك الذرة الشعرية الكبرى التي يمكن أن نقول أنها تقاس تساوي مثلا قصيدة النثر اليوم. أصلا هناك يعني شاعر عراقي معروف قام بأنطولوجيا لقصيدة النثر، يدمج عبد القادر الجنبي يدمج بعض مقاطع من نصوص التوحيدي في سياق قصيدة النثر يعني. إذا غير، لكن نحن لم نقرأ تراثنا كما ينبغي.
1: وهنالك الإرث المتصوفة أيضا، النفري
0: النفري وابن عربي والبسطامي، هؤلاء كلهم كانت لديهم تجاوزات كبرى في هذا الكتاب المواقف والمخاطبات. النفري يعتبر من أهم الكتب، من أهم النصوص الحداثية يعني. لكننا نحن لم نحف تراثنا بالعين الجمالية الشغوفة، فحصناه بالعين أننا نأخذ منه فقط الفقه، ونأخذ منه يعني الدروس الفقهية الدينية، لم نذهب كثيرا في البعد الجمالي. أن هناك نصوص رائعة جدا للغزالي في كتابه تهافت التهافت، يعني هي يمكن أن أخذها كقصائد يعني. ولكن قرأنا الغزالي من الجانب الفقهي، من الجانب الديني، لم نقرأه من الجانب الجمالي. وكذلك ابن رشد مثلا، وكذلك ابن حزم، عبد القادر الجنابي، أو ضمن أنطولوجيا بعض النصوص لابن رشد لابن حزم في فوق الحمامة يعني.
1: على أي حال، يبدو أنك أيضا على غير وفاق مع النقاد إلى بإزاء يعني ما تحدثت عنه، طبعا عن هذه الرؤى المهمة. يعني النقاد ترى بأنهم لم يقدموا قراءات جيدة للنصوص الشعرية أو للنصوص عموما، كما أنهم لم يتابعوا بجدية شكلا شعريا مثل قصيدة النثر، طبعا باستثناء قلة قليلة من النقاد. ما الذي ينبغي في رأيك على قراء الشعر أن يفعلوه، أن يتسلحوا به، أن يفقهوا قبل الخوض في قراءة أو دراسة أو تحليل تلك التجارب الشعرية بشكل خاص؟
0: قلت هذا الكلام لأنه في فترة ما، لأنه كان هناك خلط بالنسبة للكثيرين من النقاد، وخاصة الأساتذة الجامعيين والأكاديميين، في مسألة قصيدة النثر. يعني في وقت ما لم يكن يعترفوا بها، وكانوا يعتبرونها جنسا هجينا في الأدب، ويعتبرونها شعرا منثورا، ويعتبرونه من نوع من النثر الذي تميز بشيء من الشعر إلى آخره. ولكن لابد أن يعرفوا أن هذا النمط من الكتابة هو نمط كتابي يعني موجود كما تحدثت
1: له امتداد تاريخي وتراثي. نعم، بالضبط.

0: سواء كان عربي أو
1: في النصوص العالمية. نعم،
0: أو الغربي، ليست لم ترتع يعني قصيدتها فقط مع ألويزوس بيرتران يعني في كتابه جسبار الليلي، أو مع رامبو، أو مع بودلير في كتابه أزهار الشر. لا. بدأت لنقرأ مثلا الفارابي، لنقرأ النفري، عبد الجبار النفري في مواقف المخاطبات، لنقرأ بعض النصوص
1: بحيان التوحيد، نعم،
0: ابن أبو حيان التوحيد إلى آخره، سنجد هذه النصوص التي تلعب على ذلك الحافة بين ما هو نثري وبين ما هو شعري. وبالتالي لم ورغم ما جاء من أشعار بدأت من أمين نخلة ومن الريحان فيما يسمى بالكتابات الشعرية النثرية أو الشعر المنثور يعني. وفيما بعد ما كتبه بعض العراقيين كما مثل جبر إبراهيم جبرة أو جماعة كرتوب، وبعد فيما جاءت مجلة شعر مع أدونيس وأنس الحاج والمغوث إلى آخره، فلم يعترفوا بها لأنهم اعتبروها جنسا أو نمطا أدبيا غير موجود في التراث العربي، ولهذا لم يقع البحث فيها بشكل جدي. ناهيك أنه قصيدة النثر هي هي هي نمط أدبي يستعصي على التعريف، يستعصي ليس له قواعد صارمة مثل القصيدة الموزونة، القصيدة العمودية، وأيضا ليس لها يعني شروط التزامات حتى يطبق عليها النقاد آراءهم. فبقوا يعني يتأرجحون بين كتاب سوزان برنار وبين ما سيأتي من نقد فيما بعد يعني من عند الغربيين مثل كتاب شارل بودلير أو مثل كتب أبولينير يعني. ولهذا لم نجد يعني نقاد حقيقيين يبحثون في حقيقة قصيدة النثر وتطوراتها، رغم أنه يجب أن أعترف أن قصيدة النثر العربية حققت يعني قفزة نوعية في الشعر العربي والشعر العالمي يعني، وهذه القفزة يمكن أن نحددها من خلال الموجات التي جاءت عليها يعني. الموجة الأولى مجلة شعر، ثم الموجة الثانية التي كان على رأسها شعراء من نوع لبناني صديقنا شوكة أبو شقرة
1: وأنس الحاج
0: وكمال خير بك وأنس الحاج، ثم الموجة الثالثة والتي جاءت بشعراء وهم الطبقة التي تطورت كثيرا في الشعر في قصيدة النثر
1: مثل جماعة كركوك مثلا.
0: جماعة كركوك وأيضا تناثروا في العالم العربي. نعم. نجد في عمان مثلا سيف الرحبي وسما عيسى، نجد مثلا في العراق سركون بولس وعبد القادر الجنابي، نجد في سوريا محمد المغوث ورياض الصالح حسين، نجد في لبنان الكثير يعني
1: وديع سعادة وغيرهم،
0: وديع سعادة مثلا وشوقي أبي شقرة، ونجد المرحوم فقيد أمجد ناصر من
1: الأردن أو فلسطين.
0: هؤلاء كلهم قاموا بتطورات كبيرة في ميدان قصيدة النثر وخرجوها من التعريف الأول الذي وضعته سوزان برنار إلى آفاق أخرى، خرج النص الشعري من الشاعرية إلى الشعرية. وهنا يجب أن نفرق بين الشاعرية وبين الشعرية. الشاعرية شيء والشعرية شيء آخر، يرتقي إلى مدى ضخم النص الأدبي بلؤاء كما يقول تودوروف، لؤاء فكرية وفلسفية حتى يصبح نصا كونيا يعني.
1: جميل.
0: يتجاوز السرد ويصل ويتجاوز النثر يعني.
1: هناك جانب مهم أيضا، أنت زوجت طبعا بين كتابة الشعر والرواية، كما أنك أيضا من أولئك الذين ليس لديهم تجزئة في كتاباتهم كما تذكر في أحد لقاءاتك الصحفية، ولا تؤمن بنظرية الأجناس الأدبية في الكتابة كتابة كيفما تشكلت حسب رأيك. لكن مع ذلك دعنا نسأل أيضا، ما الذي تراه في الفرق بين كتابة الشعر وكتابة الرواية؟ ما الشأن أو الأمر الذي يلح عليك فيجعلك تلجأ إلى الشعر تارة وإلى الرواية تارة أخرى؟
0: طيب يعني هو سؤال يعني مهم جدا وسؤال على غاية من الأهمية.
1: رغم أن هنالك يعني أعمال فيها أيضا نفس شعري أو محمل بالشعر، كما عملك الرواية الثانية كبابيل الآخرة كما تمت
0: نعم
1: كما قرأنا له. نعم
0: نعم الحقيقة يعني لما وضع جيرار جينات نظرية الأجناس الأدبية وبعد عن مقهى الدروب كان كان كان عمل إجرائي لطلاب الجامعة حتى يقدمون دروسهم كدرس يسهل للطلبة استيعابه للفرق بين ما هو شعري وما هو وما هو نثري، ما هو شعر وما هو نثر وما هو مسرح وما هو يعني رسائل إلى خلاف. ووقع تقسيم هذا، وحتى لما نعود إلى كتاب فن الشعر لأرسطو سنجد أن التقسيم ليس هذا، يعني كان التقسيم قبل ذلك لم يكن على نوع الكتاب بقدر ما كان على موضوع الكتابة، يعني الدراما والمأساوية والتراجيديا إلى آخره. فهكذا تقسم يعني أرسطو في كتابه فن الشعر. فجاء جاء جيرار جينات وبعضه تدروب ووضعوا نظرية الأجناس الأدبية، أراها أنه عمل إجرائي لتسهيل الدروس للطلبة. ليش؟ لأنه لما نعود إلى رولان بارت، ورولان بارت يعتبر علامة في الأدب العالمي، لا يعترف بهذا بل يعترف بالكتابة ككتابة عموما، فهو يرى أنه ليس هناك فرق بين الشعر والنثر والمسرح إلى آخره، بل هناك كتابة وهي أرقى الأشكال التي يمكن أن يصلها الأدب. لكن هنا تسألني سؤال، تقول أن مثلا الشعر يتميز بهذه الرؤى الجامدة الساكنة التي ليس فيها حركة، وأتفق معك، ولكن هناك قصائد فيها سرديات وفيها حركة وفيها إيقاع، فيها إيقاع داخلي وفيها حوار أيضا. فبالتالي لما التجئ إلى الرواية، إنما لما التجئ إلى ما يسمى بالرواية إنما لكي أجد مجال أوسع. فماذا تسمي أنت ملحمة الأوديسة لهوميروس؟ يعني رغم أنها ملحمة كبيرة وفيها قصة أوليس لما سافر من بلد إلى بلد من بحر إلى بحر، ولكن يعتبرونها ملحمة شعرية وليست رواية يعني. فأعتقد أن مسألة نظرية الأجناس الأدبية هي كما ذكرت مسألة إجرائية، ولكن المهم في كل هذا هو أن نرتقي بهذا الشكل إلى أعلى مستوياته حتى تكون مستوى يعني ليس نوع الأخبار والإنشاء، يعني بقدر ما تصبح كتابة إبداعية. لما يأخذ كتاب مثل كتاب بروست، مارسيل بروست زمن الضاع، هو أكثر شيء يعني تقرأه كانك تقرأ قصيدة، يعني كانك تقرأ شعر، ولكنها في الحقيقة الناشر كتب عنها رواية يعني. وكذلك لما تقرأ قمت بتجربة ترجمة سيوران على مرتفعات الياس، هو كتاب ليس بشعر وليس برواية، ولكنه يتحدث فيه عن سيرته الذاتية ويتحدث فيه عن نفسه من زاوية أخرى ليس فيها هذا الحوار وليس فيها هذا المتكلم وتنوع الضمائر إلى آخره. فبالتالي أرى أنه الكتابة هي لا يمكن تجزئتها بقدر ما أنها هي كتابة عموما.
1: جميل.
0: والنص هو ذراع هذه الكتابة العليا يعني. لذلك تجد بعض النقاد يتحدثون يقولون هذه الروايات تتوفر على ذراع شعرية عالية، وفي نفس الوقت في القصيدة يقول لك هذا القصيدة تتوفر على خلايا سردية يعني، بينما هو يصنفها قصيدة يعني.
1: نعم. طيب، رغم أنك أصدرت العديد من الأعمال الشعرية، إلا أنك ترى بأن مراكمة الكتب أو مراكمة القصائد تعزز من القول بأن الشعر ورشات مفتوحة، اختبارات، تجارب، وأن الهدف الأخير منها هو أن تبقينا متصالحين مع هذا الكون ومع ذواتنا، وفي نفس الوقت يفتح لنا أفق لفهم سؤال الوجود وسؤال الكون وسؤال الموت وسؤال الحياة إلى غير ذلك من الأسئلة. يعني في هذا السياق دعنا نقترب قليلا من ما أسميته ورشاتك المفتوحة، أعمالك الشعرية. كيف تطورت اللغة، الرؤية، العبارة، الأسئلة من خلال هذه الورشات الكتابية؟ ما الذي راكمته في هذه المحطات أو التجارب على صعيد الأسئلة، اكتشافك لذاتك، الوجود، العالم إلى آخره؟
0: هو يعني كان التطور يعني على مستويين، سواء كان على مستوى الشكل أو على مستوى الموضوع يعني. وخليني أقول أنه على مستوى الشكل، أنني في كتاب قاع العزة الأخيرة يعني كان فيه بعض النصوص التفعيلة الواضحة في في تركيبتها الصارمة الأولى يعني. وكانت هناك يعني كتابات مرتبطة بالمتقارب أو الكامل أو البسيط، يعني في التركيبة الأصلية الصارمة لهذا النمط.
1: إذا كان لديك تجربة في دعنا نقول ترقيص الكلمات
0: صح.
1: بالمعنى الإيقاعي.
0: تطورت هذه التجربة فيما بعد، وأصبحت يعني أصبحت أحاكك القصيدة انطلاقا ليس فقط من تفعيلتها ومن تركيبتها الوزنية والموسيقية.
1: لا،
0: تطورت إلى أني نبحث عن الإيقاع، لأن الإيقاع أوسع من الموسيقى يعني. الموسيقى جزء من الإيقاع يعني. وهذا في نفس الوقت كان تطورا مع الرؤية للكون، والرؤية لوجود الإنسان، والرؤية لكيفية تواجده على في هذا الكون يعني. ولو تلاحظ أنه كل كتابات تقريبا كانت تنويعات على العزلة وعلى التفرد وعلى الرؤية للكون وعلى العدم، الرؤية للعدم والرؤية للوجود إلى آخره.
1: يعني في هذا السياق أنا أريد أن أقرأ بعض الكلمات كتبتها، طبعا موجودة في صفحتك على الفيسبوك. تكتب: لقد اخترت أن أعيش في عربة متنقلة اسمها الشغف، أسابق الريح وأطعن تلك الآفاق البعيدة بخنجر ارتجال الرقص على مخيلة حواف العدم. يعني هنا بهذا المعنى يمزج الشاعر فيك بين لحظة ولعه بالأشياء وأيضا ارتطامه بالحواف العدمية. هناك سعي دؤوب وشفيف من أجل معانقة الذرة والمهاوي، كأنما هنالك دينامو أو محرك في داخل الشاعر جهة المرح، لكن أيضا هذا المرح أو الفرح أو لحظات المسرة يختلط أو يمتزج بها دعنا نقول جرح سري.
0: طبعا يعني أعتقد أن وجود الإنسان هو رهين ما قد يتركه من أثر في ممره ما بين الولادة إلى الموت، وهذا الأثر لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تنجز شيئا كما تحدثنا سابقا مرتبطا بإيقاعك وبنظرتك المتميزة للوجود وللكون. والحقيقة في وقت ما كنت انطلاقا من قراءاتي وانطلاقا من محاولتي لفهم هذا الوجود، كنت يعني أفكر أيضا في معنى العدم. يعني هل العدم هو شيء ساكن جامد لا شيء فيه، أم هو أيضا نوع آخر من الوجود؟ وهذا كله قد سألتني منذ حين كيف تطور هذا كله كان مسكونا بدافع آخر يعني، وهو كيفية إنتاج المعنى. نحن في ثقافتنا العربية نشكو من مشكلة عدم إنتاج المعنى، لذلك إلى اليوم يعني منذ النهضة العربية، منذ انتهاء النهضة العربية القديمة منذ العصر العباسي، ليس هناك إنتاج جديد للمعنى باستثناء فترة الأندلسية يعني. فليس هناك محاولة لإنتاج معنى جديد متجدد يبهر العالم يعني. وهذا نتيجة ماذا؟ نتيجة فقرنا لوعي بهذا الوجود، وأيضا بما وراء الوجود يعني. فبقينا نراوح مكاننا بين الموت والحياة، وأخذتنا فكرة البقاء على قيد الحياة، ولم نفكر بأننا يجب أن نعي هذه الحياة يعني. خليني أقول شيء مهم، وأنه ربما الكتابة هي دافع للبحث عن معنى حتى نولد الوعي بداخلنا، نولد الوعي بالوجود، نولد الوعي بذواتنا، ومن بعد نستطيع أن نشكل يعني قفزة نوعية في ثقافتنا. لم نحقق قفزة نوعية في ثقافتنا. أقول هذا الكلام وأنا متأكد من ذلك، لأن النهضات العربية كلها سواء كانت نهضة سياسية أو ثقافية لم تحقق هذه القفزة النوعية لكي تتحول العرب من تابع للغرب إلى سابق له، وإلى منتج لأفكار جديدة يتبعها الغرب.
1: يعني هناك على الصعيد النصي، نصوصك الشعرية، يبدو هنالك لقاء، دعنا نقول غامض، بين المأساة والملهاة، الكوميديا، التراجيديا إلى آخره. كأنك تحتفي أيضا بهذه الدوخة الوجودية، وهذه الحالة العاصفة، وهذه التمزقات التي تشتغل عليها في مصهرك أو فرنك الشعري أو تنورك الشعري، لتكتب طبعا نصك وتجربتك عموما. يعني أنت تقول أو تكتب: ممتليا بخساراتي، لن أدع الندم يرتق لي حتفي، أنا هزيمتي. هنالك نماذج كثيرة طبعا: لا شيء يطفئ حرائقي، لا الماء ولا البكاء ولا يد الباب، أما الوهم فهو إجراء احترازي يزيد من تأجج السراب، من قال أنني أشتعل عالقا على جسر يتأرجح بين نفقين ينفتحان كصرخات مكتومة، إلى آخر النص. حتى على صعيد الترجمة، يبدو أنك تقترب من هذه أو من تلك المناطق، دعنا نقول التواقة، لهذا الالتحام الخصب بين الحضور والغياب، الشروق والغروب، التراجع والتقدم، إلى غيرها من الثنائيات.
0: يعني شوف، خليني أنطلق من مقولة قالها أديبنا التونسي الكبير محمود المسعدي، يقول: الأدب مأساة أو لا يكون. وهذه المأساة نتيجة ماذا؟ نتيجته أنه يصل الإنسان إلى مرحلة ما في عمره وفي تطورات فكره، إلى أن يكتشف يعني أنه بين تناقض، أنه يعيش تناقضات. كلنا نذكر يعني القصيدة الجميلة لنزار قباني، تناقضات نون قاف. يعني فأرى أنه الشاعر الحقيقي الذي بلغ درجة من الوعي، والوعي هو شكل من أشكال أيضا الجرح، يعني يعيش يكتشف هول هذه أنه يعيش هول هذا التنافر، هذا التناقض في حياته، ما بين الفرح والبكاء، ما بين المأساة والملهات، ما بين السرور
1: ربما من هذا المنطلق أيضا، أنه لم تنطلي عليك فكرة السعادة بالمعنى السطحي. يعني مثلا تكتب: أنا لست أعرف من صفة السعداء سوى ضحكتي الطائشة. أو تكتب أيضا: أيها المتفرجون، ليس هناك ما هو أنبل من دمعة ترفرف فراشة من لهب. يعني فكرة السعادة مرتبطة ربما لديك بالوهم أو المستحيل أو الألم أو حتى القهقهة.
0: لا، القهقهة يعني جاء نتيجة تأثر بأفكار الفلاسفة من نوع شوبنهاور أو من نوع نيتشه، السخرية من الكون، السخرية من
1: نعم
0: الوجود. فهذا الوجود زائل في آخر الأمر، وبما أنه زائل فلابد أن نتعامل معه بشكل من الطيش الساخر يعني، أو من السخرية الطائشة يعني، فلا نأخذ الأمور على محمل الجد في كل شيء يعني، بما أنها النهاية يعني محتومة، فلابد أن نعيش هذه الفترة من الطريق، نعيشها بشكل من الطيش، وهو التجلي، الرغبة التواقة، الشغف كما تحدثت عنه، ولكن أيضا بإدراك وعي، بإدراك فيه درجة من الوعي بمصير الإنسان، ومصير الإنسان في آخر الأمر هو الانتهاء، الموت يعني. ولابد هنا أن نعود للحديث الكريم، الرسول عليه الصلاة والسلام: والله لو رأيتم ما أرى، والله لو سمعتم ما أسمع، لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. فبالتالي يعني كل شيء حقيقة راسخ في أننا ذاهبين إلى حتوفنا يعني.
1: نعم، لكنك أيضا تستفيد أو توظف فكرة الخسارة. الخسارة يعني في مرصدك، أو في، دعنا نقول، في تونك الشعري، هي ربما معادلة للكنز. يعني تتفشى وتتجلى تلك القهقهات حتى مع ترداد أو تكرار أو مقدم الخسارة، كأنما طبعا الفكرة يعني المرشحة هنا للحديث عنها، هو أن الشعر هو عزاء الشاعر، أو أنه لا يصلح في هذا الكون عدا القهقة، حتى لو كانت مريرة أو خارجة من رحم الألم.
0: طبعا هو انا الان بسبب اعداد كتاب للشاعره الارجنتينيه اليخاندرا بيترنيك، ورغم انه حضرت لها مجموعات شعريه كثيره لكن من ينتبه ليومياتها، وفي يومياتها تقول، في يوميه تقول، احدى اليوميات تقول انها فتره سعادتها الحقيقيه هي عندما كانت في رحم امها، ولما خرجت بدات خسارتها يعني. فلما في الخروج الى الهواء في اخر
1: هذا يشبه شيئا قاله ربما المعري ايضا.
0: طبعا
1: نعم.
0: لانه كله يدور في الفلك، في هذا الفلك، انه هذا ما جناه علي ابي ولم اجنه على نفسي يعني. فكله يدور في فلك الوعي بالوجود، وان هذا الوجود زائل، ان هذا الوجود كما يقول فرانسي افيمير يعني عابر وليس له ثبوت يعني في في في في في في في, في, في الكون بصفه عامه. اذا لو فكرنا يعني حياه الانسان ماذا يمكن ان تكون؟ 100 سنه، ولكن 100 سنه في عمر الاكوان لا تساوي ذره يعني. وقد تحدثت في أول حوارنا أن هناك كائنات تعيش 5 دقائق و3 دقائق فقط يعني، تخرج من الشرنقة، تولد، تتزوج وتولد والأخير، وتموت في 3 دقائق يعني. وبالنسبة لهي 3 دقائق يعني كون كامل يعني. وبالتالي عندما يبلغ الإنسان درجة من الوعي، هذا الوعي يخليه أن يكتشف يعني مرارة هذا الوجود، ولكنه يحول هذه المرارة إلى شكل من السعادة التي سميتها في كتاب سعادة مشبوهة. لما كنت في ترجمة كتاب دفاتر الحرب الغريبة لسارتر، وهو كتاب من 600 صفحة، يتحدث فيه سارتر عن أهوال الحرب طبعا، ولكن يتحدث فيه عن الفكرة الأولى التي جاءته لكتابه الذي أخذ به نوبل، الوجود والعدم. فيقول أنه ليس هناك فرق بين الوجود والعدم، نحن موجودون الآن بما يسمى بعدم، ولا نعرف العدم، ربما يكون وجودا آخر. ولذلك قال أحدهم، قال نحن هنا على الأرض، ربما نحن في جحيم وهناك معناها مكان آخر فيه، هو كوكب آخر فيه الجنة يعني، لا نعرف ماذا يحدث في هذا الكون. إذن الكل مرتبط بدرجة وعينا، وهذا الوعي هو الذي يؤدي بنا إلى إنتاج معنى. لذلك تفوق علينا الغرب، فوصلوا إلى اكتشافات في الكواكب الأخرى وفي النظام الشمسي، يعني شيء لأنه خرجوا من فكرة أن هذا الوجود يعني مستمر وخالد وإلى آخره، إلى فكرة أن هذا الوجود زائل ولا بد أن نفكر في وجود آخر غير هذا الوجود الأرضي. لذلك قال ستيفن هوكينج ذلك العبقري، قال أنه لابد للإنسان أن يفكر في أنه يخرج من الأرض للبحث عن مكان آخر في المريخ يعيش فيه، ولابد من إيجاد حياة أخرى غير هذه الحياة. وأعتقد أنه كما قيل في الحديث الشريف، لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لنا له. فأرى أن هذه هي التناقضات التي عندما يدركها الشعر ويستوعبها يصل إلى درجة من الوعي، وهذا الوعي هو الذي سيؤدي به إلى إنتاج معنى. كما يقول دكتورنا الفاضل الناقد محمد يوسف، الشاعر هو الإطلال على مدارات الرعب، أنك تطلع على مدارات من الرعب التي يعيشها الإنسان في وجوده يعني. والشعر هو الذي يقود البشرية ويقود الناس، كما يقول فرويد، يقول ما ذهبت إلى مكان إلا وجدت شاعرا سابقا. ليش؟ لأنه الشاعر يدرك بحدسه وباستشرافه ما يمكن أن يحدث في هذا الوجود.
1: جميل. فيما يتعلق بالترجمة، التقاطاتك الترجمية طبعا يبدو أنها بالغة الشفافية الرقة، وهي تشي طبعا بجهد بحثي فطن في الشعر والسؤال، وليس هو اختيارات عشوائية. مثلا هذه الكلمات التي ترجمتها لسيزار بافيزي، نعم، تقول القطعة التي ترجمتها لا تكمن فضيلة الحب في تعرية عاشقين الواحد منهما قبالة الآخر، بل في تعرية كل واحد منهما أمام نفسه. هل يمكن أن نقول بأن الجذاذات النصية أو المقاطع أو الشذرات أو القطع الشعرية التي تتخيرها طبعا بدقة وبعين صياد ماهر هي بمثابة ما يمكن أن نطلق عليه ما لم يقله عبد الوهاب الملوح، أو ما كان يريد أن يكتبه ولكن سبقه إليه آخر؟
0: طبعا، شكرا. يعني هذا، خليني أقول أنه لو فعل الترجمة هو فعل تلاقح حضاري، تلاقح ثقافي، وما يسمى بالتثاقف يعني. وعندما نذهب إلى كاتب آخر سواء كان من البرازيل أو من الهنود الحمر أو من اليابان أو من الصين أو من تايلاند أو من البيرو أو إلى خلاف، فإنما نبحث عن علاقة ذلك الشاعر بانطلاقا من حضارته ومن ثقافته، علاقته بالكون ونظرته للوجود يعني. وبالتالي وتكمل لنا فكرتنا. إذن عندما أذهب إلى سيجار قضيه الإيطالي أو أذهب إلى خواريخ الأرجنتيني أو بيفارنيك الأرجنتونية أو أذهب إلى أمادو البرازيلي، فإنما أبحث عن تكملة لأفكار أنا تثريها وتثبتها وأيضا تطعمها بأفكار أخرى قد لا أجدها يعني في ثقافتي الخاصة. وهنا تتميز يعني ملحمة الترجمة بأنها تحقق ذلك التكامل البشري في إنسان واحد. إذن كما قال أحدهم الثورة الرقمية خلت أن هذا العالم أصبح قرية كونية، قرية صغيرة يعني، فاكتشفت أن الإنسان واحد، ولكن بحكم أن هذه الكرة الأرضية في تنوعها يعني هناك ثقافات، فليس مثل الشعر الهندي أو الشعر الباكستاني أو الشعر في الإسكيمو كما الشعر في أفريقيا، في جنوب أفريقيا أو في تونس أو في عمان يعني. فهذا التلاقح هو الذي يؤدي إلى ثراء الفكر البشري. ولذلك أنا يعني نعود إلى حديثنا عن الإيقاع، أبحث عما يمكن أن يكمل لي هذا الإيقاع. هناك نور تناقصة، أجد أن هناك نور تناقصة أجدها عند فافيتزي أو أجدها عند بولكو أو أجدها عند بيفارنيك أو أجدها عند خواريس مثلا التشيلي من التشيلي يعني. فهناك نوتات قد لا أعثر عنها، أعثر عنها عندي أنا وفي ثقافتي أنا، فأجدها في ثقافة شاعر آخر. ولذلك أقوم حقيقة باختيار هذه الأشياء ولا أختارها لوحدها، بل أشفعها أحيانا بالرسوم أو بالفن التشكيلي حتى تأخذ طابعها الفني العام، طابعها الجمالي العام
1: يعني من الواضح أنك تلتقط أو تنتقي أو تختار ما يتوافق مع نداءات أعماقك، دعنا نقول مع تفرساتك الشخصية.
0: طبعا هذا لا يخرج عن تشوفاتي الشخصية وعن نداءاتي الداخلية، وأنا أختار ما يستجيب لتطلعاتي ويستجيب لشغوفاتي الخاصة، فليست تطلعاتي ونداءاتي أنا هي تطلعات شاعر آخر أو كاتب آخر. ولذلك نبحث عما يزيد من ثقافتي الخاصة ويزيد من ترتيبي إيقاعي، أو لنقل يزيد من هذه الفوضى الداخلية التي أعيشها حتى تصبح فوضى إيقاعية، فوضى مرتبة يعني.
1: من الملاحظ أنك أيضا تورد النص الأصلي إلى جوار أو بعد أن تترجمه إلى اللغة العربية، كأنك تقول ربما هاكم اقرأوا ما ترجمت، هذه ترجمتي، فهل لديكم بديل أو عوض عن هذه الترجمة؟ ربما ذلك يذكرنا مرة أخرى بفكرة المختبر التي تحدثت عنها في سياق حديثك عن الشعر.
0: وقد نجحت في ذلك شيئا ما يعني. في الحقيقة عندما أنزل النص الأصلي أولا سأكون وفيا مع صاحبه، وثانيا أني أفتح باب للحوار، أفتح بابا للتحادث بشأن ما ترجمته. فهناك من يتدخل، الحقيقة أنا أقوم بتمرينات وتدريبات يعني، هناك من يتدخل ويعدل شيئا ما وأراني مخطئا فأعدل، أو هناك من يفتح باب الحوار حول موضوع ذلك النص. إضافة لذلك أقولها بصراحة يعني، هناك كثير من الترجمات الآن تستعين بالذكاء الاصطناعي وتستعين بالشات جي بي تي، وأنا لا أحب ذلك، وهو خطر كبير جدا على الأدب وعلى الفكر وعلى الثقافة عموما. فأنزل النص الأصلي وأكتب ترجمتي أنا أو تفاعلي معه أنا، حتى يعني أحصنه من مغبة الوقوع في الذكاء الاصطناعي من أي شكل من الأشكال يعني. هي عملية تحصين للنص الأصلي وتحصين أيضا لترجمة أنا من خلال تحريض وتحفيز القارئ والمتلقي المتابعي أنه يفتح باب للحوار بشأنه، سواء كان على المستوى الجمالي والتقني أو على المستوى الفكرة يعني.
1: نعم، الشاعر والروائي والكاتب المسرحي والمترجم عبد الوهاب الملوح، سعيد جدا وكثيرا بحضورك معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة في هواء الكتابة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، وشكرا للمستمعين، وشكرا لك يا صديقي صالح. توفيق.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027. 9 شهداء في غارة جوية إسرائيلية على مقر للشرطة في مدينة غزة، وقوات الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية. وفاة 100 شخص على الأقل إثر انهيار منجم ذهب في إفريقيا الوسطى. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراس باكا رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده، تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده، راجيا لعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين التطور والنمو في شتى المجالات. التقى سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسعادة السفير موسى كولاكليكايا نائب وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتنامية بين سلطنة عمان والجمهورية التركية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أعلن مركز القبول الموحد نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله، وأوضح المركز أن عدد الذين حصلوا على عروض دراسية بلغ 33,300 طالبا واحدا من إجمالي المتقدمين الناجحين البالغ عددهم 46,934 طالبا وطالبة. وأوضح المركز أن عدد المقاعد الدراسية المطروحة وصل إلى 34,113 مقعدا، وبنسبة نمو قدرها 17% عن العام الماضي، مضيفا أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية استحوذت على النسبة الأكبر من العروض الدراسية، تلتها البعثات والمنح الداخلية ثم البعثات والمنح الخارجية. استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن مبنى شرطة البلديات في البلدة القديمة بوسط مدينة غزة استهدف بصاروخين على الأقل، ما أوقع دمارا كبيرا وأضرارا في المباني المجاورة. وفي الضفة الغربية طالت الاعتداءات الإسرائيلية مدن القدس والجليل ونابلس، حيث شهدت اقتحامات واعتقالات بالإضافة إلى هجمات المستوطنين على منازل فلسطينيين. واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان حيث قتل وأصيب عدد من اللبنانيين، كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم والتجريف. وأفادت مصادر لبنانية أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية وكفر الرمان وأطراف بلدة دير سريان، وأطلقت عددا من القذائف على بلدة مجدل زون والأودية المجاورة. ونبقى في الشأن اللبناني، حيث حذرت الأمم المتحدة من استمرار أزمة النزوح في جنوب لبنان رغم عودة 860 ألف نازح إلى مناطقهم. وأوضحت المنظمة الأممية أن تراكم الأنقاض على نطاق واسع والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية الأساسية واستمرار انعدام الأمن أدى إلى إيقاف خدمات الصحة والمياه والكهرباء. وأشارت الإحصاءات إلى أنه لا يزال نحو 360 ألف نازح، بينهم 22 ألف شخص على الأقل، يعيشون في ملاجئ جماعية.
وفي سوريا اقتحمت قوة تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبات الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حذر مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن من استمرار المخاطر التي تواجه العمل الإنساني وتراجع التمويل، موضحا أن استهداف العاملين أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية يعرض حياة المحتاجين للخطر ويقوض جهود الاستجابة للأزمة. وأكد البيان على أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها حدة في العالم، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري ممولة بنسبة 20% فقط، الأمر الذي يفرض ضغوطا كبيرة على قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة برامجها وتوفير الموارد اللازمة للمحتاجين. قتل وجرح عدة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة خيرسون الأوكرانية، كما شنت كييف هجوما بمئات الطائرات المسيرة فوق عدة مناطق روسية. في غضون ذلك أجرت أوكرانيا وروسيا عملية تبادل جديدة للأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين. وأوضحت كييف أن أكثر من 15,000 مدني أوكراني محتجزون في السجون الروسية. أعلنت كوريا الجنوبية أن جيشها والجيش الأمريكي اتفقا على اختصار مدة تدريباتهما العسكرية. وقال الجيش الكوري الجنوبي أن التدريبات الجارية مع الولايات المتحدة ستنتهي يوم الجمعة المقبل وليس في 27 أغسطس كما كان مقررا، مضيفا أنه تم الاتفاق كذلك على تقليص حجم التدريبات الميدانية المشتركة. من جهتها جددت كوريا الشمالية إدانتها للمناورات العسكرية الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حتى بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجمها. توفي 100 شخص على الأقل وأصيب آخرون في انهيار أرضي بمنجم للذهب في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأفادت مصادر محلية أن الحادث نجم عن انهيار العديد من الأنفاق التي كان يعمل فيها عمال مناجم تحت الأرض. وتعد الانهيارات الأرضية أمرا شائعا في مناجم إفريقيا الوسطى التي تتمتع بتربة غنية وغالبا ما يتم استغلالها بشكل غير قانوني. توفي 10 أشخاص جراء فيضانات عقبت أمطارا غزيرة ضربت جنوب غرب الصين. وأوضحت السلطات أن الوفيات نتجت عن انهيار طيني على أحد المنازل، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الآلاف خشية انهيارات طينية جديدة جراء توصل الأمطار في أعالي الجبال، ما قد يؤدي إلى سقوط الرمال والحجارة المتناثرة. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33,000 عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027. 9 شهداء في غارة جوية إسرائيلية على مقر للشرطة في مدينة غزة، وقوات الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية. وفاة 100 شخص على الأقل إثر انهيار منجم ذهب في إفريقيا الوسطى. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: تحت شجرة العزلة. العزلة هذه السعيدة، السعيدة لأنها تأكل نفسها ولا تتآكل، السعيدة لأن الأنهار تجرف كل الأشياء والزمان العادي إلا هي المبتسمة والصادقة عند حواف الأنهار وفي عضل الأنهار وفي شهوة الأنهار وفي الصحارى التي لا يمخرها نهر ولا حدا. إنها هوائية بالفطرة تتغذى على النقاء والنصاعة والصفاء الجواني، ومائية الجسد تستحم في الينبوع الذي تهفهف فيه الأمطار الشبقة، وهولها ناري حيث تقلع إلى الصمدية والجبروت المحكم، وهي هاجعة كفتنة على تراب الزهرة التي تشرق هنا. هذا مصيرها الجميل فلتتقفاه وتتبعه، هذا إطارها الرشيق فلتتكون فيه وتغوي من استطاعت أو استطاع، هذا خشبها المنقوع بروائح الأسى المتفتت كالرمل الذهبي فلتتشكل فيه وفي أعوانها الشجعان. في يد العزلة، في يدها كل الأحرار الطالعين على السلالم إلى ما يقيم أرواحهم في العري والصدق والثمار الأليفة المشعة في الأجساد. في يدها كل هذه القلاع التي نتحصن بها من التفاهة، والأسوار التي تحمينا من الدمغة المستشرسة، والعتبات التي تومئ لنا إلى المشقة التي اخترناها، والتعب الذي أسرفنا في مطاردته، والشك الذي تلمسناه ورجوناه وأفرطنا وقوعا في حبه. لا يكون أعزل أبدا من تحلى بعزلته وتعصب وتمنطق بها وهمز جواده المحمحم إلى سرها وإلى شرفها الكوني المجيد. لا يكون أعزل من دخل خدر العروسة الحلوة وأحبها وأحبته. لا يكون أعزل من عز مقامه بعزلته ومقامه فيها ومقاله في حلمها المحنك. لا يكون أعزل من احتضن سطوتها التي لا تشبع مثل لؤلؤة تطمح أن تتنزه فوق كل اللآلئ، أو لبؤة تفتل شبلا واحدا مرجوما بأعنف الشهوات وأشدها إزهاقا للأجساد الطامحة. كيف أداوي نفسي إلا على سريرك أيتها العزلة؟ كيف أقدم اختباري إلا في صفك؟ كيف أرسم تفاحة الأولى إلا بطبشورك وفوق سبورتك؟ كيف أداريك إلا في زحف المستميت إلى كعبتك؟ كيف أرفعك إلا في هبوطي على تلالك ويفاعتك؟ كيف أمدحك إلا بدراجة هوائية تخبط هوائي الحالم؟ هنياً لمن فلعته مهارتك أيتها العزلة، وأصابته أعيادك، وزحف على ركبتيه إلى أعتابك، وانهمرت أطيافك في كبده، وانبت في بستانك، وانفتح ثعبان روحه على بيضتك، وتنهد تحت ظلال شرفتك، وتكدس ذهبه من ثيابك، وقاد عربته إلى جوهرتك النحيلة، وحج ضفافك وخلجانك وبحرك وصورتك المستبسلة. يحكى أن الصاعقة عندما تنقذف إلى الأرض تستعيد نفسها بعد فترة من الزمن لتعاود الهبوط والقذف والرجم، وقد حدث أن الصاعقة ضربت أحد حراس الغابات المعتكفين في عزلاتهم السرمدية، فقام إلى الصاعقة وخزنها في جسده، فجاءت صاعقة أخرى وخزنها كذلك، وهكذا كلما جاءت صاعقة تلقفها حارس الغابة بصبر وتحمل وخزنها في مخزن جسده. الصواعق لا تستعاد منه لأنه يأخذها إليه بقوة، حتى نفدت الصواعق من ملك الصواعق ولم تعد تستعاد ولم تعد ترسل، فاكتئب ملك الصواعق ولم يعد بمستطاعه أن يرمي جمرة أو لمعة أو حبة نار، فذهب إلى ملك الملوك يخبره عن عوزه وفاقته ليدله وينصحه بماذا يفعل والحال ذلك. فقال له ملك الملوك: لا سلطان لك على صاحب عزلة، ولا قوة لك على جامع نيران رعوية، ولا قدرة لمحارتك الفارغة على لؤلؤته المكتنزة، فإما أن ترحل مكتئبا حتى تتفتت، وإما أن أعطيك هذه الجمرة لتحرق بها نفسك. يحكى أن مدينة جرفتها السيول والفيضانات قامت تترحل

0: يقيم فيها راهب أعمى يقتات على حنان الرب وعلى موسيقى الأكوان المتنامية بمحجر عينيه الصاعدتين على قمة الجبل. العزلة ليست هي الانعزال كما يفعل الطفل أو الاعتزال كما يفعل اللاعب أو الممثل. العزلة هي قيادة الروح إلى مشارف القسوة الحميمة، الذهاب إلى الصلادة التي أخذها الزمان عنوة، اقتفاء أثر المجرات والنجوم التي اختلسها شياطين الظلام، الوقوع في أحضان السحر اليقظ، واستعادات الطفولة الأولى. العزلة أسمى الفضاءات التي توقظ فينا رغبة ما يسميه أنطونيو تابوكي البحث عن الفئران الميتة، البحث في الأرشيفات القديمة عن الجداول الزمنية القديمة، عن الأشياء التي عفى عليها الزمان. حتى تلك العزلة التي تتناوشنا وسط الحشود وفي الحافلات والسفن والمقاهي والمتاحف والشوارع، تلك التي تزرع فينا شرف المجالدة والمجاهدة حتى لا نضيع ولا نضيع فواصلنا وأبجدياتنا وأثاثنا القديم وشهواتنا المغسولة بهواء الحياة، إن العزلة تدعونا لاكتشاف ما دسه الغبار عنا، ما تلبد فينا بفعل تناثرنا وتخبطنا بحصار العطش والدروب الملتوية. إنها استعادة طازجة للقوة التي فينا، تلك التي عبر عنها القديس أوغسطين باعتذار مرهف: كم بدأت متأخرا في حبك أيها الجمال، القديم جدا والجديد جدا، كم بدأت متأخرا في حبك. كنت في داخلي، ولكن للأسف كنت أنا نفسي خارج نفسي، وفي هذا الخارج كنت أبحث عنك. أتعلم الابتسامة منك أيتها العزلة، أتعلم أن أبتسم ضد الموت، أتعلم منك أن أقف وحيدا على حافة النهر والأكوان كلها تصلي وتنهمر. كتابي عزلة، ومن فضتي ودخاني وفراشتي أيضا، كل الأشياء مختزنة وأنا أرتع فيها، كلها مسكرة وقد حملتها إلي بعيدا مثل نملة تكد من أجل الشتاء. الضوء الصغير جنة، والنسيم المتلعثم من النافذة أعياد، والفرح يهبط لي على خيط لا مرئي من اللذائذ الصغيرة كأنها أكبر من حجمها، كأنها الأطفال المقيمون في نسغ الحكمة. أدوخ بصمت الكرسي الذي إلى جواري، أشتعل في نور الجدران لأنها لا تخترقني ولا أمسها إلا بالنظر الفاتر. أحيي في قلبي الستارة البيضاء والمصباح الحنون والحقيبة التي تبعثرت المحتويات في خارجها. أفتح الصفحة 29 بشكل عفوي، أقرأ قصيدة الداخل والخارج للشاعر التركي فاضل حسنو داغلاركا: لماذا نكون منفصلين عبر البيوت ومجتمعين في الطرقات؟ تحت شجرة العزلة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

أثير المحبة من عبر الأثير يهديكم محبة ونسيم العبير. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في رحلة سهر متجددة رفقة مع ليالي الخريف الغائمة الممطرة في سهر متجدد، بكم ومعكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. الرفقة للحن سيمفونية الموسيقى ودندنة الوتر وأثر اللقاء. نحوم أجواء الليل حوارا ونغما بين محطات فنية تراثية أدبية ثقافية. أهلا ومرحبا بكم معنا في أثير المحبة.

أكيد قهوة على الكيف والراس عدل مزاجه، ومعكم ومع ليل خريفي زاه بأجوائه الجميلة نسري. نسري معكم حيث يزهي الليل جمالا وأنسا هنا في عمان الغالية وفي محافظة ظفار بجمال خريفها وإيقاع فعالياته المتنوعة. الرحلة كما عودناكم أيها الأحبة في أثير المحبة فيها الكثير من التتبع لأطر ثقافية فنية أدبية. كالعادة زميل محمد بن عبد الله المهري، تعودنا في محطة كذا مع ليالي الخريف أن يتواجد في موقع، سواء هنا في عودة الماضي أو في شيء من المواقع الأخرى، نلامس أيضا أجواء السهر والمشاركات والتفاعل الجميل مع ليالي الخريف. ضيف الرحلة لهذه الليلة يعني اسم ارتبط بالموروث الشعبي الجميل، فنان وشاعر وملحن في آن واحد، الأستاذ سعد بن رجب المغني، وبرفقته ابنه الفنان رضوان. إن شاء الله نقضي معهم كذا محطات في أجواء الفنون والأصالة. قراءات عديدة في أوراق ثقافية بين المتابعات، وإن كنا خصصناها أيضا للأجواء التي ترتبط بالموسم والمناشط المواكبة لموسم الخريف في محافظة ظفار. هنا هذه أحلى التحايا من أسرة تأثير المحبة. مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. من المكتبة الفنية حسن بن سعيد العامري. من هندسة الاستوديوهات مسلم بن حسن كشوب. معنا أيضا من هندسة البث الفضائي خميس بن سالم الشامسي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي. أحلى ترحيب السهر من مخرجنا هاشم بن علي العمري.

حياكم الله، معنا في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، ونبدأ بتصفح بعض الأوراق الثقافية، حيث يواصل المعرض الوثائقي ذاكرة وطن في أرض اللبان الذي تنظمه هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية هنا بموقع فعاليات عودة الماضي في السعادة في محافظة ظفار، استقبال زواره من المواطنين والمقيمين والسياح في ظل الإقبال المتواصل على أركانه ومحتوياته التي تستعرض جوانب متنوعة من التاريخ العماني والذاكرة الوطنية. المعرض يتيح للزوار الاطلاع على مجموعة من الوثائق والمخطوطات والصور والخرائط والمقتنيات ذات الدلالات التاريخية التي توثق مراحل ومحطات من مسيرة سلطنة عمان، وتبرز امتداد حضورها الحضاري وعلاقاتها التاريخية، إلى جانب التعريف بجوانب من تاريخ محافظة ظفار وما تزخر به من إرث وثائقي وثقافي.

وفي متابعة الجديد المحلي تحديدا، هناك الجديد تحت عنوان خسارة للفنان هيثم الدويل، الأغنية بقالب عاطفي اجتماعي من كلمات وألحان عبد الله جحنون الحضري. خسارة طحت من عيني رغم ما بينك وبيني، وتدري كم تعنيني خسارة طحت من عيني.

أيضا في أجواء الخريف تتجدد المشاركات الجميلة للفرق العمانية المغناة من مختلف محافظات السلطنة، ومع هذه المساءات الخريفية تسجل فرقة أبناء المزاريع الحماسية حضورا جميلا ولافتا من خلال مشاركتها في أجواء الخريف وتقديم مجموعة من الألوان الحماسية التي لاقت القبول والتفاعل من الجمهور.

حياكم الله مستمعينا الكرام، معنا في محطتنا وسهرنا في هذه الرفقة اللي راح يكون بحول الله تعالى بشمولية فنية شعبية بين الكلمة واللحن والأداء. نلتقي في ليلة خريفية باسم حاضر ببصمته في مشهد الفن الشعبي العماني وبتجربة فنية استمدت أصالتها من الموروث واستمرت في حضورها بروح متجددة. نستمر معكم مع فنان أصبحت الكلمة في تجربته نبض، واللحن حكاية، والموروث جسر يصل ذاكرة الأمس بروح اليوم. نرافق في هذه السمرة وهذه الرحلة من أثير المحبة الفنان الشعبي الأستاذ سعد المغني.

0: أكيد من زار أرض الجنوب مرة يحن قلبه لها ويعود، وهي همسة محبة وعبارة ترحيبية لعشاق الجمال لزيارة محافظة ظفار. أكيد العودة مرة ومرات، وهذا ما يميز أسلوب الأستاذ الشاعر سعد المغني الذي يجمع بين عبق الماضي وجمال الحاضر وروح التجديد. لذا في همسة في خاطري يقول: يا زين وقت السهر والمخايل سكوب والمشاعر شواهد هامسة بالتمني، يا سامع الصوت خلك معانا طروب، دندناتك مشاعر على الوتر شجنتني، متعة النفس تزهو جو أرض الجنوب بين زفة وبرعة وصوت سعد المغني.
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
0: مساك الله بالخير أبو سعد.
1: الله بالنور.
0: يا مرحب. سعداء بوجودك معنا في هذه السهرة الثقافية الفنية.
1: والله اسمعنا سعيد، وعسى ان شاء الله نكون عند حسن الظن.
0: الله يسعدك. الرفقة الجميلة معنا لهذه السهرة ما بنبعد في مدرسة سعد المغني التراثية الشعبية الشعرية، يستمد من ألوانه الجميلة في الأداء وفي اللحن وفي الكلمات أيضا، ترحيب المحبة بالفنان رضوان المغني. مساء الخير يا رضوان.
2: مساء النور.
0: كيف الحال؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
0: يا مرحبا بك.
2: يا
0: أهلا بكم. أبو سالم، البداية معك في ثالوث جميل، يعني اللحن والكلمة والأداء، وأنت من مدرسة شعبية، الوالد رحمة الله عليه رجل يعني له أيضا تجربته الطويلة في هذا المجال. وين البداية كانت؟ بديت في الكلام في البداية ولا كان في التلحين؟ إيش ممكن نرجع كده لو رجعنا للذكريات شوي؟ ما بدي أكبرك يعني، لكن نرجع.
1: لا هو صح، لكن هو أنا شاعر، أنا فنان تراثي، لأن الوالد رحمه الله أكثر في اللون التراثي العميق.
0: نعم.
1: فنبدأ لازم نبدأ باللحن
0: في البداية.
1: طبعا.
0: نعم.
1: نبدا باللحن، لانه يقول زمان يقولوا عن المطلع، الحين نقول الكرال. فاذا بدحت في اللحن انت تمسك تربط جميع تربط جميع بما تريده في اللونين الموجود.
0: نعم.
1: فانا بديت في هذا الاشياء، لانه الوالد رحمه الله تم، لانه يقول في كل شيء الا البرعه والربوب، يعني ما قال فيهن.
0: لكن البداية كانت في اللحن، هو اللي يخطر على البال قبل
1: طبعاً
0: كل شيء.
1: طبعا أي شاعر،
2: اللحن مربط الكلمة،
1: أي شاعر في محافظة ظفار أو
0: شعبي
1: لازم يبدي
0: بإيقاع اللحن.
1: بإيقاع اللحن، لأنه أصعب كلام هو الكلام الشعبي، اللي هو الكلام المغنى، اللي هو اللي يربط بالإيقاع.
0: نعم.
1: يعني ما يقبل لأنك تروح في. فأما إذا أنت مثل غاني مثل نص أو
0: العاطفية الأخرى،
1: هذا غير هذا صعب.
0: نعم. قبل شوي سمعنا كذا دعوة سياحية جميلة: من زار أرض الجنوب مرة يحن قلبه لها ويعود.
1: هذا الغنية قلت بها لأنه كبداية، لأني البلد هذا لما الحمد لله رب العالمين نحن في الأمن وأمان وفي خير والحمد لله رب العالمين، وبدأت هذا البلد الناس تتواكب مش بطريقة، فأنا حبيت فقلت في هذا الكلام: من زار أرض الجنوب مرة عن قلبه لها ويعود.
0: نعم.
1: شفت كيف؟ فبعض الطريق كيف، لأني لازم أمشي في هذا الإطار أوصف.
0: نعم.
1: أنا ابن الطبيعة وابن
0: المكان. نعم.
1: فيعني زفتني هذا وخلتني دغدغت مشاعري فإنني أخذها بطريقة. نعم. الجادة
0: يحن قلبه لها بالشوق
2: بترابها
0: وجوها المرموق ويسلى فؤاد
1: الذي معشوق. كيف كان؟
0: نعم.
1: يعني هذا موجود في ظفار.
0: صحيح.
1: أنا شوف لما أطلع من هذا الشيء بأنه أخارج عن المنطقة حتى أداب أهلها وكرمهم. نعم. وثبت للتاريخ لأن كرمهم من سابق.
0: نعم.
1: إلى اليوم، فزي ما أنت شايف يعني.
0: هذا التوثيق الجميل الذي يلامس كل هذه التفاصيل الجميلة.
1: طبعاً. نعم. طبعاً طبعاً طبعاً أخذتني من هذا الكلام، هو أجبرتني أقول.
0: الأداء كنت مع أنور ولا كان
1: لا كنت
0: مع
1: رضوان؟ مع أبو عمر، لأنه تقريباً الحجرة أو. نعم. الأداء يعني. فكانت حلوة. تفضل.
0: كيف كان صداها هذا العمل؟
1: والله صداها كنت أريد، ما في داعي للمقدمات، وأريد
0: نعم
1: فأريد من زمان، فاخترت لأن أعطاها للإذاعة العمانية.
0: نعم خلص
1: نعم. من من من
0: ومن الأغاني المرافقة الموسم والجماليات والسياحة والناس.
1: لأنه ما في داعي لأن أقول نعم. لأنه صراحة بعض الأشياء لأنه أنت بتجد فيها أخذلني بعض الأشياء تخذلتني يعني.
0: نعم.
1: فلكن لأني لم استسلم، فقلت هي في أرض الجنوب مرة، فإنه لازم أعطيها الإذاعة العمانية.
0: والأغنية بارزة وجميلة. نعم.
1: عمان لها
0: صحيح.
1: لها كثير علينا يعني.
0: صحيح.
1: ما وفينا بحقها لازلنا.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.

منزار الجنوب من أرض الجنوب من المحطات السياحية الخريفية المواكبة للموسم والتي نسمعها تتردد دائما بأصوات مختلفة. هذه المرة راح تطل علينا بنغم وتوزيع نتركها للذكاء الاصطناعي.

0: إذا النغم يتواصل طبعا نغم عصرية. أبو سالم من جديد حياك الله معنا، أخذ تعليقك على هذا المسمع من الأغنية بطريقة الذكاء الاصطناعي.
1: لا والله أنا مستمتع كثير صراحة، يعني لأنه الذكاء الصناعي هو من صنع الإنسان، فالذكاء الصناعي أنت عدله، فلما تعدله وأعطيه فاصل كلها هو زي ما كان أنت شايف عن سلم. فلكن اللي بقيت والشكل لا، فإنه جمال جميل جدا يعني.
0: حسيته واكب الجو؟
1: طبعا طبعا،
0: نعم،
1: مجرد يعني يقول لك، لأنه ما أحس أنه كان إنسان ثاني، كأنني أنا
0: نعم
1: يعني كني أنا في نفس
0: يعني
1: الوقت.
0: الاشتغال على العمل كان جميل.
1: طبعا طبعا، وأشكر الذي قاموا على نفس الطريق
0: نعم رضوان،
1: يعني.
0: أنت رجل فنان ومواكب مع الشباب ولك كذا طرحك الجميل، إيش رأيك في مسمع الأغنية؟
2: بصراحة مثل ما قال والد، هو من صنع الإنسان،
0: نعم
2: يعني ممكن تقول بعض الأشياء، لكن بصراحة اللي نفذ العمل
0: نعم
2: شخص مبدع واتقنها بشكل
0: وجه له
2: جيد.
0: كل التحية. سيف المقرفي صانع محتوى وشغال طبعا بالذكاء الاصطناعي لمجموعة من الأعمال العمانية، ودائما رسالته في العمل يعني أنه ما تخرج عن الجو الرئيسي، هدف رئيسي أنه ما تخرج عن مسارها. صح، توزيع حديث وصوت مختلف، ولكن لابد أن تحمل روح الأغنية.
1: طبعا
2: بس
1: طبعا،
2: بين اللي يعني اخرقوا الاغاني اللي هي بالذكاء الاصطناعي،
0: بعضها ايوه بعض.
2: اللي انتج هذا العمل مش انه تبعنا الاغنيه،
0: نعم
2: بالعكس بصراحه
0: نعم
2: ابدع فيها، لانه بعض الاغاني عفوا اللي بينتجوا الاغاني عن
0: نعم
2: طريق الذكاء الاصطناعي
0: بعضها نعم،
2: للاسف بعض الكلمات
0: مخارج
2: اللي
0: الحروف
2: خارج الحروف
0: مختلفة،
2: والنطق.
0: القفلات
2: اي
0: أيضا ما
2: نعم
0: راكبة فيها،
2: اي
0: في
2: نعم
0: كثير،
2: اي نعم
0: ولكن يظل اجتهاد الشخص. فعلا أوجه له كل التحية
1: والله
0: والتقدير.
1: يوصل التحية
0: نعم،
1: يعني من أعماقنا يعني.
0: الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيك.
0: إذا احنا مع المستمع الكريم أبو سالم، حابين يعني نبدأ معك شوي الآن. بدأنا في القديم نذهب للجديد شوي، وهذه الأيام يعني رضوان جزاه الله خير أبو عمر يسرب لي أحيانا بعض الأشياء على خفيف. إيش صوب دربات لك زيارات من ولك كذا يعني؟
1: دربات مش زيارات،
0: دربات في القلب أكيد يعني.
1: دربات يعني انشيت فيها انا
0: نعم
1: من عمري 3 سنوات، وكانت دربات لما تكلمت في دربات انا اعرف دربات كيف كانت، مش اليوم.
0: نعم
1: دربات كانت نهر
0: نعم
1: وسلة غذاء، ولكن كل بما وزارتها اكثر من ذلك. يعني انا غنيت فيها غنيتين، واحدة تعبر عن ما كان، والثانية هذه اللي الحين إن شاء الله بتكون
2: ثلاث
1: تقريبا لها. هذا فيها أقول في آخر كلمة القديمة، قال يا صغير السن رد لي بالك، وتاريخ ضربات خزنه في خيالك.
0: في خيالك،
1: نعم، خطأ من الغير الذي ما حكى لك كيف ضربات في زمان ذاك اللي فات.
0: أها،
1: شوف هذا في فغناها.
2: فهي
1: بعدين في هناك حوار بين الـ يقول قديم يعني، في يعني بنقول باللغة الجبالية، حطوه قال له في اثنين غيران، هذا مصني تقابلك
0: وفرش
1: وهذاك فرش، فقال يوم من الايام خلوه حكايه، قال له عكتيتي، قالت هيك يا مصني هذا فرش
0: صحيح.
1: فذا الحوار بين قالت فرش انا عندي تاريخ وحقائق.
0: نعم
1: كيف؟ انا من مر قال لا انا قالت فرش عندي حقائق وبراهين.
0: أيوة.
1: انا منصوبي مر السلاطين،
0: منصوبي يمر
1: صح.
0: السلاطين
1: شوف الحين دخول ما بدخل الى دروات المناهج الكلام.
0: أيوة.
1: شفت كيف لما رضى حوري العين ولا غيره. فصحيح، فجبت الذي هو موجود في نفس الدربات. اقول بدربات مش باني شفتها اليوم، اشوف دربات بانه دائما في خيالي وفي مهجتي، ودائما اشوف ضربات احس يعني ارتاح. لكن المشكله لانه ما اتحمل ازور كثير.
0: ليش؟
2: انا بدخل مع الخط، بذكر بشيء هو قال، انا وانت يا ذا المعلي،
0: انا وانت
2: يا ذا المعلي، بنتمشي الى صوب دربات.
0: جميل.
2: ايش السر في الدربات؟ مثل ما هو ذكر لك يعني.
0: والله اسرار كثيره طلعت مش
2: واجد واجد واجد.
0: لكن الطير المعلي يمكن
1: ايوه
2: يطير ويروح.
1: لان يا ابو اصيل والمستمعين، انا قلت من اول الان خضيت، لانه الناس بتروح، خضيت انا والطير هذا نكون ايش؟ سياحه.
0: نعم.
1: نمشي انا وياه
0: جميل
1: رحله. أنا وأنت يا ذا المعلم.
2: أنا وأنت يا ذا المعلم.
1: فأنت مشي لصوب دربات.
0: نعم.
1: شوف كيف كيف كيف ضربات. لأنه لازم بغيت أوصفها بطريقتها. فهذا الموجود اللي ممكن
0: شيء من الكلام يحضرك فأنت مش نشوف المناظر.
2: نعم. مشي نشوف المناظر.
1: أيوة.
2: سحر الطبيعة يغذي الخواطر. الماء وخضرة والجو ماطر. إن قلت ساعة
0: بتزيد
2: ساعات. تظل مرتاح وتبات سالي. يمسي فؤادك من الهم خالي. ما هو من اليوم ما هو من اليوم من أول وتالي. علاج للنفس موجود في دربات. ونترك الباقي مثل ما أنت قلت التسريبات اللي سربناها يعني.
0: نشوف مخرجنا الأستاذ هاشم في شيء كذا مع المستمع.

0: إذا دربات، هذه المحطة الغنائية الوصفية الجميلة لهذا المكان اللي يظل من أبرز الأماكن وأجملها على نقول صعيد جزيرتنا العربية وليس السلطنة، في كل المواسم ليس في موسم الخريف فقط، بجمال المكان وحلان المكان والزوار، وإن شاء الله على الدوام. أبو سالم، رسالة جميلة جدا، أنا أشكركم، أشكر أنور، يمكن أول مرة تبث الأغنية عبر
1: نعم، كانت
0: الأثير،
1: أول مرة.
0: وإن شاء الله تواكب المستمع أيضا خلال هذه المساءات والصباحات الخريفية الجميلة. هل نقول كل زيارة أبو سالم لها أثر مختلف، كأنك تزور المكان وترجع نفس الحنين والذكريات المتخالطة في البال دائما؟
1: طبعا، لأنه الآن عاد ما وفيت بالدربات
0: بما فيها.
1: بما فيها وشاهدته أنا.
0: نعم.
1: أنا بتكلم شيء قديم، مش اليوم. اليوم اللي أنت شايفه هذا غير جديد، ولكن اللي ذي أنا دائما شلني هو مكان. أول أنظر كأني بنظر إلى هذا،
0: وتستعيد هذه
1: واستعيد
0: الذكريات
1: هذا
0: الطيبة.
1: الذكريات.
0: لكل
1: الحمد
0: التحية
1: لله.
0: على
1: وأنا
0: هذا الطرح
1: أشكركم،
0: الجميل.
1: أنا أشكركم الجميع والله على ما عملتوه معانا. فصراحة إيش أقول لك؟
0: ده بالعكس،
1: يعني
0: هو
1: لهم كان خاصة
0: كيف هذا
1: وأبو
0: الإوضاح
1: أصيل
0: الجميل أبو سالم، الله يعطيك
1: وأصيل
0: العافية.
1: والطاقم الموجود وكل يعني
0: الله يحفظك.
1: الإعلامي، أشكركم وأشكر الأخ الذي أثاب من زارة الجنوب مرة.
0: الله يعطيك العافية،
1: يعني
0: يستاهل كل الخير
1: وصراحة
0: الأخ سيف، ما شاء الله عليه، رجل
1: يعني
0: متمكن جدا.
1: مشكور،
2: بس راح يكون
1: مشكورين.
2: في تواصل بينه وبينه،
0: بإذن الله
2: مثل ما بسرب الأشياء الخاصة بنسرب له بعد.
0: جميل، يعني
2: عزيزي
0: الذكريات الجميلة والمحطات كثيرة. أنا حاب أقترب شوية من يعني الأستاذ أبو سالم، ارتبط بالوالد وبطرح الوالد وموروثه وعمله، والآن أشوف ما شاء الله أنور أبو عمر وأيضا رضوان أبو عمر عفوا بنفس المسار أبو سالم المواصلة، كيف تشوف هذا الجانب خاصة الشباب؟
1: طبعا هذا للشباب اليوم. انا صدق يعني لانه هذا الاولاد نشيتهم الاساس مش لليوم الى باكر.
0: نعم.
1: انا ممكن بعد ذلك يعني ما اكون موجود، ولكن لاني
0: عمر ان شاء الله
1: لاني يوم من الايام الله يرحمه ابو مانع اعطاني هذا الولد لازلت، فكان بدا غنى يوم غنيت انا شكل، قال لي تعال انت سمعت القافيه؟ قلت ليش فيه بعد تعرف الإنسان
0: متحمس
1: يعني. قال لي زين، راح بعد ما خلصنا أنا تقريبا لما سمعت حسيت أني خرجت القافية من عنده.
0: نعم.
1: خرجت والله إن أنا عرفت صراحة يعني. بعد ما خلصنا قال لي تعال، يقول لي بهذا وشهادة يعني يرحم الله، يقول لي يا أبو سالم لو كان حد ثاني ما قلت له، لكن إنك يعني أبوك رجب المغني،
0: انت امتداد لمدرسه
1: مش
0: شعبيه
1: مقبول
0: فنية.
1: منك مش صحيح. مقبول منك فهذا القوت الاولاد هذول مش مقبول مش مقبول منك
0: صحيح.
1: فهم
0: يشتغلون اكيد بلا شك على هذا الجانب، واكيد راح يكون الحرص منهم وبجودك انت معاهم.
1: طبعا انا صراحه إن اي واحد منهم اسمع اقول له لا لا،
0: غير المغنى الجميل يكتبون الشعر
1: في بعضهم، هذا ابو عمر وابو ابو ادم
0: نعم
1: شوي يكتبون يعني، فلكنه مش لهذاك يعني
0: معتمدين عليكم.
1: لا لا لا، لا يحتاج يحتاج يحتاج يحتاج
0: نعم
1: يحتاج صياغتهم عبارة تكون عادة مساعدة أكثر من ذلك. هم يكتبون، لكن ليش تعرف أنت اليوم الواحد كل في زمانه
0: صحيح،
1: فلكن أنا لا تقبل مني، لازم أفهم هذا الكلام لأنكم بكرة وسألون عنه، فهذا صح. الاثنين هذا أبو عمر أبو آدم
0: نعم،
1: في عندي
0: نعم.
1: الحمد لله في اللي متذوق، شفت كيف
0: الحس الفني والشعبي والشعري موجود
1: طبعاً
0: هذا
1: طبعاً
0: بالممارسة والتواصل اكيد.
1: هذا الذي خليني انا اذا بعد
0: الله يعطيك العافية
1: يعني مطمن، لانه في هناك ناقد مع الذي يتذوق، وفي ناقد من داخل الأسرة يعني.
0: الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله وطولة العمر، وهم ما بيقصروا اكيد. في مسمع جميل هاشم اختارنا شيء كذا من المحطات الجميلة، ولنا التعليق عليها.

0: صافي ولا مغشوش؟ كيف الوضع الزمن الحالي يا أبو سالم؟ كيف تشوفه؟
1: الزمن الحالي يقول كل وقت له دولة ورجال،
0: نعم،
1: والإنسان لازم يعني يقبل الواقع. نحن الأجيال الحمد لله، ناس الجيل اللي أنا قبلي أنا وقبل ذلك هذا غير، جيلي أنا غير. الآن جيل الذي هو موجود في المغرب لازم أنك تقبل منه. ليش؟ لأنه هذا الجيل عنده جمهور استمع ولا مستمع ولا ولا ولا ولا ينقد مناقض. أما أول نحن
0: ما كل كلمة تسمع
1: طبعا،
0: كل
1: عندنا جمهور كل يوم يسمع وينتقد. فأنا بنفسي إذا قلت كنت في سهرة زمان فقلت أو ذنا حاجة، الحين يكون عندي خوف كيف الردود اللي بقول يا أبو سالم كيف، والله إذا أرتاح إذا قال أبو سالم والله كفو على ما على ما أدف. اليوم لا، اليوم أنا يعني عبر ما يبهم، لأنه لازم عبر من تقول يعني. لكنه شوف بيجي جيل متجدد، الجيل اللي بيجي بعدهم بيرجع إلى التاريخ يعيد نفسه.
0: من المحطات الجميلة بأتوكل على الله.
1: أوه
2: توكل على الله
0: بتنال ما بغيت.
2: نعم.
1: هذا كان عمل، والعمل هذا يتطلب لأنه الإنسان اللي خلاص وتفاني، وعندما خلصت تنال ما بغيته. فهذا طرح جميل يعني صراحة أبو أصيل كلام، وهذا حطني في هذا الموضوع. مش أنا، هو اللي حطني هذا الموضوع. فهذا الموضوع مش بس إنسان أش موضوع خارجي، لا لا لا، موضوع يعني أكبر من ذلك. فالمهم شعر بعض الحالات يعني يأتيه، فيا أما تقول قال لي والله

0: أهلا بكم من جديد في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. طبعا هذا المغنى الجميل، كلمات والحان للأستاذ الشاعر سعد المغني، من الأغنيات اللي تسكن الوجدان والخاطر. أبو سالم لك كل التحية، ولرضوان اللي ينبش أيضا في هذه الأجواء الجميلة وما نرجع له. يسمعك الكلام إذا كتب شيء أبو سالم؟
1: لا، هو بعض الحالات لأنه يعني يعمل إذا كان معه شيء خاص هو
0: الخاص نخليه على
1: خاص
0: صوت.
1: خاص هو فلا فلكن عندما يكون
0: نعم.
1: الكلام أبعد من ذلك فهو يلقي
0: أرجع له.
1: يا
0: جميل.
1: الوالد والله كذا كذا كذا
0: نعم.
1: أصبحت
0: المناسبات
1: لك
0: الخاصة هذا الجو شبابي.
1: أيوه هذا
0: خلينا.
1: لك أما سمعت الخاص هذا كذا كذا كذا كذا إذا صعب لأنك أنت الحين وخصوصا لما تجي في هذا المراجع يعني فهنا بين الحالتين يعطيك

0: ماذا قوة الشاعر؟
1: نعم
0: وماذا فهمه؟ وماذا إحساسه؟
1: صحيح.
0: وماذا أداء؟ وماذا الهدوء ماله؟ كيف استعيب هذا؟
1: وكيف استفاد هو من
0: طبعا
1: اللي حواليه أيضا؟
0: وبعدين المدح
1: معه.
0: المدح المدح لا يكرر في نفس المدح، بعدين يقرأ هذا الأقرب. فهي الكلمات صراحة إن الطلب الوحيد الذي وقعني فيه صراحة تكون أكون ولا ما أكون.
1: أيوة
0: والله العظيم صراحة.
1: الله يعطيك العافية.
0: فلكن الحمد لله رب العالمين لما ساني جت تخصيص يعني اللي تخصصت في نطار.
1: إذا نقرأ شيء معك رضوان، إيش الآخر الكتاب؟ إيش نسمع من الكتابات؟
2: هو ما نقول جديد، بناخذها كموال.
1: إيش إيش يقول الكلام أول؟
2: يقول طير يا أبو جناحين.
1: لوين؟
2: طير وبلغ سلامي، وافتهم في كلامي، زور أغلى المحبين، عازف العود شله، ذا الطرب حان حله، ذا الطرب حان حله بالغنى وتلاحين. طير يا أبو جناحين.
1: جميل.
2: الشلها بالطرق

0: يعطيك العافية.
1: هو
0: الله يعافيك.
1: يميل إلى
2: الفنان
1: صراحة الفنان
2: عسكري
1: المعروف
2: أبو ميادة.
1: أبو ميادة أرسله تهاني وتحية إن شاء الله. شتكي أبو سعلي بالعافية، لأنه الوحيد لما جاني في هذا اللون هذا الرجال الفنان، فقلت له طبعا أدخل على هذا الأساس يعني. نعم. يعطيك
2: مثل ما الوالد أكثر يعني يميل أكثر شيء للشاعر المرحوم اسمه نصيب أبو سلاسل. الوالد أكثر شيء. نعم. وأنا سبحان الله أخذ منه وميل بالأداء.
0: أنت في الأي صحيح في بعض الأداء حتى الحين في مخاطباتك العادية ترى بديت تأخذ نفس المسار في الكلام. نعم أبو سالم، احنا سمعنا جديد قبل قليل دربات، أكيد في أوراق كثيرة في البال والخاطر.
1: شوف الشاعر قال بيت الأسد مدخلا من العظام.
0: نعم
1: صح ولا لا؟ فلكني أنا شخصيا يعني مثل ما قلت أنا الحين أبدأ في أخاطب نفسي بنفسي في مرحلة يعني لا تسمح إن أنا أخذ بين الماضي
0: والحاضر.
1: والحاضر
0: نعم.
1: فأوصف هو خيال. فقبل فترة بس مقطع كذا في بسيط فحبيت أقول في هذا المقطع يعني تشوه اللي بقول بشوف فيه يعني وبعض الحالات أسرح أخذ من هذا وأكون في هذا لكن أسرح الثاني. يقول يا أبو أصيل في هذا يا طير يا طير المعلي لا قال لا تطير كيف بالله غزلان بشيل الرسالة والدال المحبين كذا فيها فيها نسيان الحين لحنها مشكل
2: مش حاضر يعني
1: طبعا ليش لا يعني
2: بيحضر بيحضر
1: لا بيحضرنا
0: الذكريات جميلة. نعم
1: طير يا طير برسلك يا طير لا مش هي طير يعني بس لا في
0: تسجل أبو سالم تحاول تسجل ضروري تسجل
1: وين أنا الحين أسجل شوف الآن كل يوم أغني 4 ساعات وأنا كله من الذاكرة الحين بما شاء عندي لازم
0: تسجل
1: فهي لأنه بعض الحالات لأنه أعطيها هذا
0: الشاب
1: وأعطي ذاك صاحبكم
2: كان تسجيلاته في أيام تسجيلات المسجلات القديمة نعم. الحين بدأ صار يكتب يعني قول أنت من 2000 و...
0: يا تسجيل يا كتابة ضروري لأن أحيانا لا شيء في الخاطر يروح
2: توثيق ضروري يعني.
0: لأنه صعب أحيانا الواحد اللحن يجيك فجأة أو
2: ونحن موجودين مع المستمعين نعم. وهو الحين يدور وهو القريحة
0: جميل نسمع
2: راح أذكره بشيء عسى شرح لنا إياه

0: جسي قوم غني معي قلبي تعذر غلب ما ينام. الحين
1: كيف
0: ابو اصيل دغدغه.
1: كيف ابو سعد؟ ترى جميل انه يكون في يعني هم الان يستمدون منك ويغدونك في نفس الوقت يا ابو سعد. نعم
2: ارسلك يا طير حتى يقول شيء للرساله. وصل الاحباب شيء للرساله يا طير. بس اقول يا طير المعلي حتى فيها كون من شانه تحمي وشد السير. كيف كون من شانه تحمي وشد السير وحتى يقول وشد السير يكون على بالك لا تلتفت للغير.
1: لا تلتفت للغير.
2: يكون على بالك لا تلتفت للغير وإذا وصلت الدار توقف تمهل ودق الباب. يا طائر الأشواق.
1: يا طائر الأشواق.
2: أشواق أنا برسل لك يا طير. شيل الرسالة طير. سلم على الأحباب.
0: الأحباب.
1: نعم.

0: اهلا بكم من جديد، وما زلنا مع الاستاذ الشاعر والمغني الاستاذ سعد المغني، وبرفقه ايضا الفنان الجميل رضوان. وارجع يا ابو سالم،
1: حياك الله.
0: هذا النغم اللي سمعناه الان.
1: هذا النغم أنا ابن البيئة الريفية،
0: نعم.
1: ربتني وصقلتني وهي اللي أعطتني ذلك. فهذا المخيل لو ما جيت لازم أتكلم عنه، الرد من نفسي فوق الغصون يعني، فهي
0: نعم،
1: كل على طول يعني. أنا بقول في هذه القصيدة
0: الوجهة كلها بيئية
1: طبعا
0: ريفية.
1: للريف
0: نعم،
1: اللي هم التحية مني أهل الريف.
0: يستاهل التحية. لكن تعودت لك بلاد نانا دورورت لي
1: نانا لسه
0: يعني
1: يعني
0: ده يا جماعة شيء
1: بس ما
0: نثر
1: قطعت
0: نثر
1: الحلقة. لازم
0: لا
1: نثر.
0: كلام نثر.
1: يوم من الأيام كان عندي موقف مع زميل، وكان زميل بيحب في مكان، وكان المحبوب عاد
0: نانا كله في الغزل
1: أكيد طبعا عاد واحد اللي
0: والوسط الطبيعي يعني.
1: والثاني عاد هناك، لكن صاحبي الكفة ما إلى لصاحبه إلا لصوبه. بعدين قال لي أبو سالم تعال، قلت له وين؟ قال لي انت وين انت؟ قلت والله انا هنا، كان عندي سياره زمان ما كنت شغال. طيب قال وقف سياره. قلت وقف سياره هنا مع الحكومه ما يصير. قال لي طيب. وقفت رسيت النقليات قلت خل ايش في؟ قال والله ما خبرك حتى اشوف بعينك.
0: نعم.
1: المهم مشيت بنخذها بالجبال يعني،
0: زين
1: باللون الجبالي
0: ايوه
1: الجبالي
0: الريفي. نعم
1: غدا بيوم وصلنا مكان، قلت له يا فلان الحين احنا بنزول كذا كذا، بن وصل بنفل احنا بنزل البلد عبارة بنخض
0: اي شيء
1: الشرقية كذا. وانا ما قدر خلاص قال لي لا ما تروح. قلت له قضينا بيجي ما قلت له خلاص. جينا وصلنا، لما وصلنا حصلنا العشيق الثاني يعشق في نفس المكان لكن ما عنده شيء.
0: زين
1: انا بحس بعض. هو قال لي
2: دخيل
1: هو قال لي والله ما خبرك لازم شو بعينك. لما جينا قلت له وقف سيارة يعني وخليش وعيتنا. جينا السلام عليكم، السلام كيف حالكم؟ نحن جايين. قال ولد فلان جاي وعنده حد. المحروسة الجميلة التفت بالنظار كذا، قريت أنا اللفتة
0: خلاص
2: فهمت الموضوع.
1: صح فهمت الموضوع. جي السلام عليكم السلام، ماذا الرجال؟ أعطوا الرجال شاهي وذان، وأنا عادي قابضين. قال كيف حالكم ذلك؟ الرجال ما بطأ تقريبا بيجي 5 دقائق قدوم من أول يعمر بعيد خير عمر يشتريه شرطين يعني يجيفون.
0: نعم.
1: يدعو سيكوبي أكيد بشهر.
0: نعم.
1: دين زوز مسكين ما دار لا ذاك يعرف ولا هذا ولا هذا الذي يعرف كلهم يحبوا. لكن قلت له دين علي 3 حريم جسات كذا. قلت له يا فلان در دين علي شو؟ قلت له الحين أنتوا كلكم أنت تحب هذا وهذا. قلت له نعم، لكن الكفة إلى صوتك.
0: مع من الكفة خلاص.
1: لا معك أنت صح.
0: واضح أيوة.
1: إن فيك لسان أنا بنظر، ما فيك لسان شرب شهيك وبروح.
0: خلص.
1: أمضى. ما في داعي. بحكي الحريم. قالت تحالت فينا كذا. قالت شرككم شاهي. قلنا له طيب براش أنت من عبارة القتل أنا الشاي مش مانا نحن. شيء هذا مضر نحن بسونا شيء ما بسونا شيء إن شاء الله خير أغريب كوين أديب طيرة الماء. قالت خلي الحرمة بلاتهم كم يبلم غني طعور شيء كم عمر شيء هنا بدأنا نمشي كم يمي طعور عمر شيء لكن عادوا لكن أنتم عمر شيء في الموارد هكذا زين شحور حال
0: العمر. ليش قال المغني
1: يعور المغني يعني يقول يعور المغني لغات اللي بعصر
0: لغات غريب بعصر
1: عكيت الله له الاسم.
0: أها
1: عكيت الله الاسم من أنت كفص تفهم من إبر اسم
0: الله
1: بديل ما قلتي ما أدعى صعوبة بس بتوب دعائي تكمل
0: يكون في شيء
1: عمرة أركول بديك اللبس ممكن عمر بالمغين وقت قط اللي بعصر عكيت الله الاسم مش تقرب حتى يجي ساعة فضل
0: أيه. لما يطلع لل
1: أيوة قط اللي بعصر عكيت الله الاسم من أنت كفصل تفهم من إبرسم ورايك زحوت ما تقعدت.
0: الله يعطيك العافية. تواصل تكتب باستمرار فنانة ولا بين فترة وفترة؟
1: كثير كمان راجع بس بين لأنه تضيعني عن ال شفت كيف؟
0: تأخذ الحيز.
1: المهم جاتهم هم اللي ظلينا وخلينا خضينا ال وضغدينا ووعينا رحنا. ف فكانت الحمد لله
0: صابت
1: صاب الله
0: اهم شيء صاب. ارجع لرضوان شوي واوراقك الشعريه، انت ما شاء الله في المناسبات جوك الجميل يعطيك كل، لكن في الاغاني الفرديه ها كذا بين فتره وفتره
2: الفرديه
0: مطلوبه ان وصال الفنان
2: نعم.
0: مع جمهوره مع الناس، انتوا الاغاني المناسبات هذه ما بنعلق عليها ما شاء الله.
2: اكثر شيء الوقت الحالي يطلبوا الغناء الانشاد الجماعي أيوه. اكثر شيء والفردي فيه يعني نروح شوية بعيد من المدح
0: قول،
2: ولا بد لكل مثل ما تعلمت من الوالد يقول لك ما في نار بدون دخان يعني الكلام ما يطلع الا ولو
0: سبب معين
2: سبب معين

0: جناحين،
1: يا
0: هذه
1: سلام.
0: نفس اللحن يعني، الموقف ضربني بهذا اللحن ورحت منه جانب ثاني. قلت حسب حسب

0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: الله يسوي الله وعوني هذا لها.
1: خذيت من رجال المعجم المعجم الكبير.
0: أبو سالم ذكرت الراحة النصيبة أبو سلاسل رحمة الله عليه وتأثرك بهذا الرجل في فنه وفي أسلوبه. في شيء من المرات حاولت تجاري أغنية تجاري شيء من النصوص المعروفة خاصة في البدايات أكيد يعني.
2: شوف هذا الرجل رحم الله راح من أنا ما أقول.
0: نعم.
2: بعد قلت فالرجل هذا كلامه سلس.
0: نعم.
2: مش موجود في أي فنان عندنا. شفت كيف اللون الشعبي أكثر كلام سلس وكلام له
0: معاني جميلة وبلاغة جميلة. نعم.
2: فأنا تأثرت فيه كثير.
0: ومرتبط بالريف أيضا بين الريف والمدينة.
2: هو الوحيد اللي يكون عندنا زي ما يصير عيد العلاء وطالع ونازل وله صولات وقولات معانا. فيوم الأيام طلع كانوا عمامي عند فينس دربات ومكان النخيل هذلك.
0: نعم.
2: وكانوا بيشرون صندوق كانوا الحمد لله ما قد مصبح رجال محبوب هو وعمري ما سمعت حاجة يقول رجال خطأ رجل أديب. فطلعوا رحمهم الله كلهم وسعيد بن عوض وبخيت بن جيزان بيباتون عند عمامي هذا ناس اللي ناس الوشار هذا يخذون متينة زين. فسعيد المستاد يقيس وبخيت خالي بخيت يقص رحمه الله.
0: لكن أثب في أي مكان بالضبط يشيلوهن من وين؟
2: من دربات
0: داخل
2: من دربات لا لا لا قدام شت
0: البس اللي عند الماي بداية
2: شت
0: الماي
2: شت النخيل بعد النخيل هناك
0: في جنب السواق الشلالات هذول
2: الشلالات هذولك يعني وينك زمان عادة وينك وين الحين الخضر الأسفل
0: الحين ما عاد شيء إلا في أماكن بسيطة
2: لا في أماكن بسيطة يعني. بعدين الناس كانوا يردون الناس من زمان أبوار الناس ما في ماي دربات ويظل البلابل تحنن من كل مكان نصيب سعيد الله رحمه سعيد من سعيد بن عوض الله رحمه لكم كلهم رجال حبوه ودار عليهم نصيب لما اسمع الناس اللي يقدوا من الناس رايحين اللي غنينانا ويعروه جلس نصيب قال يا طالعين بغيتها معاكم شوف الجبل اللي دار حله
1: دار حله
0: أشوف
2: شوف الجبل إذا دار حله
0: إذا دار حله نعم.
2: شوف الجبل وانظر ثماره محل الغصون اللي في شجاره يا ريت اني ساكن دياره زي الجبل ما حد يمله بيت اطلع بشوف دربات يومين باقي البابات ومخيمين اللي تحت ظله شوف كيف لا فحتى لي الى اخرها
0: الوصف نفس اللحظه
2: نعم هو نصيب يعني وصف اللحظه قال يا طالعين بيت معاكم شوف الجبل لدى رحل شوف الجبل

0: اه
1: شوف الكلام اللي نصيب دايما دايما، لانه احس في اذا بدخل في البحر اللي ادخل على لون نصيب، وبقول في الزامل ادخل على نفس ولدي، وبقول بين الاثنين ادخل على نفس يعني بمعنى على نفس العبر الجو. هذا الثلاثه يعطوني يعني لانه بخبرتهم يعني استقيم ويعطيني الدافع.
0: وهذا ايضا يعني فراسه منك ابو سالم، انت تجمع الثلاثه
1: لا نحن عندنا
0: نعم
1: الحين، شوف يا ابو اصيل، احنا عندنا الفنون الشعبيه اللي موجوده مثل
0: نعم
1: الزامل غير، المدار
0: طبعا
1: غير، بتخيل بقول انت البرعه غير، طيب النساء غير،
2: الربابة غير.
1: ربابه غير. فانا خذ مع يعني ابو مانع رحمه الله رجل الذي ثري في هذا في لفظ
0: مجالات نعم
1: الربابه بالذات، يعني نصيب يقول ربابه، بس نصيب على طول كلام يجيبك بعطيه كلام سلس. فحبيت وقلت فيه من في أحب كلامه كثير كثير كثير كثير كثير كثير كثير كثير.
0: جميل. في بسمة كذا هاشم نسمعه قبل الختام، شيء من المحطات الجميلة.

0: سالم ما شاء الله الجو طربان في ال...
1: هذا الله يسلمك، هذا الشاعر آدم الخميس رحم الله من جبعوني له كلمات له بصمات عديدة. نعم. يعني والكلام يعني حلو. فقال كان زن عرس ابن خاله، فقال خشبة مع الراس وغنجة من وراء قدام والنوخضة ما وحى ما يلاف صنجارة. شوف من كلها زي ما انت بتعرف. المهم أنا بذلك بإني في اللي شف في ذلك كنت ما أقول عاد ما أقول أنا.
0: نعم.
1: شفت كيف؟ فكان في بالي يوم من الأيام جيت مع نفسي قلت هل أنا الحين بكمل تكمل هذا؟ لأنه يقول الرابعة بدأت دامل، أنا ما يعرفوا دامل إيش. السفينة لما بيروح يعني لما الحين طلع مصلالة وبغى طاقة يعني ينزل يعلي ثم بعدين يرد يدامل حتى توصل
0: يعني يقرب
1: البندر وإن كان بيصير علي على طول حتى ينزل. فقال والرابعة بدأت تامة تدخل البندر، شوف والخامسة النوخضة ما تقبل العذارة، خشبة مع الراس وغنجة من وراء قدام والنوخضة ما وحى ولا ألاف صنجارة. إيش سوى الأخ؟ قال لي يا أبانا والله بغيتك تأخذ علي تأخذ معي
0: كره البسيط شيء.
1: لا لا قال بل بس عبارت تذكرني.
2: لا لا قلت له أنا تعال عندي بس مش معي الاستديو في شيء بغيتك
1: سمع. والله لقيت هو قد عطته الغنية. المهم سمعني قال زين أعطيته مع بعض طلع الكرام مع بعض
0: قرب اللحن قال قرب اللحن
1: أقول لك طلع الكرام مع بعض قال لي شوية قال لي ما في فايدة.
2: أنت قلت له أنا بروح أنا وباقي
0: سجل
2: قلت له سجل مرة سجل
1: قال خلاص بس كنت أنا
0: لكن كانت حلوة الأغنية فيها
2: ما زالت بعد
0: نعم
2: فيها تعديل
0: وسالم الوقت معكم لا يمل. أنا أولا كل يعني سرور وسعادة إنه خذينا من وقتك الجميل والثمين وسهرناك شوي ما عليه لك كل التحية ولك كل التقدير دائما لأنك مثرينا في كل الأحوال.
1: والله أنا أشكركم الجميع من المخرج منكم ومن معيد ومن جميع طاقم الفني. صراحة أنا رجل ابن السهر.
0: الله يعافيك.
1: كيف؟ فلكن وصلت كبير شوية. كيف؟ لأن الوقت.
2: شباب.
1: قال بن جبحون على إذا قال راح الله رحمه لا اسمح لي فرحم الله راح إلى إلى إلى اسمه إلى إلى, إلى الكويت كان في الكويت. ودخل مع الجماعة تطوع الرجال يوم اليوم مع واحد من الجماعة خليه على كذا سار حصل وصل البحرين.
0: نعم.
1: وقال رجال بالسبح معهم سبحة كل حبة من هكذا كذا نزلوا في السوق المنامة.
0: إيش قال؟
1: يوم جات واحد حلبية قال له هذاك إيش حرك البتكيتون قال له آدم والله قال أرجع صفر الله صفر الله صفر الله قال كل عوار من صعصاته عثر رجال خزنا في باله. يوم بجو قال له بترد علي قال يقول آدم فيها كل بخله الآن وأنا حتى آخر شيء قال عرضت غزلان في سوق المنامة يسير له شعر أشقر والفستان خالص حرير والساق يحلى تحت لبس القصير وتقول لهذا الوضع جلس وناظر من قريب.
0: الله يحفظك كل التحية لأستاذنا الشاعر سعد المغني وأيضا رضوان اللي رافقنا في هذه الرحلة الثقافية الفنية الشعبية وأحلى التحايا من طاقم العمل ونلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله تعالى في رحلة جديدة من أثير المحبة.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بحصاد اليوم الإخباري، والبداية مع أبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027.
1: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية.
0: وفاة أكثر من 100 شخص إثر انهيار منجم ذهب في إفريقيا الوسطى.
1: إلى تفاصيل الأنباء، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور أندراس باكا رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة لفخامته ولشعب بلاده، راجيا لعلاقات التعاون بين البلدين الصديقين التطور والنمو في شتى المجالات.
0: التقى سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بسعادة السفير موسى كولاكليكايا نائب وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتنامية بين سلطنة عمان والجمهورية التركية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
1: أعلن مركز القبول الموحد نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله. وأوضح المركز أن عدد الذين حصلوا على عروض دراسية بلغ 33,300 طالب وطالبا واحدا من إجمالي المتقدمين الناجحين، البالغ عددهم 46,934 طالبا وطالبة.
2: مركز القبول الموحد أعلن نتائج الفرز الأول لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله، حيث حصل 33,031 طالبا وطالبة على عروض دراسية من أصل 46,934 ناجحا، أي ما يعادل 70.4% من إجمالي المتقدمين. وارتفع عدد العروض الدراسية مقارنة بالعام الماضي بنحو 5,494 عرضا، وبنسبة نمو بلغت 20%، بالتزامن مع زيادة المقاعد المطروحة إلى 34,113 مقعدا، بارتفاع نسبته 17% عن العام السابق. وتصدرت مؤسسات التعليم العالي الحكومية قائمة العروض بنسبة 17,430 عرضا بنسبة 52.8%، تلتها البعثات والمنح الداخلية ب 14,950 عرضا، فيما بلغت البعثات والمنح الخارجية 651 عرضا. وفي المقابل بقي 1,082 مقعدا شاغرا بعد الفرز الأول بنسبة 3.2% من إجمالي المقاعد، نتيجة عدم توافر أعداد كافية من الطلبة المستوفين لشروط بعض البرامج، مع استمرار العمل على الاستفادة من هذه المقاعد في مراحل القبول اللاحقة. أما البرامج الأعلى تنافسا فجاءت التخصصات الطبية والصحية والتربوية في مقدمة الخيارات، إذ بلغ آخر معدل تنافسي مقبول في الطب العام بجامعة السلطان قابوس 98.15% للذكور و 99.2% للإناث، فيما سجل الطب العام في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 98.3% وفي جامعة ظفار 97.9%. وفي التخصصات التربوية بلغ متوسط آخر المعدلات المقبولة في جامعة السلطان قابوس 91.5%. 65% للذكور وقرابة 96% للإناث، فيما وصل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إلى 91.35% للذكور و 96.6% للإناث. وبالنسبة للطلبة الذين حصلوا على عروض، تبدأ إجراءات استكمال التسجيل في 20 أغسطس وتستمر حتى 24 أغسطس، مع التأكيد على أن عدم استكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة يعني فقدان العرض الدراسي. ولا تنتهي فرص القبول عند الفرز الأول، إذ تفتح خدمة تعديل الاختيار في 27 إلى 30 أغسطس للمنافسة على المقاعد التي قد تتوافر لاحقا، فيما يعلن المركز مواعيد الفرز الثاني في وقت لاحق. كما سيجري المركز فرزا مستقلا لطلبة الدور الثاني وأصحاب الشهادات غير العمانية الذين تظهر نتائجهم بعد الفرز الأول، بما يتيح لهم المنافسة وفق الضوابط المعتمدة. وتأتي هذه النتائج مع استمرار تطوير نظام القبول الموحد، بما يشمل تسهيل إدارة بيانات الطلبة والبحث عن البرامج المستوفية للشروط وترتيب الرغبات بصورة أكثر مرونة، لتبقى خيارات القبول مفتوحة أمام الطلبة خلال المراحل المقبلة.
0: استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في غارات الإسرائيلية على قطاع غزة، يأتي ذلك إلى جانب توسيع رقعة الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا لاعتداءات المستوطنين.
3: مشاهد الدماء المسفوكة عادت بقوة إلى قطاع غزة. طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على مقر للشرطة وسط مدينة غزة، والنتيجة مجزرة قضى فيها 9 أشخاص، هم طفلة تواجدت في المحيط، و8 من قيادات الشرطة كانوا في اجتماع. وسبق ذلك بوقت قصير غارة من طائرة مسيرة على دراجة نارية في مخيم النصيرات، استشهد على إثرها فلسطيني وأصيب آخرون. صحيفة معارف الإسرائيلية أفادت أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء صادق مع المجلس الوزاري على الهجمات في ترجمة عملية وسريعة لقرار إسرائيل الاستمرار في الهجمات والاغتيالات بمعزل عن الاتفاق السياسي. وتتصاعد بشكل ملفت عمليات القصف الإسرائيلية، فلم تمض 24 ساعة على استشهاد 7 فلسطينيين في قصف لمقهى. وتتذرع إسرائيل بأنها تستهدف عناصر من حركة حماس. الحركة أدانت المجازر الإسرائيلية التي تعكس نية واضحة لعدم التعاطي بإيجابية مع الجهد السياسي للدفع قدما بوقف إطلاق النار. وشهد قطاع غزة استمرارا لأعمال النسف الضخمة شرق دير البلح وخان يونس، كما دكت المدفعية الأجزاء الشرقية من القطاع مع إطلاق الرصاص الثقيل في المنطقة الشمالية. غزة تغرق مجددا في دماء الشهداء والتصعيد، والضفة الغربية تشهد اتساعا لرقعة الاستهداف. جيش الاحتلال أعلن السيطرة على 1152 دونما من أراضي قرى سنجل وقريوت واللبن الشرقية لصالح توسيع مستوطنة كرميعوز شمال رام الله، إضافة إلى تجريف أراضي قرب جنين لتوسيع مستوطنة كديم. كما شن جيش الاحتلال اعتقالات طالت أكثر من 30 شخصا، مع إجبار 10 عائلات في مخيم نور شمس قرب طول كرم على النزوح القصري. المستوطنون بدورهم صادروا أراضي زراعية جنوب الخليل ونفذوا اعتداءات تخللتها مواجهات في قرى رام الله وبيت لحم والخليل، مع استمرار حصار المستوطنين مع الجيش لمنازل في بلدة قصر قرب نابلس. منظمة بيت سالم الحقوقية أفادت أن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير في الأغوار بفعل قطع المياه عن المنازل. سلطات الاحتلال طرحت عطاء لبناء 1200 وحدة استيطان في محيط القدس المحتلة، وهدمت الجرافات الإسرائيلية منازل في بلدة بيت حنينة، واقتحم الجيش بلدة سلوان ومخيم قلنديا، كما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى. مشاهد مثقلة بالاعتداءات الإسرائيلية على اختلافها، والهدف كسب النقاط للفوز بالانتخابات المقبلة وتجيير الاعتداءات لصالح الفكر الإقصائي الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث قتل وأصيب عدد من اللبنانيين. كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم والتجريف. وأفادت مصادر لبنانية أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية وكفر رمان وأطراف بلدة دير سريان، وأطلقت عددا من القذائف على بلدة مجدل زون والأودية المجاورة.
0: ونبقى في الشأن اللبناني، حيث حذرت الأمم المتحدة من استمرار أزمة النزوح في جنوب لبنان رغم عودة 860 ألف نازح إلى مناطقهم. وأوضحت المنظمة الأممية أن تراكم الأنقاض على نطاق واسع والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية الأساسية واستمرار انعدام الأمن أدى إلى إيقاف خدمات الصحة والمياه والكهرباء. وأشارت الإحصاءات إلى أنه لا يزال نحو 360 ألف نازح، بينهم 22 ألف شخص على الأقل يعيشون في ملاجئ جماعية.
1: وفي سوريا، اقتحمت قوة تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن قوات الاحتلال نفذت عمليات ملاهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبات الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة.
0: دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حذر مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن من استمرار المخاطر التي تواجه العمل الإنساني وتراجع التمويل، موضحا أن استهداف العاملين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية يعرض حياة المحتاجين للخطر ويقوض جهود الاستجابة للأزمة.
1: وأكد البيان على أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها حدة في العالم، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن العام الجاري ممولة بنسبة 20% فقط، الأمر الذي يفرض ضغوطا كبيرة على قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة برامجها وتوفير الموارد اللازمة للمحتاجين.
0: قتل وجرح عدة أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة خيرسون الأوكرانية، كما شنت كييف هجوما بمئات الطائرات المسيرة فوق عدة مناطق روسية. في غضون ذلك، أجرت أوكرانيا وروسيا عملية تبادل جديدة للأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين. وأوضحت كييف أن أكثر من 15 ألف مدني أوكراني محتجزون في السجون الروسية.
1: أعلنت كوريا الجنوبية أن جيشها والجيش الأمريكي اتفقا على اختصار مدة تدريباتهما العسكرية. وقال الجيش الكوري الجنوبي إن التدريبات الجارية مع الولايات المتحدة ستنتهي يوم الجمعة المقبل وليس في 27 من أغسطس كما كان مقررا، مضيفا أنه تم الاتفاق كذلك على تقليص حجم التدريبات الميدانية المشتركة. من جهتها، جددت كوريا الشمالية إدانتها للمناورات العسكرية الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حتى بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجمها.
0: توفي أكثر من 100 شخص وأصيب آخرون في انهيار أرضي بمنجم للذهب في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأفادت مصادر محلية أن الحادث نجم عن انهيار العديد من الأنفاق التي كان يعمل فيها عمال مناجم تحت الأرض. وتعد الانهيارات الأرضية أمرا شائعا في مناجم إفريقيا الوسطى التي تتمتع بتربة غنية وغالبا ما يتم استغلالها بشكل غير قانوني.
1: توفي 10 أشخاص جراء فيضانات عقبة أمطار غزيرة ضربت جنوب غرب الصين. وأوضحت السلطات أن الوفيات نتجت عن انهيار طيني على أحد المنازل، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الآلاف خشية انهيارات طينية جديدة جراء تواصل الأمطار في أعالي الجبال، مما قد يؤدي إلى سقوط الرمال والحجارة المتناثرة.
0: تحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات فردية أو موسمية إلى منظومة مؤسسية مستدامة، أبرز ما تناقشه النسخة السابعة من الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية التي بدأت أعمالها في ولاية صلالة بتنظيم من جريدة الرؤية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ الظفار.
4: يجمع الكونغرس نخبة من الخبراء والمختصين من سلطنة عمان والدول العربية لفتح نوافذ الحوار وتبادل التجارب واستعراض الممارسات الحديثة في مجال المسؤولية المجتمعية. وشهدت فعالياته إطلاق الإعلان العربي لمؤسسة المسؤولية المجتمعية إلى جانب إعداد دليل عربي استرشادي يعزز حضور هذا المفهوم في مسارات التنمية. الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
5: حقيقة تأتي مشاركة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر نظرا لأهمية هذا المؤتمر، حيث يتناول واحد من المواضيع الأساسية جدا وهو الشراكات المجتمعية التي يعني تلعب دور أساسي في قضية بناء العمل التطوعي والعمل أيضا المؤسسي في المجتمع. الورقة تناولت طبعا مفهوم المسؤولية المجتمعية بشكل صحيح وتمييزه عن الأعمال الخيرية، كما تناولت بعض التجارب الدولية وركزت على التجربة الوطنية في سلطنة عمان مع إعطاء بعض التجارب التي نشهدها في سلطنة عمان، وخرجت أيضا ببعض التوصيات التي نعتقد أن من شأنها تعزيز العمل أو الشراكة المجتمعية في سلطنة عمان والدول العربية.
4: تناولت أعمال الكونغرس محاور عدة، من بينها مؤسسة واستدامة برامج المسؤولية المجتمعية وقياس التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في بيئة الأعمال والاستثمار الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث أدوات الحوكمة والتشريعات المنظمة للمسؤولية المجتمعية في الدول العربية بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء.
6: دكتور علي عبد الله آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية من دولة قطر. حقيقة مشاركتي يعني كانت عبر المشاركة في جلسة علمية متخصصة حول موضوع تجارب عربية في مؤسسة المسؤولية المجتمعية. عرضنا فيها حقيقة تجارب عدد من الدول وأهمية تبني ممارسات مؤسسية في إطلاق مبادرات ومشروعات المسؤولية المجتمعية سواء للشركات أو المؤسسات. كانت هذه المبادرة واللي توجت بإطلاق نداء عربي لمؤسسة ممارسات المسؤولية المجتمعية وكذلك دليل عربي استرشادي للمؤسسات والشركات التي ترغب في مؤسسة ممارسات وتطبيقاتها في مجال المسؤولية المجتمعية.
4: يرسخ الكونغرس رسالة تتجاوز حدود النقاش إلى صناعة الأثر، فالمسؤولية المجتمعية ليست غطاء عابرا بل شراكة واعية تستثمر في الإنسان والمجتمع وتحول النوايا الطيبة إلى أثر مستدام يواكب طموحات سلطنة عمان ويصنع للتنمية طريقا أكثر رسوخا واستدامة. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة ظفار.
0: تفعيل الذكاء الاجتماعي في بيئة العمل والأبعاد والتبعات القانونية المترتبة على غياب الكفاءة الاجتماعية ناقش مؤتمر الذكاء الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. يهدف المؤتمر إلى تأصيل المفاهيم المرتبطة بالذكاء الاجتماعي والتمييز بينه وبين الذكاء العاطفي وتعزيز المهارات السلوكية في مجالات الإنصات وإدارة الحوار وصناعة وإدارة السمعة الشخصية والمؤسسية. ويسعى الملتقى إلى الخروج بتوصيات ونتائج عملية تسهم في بناء قاعدة معرفية تخدم تأهيل الأجيال القادمة للاندماج في سوق العمل والمجتمع.
1: 25 ورقة بحثية تتناول تاريخ الجبل الأخضر يستعرضها ملتقى التين والزيتون في نسخته الأولى الذي تنظمه محافظة الداخلية بالشراكة مع مركز ذاكرة عمان. الملتقى يناقش التحولات الاجتماعية والاقتصادية وعلاقة الإنسان بالبيئة الجبلية وربط البحث والتوثيق بالمقومات والفرص التي تتميز بها ولاية الجبل الأخضر. رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
7: يستعرض ملتقى التين والزيتون الأول بولاية الجبل الأخضر ضمن فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 يستعرض 25 ورقة بحثية بمشاركة 24 باحثا لقراءة ولاية الجبل الأخضر من زوايا التاريخ والثقافة والبيئة والاقتصاد واستكشاف ما يحمله من مقومات وفرص تنموية. ويبحث المشاركون في الملتقى الذي يأتي تنظيمه في سياق فعاليات المهرجان سبل تعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية وتطوير الزراعة الجبلية والسياحة البيئية والتراثية مع الاستفادة من المعرفة المحلية والدراسات العلمية في حفظ الموارد وموازنة التنمية مع خصوصية البيئة الجبلية. الدكتور هلال بن سعيد الحجري باحث في الأدب المقارن والتاريخ العماني شارك بورقة بحثية في الملتقى وتحدث لإذاعة سلطنة عمان.
8: عنوان ورقة هو تصويرات الجبل الأخضر في الخطابين البريطاني والأمريكي. تناولت في الورقة كتابات الرحالة المستكشفين الأوائل من أمثال جيمس ويلرسد من حوالي 1835 تقريبا منتصف القرن التاسع عشر إلى العصر الحديث. لم تتوقف الرحلات الغربية عن الصعود إلى الجبل الأخضر والكتابة عنه. فأنا تناولت هؤلاء الرحالة: ويلستد، تشارلز كول، صمويل مايلز، بيرسي كوكس.
7: وتحدثت للإذاعة الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن بن جمع الزجالي باحثة في التاريخ العماني ومشاركة في أعمال الملتقى.
9: في الحقيقة أن هذا الملتقى يأتي في إطار توفير مادة علمية ثرية خاصة بالجبل الأخضر وهو ما نفتقده كباحثين في عمان. يعتبر المؤتمر الأول من نوعه الذي سيلقي الضوء على هذه المنطقة الحيوية في عمان بكل أبعادها، كانت تاريخية أو ثقافية أو تراثية أو حضارية أو عمرانية حتى أو سياسية. المؤتمر متنوع بين أوراقه العلمية، وحقيقة هي أوراق ثرية إن شاء الله تفيد جميع الباحثين في كل التخصصات، بالإضافة طبعا إلى المعرض المصاحب. المعرض اليوم يعني يمثل أهمية مكان أيضا لهؤلاء الباحثين، لأنهم كما يقال الصورة بألف كلمة، فهو شاهد عيان على كل أحداث الجبل الأخضر بتاريخها الطويل والعريق.
7: ويأتي تنظيم الملتقى في وقت تشهد فيه ولاية الجبل الأخضر نموا متزايدا في الحركة السياحية، إذ بلغ عدد زوار الولاية أكثر من 100,000 زائر خلال النصف الأول من هذا العام، بنمو تجاوز 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتحول البحث والتوثيق إلى أداة لاستشراف فرص التنمية وتعزيز الاستثمار واستدامة مقومات المكان. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر محافظة الداخلية.
0: مواكبة للمتغيرات التي تشهدها حركة التجارة والملاحة العالمية، ارتفع إجمالي حجم المناولة في ميناء صحار والمنطقة الحرة 52% خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 52 مليون طن متري، فيما تجاوز إجمالي قيمة استثمارات المشروعات 2,625 مليون ريال عماني.
10: يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة تعزيز مكانته كمنظومة متكاملة للصناعات والخدمة اللوجستية، محققاً ارتفاعاً في إجمالي حجم المناولة ب 52% ليبلغ 52 مليون طن متري خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي. وسجل ميناء صحار أداءً تشغيلياً مستقراً عبر مختلف أنشطة المناولة، مدعوماً بالنمو المتواصل في عمليات المسافنة التي بلغت 24 مليون و380 ألف طن متري، كما ارتفعت مناولة الحاويات ب4% لتبلغ 545 ألف حاوية نمطية، فيما تضاعفت مناولة البضائع العامة لتبلغ 1,240,000 ألف طن متري. واستقبل الميناء 1,555 سفينة، بما يعكس كفاءة منظومته التشغيلية وقدرتها على مواكبة متطلبات التجارة الإقليمية والدولية رغم تراجع مناولة البضائع السائبة الجافة. وفي الوقت ذاته واصلت المشروعات القائمة ومشروعات التوسعة في ميناء صحار والمنطقة الحرة تقدمها وفق الخطط التنفيذية بإجمالي استثمارات تبلغ 6,820,000,000 دولار، ما يعادل أكثر من 2,625,000,000 ريال عماني، بما يسهم في تعزيز البنية الأساسية وتوسيع القاعدة الصناعية والارتقاء بالقدرات اللوجستية، ويدعم تنافسية المنظومة واستدامة نموها على المدى الطويل. وعلى صعيد المنطقة الحرة بصحار، فقد واصلت استقطاب استثمارات نوعية بالتزامن مع توسع قاعدتها الصناعية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة. وشهد النصف الأول من هذا العام توقيع 5 اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة 589 مليون دولار، ما يعادل أكثر من 226 مليون ريال عماني، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية التي توفرها المنطقة، كما ارتفعت مساحات المستودعات المؤجرة ب 19% لتبلغ نحو 37 ألف متر مربع، مدفوعة بتنامي الطلب على المرافق الصناعية واللوجستية. وتعكس هذه النتائج قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة على مواكبة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية ومواصلة دعم سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية. أعد لكم التقرير محمد بن صالح البلوشي.
1: نظمت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار ملتقى حماية المستهلك بعنوان أدوار تكاملية وتطلعات مشتركة، تزامنا مع ختام أعمال الحملة الرقابية والتوعوية وعيك أمانك التي نفذت خلال موسم خريف ظفار. وتطرقت الجلسة الختامية إلى آليات دعم المنتجات الزراعية والسمكية

0: الوعي بسوق رأس المال وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز دور سوق رأس المال في توفير خيارات وفرص تسهم في دعم نمو مؤسسات القطاع الخاص.
1: وإلى سعر النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل 3.06 دولارات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 93.22 دولارا البرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76.36 دولارا للبرميل.
0: أما عالميا، فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، مسجلة مكاسب لليوم الرابع على التوالي وسط غموض بشأن الإمدادات. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا لتصل إلى 91 دولارا و28 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا لتسجل 85 دولارا 31 سنتا للبرميل.
1: توصلت الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق يقضي بتأجيل رسوم جمركية أمريكية على البضائع الكندية. وأوضح البيت الأبيض أن تأجيل الرسوم يهدف إلى إعطاء المزيد من الوقت لإجراء مفاوضات حول اتفاق تجارة جديد بين البلدين، حيث كان من المقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار. وهددت كندا بالرد بالمثل على أي رسوم جمركية جديدة بفرض رسوم جمركية من جانبها.
0: احتفلت سلطنة عمان باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس، مؤكدة حضورها الفاعل وإسهاماتها الراسخة في دعم الجهود الإنسانية، وانطلاقا من إيمانها بأن التضامن والوقوف إلى جانب الإنسان في أوقات الأزمات يمثل قيما أصيلة وامتدادا راسخا لنهج سلطنة عمان في الاستجابة السريعة لمختلف القضايا الإنسانية.
2: في عالم تتزايد فيه النزاعات والكوارث والتحديات، تنتهج سلطنة عمان سرعة الاستجابة لمختلف القضايا والظروف الإنسانية وتقديم المساعدات والإغاثة للمحتاجين، ولا تقتصر على قيمتها المادية، بل تحمل معها رسالة إنسانية تقوم على الرحمة والسلام والتعاون والتضامن بين الشعوب. وأصبح التضامن الدولي وتكامل الجهود وسرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها مسؤولية مشتركة في سلطنة عمان، إذ أن العمل الإنساني لا ينبغي أن تحكمه الجغرافيا أو الاختلافات، وإنما الحاجة الإنسانية واحترام كرامة الإنسان ومد يد العون إليه في الوقت الذي يكون فيه أكثر احتياجا إليها، إضافة إلى دعم التعافي والاستقرار متى ما أمكن ذلك. ويمثل تدشين الهلال الأحمر العماني ضمن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية محطة مهمة في تطوير المنظومة من خلال إضافة إطار مؤسسي متخصص يعزز جائزية سلطنة عمان وقدرتها على الاستجابة للأزمات والكوارث، ويفتح آفاقاً أوسع للتطوع وبناء القدرات والتعاون والتكامل في هذا الجانب. وفي البعد الخارجي، يعمل الهلال الأحمر العماني على تنظيم وتوسيع حضور سلطنة عمان وتعزيز علاقاتها وشراكاتها مع المنظومة الإنسانية الدولية، وكذلك الاستفادة من الخبرات والتجارب والإمكانات، إلى جانب إبراز وتكريس ما تقدمه من مساعدات وجهود إنسانية في مختلف مناطق العالم. وتشير البيانات إلى أنه استفاد من برامج الهيئة العمانية للأعمال الخيرية أكثر من 46,000 مستفيد خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف المحافظات من خلال حزمة متكاملة من البرامج. أما على المستوى الخارجي، فشملت الجهود تدخلات إنسانية متنوعة في عدد من الدول حسب احتياجاتها. وتستهدف خطة الهيئة 2026-2028 بناء منظومة عمل أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواكبة التحولات المتسارعة والانتقال من تطوير الخدمات والبرامج بصورة منفردة إلى تكامل يشمل مختلف جوانب العمل المؤسسي والإنساني.

0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حصاد اليوم الإخباري، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027.
1: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية.
0: وفاة أكثر من 100 شخص إثر انهيار منجم ذهب في إفريقيا الوسطى.
1: هكذا مستمعينا الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم الحصاد الإخباري، وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الفترة. كان معكم في الإعداد يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وفي قراءة الحصاد الزميل خالد بن عبد العزيز العبري، وتحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يوميا من الساعة 5 عصرا إلى 7 مساء.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعينا إلى حلقة جديدة من برنامج أجمل الكتب.
3: كل ما هو مطلوب من المستمع أن يستمع، أن يختار محطتنا في الموعد نفسه، ونحن سوف نقرأ كتابا جميلا ونقدم معلومات عن الكاتب وزمنه
2: وعن الكتاب ونوعه وعن أهميته.
3: اليوم نقدم كتابا جميلا عن واحد من الانتصارات الإسلامية الكبرى ضد الغزاة، إنها محطة إشراق ملحوظة في التاريخ.
2: الزمن هو القرن 13 الميلادي، حين غزت جحافل المغول المدن العربية فدمرت المكتبات وحرقت الكتب الجميلة وزلزلت المدن، ولم تقف قوى ضد هذه الجحافل.
3: وعندما اقتربوا من الحدود العربية في سيناء خرجت إليهم الجيوش وحققت انتصارا تاريخيا، وتغير التاريخ بعد ذلك بشكل ملحوظ.
2: هي وقائع موجودة في التاريخ، لكنها محطات منيرة مضيئة مشرقة، استوحى منها الأدباء الكثيرون القصص والروايات.
3: وهي لحظات النصر التاريخية، فإن الأدباء قد تنوعوا في قصصهم وحكاياتهم، لكن الكاتب ذا الأصل اليمني علي أحمد باكثير قدم روايته الجميلة وإسلامه.
2: عاشت هذه الرواية في ذاكرة القراء، خصوصا أن الكثير من وزارات المعارف العربية قررت الرواية على الطلاب بالمدارس.
3: أهمية هذه الظاهرة أن هذه الرواية صارت في ذاكرة الطلاب، وكانت نموذجا للحظات، للحظات انتصار عربية في عصر شاهد الكثير من الارتباك.
2: يهمنا أن نقول أن الرواية التاريخية تدور أحداثها في الماضي، حيث كانت فيه ملابس الناس مختلفة عن نوع الملابس التي نرتديها الآن.
3: وأيضا في الرواية التاريخية البيوت تختلف، ومناظر البيوت والمدن ووسائل الركوب وأدوات الحرب.
2: رواية وإسلامه كتبها أديب مولود في أندونيسيا في عام 1910 لأبوين يمنيين من منطقة حضرموت.
3: حين بلغ علي أحمد باكثير سن العاشرة، عادت أسرته مرة أخرى إلى حضرموت كي ينشأ هناك نشأة عربية إسلامية مع أخوته لأبيه.
2: في حضرموت تلقى تعليمه في مدرسة النهضة العلمية، ودرس علوم العربية والشريعة على يد شيوخ أجلاء، منهم عمه الشاعر محمد بن محمد باكثير.
3: إذن فنحن أمام كاتب له نشأته الدينية، وكان الصبي الصغير قد اكتشف أيضا كنوز الثقافة العربية الحديثة والقديمة.
2: تولى باكثير التدريس في مدرسة النهضة العلمية، وتولى إدارتها وهو دون العشرين من عمره.
3: إنها الموهبة الجميلة التي تظهر على صاحبها في سن مبكرة، كما أن باكثير تزوج وهو في سن صغيرة، وعندما فقد زوجته قرر الرحيل من المكان الذي عاش فيه معها سعيدا.
2: انتقل إلى عدن ثم الصومال والحبشة قبل أن يستقر به الأمر في الحجاز.
3: عاش في الحجاز بعض الوقت، اكتشف في داخله شاعرا متدفقا، فكتب مطولة شعرية على غرار بردة البصيري.
2: وفي الحجاز أيضا كتب علي أحمد باكثير أول مسرحية شعرية له بعنوان في بلاد الأحقاف، التي طبعها في مصر.
3: باكثير اختار أن تكون مصر هي محطته الأدبية القادمة، حين اكتشف أن البلاد في تلك الحقبة هي بؤرة جذب للمبدعين من مختلف أنحاء العالم العربي.
2: وفي مصر كانت هناك جامعة ثقافية يلتقي فيها الأدباء العرب القادمون من كل أنحاء العالم الإسلامي.
3: وصل بكثير إلى القاهرة عام 1934 والتحق بجامعة فؤاد الأول وحصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية.
2: في البداية سعى لترجمة أعمال شكسبير إلى لغة الشعر العربية، واتجه لتأليف العديد من المسرحيات التاريخية الشعرية.
3: من هذه الأعمال إخناتون ونيفرتيتي عام 1940 ومسرحية الشيماء، وقد وجد الاستقرار العائلي في مصر عقب أن تزوج هناك.
2: اشتغل بالتدريس في مدارس القاهرة والمنصورة، ثم انتقل للعمل في وزارة الثقافة.
3: قسم باكثير وقته للإبداع بين المسرح الشعري ومسرح النثر، ونشر مسرحية كوميدية معاصرة تحمل عنوان جولفدان هانم.
2: أما الإبداع الآخر فهو المسرح النثري، ومن بين أعماله سر الحاكم بأمر الله وسر شهرزاد، وهي أعمال تاريخية تمت ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
3: كما أن رواياته تنتمي أيضا إلى التاريخ مثل وإسلاما والثائر الأحمر، وقد سافر بكثير طوال حياته إلى العديد من البلدان العربية.
2: نشرت بعض أعماله في بلاد عربية مثل ملحمة عمر التي نشرت في دولة الكويت، وقد لاقى ربه في عام 1969 بعد أن ترك للمكتبة قرابة 60 مؤلفاً إبداعياً.
3: هكذا أعزائنا تعرفنا على الشاعر والروائي علي أحمد باكثير، وقد حان الوقت للتعرف على روايته الشهيرة وإسلاما.
2: نحن الآن أعزائنا نعود إلى التاريخ العربي منذ 8 قرون ميلادية، في عام 1258 حيث وصل المغول بجحافلهم إلى حدود سيناء.
3: حسب رواية وإسلاما لعلي أحمد باكثير، فإن القائد التتاري أقطاي سعى إلى أن يكون صاحب صولجان الحكم في أواسط آسيا.
2: لقد تخلص أقطاي من حاكم وسط آسيا حين صوب إليها سهمة، لكن ابنة الحاكم جولانار تمكنت من الهرب إلى مصر، ومعها ابن عمها الأمير محمود.
3: وكان الاثنان في رعاية سلامة، الوصيف الأول للحاكم الراحل، والذي قرر أن يصل بالأميرة إلى بر الأمان.
2: هكذا تخيل باكثير بداية الرواية وبداية المملوك العربي سيف الدين قطز الذي انتصر على المغول في موقعة عين جالوت.
3: حسب قوانين الحكم في وسط آسيا، فإن العرش لن يكون خالصا لأقطاي إلا إذا تخلص من الأميرة جولانار.
2: لكن الأميرة جولانار صارت بعد ذلك من الرقيق، فحتى يطمئن السلام على مستقبلها فإنه قام ببيعها ضمن الرقيق لتصبح جارية في قصر الملكة شجرة الدر.
3: حين تم شراء جولانار إلى الملكة شجرة الدر، لم تكن هذه الأخيرة قد صارت ملكة، بل هي من المماليك التي تزوجها حاكم البلاد.
2: وتغير اسم جولانار بعد بيعها حتى تخفي كل شيء عن أصولها، صار اسمها جهاد. أما محمود فقد بيع أيضا ليصبح مملوكا فارسا في رجال عز الدين أيبك.
3: ومرت السنوات وكبرت جهاد مع حريم شجرة الدر، عاشت بعيدة عن الصراعات السياسية ومحاولات الاستيلاء على الحكم،
2: إلى أن صارت فتاة يافعة جميلة. أما محمود فقد تغير اسمه إلى قطز وصار فارسا قويا كم تبارى مع صديقه بيبرس.
3: طوال هذه السنوات لم يكف الشيخ سلامة من البحث عن جهاد ومحمود، كما لم يكف أقطاي عن البحث عنهما من أجل أن يقتل جهاد ويصير عرش البلاد له.
2: وعندما التقى سلامة الذي فقد بصره على أيدي أقطاي بمحمود، كان هذا بداية الخيط للوصول إلى جهاد.
3: لم يطل الوقت فسرعان ما عرف أقطاي مكان الأميرة جولانار التي صارت الآن من رقيق قصر شجرة الدر.
2: صار على أقطاي أن ينتزع جهاد من القصر وأن يأخذها معه من أجل التخلص منها، إلا أن قطز أدرك أبعاد المؤامرة ودخل في مبارزة مع أقطاي.
3: وشهد القصر صراعات سياسية حادة، فقد اعتلت شجرة الدر العرش بعد وفاة زوجها الحاكم، وغضب الشعب الذي رأى امرأة تقوم بحكم الشعب،
2: وصار على شجرة الدر أن تختار بين اثنين من كبار الرجال مكانه، كل منهما يطمع فيها. الأول هو أقطاي الذي ينتمي إليه بيبرس،
3: أما الرجل الثاني فهو آيبك الذي ينتمي إليه قطز. وبدأت الملكة في حالة خوف، فهي تريد زوجا ضعيفا لا يتحكم فيها،
2: واختارت عز الدين آيبك الرجل الضعيف الذي ما إن اعتلى الحكم حتى تحول إلى طاغية، حاول أن يعيد زوجته الملكة إلى مكانها القديم في الحريم.
3: وقررت شجرة الدر أن تنتقم من زوجها الذي اقترن بها بدافع المصلحة لا أكثر، خاصة أن له أسرة أخرى ينتمي إليها بقوة.
2: وتخلصت شجرة الدر من زوجها عز الدين آيبك بعد أن استعانت بأقطاي، عقب أن رفض قطز أن يخون آيبك.
3: وشعرت زوجة آيبك بالحزن على وفاة زوجها، واتفقت مع أقطاي أن يساعدها في دخول القصر كما تنتقم لمقتل زوجها.
2: وماتت شجرة الدر بعد أن مات الرجلان القويان في البلاد، وبدأ عصر الفوضى يعم المدينة.
3: وجاء رسول من عند المغول يطلب من الشعب التسليم، وإلا كان المصير بالغ السوء.
2: لكن سيف الدين قطز استفتى الشعب لاختياره حاكما على البلاد، وسرعان ما رفض تهديد المغول وأعلن الحرب على المغول.
3: التتار أو المغول عند حدود البلاد، والبلاد غير مجهزة لحرب ضد قوم لديهم خبرة قوية في مسألة الحرب.
2: وتكاتف أبناء الشعب من أجل الخروج إلى الحرب، وتم تجميع الأسلحة، وساندت جهاد قطز في موقفه الشجاع للخروج إلى الحرب.
3: كان كل هم قطز هو تجميع كل أبناء الشعب تحت راية واحدة، الجهاد في سبيل الله ومقاومة الغزاة الذين لا عقيد لهم.
2: كما أن قطز سعى إلى تحييد القوات الأوروبية الصليبية التي كانت موجودة في فلسطين في تلك الآونة.
3: في رواية وإسلامه لعلي أحمد باكثير، صار سيف الدين قطز قائداً عاماً للجيش الذي سوف يواجه المغول،
2: بينما صار الظاهر بيبرس نائباً له. وخرج إلى المعركة الشيخ الكهل الضرير السلامة الذي كان يسعى إلى الانتقام من أقطاي.
3: ودارت المعركة بين الفريقين المتحاربين، فريق المسلمين ينادي بسم الله عز وجل ويحقق النصر عن طريق الإيمان العميق،
2: وغلبت الفئة القليلة المغول بجحافلهم وانسحبوا عائدين مرة أخرى إلى بلادهم في وسط آسيا.
3: أما الشيخ سلامة فعن طريق حاسته فقد تمكن من العثور على أقطاي عدوه اللدود القديم، وتخلص منه كي يتم الانتصار،
2: وتحقق الانتصار العظيم.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027. مؤتمر دولي في ولاية صلالة يناقش تحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات فردية إلى منظومة مؤسسية مستدامة. 52% نسبة ارتفاع حجم المناولة في ميناء صحار، والمنطقة الحرة بصحار تستقطب استثمارات نوعية بقيمة تتجاوز 225 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية. جيش الاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان، والأمم المتحدة تحذر من استمرار النزوح من البلدات والقرى اللبنانية. وفاة أكثر من 100 شخص إثر انهيار منجم ذهب في أفريقيا الوسطى. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: احنا نبي شيء واحد بس.
1: شنو؟ قوله قوله قوله قوله وانا احقق لكم.
0: نبيك على قولة القايل تحل عن سمانه.
1: احل عن سماكم؟ ايش قالوا لك؟ انا غيمة ولا طير كذلك؟
0: لا لا لا لا لا، الاخبار وانت الصادق.
1: اعوذ بالله، امثلتكم على مستواكم. اهل النعمة يوصفون الشيء بالثلج والجمال والازهار، لكن اهل الفقر ما يوصون الا بالتراب والغبار كذلك، بل بل بل بل بل وحتى ول كذلك. لاحظ كيف
0: الفقر اللي تقول عنه احنا مقتنعين فيه عندنا مثل الشكر، لكن خليك انت اللي قاعد تتغنى بالغنى وانت حارم نفسك حتى من طاقة خام تشتريها وتفصل لك دشداشة حالك حال الأوادم.
1: بس
0: لابس لي دشداشة كأنها كودري منتخ.
1: الكودري هذا يا الجاهل يخلي ويهك يلق.
0: يلا يلا يلا يلا يلا يلا، عطيناك ويه قمت تخوره. يلا
1: اي اي
0: يلا
1: اي اي اي اي عيني هاي اي عيني اي عيني عيني وخشمي كذلك. لاحظتوا كيف؟

0: مالك؟
1: ايش فيك يا خال؟ العيون وارمه والوجه وارم، ممغ تقول قبيطه، ايش فيك؟
0: اه يا عيني وخشمي كذلك.
1: الله يهداك يا خالي، قلت لك يبا هذا عامر اذا عصب ما يتفاهم، ما يتفاهم. هذا على ايد تقول خف بعير بعيد. انت ليش تستفزه؟ ليش وتخلي يسوي فيك كذي؟ ليش؟
0: انا استفزه؟ انا ما استفزيت ابدا، وهو اللي استفزني وعصبني كذلك. لحد قيمه يا يا يا
1: لا حول ولا قوه الا بالله. زين بالله، لا سبب الهوشه اللي صارت بينكم شنو؟ اكيد الفلوس.
0: هذيل عيال فقر، هذيل عيال فقر مو كفو خرده. اقول لهم خلوا البنيه ترجع على ريلها، وهديتها 4 ملايين، ما يرضون ويرفضون كذلك. لحظة كيف هاي؟
1: لحظة خالي، انا سمعت ملايين. ايش قلت؟ ايش 4؟
0: 4 ملايين ونص كذلك.
1: من بالبي بيعطيها المبلغ هذا؟ انت؟
0: لا،
1: عيال منو؟
0: ايوه عيني وخشمي كذلك. لا ايوه، ماكو لا 4 ملايين ولا 4 مياهنين كذلك. لا هذه مجرد كذبة وخدعة كذلك. يا عيني وخشمي كذلك. لاحظت كيف؟ أنا سويت كذي علشان أشوف هدفهم شنهم معاك ومعاي كذلك.
1: وتشكوا كذلك بالله؟ شكوا؟ ليش تحشر نفسك في شيء ما يعنيك ولا يخصك؟ ليش يا الخال؟
0: تبي تعرف ليش؟
1: تفضل قول.
0: عيني
1: خلصني، قول ما صارت الطقة هذه.
0: طالع عيني وخشمي كذلك. أقول لك أنا ليش انك ما انت عارف شلون تتصرف معاهم.
1: عدال من اللي قاعد يحاجيني؟ محافظ بنك سويسرا يعني انت اللي عارف؟
0: معلوم، انا ريال لي تجاربي. الراس هذا اللي تشوفه ما صار ابيض مني والدرب، لا لا لا لا لا، هذا شيب من اللي شفته وعاصرته كذلك. لاحظت كيف؟ يا عيني يا وخشم.
1: زين الحين انت يا الخال تبيني اخليك تتصرف نيابه عني؟
0: والله بعد يكون احسن ومن صالحك كذلك.
1: لا ابدا، مو من صالحي، بالعكس، هذه مشكلتي وانا اللي احلها.
0: عيلانه لو شفتك تام بوضعك هذا، ترى مو بعيده اوقف معاهم واصير ضدك كذلك. لاحظت كيف؟
1: قلبت الايه.
0: ايه
1: افا افا، الله يلعنك زمن. ايه اللي الخال يصير ضد عيال اخته.
0: لا اسمعني، انا ابي المشكله هذه تنحسم وتنحل كذلك، علشان احدد موقفي معاك ومع البنيه كذلك.
1: اي بنيه هذه؟
0: بنتي. اي بنيه بعد؟ اي اي اي اي اي اي اي عيني وخشمي كذلك. لاحظت كيف؟
1: بنتك انت حر تسوي اللي تبي تسوي، لكن ها بشرط.
0: شنو هالشرط؟
1: انا اقول لك تشيل من مخك فكره زواجي من بنتك.
0: بن بنتي؟
1: اي بنتك، لان انا بصراحه ادري انت ايش قاعد تفكر فيه وهدفك شنو، والمثل يقول ما يخدم بخيل.

0: أنا أؤيد هالشيء، والدليل على ذلك التقصير اللي قاعد يحصل منك.
1: مني أنا طال عمري؟
0: إيه نعم، أنت قمت تهتم بمشكلتك على حساب الجريدة يا أخ صالح.
1: طال عمرك أنا ما قصرت بشيء، أنا قاعد أقدم مادتي والمادة قاعدة تنزل في كل عدد.
0: العدد هذا يا صالح ما في شيء.
1: ما في شيء؟
0: إيه نعم ما في شيء. وين المادة اللي عندك وينها؟
1: المادة طال عمرك
0: المادة. شفت شلون؟ أنا ما تكلمت مني والطريق، لو ما أنا شايف إنك أنت مقصر إن شاء ما تحكيت.
1: بهذا معك حق.
0: ويكون بعلمك يا صالح المرة هذه تصرفنا وحليناها، لكن المرة الثانية بيكون فيها صعوبة لو تكررت.
1: لا لا أوعدك إن شاء الله إنها ما تكرر.
0: أعتقد إذا نزل العدد هذا بيتفاجأ القارئ بغياب صفحتك، وأنت عاد تدور لك عذر اعتذر للقراء فيه.
1: لا أنا عندي عذر، عندي عذر وأقدر أنوح عن ليش أنا احتجبت هالمدة هذه. حاضر على أمرك إن شاء الله.

0: ايش تقولين يا يمه؟
1: انا اقول ليش ما نسايره ونشوف ايش عنده.
0: اي منو هذا؟
1: خالص ويلح ريلك.
0: يعني شلون؟ شو الهدف من هذا كله؟
1: الهدف يا حبيبتي ان نعرف صجة من كذبه.
0: والله يا يمه هالريال ويها يقول انه كذاب وستين الف مرة كذاب.
1: شوفي عاد شوفي، اذا هو كذاب احنا اكذب منه. لا تخافين، محنا مخلينا يفلت من ايدنا بدون ما نعاقبه.
0: واحنا يا يمه شلنا فيه؟ الله يخليك، اللي فينا كافينا واللي يسلم عمرك. بعد هالمرة ندخل معاه بمشاكل جديدة؟
1: هذا مو هين، هذا هو سبب كل البلاوي وهو السوسة. واحنا واحدة من الثنتين، اما احنا نستفيد منه او نحرقه ونفتك منه. السلام عليكم.
2: يا هلا يا هلا ويا مرحبا يا هلا، تبارك المحل وتشرف كذلك، أسفرت وأنورت كذلك واستهلت وامطرت كذلك. يا هلا يا هلا ويا مرحبا كذلك.
1: يا هلا فيك
2: والله، نور المحل واسفر كذلك، نور. ما شاء الله ما شاء الله، إيش هالزيارة الميمونة والسعيدة كذلك.
0: مشكور.
2: أنا أشهد أن اليوم هذا يوم عيد وسعيد كذلك.
1: مشكور.
0: إلا ما قلت لي يا حجي جاسم.
2: نعم يوبا، نعم أمري وتدلي كذلك.
0: المحل خالي؟
2: مو
0: خالة، خالي.
2: المحل خالي، كل هالزل اللي فيه وتقولين خالي. بعدين يبا حتى لو خالي متروس بوجودكم كذلك.
0: لا لا ما قصر، أقول حنا ما نقصد البضاعة.
2: ها عيل، إيش قصدك طال عمرك؟
1: تقصد الناس اللي فيه.
0: إيه.
2: ها إيه إيه إيه. الناس الناس أجناس يا بنت العم، والجود في الماجود كذلك.
0: أقول طبعا حجي أنت عارف احنا منو؟
2: معلوم، اكو واحد ما يعرفكم ما شاء الله، اسرة محترمة ومشهورة، اسرة فايز الخيط، من الاسر العريقة والمعروفة كذلك. اكو واحد ما يعرفه ما يحتاج تعريف، الله يطول بعمرك.
0: وعارف انا زوجة منو؟
2: طبعا اعرف وادري كذلك.
0: وطبعا خالي انت عارف مشكلتنا معاه؟
2: والله الحقيقة يا بنيتي بصراحة أنا ريال كبير ومسن كذلك، وعمري كله قزرته في التجارة، وطبعا أنا هالأيام وايد مزحوم، فالأمور هذه يعني ما تهمني ولا أعطيها اهتمامي كذلك. لاحظتي كيف؟ علشان كذي عذريني لو قلت لك أنا أجهل شنهي المشكلة ولا أفهمها كذلك.
1: اسمع يا حجي.
2: نعم.
1: المشكلة أنت ما تجهلها، أنت أبخص واحد فيها.
0: فعلا.
2: أنا
1: وأنت حاط إيدك وريولك وجسمك كله كذلك في نفس الموضوع.
2: طالع قامت تقول كذلك، هذه مالتي أنا.
1: إيه، علشان أبينك أني أنا فاهمتك وخابزتك زين. لا تقعد تسوي نفسك من تفاهم شيء قدامنا.
0: علمنا وبكل صراحة، شنها علاقة الأربع ملايين اللي عند صالح في موضوعنا؟
2: الأربع ملايين ونص كذلك؟
0: الأربع ملايين ونص كذلك.
2: انتوا سامعين بالأربع ملايين ونص كذلك؟
0: ونص كذلك.
1: طبعا أول ما أنا سمعت أنت نسيت يوم تقول لي صالح ثروته التقدر بأربع ملايين ونص، وقلت لك من وين له؟ قلت لي أنا من اللي واقف قدامك.
2: أهب، هذه حافظ الكلام اللي أنا قلته صم وصامته بعد كذلك. حافظته وصامته كذلك.
1: صامته بصمية. الحين قول لنا الكلام اللي قلته صحيح ولا لا؟
3: خالي؟
2: نعم.
3: تقول ايه وامها هاي الخيمة الجيشية هذه اللي كنا تانكي تانك الفيبر جلاس؟
2: نعم.
3: كانوا عندك هني في المحل اليوم؟
2: اي نعم، واسألوني عن الأربع ملايين كذلك اللي أنا قلت لهم عنها كذلك.
3: ماديين يعني؟ هدفهم مادي.
2: مادي وبس، إلا مادي وجشع، وانكشفت أوراقهم كذلك، لاحظت كيف؟
3: علشان تعرف. وانت ايش قلت لهم؟
2: أنا طبعا قلت لهم الحقيقة وقلت لهم الواقع كذلك.
3: اي طيب، خلنا نفهم الحقيقة والواقع اللي قلته شنو؟ خلصني.
2: قلت لهم يبا لا عنده 4 ملايين ولا 400 ميانين كذلك، وهذه مجرد يعني كذبة إبريل. طبعا انت تدري، وانا قلت لهم انتوا تدرون يعني حنا بشهر إبريل كذلك الحين.
3: يعني ما خد جزاك منهم مثل العادة؟
2: ما اشتب عليك، ام زوجتك عفستني وعفست المحل كذلك. وطلعت.
3: أنا شايف لغاية الآن في غبارة في المحل. معلومة ما يبيلها كلام.
2: لكن أحسن من الإصابات اللي قاعد أحصل عليها كل مرة، ينعفس المحل ولا تنعفس عيني وخشمي كذلك، لاحظت كيف؟
4: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان
2: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة،
3: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن النباتات والتنوع، البعض أنواع التنوع الحيوي بشكل عام في منغوليا، هذا البلد ذو المساحة الشاسعة الذي يصل إلى 1.5 كيلومتر مربع لأكثر من 130 نوع من الثدييات، 470 نوع من الطيور، 79 نوع من الأسماك، 22 نوع من الزواحف، 6 أنواع أو 7 أنواع من البرمائيات. وتحدثنا عن غابات اللاراكس السيبيري، ويعني وأن إن الغابات في منغوليا تغطي مساحة تصل إلى 110,000 كيلومتر مربع، وهي مساحة ضخمة، لكن بالنسبة لمنغوليا هي نسبة بسيطة جدا، لأن المساحة البلد تصل إلى 1.5 كيلومتر مربع. حتى جبال ألتاي في شمال منغوليا في غرب منغوليا امتدادها يصل إلى 1500 كيلومتر، يعني 1500 كيلومتر من الجبال في الشمال تشكل حدود مهمة جدا، ارتفاعها قمتها يصل إلى 4073 متر فوق سطح البحر. وتحدثنا عن شجرة الغضا الموجودة في صحراء غوبي في جنوب منغوليا، وأنه هذه الشجرة أيضا موجودة في شبه الجزيرة العربية ويمكن توطينها في سلطنة عمان. الثدييات في منغوليا، حديثنا في هذه الحلقة يعكس توزيع الثدييات التدرج البيئي في البلاد، ففي جبال الغرب يعيش نمر الثلوج، وفي السهوب الشرقية يتحرك الغزال المنغولي، أما الجنوب فيأوي الجمل البري ذو السنامين. ويعني هذه التفاصيل هي التي التفاصيل البيئية هي التي تساهم في تشكيل الإيكولوجيكال نيش والبعد البيئي للكائنات الحية. فكل أقليم جغرافي بجباله بالماء الموجود فيه بموارده يساهم في وجود كائنات حية مختلفة عن المواقع الأخرى. النمر الثلوج في الغرب في جبال ألتاي، هذا الجبال ألتاي يعني تمتد على مسافة 1500 كيلومتر. الوعل السيبيري الأرغالي أيضا مثل الوعل نوع آخر يعيش في هذه المناطق الجبلية الغربية. أما في مناطق الشمال عند غابات التيغة الجزء الغابوي تعيش فيها الأيائل، الدب البني، الوشق. أما في يعني الجنوب الصحراء يوجد البحر الجمل ذو السنامين، ويعني بعض الحمر البرية الآسيوية. كذلك في مناطق الوسط والشرق المنغولي، الذئب الرمادي، مجموعة من الثعالب، كل هذه تتميز بحسب

0: تركال يعني المنقط. هذا هو اسم النمر العربي، واليغور ونمر الثلوج. لذلك يعني وعالم السنوريات أيضا في تقارب كبير، لأنه حتى على مستوى النوع الواحد يوجد مجموعة من الأنواع النويعات الأخرى الفرعية، مثلا على مستوى النمور يوجد ببر أمور، على مستوى الببر المخطط يوجد ببر أمور المعروف شائعا باسم النمر السيبيري، هذا أضخم أنواع النمور المخططة البرتقالية، يوجد النمر البنغالي، يوجد أنواع أخرى تصل 5 إلى 6 نويعات من النمور في ظل النوع الواحد اللي هو نوع النمر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارئ أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضاً عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: توحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. توقفت السفن العمانية الخمس نهارا في أحد سواحل الهند، متوارية عن أنظار السفن البرتغالية، يقودها القبطان مسلم العريمي. وخلال توقفها طلب محمد بن حميد من القبطان أن يجتمع بالبحارين سرور بن عبيد الذي تزوج فتاة هندية مسلمة اسمها نور جيهان، والبحار سليمان بن زاهر الذي تزوج فتاة عربية اسمها زوينة كانت قد خطفت وهي طفلة صغيرة من قبل جندي برتغالي وباعها في الهند.
1: لقد علمت أنكما قد تزوجتما، وهذا أمر قد سرني كثيرا، وأهنئكما على هذا الزواج.
2: شكرا لك يا سيدي.
1: الزواج يشعر المرء بالاستقرار ويهيئ له بيتا هادئا يسكن إليه.
3: يا سيدي، لن نستطيع أن نشعر بالسعادة والاستقرار أبدا والمحتل يسيطر على أرضنا.
4: العمل الوطني يقتضي منكما أن تبذلا كل جهودكما من أجله. وما زلت أسأل نفسي، لماذا تزوجتما قبل أسبوع واحد فقط من إبحارنا للعودة؟
2: لقد حدث الأمر على الرغم منا يا سيدي.
1: أنتما ضابطان في الجيش، وكان من المتوقع أن لا يقهركما شيء.
2: لم نستطع يا سيدي، إنه أمر يغلب عقولنا وقلوبنا.
3: وهو أمر خارج عن إرادتنا.
2: بل لقد شعرنا أن هذا الزواج يكمل الواجب الذي نذرنا أنفسنا من أجله.
1: كيف يكمل الواجب الوطني؟ لم أفهم.
2: مهمتنا الكبرى يا سيدي هو رفع الأذى عن الشعب العماني، وزواجي أنا رفع الأذى عن فتاة عمانية أيضا.
3: وأنا لم أستطع أن أحرم الفتاة العمانية من صديقتها الهندية التي تربت معها كأختها وسوف تبقيان معها.
1: لا تظن أن أسئلتي هي تدخل في شؤونكما الشخصية، بل أصارحكم القول إنها كانت بدوافع أمنية.
2: إذا كانت القيادة ترى في زواجنا خطأ أو خطرا، فنحن مستعدان للدوس على قلبينا وترك زوجتينا حالا.
1: لا لا لا، لن يصل الأمر إلى هذا الحد. نحن نبارك هذا الزواج، ولكني أريد أن أسألك سؤالا يا أخ سليمان، وأرجو أن تجيبني بصدق.
2: تفضل.
1: هل قصة زوجتك زوينة التي رويتها للقبطان مسلم صحيحة؟
2: أنت تعرف اسمها؟
1: لقد أخبرني الأخ مسلم بكل شيء.
2: أنا واثق من زوجتي وقصتها، وقد تأكدت من ذلك.
1: هذا ما أردت سماعه.
3: لقد أحب أحد رفاقنا فتاة برتغالية، ولكننا حذرناه منها ومنعناه فتركها مرغما وهي كثيرة القلب.
1: أحسنتما التصرف.
2: ولكنه ما زال غاضبا منا، وما زال يعتقد أننا ظلمناه وظلمنا الفتاة.
1: ولماذا يعتقد ذلك؟
2: يقول بأن الفتاة هندية في الأصل، ولكنها صارت تدين بدين البرتغاليين.
1: هل تعني بأنها أصبحت مسيحية؟
2: نعم.
1: إذن هي تدين الآن بدين سماوي، فهي من أهل الكتاب.
3: صديقنا العاشق ابن الشيخ يقسم بأن الفتاة صادقة وليس لها أي غرض سياسي من هذا الحب والزواج.
1: ما اسم هذا الشاب بالكامل؟
3: اسمه شاهين بن حمود بن علي بن الشيخ حسن.
1: يا إلهي، إنه حفيد الشيخ حسن الذي اضطر للنزوح من سقطرى عند هجوم البرتغاليين وجاء يحذر سكان عمان. هل هو معكم؟
4: إنه من الفريق الفدائي وهو يقود السفينة الثالثة.
1: سبحان الله والحمد لله الذي جعل من سلالة الشيخ حسن من يتابع الجهاد ويصبح شريكنا فيه.
2: هل تحب أن تلتقي به؟
1: يشرفني ذلك، لكني أستطيع أن أرسل له رسالة أقول له فيها إننا نثق به، ويمكنه أن يعود إلى الهند بعد تحرير بلادنا ويعقد زواجه على الفتاة.
3: إذن سوف نبلغه الرسالة.
2: شكرا على بعد نظرك وثقتك فينا وفهمك لأمورنا.
4: ما خسرت إلا أنا.
1: وماذا خسرت؟ هل أحببت أنت أيضا فتاة هندية ولم تستطع الزواج منها؟
4: لا لا لا، ليست هذه خسارتي.
1: وما هي خسارتك إذن؟
4: ظننت أنك سوف تعاقبهم وتلومهم على زواجهم، ولكن ها أنت قد باركت لهم وهنأتهم.
1: لو تزوجت أنت أيضا من فتاة هندية لباركت لك.
3: ونحن أيضا كنا سنفرح بهذا الزواج أيها القائد.
4: لا، ثقوا تماما بأني لن أتزوج إلا بفتاة عمانية.
1: ألم يتفتح قلبك للحب في الهند؟
4: أبدا يا محمد، لقد كنت أمنع قلبي من أن يخفق لأي فتاة.
1: أنت تقسو على نفسك يا أخ مسلم.
4: يا محمد، كانت قسوة الاحتلال وما فعلوه بأهلي في صور والإعداد للثأر تمنعني عن أي حب. أخاف أن يضعف عزيمتي. أتعلم بأن جدي رحمه الله كان أحد الخمسة الذين كبلهم البرتغاليون بالسلاسل في صور وداروا بهم في المرافق لإرهاب الناس؟ فكيف تريد لقلبي أن يتحرك للحب قبل أن نحقق النصر؟
3: أنا في الحقيقة فكرت في من ستتزوجني في عمان، فخفت أن يقف الخلاف القبلي مانعا بيني وبين من أحب، ولهذا تزوجت أول من أحببت.
1: المرء بعمله لا بنسبه يا أخ سرور، وأنت تقوم اليوم بعمل يعجز عنه كثير من الرجال، وسوف يفخر بك الكثيرون عندما تدمر السفن البرتغالية مع رفاقك وتجندل القادة منهم. هل تسمح لي بسؤال شخصي يا أخ سرور؟
3: تفضل.
1: هل وجدت فرقا في المعاشرة بين المرأة العمانية والهندية؟
3: لا أعرف عشرة المرأة العمانية إلا من خلال تجارب إخوتي وأبناء عمي، ولكني أؤكد لك يا سيدي أنني سعيد مع زوجتي، وهي مطيعة ومحبة لي، وقد تعايشت معها، وأكبر دليل على ذلك هي موافقتها على القدوم معي إلى عمان ومعرفتها بالمخاطر التي سوف أتعرض لها.
1: وأنت يا أخ سليمان ما رأيك؟
2: إنهن يا سيدي رقيقات الشعور، صبورات على الشدائد، يجدن الزوج وليا، وربما كان في أعماق نفوسهن بقايا من الديانة الهندوسية التي تعتبر رضا الزوج من رضاء المعبود.
4: أنا في الحقيقة لا يعجبني زواج المسلم من امرأة هندوسية.
3: هذه عصبية غير مبررة يا سيدي القائد. المسلمون الهنود الذين ساهموا في تدريبنا لم يكونوا من الهندوس، وعلماء المسلمين الذين نبغوا في الحضارة الإسلامية لم يكونوا من المجوس.
1: أنا مع الأخ سرور في هذا الكلام، يجب أن لا نحصر الإسلام في العرب وحدهم، وقد قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
4: صدق الله العظيم، نحن نتكلم عن الزواج فدخلنا في موضوع جديد،
1: بل دخلنا في الأفق الكبير للنبع الغزير. أمانة الإسلام ليست عند العرب وحدهم، فما فعله القائد صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين يفوق كثيرا مما فعله كثير من العرب الذين تكاسلوا عن الجهاد والنضال.
4: أنا أعترف أن الخير قد ظهر على هذا القائد الكردي، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نعتبر العرب أمة متكاملة، ويدفعنا إلى تقدير العقيدة كقوة محركة.
1: وماذا يبقى للعرب من عقيدة بغير الإسلام؟
4: هذا ما قصدته، فالعرب قوة الإسلام وحملة منارته، والإسلام هو النور والوقود لهذه القوة.
1: لا خلاف بيني وبينك أبداً يا أخ مسلم.
2: وحدة المسلمين مع العرب هي القادرة على تحقيق النصر في كل المجالات.
1: هذا دليل الفهم العميق يا أخ سليمان، وهذا الفهم سيكون سبب انتصاراتنا بعون الله، وكم أتمنى أن يكون هذا الفهم لدى الجميع.
4: كن مطمئنا يا أخ محمد إلى رجال البحرية، فقد تلقوا ثقافة نيرة إلى جانب تدريبهم البحري يستنيرون بها في شؤون الحياة.
1: لنا في رسول الله
5: عليه الصلاة والسلام
1: الأسوة الحسنة، فقد بدأ دعوته بالعلم وفهم أفاق الحياة، ومقاتل واحد صاحب إيمان وعقيدة واعية أفضل بعشرات المرات من مقاتل جاهل.
4: صدقت أخي محمد، يمكنكم الآن العودة إلى سفينتكما واستعد للإبحار. هل تريد منهما شيئا يا أخ محمد؟
1: نعم، بلغ رسالتي لحفيد الشيخ حسن وابلغاه أنني أريد رؤيته غدا صباحا.

0: وعاد سليمان وسرور سعيدين إلى سفينتهما، وأخبر زوجتيهما بما دار في لقائهما مع القائد محمد والقائد مسلم.
1: الحمد لله، الحمد لله، كم أنا سعيدة بهذه الأنباء.
2: يستحيل أن أتخلى عنك يا نور جيهان، يستحيل.
1: سوف تبرهن لك الأيام مدى إخلاصي لكم ولبلادكم إن شاء الله.

0: وفي صباح اليوم التالي وقبيل الغداء أقبل سليمان وسرور ومعهما حفيد الشيخ حسن الذي كان متشوقا لرؤية القائد محمد بن حميد.
1: أهلا أهلا بحفيد الشيخ حسن، الرجل الغيور الذي خاطر بنفسه لإنذار الناس رغم المصيبة التي حلت بأهله ورزقه.
2: وأنا سعيد بلقائك يا سيدي القائد، وقد سمعت عنك الكثير، وأنا مؤمن أنك ومن معك من القادة تخططون للنصر إن شاء الله.
1: النصر سيكون بكم بعون الله، وأنا سعيد بوجودك في هذه الفرقة، وهذا ما يزيد ثقتي بالنصر.
2: لقد وصلتني رسالتك يا سيدي، وقد منحتني الأمل بالزواج بمن أحب.
1: ستعود إلى الهند بعد التحرير إن شاء الله، وتحظى بالفتاة التي تحب.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: متضورون للحلم،
2: متعطشون للظلال،
1: مسكونون بالدهشة،
2: منذورون للخيال،
1: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
2: يمحون ويسطرون،
1: يفكون ويركبون،
2: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
1: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الشاعرة والمترجمة التونسية عبد الوهاب ملوح. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة. عبد الوهاب الملوح شاعر وروائي وكاتب مسرحي ومترجم، من مواليد قفصة بالجنوب التونسي عام 1961. صدر له في الشعر رقاع العزلة الأخيرة، تونس 1995، الواقف وحده، تونس عام 1997، أنا هكذا دائما، صدرت هذه المجموعة عن دار الإتحاف، تونس عام 2000، سعادة مشبوهة عن دار المتوسطية بتونس 2002، الغائب، تونس 2003، الليل دائما وحده، صدرت هذه المجموعة عن دار النهضة لبنان 2011، راقص البالي، الدار الثقافية، تونس 2011، كتاب العصيان عن الدار التونسية للكتاب، تونس 2013، وصدر له كتاب بالفرنسية أيضا عن دار التنوير بفرنسا عام 2015، كما صدرت له مجموعة أخرى بعنوان كتدبير احتياطي عن الهيئة العامة للكتاب، مصر عام 2019. وفي مجال الرواية صدر له رواية منذ عن دار سيبويه بتونس عام 2008، كبابيل الآخرة عن دار زينب تونس 2018، حفيد كورسو عن دار زينب بتونس 2024. وفي حقل الدراسات صدر له فخاخ الدهشة عن دار زينب تونس 2018. وفي الترجمة صدرت له العديد من الأعمال، من بينها رسائل بسوا عن جامعة فلسطين عام 2000، بورتريه سوزان عن دار أروقة مصر 2014، يوميات الحداد عن دار زينب تونس 2018، على مرتفعات اليأس عن دار صفحة 7 السعودية 2020، رواية أصدقائي صفحة 7 السعودية 2020، غسق الأفكار صفحة 7 السعودية 2021، دفاتر الحرب الغريبة صفحة 7 السعودية 2022، الميراث دار كلمات الكويت 2022، بهلوانيات دار كلمات الكويت 2023. أما أعماله في المسرح فتحمل هذه العناوين: حجاب، غرائب، نوع عشية، سوس، انتلجنسيا.
1: في هواء الكتابة،
2: في هواء الكتابة.
0: نرحب بك الشاعر والروائي والكاتب المسرحي والمترجم عبد الوهاب الملوح في هواء الكتابة.
3: مرحبا بالعين بعمان الشقيقة، مرحبا بشعب عمان الكريم، مرحبا بك صديقي صالح، ومرحبا بكل التقنيين الذين يساعدونك في إنجاز هذه القصة، هذه الحصة، ونأمل أن تكون حصة يعني ممتعة وفي نفس الوقت مفيدة للمستمعين.
0: نشرف بلقائك، شكرا جزيلا. الإنسان ابن بيئتي كما تذكر في إحدى اللقاءات الصحفية، ليتك تحدثنا قليلا عن تلك الوشائج الأولى التي ربطتك أو وثقت عراك بالمكان الأول بقفصة. ما الذي عمقته في دواخلك؟ ما الذي انسرب عميقا في دواخلك وفي تجربتك عموما من هناك؟
3: طبعا الإنسان هو ابن بيئته، وخاصة إذا كان لديه يعني اهتمامات بالفن عموما، وإذا كان منشغلا بمطاردة الجمال عن طريق الفن، فمن المؤكد أن يتأثر بمحيطه الاجتماعي أو محيطه الجغرافي أو محيطه البيئي أيضا. وأنا ابن الجنوب التونسي بمدينة قفصة، مدينة دفة أساساً، دفة هكذا نقول، وهي مدينة عريقة كما يقول المؤرخ البكري، ودفة مدينة التدقيق والتحقيق، عليها سور بناها هرقل من دموعه، وكل وهي مدينة على الماء، وكل صراعات أهلها من أجل الماء. هذه المدينة جاءت في الجنوب الغربي من البلاد التونسية، وهي تفتح بوابة الصحراء، تفتح على الصحراء وفي نفس الوقت محاطة بالجبال، وتسيجها أو تحيط بها الأودية من جميع الأنحاء، وتمتد تاريخها الحضاري إلى ما أبعد من 9000 سنة قبل الميلاد. هناك ما يسمى بالحضارة القبسية، وقد قام الأنثروبولوجيون ببحوث أنثروبولوجية فاكتشفوا الإنسان القبسي، وهي حضارة تعود إلى الأمازيغ الأوائل في شمال أفريقيا. وطبعا كامل كل هذا يعني تأثيره وانعكاسه على كتاباتي وعلى نظرتي للعالم ونظرتي لكيفية تشكل الأفكار، ونجد أن هذه البيئة قد مارست تأثيرها خاصة من حيث استثمار العناصر الصحراوية، العناصر الجبلية، وفي نفس الوقت تأثير هذا على الحياة الاجتماعية والحياة السياسية للناس. فطبعا هذا كان لدي يعني خاصة لدي الشعرية الأولى ولدي الروائية المزاد، كان لدي تأثيره من حيث أنه لم تتلبس هذه الكتابة بالبعد المدني المديني، يعني بالمدينة في تطوراتها الحديثة، بقدر ما أنها غاصت في أعماق النفسية البدوية التي تأثرت في التطور الحضاري. وفي نفس الوقت يعني بما مرت به من حروب ومن تنوعات أو تغيرات سياسية.
0: نعم، يبدو أن مساران أيضا لابد أنهما كانا مشتبكين معا، انطلاقتك من تلك البيئة أو من ذلك المكان من قفصة، وانتمائك الكوني والعالمي أيضا من خلال طبعا كتابتك وتجربتك في الكتابة.
3: هو طبعا لابد الكتابة أن لا تبقى يعني في سياقها المحلي،
0: نعم،
3: ولا يمكنها أن تبقى كذلك، لأن الكاتب المشبع بثقافته والمشبع بنظرته المفتوحة على الحضارة الأخرى والثقافات الأخرى أكيد سيقع تلاقح بين هذه الثقافات وهذه الحضارات. أنت تجد مثلا شاعرنا الكبير، وهو الشاعر العربي الكبير سيف الرحبي، لما يكتب عن صحراء في عمان أو يكتب عن جبال عمان، يبدأ هذا ممزوج أيضا بنظرته الكونية بما تلاقح به من حضارات وما رآه في صف أصفاره يعني. ومن هنا يتضح العنوان البارز للمكان المحلي. لاحظ أيضا أن نجاح نجيب محفوظ كان أنه انطلق مما هو محلي وحوله إلى كوني، فجعل من خان الخليلي يعني منطقة يعني موقع، أنه لديه موقعه في العالم ككل وفي الكون. فبالتالي كادوا أقول أنه الكاتب الحقيقي هو الذي يستطيع أن يحول ما هو محلي إلى ما هو كوني.
0: نعم بالضبط.
3: فأعطيت مثال، قلت لك مثلا لدينا الشاعر الكبير سيف الرحبي كيف حول يعني جبال وحرام تحارف عمان إلى منطقة يعني فيها هذا النفس الكوني، وكذلك خان الخليلي بالنسبة لي
0: نجيب محفوظ، نعم، وغيرهم طبعا من الكتاب. نعم
3: وكذلك قرية ظاهية في البرازيل كيف حولها صاحب متكامل لرجل واحد، حولها إلى أيضا منطقة يعني أو رمز كوني. هنا نعود إلى أنه كيف يحول الكاتب يعني ما هو محلي بسيط تتحول تفاصيله إلى رموز تأخذ أو تنحفر في تاريخ البشرية وتصبح رموزا تاريخية ورموزا أنثروبولوجية يعود إليها الإنسان عموما. كذلك أنا حاولت أن أتحدث في بعض كتاباتي سواء كان الشعرية أو الروائية أنني أحاول بعض هذه الأشياء المحلية البسيطة التي تعود في تاريخها إلى ما قبل 9,000 سنة قبل الميلاد، تعود في تاريخها بعيدا في تاريخ البشرية إلى رموز يستطيع الإنسان أن ينظر إليها كإرث حضاري قديم ليتقدم إلى الأمام.
0: بالضبط. دعنا نلتقط أيضا بعض المشاهد الحميمة من سيرة حياتك. مثلا تذكر أن جدك ساهم في إذكاء أو شحذ حب المطالعة والقراءة لديك، حدثنا قليلا عن
3: هو يعني لابد أن أشير أن في ستينيات القرن الماضي يعني بالقرية التي ولدت بها هي قرية بسيطة توجد على تحت سفح جبل وأيضا محاطة بواد عظيم، ولكن لابد من توضيح أن هذه القرية جاءت يعني على ممر الطريق الذي يحملون فيه الفوسفات. الفوسفات هي المادة التي تستهدف بها البلاد التونسية، وهذه المادة هي مناجم الفوسفات التي تعتبر مادة أولى لصناعة عدة أشياء المطاط البلاستيك إلى آخره، وهي مادة اكتشفها المستعمر الفرنسي، وكان لابد لإيصال هذه المادة من مناجمها بالجانب التونسي إلى الشمال لتصويتها إلى خارج البلاد التونسي، فكان لابد من عمرها عن طريق قريتنا الصغيرة يعني. أول ما تلعيش باعتبار أنه لو أصبح هناك قطار أصبحت هناك شاحنات وأصبحت هناك يعني تجارة، وتحولت هذه القرية من قرية بسيطة فلاحية إلى قرية أصبحت محطة تجارية يعني. وبالتالي لما كنت صغيرا في عمر يعني 10-8 سنوات فتحت عيني على أول من فتحت، لأن هذه القرية أصبحت محطة كبيرة فيها أصبحت قاعة سينما، فأول من فتحت على السينما، فتحت عيني على السينما، وأنا أعتبر نفسي محظوظا لما كنت صغيرا جدا لأنني تابعت تقريبا أولى الأشرطة السينمائية القديمة التي كانت تدف في تلك الفترة بالأسود والأبيض، سواء كانت باللغة الفرنسية لأننا نحن نتكلم اللغة الفرنسية أو باللغة العربية، وأساسا الأفلام القادمة لمصر. وأذكر جيدا أنني يعني كنت أتابع بشغف أفلام من بطولات يعني سراج منير وكاريوكا وفوكا ورشدي أباظة ومن إخراج صلاح أبو سيف وحسين الدين مصطفى إلى آخره، وأفلام من نوع عنتر بن شداد ومن نوع رابحة ونوع ظهور رأس علي رأس
0: نعم
3: فيه يعني من هذه الأفلام.
0: نعم بإزاء ذلك أيضا بإزاء ذلك أنت تقول في إحدى اللقاءات المتلفزة بأنك في سن 12 تقريبا أنهيت قراءة أعمال لطف المنفلوطي وجورج زيدان.
3: فتحت عيني على السينما، كنت شغوفا بمعرفة هذه العوالم، فانفتحت وكنت منتسبا إلى الكشافة التونسية، وكان هناك مكتبات، وكنت يعني كما يقولون كنت أجرب مكتبات يعني، فكنت أقرأ دائما. ولذلك لما بلغت العمر 12 سنة أنهيت تقريبا كل أعمال المنفلوط، سواء كان المترجم من أعماله
0: نعم
3: كتاب الفضيلة أو قول برجلي أو كتابته العبرات يعني
0: والنظرات. نعم
3: والنظرات أيضا عبرات والنظرات. أكملت أعمال نجيب محفوظ والمنفلوطي وما خير نوعين، وكان هذا بابا من أبواب أنه إثراء ثقافتي الخاصة.
0: نعم.
3: وهو الذي أيضا كان دافعا لي وحافزا لي أنني أجرب الكتابة من ذلك الوقت.
0: جميل.
3: أبدأ في محاولاتي الأولى التي كانت محاولات في الأساسية كانت أعتبرها خواطر أو خربشات بسيطة، وحقيقة يعني كانت أول محاولاتي نشرتها بجرائد تونسية أو صحف تونسية فيها ملاحق أدبية بسن 18 أو سن 17 يعني نشرت فيها بعض الخواطر، وبعدها يعني كنت أيضا فغوفا بالكتابة إلى أن أنجزت كتابي الأول رقاع العز الأخيرة.
0: نعم، كتاب شعري طبعا. تقول عن بداية تطلعاتك الشعرية، أو دعنا نقول عن مفاتيحك الأولى لفهم الشعر، تقول: لم يكن لدي هاجس أن أكون شاعرا، ولكن هاجسي أن يكون لدي إيقاعي الخاص وتيرتي الخاصة المختلفة عن بقية الآخرين كما تحدث.
3: هذا لأنه
0: كيف كيف كيف حققت هذا الإيقاع الخاص، وبالتالي دعنا نقول قبضت على لغتك الشخصية، على اختلافك، على تعبيرك عن ذاتك دون الوقوع في فخاخ أو أعباء الآخرين؟
3: شوف، يعني هذا متعلق بأمرين أساسيين.
0: نعم.
3: والأمرين الأساسيين هما يعني طريقة إيماني ببعض الأفكار الجوهرية في حياة الكائن. يعني الأول هو أنه يعني الشعر ليس أساسا ما نكتبه، فأن تكون شاعرا هو أن تكون أن تقيم في هذا الوجود شعريا، ليس بالضرورة أن تكتب. فكم هناك من شخص لا يكتب الشعر ولكنه شاعر في سلوكه اليومي وفي حياته وفي تعلقه مع الآخرين وفي إنجاز شؤونه اليومية. يعني
0: نعم، أنت تشير في إحدى لقاءاتك أن كل شخص هو شاعر في الأصل، غير أن شؤون الحياة وشؤون العيش هي التي تصرف وتحول إلى ميكانيكي أو طبيب أو سائق سيارة أجرة أو فلاح إلى آخره. يعني هل كل إنسان يولد شاعرا بطبعه بهذا المعنى؟
3: هو لو نعود إلى أصول الأولى، ليس هناك حديث نبوي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يولد الإنسان على الفطرة وأبواه يهودانه أو نصيرانا إلى خلاص. فأقول أنه يولد الإنسان شاعرا لأنه يولد بريئا، يولد متعاطفا مع الكون، يولد يحب الكون. وإذا اتفقنا على أن الشعر هو في جانب منه هو الإيمان بالقيم الإنسانية العليا والنضال من أجل تثبيت هذه القيم وترسيخها، إذن يولد الإنسان في الأصل يناضل ويحاول أن يؤسس هذه القيم الإنسانية العليا مثل الحب ومثل الجمال ومثل الأخوة ومثل التسامح ومثل الرحمة ومثل المحبة إلى آخره. هو بالأساس يولد شاعرا، ولكن الحياة تصرفه وتحوله.
0: يعني تذكرني يعني على منوال أن كل طفل أيضا يمكن أن يسبح، لكن عندما تدب لديه المخاوف كما يقال أو الوساوس في أنه لا يستطيع ذلك، يعني حين يكبر رويدا رويدا فيكف عن أن يكون تكون لديه القدرة على السباحة.
3: والله أنا في هذه ربما أدعم قولك بكلمة جميلة قالها شاعرنا الكبير البحريني قاسم حداد، وهي كلمة أيضا مأخوذة عن عبد المعطي حجازي. يعني هو أنه الشاعر الكبير هو في الحقيقة طفل يستعيد طفولته الأولى. هو يكبر ويبقى يتذكر تلك الطفولة، وكل كتاباته إنما هي استعادات لتلك الطفولة. عندما نلاحظ ونتابع مشهد أطفال صغار يلعبون، أليست قصيدة ذلك؟ عندما نشهد ونتابع أطفال صغار ذاهبين إلى المدارس وهم يلهون ويعبثون في الشارع، أليست ذلك قصيدة؟ تلك البراءة الأولى وذلك الطوق المتحرر من كل التزامات الحياة ومن كل ظروف الحياة القاهرة، أليس ذلك قصيدة؟ إذن قلت لدي قناعتان أو فكرتان كبيرتان. الفكرة الأولى هو أن الإنسان يولد شاعرا، وأنه ليس ضرورة أن تكتب لتصبح شاعر بقدر ما أنك تعيش في الحياة شعريا، وكما يقول هايدغر الشعر هو شكل من أشكال الإقامة في الوجود. والفكرة الثانية أنه لكي يتم هذا الأمر فلابد أن يكون لك إيقاعك الخاص، وهنا أقصد إيقاع أنه بالسلوك. الإيقاع مرتبط بالسلوك، لكل إنسان سلوكه وأسلوبه الخاص في الحياة يعني، ونظرته للكون ونظرته للتاريخ ونظرته للوجود ونظرته كيف يلبس وكيف يأكل وكيف يعيش حياته اليومية. الفلاح لديه إيقاعه الخاص، الميكانيكي لديه إيقاعه الخاص، المحامي لديه إيقاعه الخاص. إذن فنتفق على شيء، وهو أن لكل كائن إيقاعه الخاص الذي يمتلكه ويميزه عن البقية. وهذا ليس فقط مرتبط بالإنسان فقط، بل مرتبط بجميع الكائنات، الكائنات الحية. أقول الشجرة لها إيقاعها الخاص، الغزالة لها إيقاعها الخاص، الفراشة لها إيقاعها الخاص. تصور معي أخي أن هناك كائنات تعيش لمدة 5 دقائق فقط، ولكن لها إيقاعها الخاص. تولد من الشرنقة، تنبعث، تعيش 5 دقائق، تتزوج وتلد، ولكن ثم تموت، ولكن لديها إيقاعها الخاص. إذن أقول هنا أنه كيف يمكن أن تثبت مرورك في هذا الكون انطلاقا من أنك تكون لك إيقاعك المتميز عن الآخرين؟ ولا يمكن أن تكون متميزا إلا إذا أثبت فرادتك، والفرادة هذه تأتي من نظرتك الخاصة للكون وعدم اتباعك إلى منها إلى أسلوب القطيع ككل يعني، بل أن تتفرد في رؤيتك للحرية، في رؤيتك للحب، في رؤيتك للبحر، في رؤيتك لطريقة العيش للآخرين يعني. فبالتالي أعتقد أن الإيقاع هو الذي يميز الكائن الإنسان عن بقية الآخرين الذين حوله يعني.
0: من الملاحظ أنه رغم انفتاحك على التجارب الشعرية المعاصرة شرقا وغربا، نلحظ بأنك دعنا نقول لم تدعو إلى أي قطيعة مع التجارب الشعرية السالفة. يعني مثلا ترى أن الشعر الجاهلي خزان لطاقات جمالية خلاقة كما تقول، وهو بما يتوفر عليه من إمكانات لغوية وتصويرية وإبداعية ما زال يحقق نجاحات.
3: بل أؤكد أكثر من ذلك أن كل قطيعة مع الإرث الجمالي الكوني والإرث الجمالي العربي هي نهايتها فاشلة تماما. لا يمكننا أن نتحدث عن شعر أو عن قصيدة نثر بدون أن نتحدث، بدون أن تكون ممتلئا امتلاء حقيقيا بقصيدة قرأت وامتلأت بقصيدة زهير ابن أبي سلمة أو طرفة بن العبد أو عروة بن الورد أو نابغة الظبياني أو عبيد بن الأبرس يعني. وكذلك المتنبي ومتمام.
0: أنت تقول أكثر قصيدة حداثية هي قصيدة الشعر الجاهلي على أي حال؟
3: طبعا لأنه عندما نرى يعني عندما نتابع ونرى الأشعار التي جاءت ما قبل الإسلام وخاصة المعلقات سنكتشف يعني هيبة وقوة وعمق ذلك الشعر في نظرته للكون، خاصة الشعر يتحدث عن الصحراء، يتحدث عن الترحال، يتحدث عن الناقة، يتحدث عن الحروب. هذا شعر كوني وإلى الآن ما زال صامد يعني، لا يمكن أن نتخلى أو نقطع مع شعر طرفة بن العبد أو شعر زهير بن أبي سلمة أو شعر عمرو بن كلثوم أو شعر عبيد بن الأرس. أقول لك شيئا آخر يا صديقي، فلما جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي ووضع أوزان الشعر، هو بناها انطلاقا من قصائد، هذه القصائد يعني فككها وقرأها وحفر فيها ووجد أنها مرتبطة بميزان ما بإيقاع ما يعني. لذلك قالوا أنها شعر عمودي وفق المفهوم. ولكن هناك قصيدة أفلتت من الخليل، وهي قصيدة عبيد بن الأبرس رغم أنها من المعلقات يعني. وهذه القصيدة ليست موزونة إطلاقا، ويمكن أن نصنفها أيضا في الشعر المنثور. ليش؟ لأنها لم تكن وفق البحور التي أتى بها الخليل بن أحمد الفراهيدي. ولذلك أقول أن في هذه الشعر الجاهلي، الشعر ما قبل الإسلام، هناك رؤى جمالية متفوقة جدا، وما زالت تمارس رؤاها الجمالية إلى حتى اليوم. لا يمكننا إطلاقا أن نتجاوز شعر أبو تمام أو شعر طرفة بن العبد أو شعر السليك بن سلفة ونقول أننا جئنا بشعر حديث. أصلا حتى الرواية الحديثة هي الرواية الخاصة بالرواية العربية الحديثة مبنية في نواياها، في النواة السردية، الخلايا السردية مبنية انطلاقا من تلك السرديات التي كانت عند عمرو وعند امرؤ القيس في معلقته، وسرديات التي جاء بها فيما بعد عمرو عمر بن ابي ربيعة. وكذلك سرديات الشنفرة يعني
0: اقيم بني امي. نعم.
3: فبالتالي اقول انه من الخطأ ومن الحيث أن نقول أنه نتجاوز هذا الشعر.
0: نعم.
3: ونقول أن هناك قصيدة حديثة لا علاقة لها بالشعر القديم.
0: نعم. نعم. يعني أنت على العكس وعلى النقيض من أولئك الذين يدعون، دعونا نقول بالصلافة إلى القطيعة مع الماضي، بما في ذلك الإرث الشعري والانبتات عن تجارب الأسلاف المتكئة كما يقولون على البلاغة والترددات الإيقاعية والمعاني المستهلكة إلى آخر التقولات.
3: لا يمكن أن أتجاوز هذا. خليني أكمل شيء، فكرة أخرى يعني.
0: تفضل.
3: حتى في النثر مثلا، عندما نقرأ النثر الأصفهاني في الأغاني، أو نقرأ النثر التوحيدي، أو نقرأ النثر الجاحظ يعني، فسنجد في النثر التوحيدي تلك الذرة الشعرية الكبرى التي يمكن أن نقول أنها تقاس تساوي مثلا قصيدة النثر اليوم. أصلا هناك يعني شاعر عراقي معروف قام بأنطولوجيا لقصيدة النثر، يدمج عبد القادر الجنبي يدمج بعض مقاطع من نصوص التوحيد في سياق قصيدة النثر يعني.
0: نعم.
3: إذن غير، لكن نحن لم نقرأ تراثنا كما ينبغي.
0: وهنالك الإرث إرث المتصوفة أيضا، النفري
3: طبعا النفري. نعم. النفري وابن عربي والبسطامي، هؤلاء كلهم كانت لديهم تجاوزات كبرى في هذا الكتاب المواقف المخطبات. النفري يعتبر من أهم الكتب، من أهم النصوص الحداثية يعني، لأننا نحن لم نحط تراثنا بالعين الجمالية الشغوفة، فحسناه بالعين أننا نأخذ منه فقط الفقه، ونأخذ منه يعني الدروس الفقهية الدينية، لم نذهب كثيرا في البعد الجمالي. أن هناك نصوص رائعة جدا للغزالي في كتابه تهافت التهافت يعني، هي يمكن أن أخذها كقصائد يعني، ولكن قرأنا الغزالي من الجانب الفقهي، من الجانب الديني، لم نقرأه من الجانب الجمالي. وكذلك ابن رشد مثلا، وكذلك ابن حزم، عبد القادر الجنابي، أو ضمن أنطولوجيا بعض النصوص لابن رشد لابن حزم في فوق الحمامة يعني.
0: على أي حال يبدو أنك أيضا على غير وفاق مع النقاد إلى بإزاء يعني ما تحدثت عنه طبعا، عن هذه الرؤى المهمة. يعني النقاد ترى بأنهم لم يقدموا قراءات جيدة للنصوص الشعرية أو للنصوص عموما، كما أنهم لم يتابعوا بجدية شكلا شعريا مثل قصيدة النثر، طبعا باستثناء قلة قليلة من النقاد. ما الذي ينبغي في رأيك على قراء الشعر أن يفعلوا، أن يتسلحوا به، أن يفقهوا قبل الخوض في قراءة أو دراسة أو تحليل تلك التجارب الشعرية بشكل خاص؟
3: قلت هذا الكلام لأنه في فترة ما، لأنه كان هناك خلط بالنسبة للكثيرين من النقاد وخاصة الأساتذة الجامعيين والأكاديميين في مسألة القصيدة النثر يعني، في وقت ما لم يكن يعترفوا بها، وكانوا يعتبرونها جنسا هجينا في الأدب، ويعتبرونها شعرا منثورا، ويعتبرونه من نوع من النثر الذي تميزوا بشيء من الشعر إلى آخره. ولكن لابد أن يعرفوا أن هذا النمط من الكتابة هو نمط كتابي يعني موجود كما تحدثت
0: له امتداد نعم تاريخي وتراثي. نعم بالضبط،
3: سواء كان عربي أو
0: في النصوص العالمية. نعم.
3: أو

0: ما جاء من أشعار بدأت من أمين نخلة ومن الريحان فيما يسمى بالكتابات الشعرية النثرية أو الشعر المنثور يعني. وفيما بعد ما كتبه بعض العراقيين يعني كما مثل جبر إبراهيم جبرة أو جماعة كركوك. وفيما بعد جاءت مجلة شعر مع أدونيس وأنس الحاج والمغوث إلى آخره. فلم يعترفوا بها لأنهم اعتبروها جنسا أو نمطا أدبيا غير موجود في التراث العربي، ولهذا لم يقع البحث فيها بشكل جدي. ناهيك أنه قصيدة النثر هي هي هي نمط أدبي يستعصي على التعريف، يستعصي ليس له قواعد صارمة مثل القصيدة الموزونة القصيدة العمودية، وأيضا ليس لها يعني شروط التزامات حتى يطبق عليها النقاد آراءهم. فبقوا يعني يتأرجحون بين كتاب سوزان برنار وبين ما سيأتي من نقد فيما بعد يعني من عند الغربيين مثل كتاب شارل بودلير أو مثل كتب أبولينير يعني. ولهذا لم نجد يعني نقاد حقيقيين يبحثون في حقيقة قصيدة النثر وتطوراتها، رغم أنه يجب أن أعترف أن قصيدة النثر العربية حققت يعني قفزة نوعية في الشعر العربي والشعر العالمي يعني. وهذه القفزة يمكن أن نحددها من خلال الموجات التي جاءت عليها يعني. الموجة الأولى مجلة شعر، ثم الموجة الثانية التي كان على رأسها شعراء من نوع لبناني صديقنا شوكة أبو شقرة
1: وأنس الحاج
0: وكمال خير بك وأنس الحاج، ثم الموجة الثالثة والتي جاءت بشعراء وهم الطبقة التي تطورت كثيرا في الشعر في قصيدة النثر
1: مثل جماعة كركوك مثلا.
0: جماعة كركوك وأيضا تناثروا في العالم العربي. نجد في عمان مثلا سيف الرحبي وسما عيسى، نجد مثلا في العراق سركون بولس وعبد القادر الجنابي، نجد في سوريا محمد المغوط ورياض الصالح حسين، نجد في لبنان الكثير يعني
1: وديع سعادة وغيره
0: وديع سعادة مثلا وشوقي أبي شقرة، ونجد المرحوم فقيد أمجد ناصر من
1: الأردن أو فلسطين.
0: هؤلاء كلهم قاموا بتطورات كبيرة في ميدان قصيدة النثر وخرجوها من التعريف الأول الذي وضعته سوزان برنار إلى آفاق أخرى، خرج النص الشعري من الشاعرية إلى الشعرية. وهنا يجب أن نفرق بين الشاعرية وبين الشعرية. الشاعرية شيء والشعرية شيء آخر، يرتقي إلى مدى ضخم النص الأدبي بلؤى كما يقول تودوروف، لؤى فكرية وفلسفية حتى يصبح نصا كونيا يعني.
1: جميل.
0: يتجاوز السرد ويصل ويتجاوز النثر يعني.
1: هناك جانب مهم أيضا، أنت زوجت طبعا بين كتابة الشعر والرواية، كما أنك أيضا من أولئك الذين ليس لديهم تجزئة في كتاباتهم كما تذكر في أحد لقاءاتك الصحفية، ولا تؤمن بنظرية الأجناس الأدبية، فالكتابة كتابة كيفما تشكلت حسب رأيك. لكن مع ذلك دعنا نسأل أيضا، ما الذي تراه في الفرق بين كتابة الشعر وكتابة الرواية؟ ما الشأن أو الأمر الذي يلح عليك فيجعلك تلجأ إلى الشعر تارة وإلى الرواية تارة أخرى؟
0: طيب يعني هو سؤال يعني مهم جدا وسؤال على غاية من الأهمية.
1: رغم أن هنالك يعني أعمال فيها أيضا نفس شعري أو محمل بالشعر، كما عملك الرواية الثاني كبابيل الآخرة كما تمت كما قرأنا له.
0: نعم. الحقيقة يعني لما وضع جيرار جينات نظرية الأجناس الأدبية وبعد عن مقهى الدروب كان كان كان عمل إجرائي لطلاب الجامعة حتى يقدمون دروسهم كدرس يسهل للطلبة استيعابه للفرق بين ما هو شعري وما هو نثري، ما هو شعر وما هو نثر وما هو مسرح وما هو يعني رسائل إلى خلاف. ووقع تقسيم هذا، وحتى لما نعود إلى كتاب فن الشعر لأرسطو فنجد أن التقسيم ليس هذا يعني. كان التقسيم قبل ذلك لم يكن على نوع الكتاب بقدر ما كان على موضوع الكتابة يعني.

0: الدراما والمأساوية والتراجيديا إلى آخره. فهكذا تقسم يعني أرسطو في كتابه فن الشعر. فجاء جينات وبعضها تدروب ووضعوا نظرية الأجناس الأدبية، أراها أنه عمل إجرائي لتسهيل الدروس للطلبة. ليش؟ لأنه لما نعود إلى رولان بارت، ورولان بارت يعتبر علامة في الأدب العالمي، لا يعترف بهذا بل يعترف بالكتابة ككتابة عموما، فهو يرى أنه ليس هناك فرق بين الشعر والنثر والمسرح إلى آخره، بل هناك كتابة وهي أرقى الأشكال التي يمكن أن يصلها الأدب. لكن هنا تسألني سؤال، تقول أن مثلا الشعر يتميز بهذه الرؤى الجامدة الساكنة التي ليس فيها حركة، وأتفق معك، ولكن هناك قصائد فيها سرديات وفيها حركة وفيها إيقاع، فيها إيقاع داخلي وفيها حوار أيضا. فبالتالي لما التجئ إلى الرواية، إنما لما التجئ إلى ما يسمى بالرواية إنما لكي أجد مجال أوسع. فماذا تسمي أنت ملحمة الأوديسة لهوميروس؟ يعني رغم أنها ملحمة كبيرة وفيها قصة أوليس لما سافر من بلد إلى بلد من بحر إلى بحر، ولكن يعتبرونها ملحمة شعرية وليست رواية يعني. فأعتقد أن مسألة نظرية الأجناس الأدبية هي كما ذكرت مسألة إجرائية، ولكن المهم في كل هذا هو أن نرتقي بهذا الشكل إلى أعلى مستوياته، حتى تكون مستوى يعني ليس نوع الأخبار والإنشاء يعني، بقدر ما تصبح كتابة إبداعية. لما يأخذ كتاب مثل كتاب بروست، مارسيل بروست ثمن الضاع، هو أكثر شيء يعني تقرأه كانك تقرأ قصيدة، يعني كانك تقرأ شعر، ولكنها في الحقيقة الناشر كتب عنها رواية يعني. وكذلك لما تقرأ قمت بتجربة ترجمة سيوران على مرتفعات ياس، هو كتاب ليس بشعر وليس برواية، ولكنه يتحدث فيه عن سيرته الذاتية ويتحدث فيه عن نفسه من زاوية أخرى ليس فيها هذا الحوار وليس فيها هذا المتكلم وتنوع الضمائر إلى آخره. فبالتالي أرى أنه الكتابة هي لا يمكن تجزئتها بقدر ما أنها هي كتابة عموما.
1: جميل.
0: والنص هو ذراع هذه الكتابة العليا يعني. لذلك تجد بعض النقاد يتحدثون يقولون هذه الروايات تتوفر على ذراع شعرية عالية، وفي نفس الوقت القصيدة يقول لك هذا القصيدة تتوفر على خلايا سردية يعني، بينما هو يصنفها قصيدة يعني.
1: نعم. طيب، رغم أنك أصدرت العديد من الأعمال الشعرية، إلا أنك ترى بأن مراكمة الكتب أو مراكمة القصائد تعزز من القول بأن الشعر ورشات مفتوحة، اختبارات، تجارب، وأن الهدف الأخير منها هو أن تبقينا متصالحين مع هذا الكون ومع ذواتنا، وفي نفس الوقت يفتح لنا أفق لفهم سؤال الوجود وسؤال الكون وسؤال الموت وسؤال الحياة إلى غير ذلك من الأسئلة. يعني في هذا السياق دعنا نقترب قليلا من ما أسميته ورشاتك المفتوحة، أعمالك الشعرية. كيف تطورت اللغة، الرؤية، العبارة، الأسئلة من خلال هذه الورشات الكتابية؟ ما الذي راكمته في هذه المحطات أو التجارب على صعيد الأسئلة، اكتشافك لذاتك، الوجود، العالم إلى آخره؟
0: هو يعني كان التطور يعني على مستويين، سواء كان على مستوى الشكل أو على مستوى الموضوع يعني. خليني أقول أنه على مستوى الشكل، أنني في كتاب قاع العزة الأخيرة يعني كان فيه بعض النصوص التفعيلة الواضحة في تركيبتها الصارمة الأولى يعني. وكانت هناك يعني كتابات مرتبطة بالمتقارب أو الكامل أو البسيط، يعني في تركيب الأصلية الصارمة لهذا
1: النمط. إذا كان لديك تجربة في دعنا نقول ترقيص الكلمات.
0: صح.
1: بالمعنى الإيقاعي.
0: تطورت هذه التجربة في المبادئ، وأصبحت يعني أصبحت أحاكي القصيدة انطلاقا ليس فقط من تفعيلتها ومن تركيبتها الوزنية والموسيقية، لا لا لا، تطورت إلى أن نبحث عن الإيقاع، لأن الإيقاع أوسع من الموسيقى، يعني الموسيقى جزء من الإيقاع يعني. وهذا في نفس الوقت كان تطورا مع الرؤية للكون، والرؤية لوجود الإنسان، والرؤية لكيفية تواجده على في هذا الكون يعني. ولو تلاحظ أنه كل كتابات تقريبا كانت تنويعات على العزلة وعلى التفرد وعلى الرؤية للكون وعلى العدم، الرؤية للعدم والرؤية للوجود إلى آخره.
1: يعني في هذا السياق أنا أريد أن أقرأ بعض الكلمات كتبتها، طبعا موجودة في صفحتك على الفيسبوك. تكتب: لقد اخترت أن أعيش في عربة متنقلة اسمها الشغف، أسابق الريح وأطعن تلك الآفاق البعيدة بخنجر ارتجال الرقص على مخيلة حواف العدم. يعني هنا بهذا المعنى يمزج الشاعر فيك بين لحظة ولعه بالأشياء وأيضا ارتطامه بالحواف العدمية. هناك سعي دؤوب وشفيف من أجل معانقة الذرة والمهاوي، كأنما هنالك دينامو أو محرك في داخل الشاعر جهة المرح، لكن أيضا هذا المرح أو الفرح أو لحظات المسرة يختلط أو يمتزج بها، دعنا نقول، جرح سري.
0: طبعا، يعني أعتقد أن وجود الإنسان هو رهين ما قد يتركه من أثر في في في ممره ما بين الولادة إلى الموت، وهذا الأثر لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تنجز شيئا كما تحدثنا سابقا مرتبطا بإيقاعك وبنظرتك المتميزة للوجود وللكون. والحقيقة في وقت ما كنت انطلاقا من قراءاتي وانطلاقا من محاولتي لفهم هذا الوجود، كنت يعني أفكر أيضا في معنى العدم، يعني هل العدم هو شيء ساكن جامد لا شيء فيه، أم هو أيضا نوع آخر من الوجود؟ وهذا كله قد سألتني من روحين كيف تطور هذا كله كان مسكونا بدافع آخر، يعني وهو كيفية إنتاج المعنى. نحن في ثقافتنا العربية نشكو من مشكلة عدم إنتاج المعنى، لذلك إلى اليوم، يعني منذ النهضة العربية، منذ انتهاء النهضة العربية القديمة منذ العصر العباسي، ليس هناك إنتاج جديد للمعنى باستثناء فترة الأندلسية، يعني فليس هناك محاولة لإنتاج معنى جديد متجدد يبهر العالم يعني. وهذا نتيجة فقرنا لوعي بهذا الوجود، وأيضا بما وراء الوجود يعني. فبقينا نراوح مكاننا بين الموت والحياة، وأخذتنا فكرة البقاء على قيد الحياة، ولم نفكر بأننا يجب أن نعي هذه الحياة يعني. خليني أقول شيء مهم، وأنه ربما الكتابة هي دافع للبحث عن معنى حتى نولد الوعي بداخلنا، نولد الوعي بالوجود، نولد الوعي بذواتنا، ومن بعد نستطيع أن نشكل يعني قفزة نوعية في ثقافتنا. لم نحقق قفزة نوعية في ثقافتنا، أقول هذا الكلام وأنا متأكد من ذلك، لأن النهضات العربية كلها سواء كانت نهضة سياسية أو ثقافية لم تحقق هذه القفزة النوعية لكي تتحول العرب من تابع للغرب إلى سابق له، وإلى منتج لأفكار جديدة يتبعها الغرب.
1: يعني هناك على صعيد النصي، نصوصك الشعرية، يبدو هنالك لقاء، دعنا نقول غامض، بين المأساة والملهاة، الكوميديا، التراجيديا إلى آخره، كأنك تحتفي أيضا بهذه الدوخة الوجودية وهذه الحالة العاصفة وهذه التمزقات التي تشتغل عليها في مصهرك أو فرنك الشعري أو تنورك الشعري لتكتب طبعا نصك وتجربتك عموما. يعني أنت تقول أو تكتب ممتليا بخساراتي، لن أدع الندم يرتق لي حتفي، أنا هزيمتي. هنالك نماذج كثيرة طبعا، لا شيء يطفئ حرائقي، لا الماء ولا البكاء ولا يد الباب. أما الوهم فهو إجراء احترازي يزيد من تأجج السراب. من قال أنني أشتعل عالقا على جسر يتأرجح بين نفقين ينفتحان كالصرخات المكتومة، إلى آخر النص. حتى على صعيد الترجمة، يبدو أنك تقترب من هذه أو من تلك المناطق، دعنا نقول التواقة، لهذا الالتحام الخصب بين الحضور والغياب، الشروق والغروب، التراجع والتقدم، إلى غيرها من الثنائيات.
0: يعني شوف، خليني أنطلق من مقولة قالها أديبنا التونسي الكبير محمود المسعدي، يقول الأدب مأساة أو لا يكون. وهذه المأساة نتيجة ماذا؟ نتيجته أنه يصل الإنسان إلى مرحلة ما في عمره وفي تطورات فكره إلى أن يكتشف يعني أنه بين تناقض، أنه يعيش تناقضات. كلنا نذكر يعني القصيدة الجميلة لنزار قباني، تناقضات نون قاف. يعني فأرى أنه الشاعر الحقيقي الذي بلغ درجة من الوعي، والوعي هو شكل من أشكال أيضا الجرح، يعني يعيش يكتشف هول هذه أنه يعيش هول هذا التنافر، هذا التناقض في حياته، ما بين الفرح والبكاء، ما بين المأساة والملهات، ما بين السرور
1: ربما من هذا المنطلق أيضا أنه لم تنطلي عليك فكرة السعادة بالمعنى السطحي. يعني مثلا تكتب أنا لست أعرف من صفة السعداء سوى ضحكة الطائشة، أو تكتب أيضا أيها المتفرجون ليس هناك ما هو أنبل من دمعة ترفرف فراشة من لهب. يعني فكرة السعادة مرتبطة ربما لديك بالوهم أو المستحيل أو الألم أو حتى القهقهة.
0: لا، القهقه يعني جاء نتيجه تاثر بافكار الفلاسفه من نوع شوبنهاور او من نوع نيتشه، السخري من الكون، السخري من الوجود. فهذا الوجود زائل في اخر الامر، وبما انه زائل فلابد ان نتعامل معه بشكل من الطيش السافر يعني، او من السخر الطائشه يعني، فلا ناخذ الامور على محمل الجد في كل شيء يعني، بما أن النهاية يعني محتومة، فلا بد أن نعيش هذه الفترة من الطريق، نعيشها بشكل من الطيش، وهو التجلي، الرغبة، التواقع، الشغف كما تحدثت عنه، ولكن أيضا بإدراك وعي، بإدراك فيه درجة من الوعي بمصير الإنسان. ومصير الإنسان في آخر الأمر هو الانتهاء، الموت يعني. ولابد هنا أن نعود للحديث الكريم الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لو رأيتم ما أرى، والله لو سمعتم ما أسمع، لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. فبالتالي يعني كل شيء حقيقة راسخ في أننا ذاهبين إلى خطوفنا يعني.
1: نعم، لكنك أيضا تستفيد أو توظف فكرة الخسارة. الخسارة يعني في في في في مرصدك، أو في دعنا نقول في تونك الشعري، هي ربما معادلة للكنز. يعني تتفشى وتتجلى تلك القهقهات حتى مع ترداد أو تكرار أو مقدم الخسارة، كأنما طبعا الفكرة يعني المرشحة هنا للحديث عنها هو أن الشعر هو عزاء الشاعر، أو أنه لا يصلح في هذا الكون عدا القهقهة، حتى لو كانت مريرة أو خارجة من رحم الألم.
0: طبعا هو أنا الآن بصدد أعداد كتاب للشاعرة الأرجنتينية أليخاندرا بيثارنيك، ورغم أنه حضرت لها مجموعات شعرية كثيرة، لكن من ينتبه ليومياتها، وفي يومياتها تقول، فيه يومية تقول، إحدى اليوميات تقول أنها فترة سعادتها الحقيقية هي عندما كانت في رحم أمها، ولما خرجت بدأت خسارتها يعني. فلما الخروج إلى الهواء في آخر
1: هذا يشبه شيئا قاله ربما المعري أيضا.
0: طبعا طبعا،
1: نعم.
0: لانه كله يدور في فلك، في هذا الفلك، انه هذا ما جناه علي ابي ولم اجنه على نفسي يعني. فكله يدور في فلك الوعي بالوجود، وان هذا الوجود زائل، ان هذا الوجود كما يقول فرانسي افيمير، يعني عابر وليس له ثبوت يعني في في في في في في في في, في الكون بصفه عامه. اذا لو فكرنا يعني حياه الانسان ماذا يمكن ان تكون؟ 100 سنه، ولكن 100 سنه في عمر الاكوان لا تساوي ذره يعني. وقد تحدثت في أول حوارنا أن هناك كائنات تعيش 5 دقائق و3 دقائق فقط، يعني تخرج من الشرنقة، تولد، تتزوج، وتتزوج، وتولد ولا خير، وتموت في 3 دقائق يعني. وبالنسبة لهذه 3 دقائق يعني كون كامل يعني. وبالتالي عندما يبلغ الإنسان درجة من الوعي، هذا الوعي يخليه أن يكتشف يعني مرارة هذا الوجود، ولكنه يحول هذه المرارة إلى شكل من السعادة التي سميتها في كتاب سعادة مشبوهة. لما كنت في ترجمة كتاب دفاتر الحرب الغريبة لسارتر، وهو كتاب من 600 صفحة، يتحدث فيه سارتر عن أهوال الحرب طبعا، ولكن يتحدث فيه عن الفكرة الأولى التي جاءته لكتابه الذي أخذ به نوبل، الوجود والعدم. فيقول أنه ليس هناك فرق بين الوجود والعدم، نحن موجودون الآن بما يسمى بعدم، ولا نعرف العدم، ربما يكون وجودا آخر. ولذلك قال أحدهم، قال نحن هنا على الأرض، ربما نحن في جحيم، وهناك معناها مكان آخر فيه، هو كوكب آخر فيه الجنة يعني، لا نعرف ماذا يحدث في هذا الكون. إذن الكل مرتبط بدرجة وعينا، وهذا الوعي هو الذي يؤدي بنا إلى إنتاج معنى. لذلك تفوق علينا الغرب، فوصلوا إلى اكتشافات في الكواكب الأخرى وفي النظام الشمسي، لأن الشيء لأنه خرجوا من فكرة أنه هذا الوجود يعني مستمر وخالد وعلى خيره، إلى فكرة أن هذا الوجود زائل، ولا بد أن نفكر في وجود آخر غير هذا الوجود الأرضي. لذلك قال ستيفن هوكينج ذلك العبقري، قال أنه لا بد للإنسان أن يفكر في أنه يخرج من الأرض للبحث عن مكان آخر في المريخ يعيش فيه، ولا بد من إيجاد حياة أخرى غير هذه الحياة. وأعتقد أنه كما قيل في الحديث الشريف، لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لنا له. فأرى أن هذه هي التناقضات التي عندما يدركها الشعر ويستوعبها يصل إلى درجة من الوعي، وهذا الوعي هو الذي سيؤدي به إلى إنتاج معنى. كما يقول دكتورنا الفاضل الناقد محمد يوسف، الشاعر هو الإطلال على مدارات الرعب، أنك تطلع على مدارات من الرعب التي يعيشها الإنسان في وجوده يعني. والشعر هو الذي يقود البشرية ويقود الناس، كما يقول فرويد، يقول ما ذهبت إلى مكان إلا وجدت شاعرا سابقا. ليش؟ لأنه الشاعر يدرك بحدسه وباستشرافه ما يمكن أن يحدث في هذا الوجود.
1: جميل. فيما يتعلق بالترجمة، التقاطاتك الترجمية طبعا يبدو أنها بالغة الشفافية الرقة، وهي تشي طبعا بجهد بحثي فطن في الشعر والسؤال، وليس هو اختيارات عشوائية. مثلا هذه الكلمات التي ترجمتها لسيزار بافيزي، نعم، تقول القطعة التي ترجمتها لا تكمن فضيلة الحب في تعرية عاشقين الواحد منهما قبالة الآخر، بل في تعرية كل واحد منهما أمام نفسه. هل يمكن أن نقول بأن الجذاذات النصية أو المقاطع أو الشذرات أو القطع الشعرية التي تتخيلها طبعا بدقة وبعين صياد ماهر، هي بمثابة ما يمكن أن نطلق عليه ما لم يقله عبد الوهاب الملوح، أو ما كان يريد أن يكتبه ولكن سبقه إليه آخر؟
0: طبعا، شكرا شكرا شكرا. يعني هذا خليني أقول أنه لو فعل الترجمة هو فعل تلاقح حضاري، تلاقح ثقافي، وما نعم. يسمى بالتفاقس يعني. وعندما نذهب إلى كاتب آخر، سواء كان من البرازيل أو من الهنود الحمر أو من اليابان أو من الصين أو من تايلاند أو من البيرو أو إلى خلاف، فإنما نبحث عن علاقة ذلك الشاعر بانطلاقا من حضارته ومن ثقافته، علاقته بالكون ونظرته للوجود يعني.
1: نعم.
0: وبالتالي وتكمل لنا فكرتنا. إذن عندما أذهب إلى سيزار بافيزي الإيطالي، أو أذهب إلى خواريخ الأرجنتيني الأرجنتيني أو بيفارنيك الأرجنتيني أو أذهب إلى أمادو البرازيلي، فإنما أبحث عن تكملة لأفكاري أنا تثريها وتثبتها وأيضا تطعمها بأفكار أخرى قد لا أجدها يعني في ثقافتي الخاصة. وهنا تتميز يعني ملحمة الترجمة بأنها تحقق ذلك التكامل البشري في إنسان واحد. إذن كما قال أحدهم الثورة الرقمية خلت أن هذا العالم أصبح قرية كونية، قرية صغيرة يعني، فاكتشفت أن الإنسان واحد، ولكن بحكم أن هذه الكرة الأرضية في تنوعها يعني هناك ثقافات، فليس مثل الشعر الهندي أو الشعر الباكستاني أو الشعر في الإسكيمو كما الشعر في أفريقيا، في جنوب أفريقيا أو في تونس أو في عمان يعني. فهذا التلاقح هو الذي يؤدي إلى ثراء الفكر البشري. ولذلك أنا يعني نعود إلى حديثنا عن الإيقاع، أبحث عما يمكن أن يكمل لي هذا الإيقاع. هناك نور تناقصة، أجد أن هناك نور تناقصة أجدها عند فافيتزي أو أجدها عند بولكو أو أجدها عند بيفارنيك أو أجدها عند خواريس مثلا التشيلي من التشيلي يعني. فهناك نوتات قد لا أعثر عنها، أعثر عنها عندي أنا أو في ثقافتي أنا، فأجدها في ثقافة شاعر آخر. ولذلك أقوم حقيقة باختيار هذه الأشياء ولا أختارها لوحدها، بل أشفعها أحيانا بالرسوم أو بالفن التشكيلي حتى تأخذ طابعها الفني العام، طابعها الجمالي العام.
1: يعني من الواضح أنك تلتقط أو تنتقي أو تختار ما يتوافق مع نداءات أعماقك، دعنا نقول مع تفرساتك الشخصية.
0: طبعا هذا لا يخرج عن تشوفاتي الشخصية وعن نداءاتي الداخلية، وأنا أختار ما يستجيب لتطلعاتي ويستجيب لشغوفاتي الخاصة، فليست تطلعاتي ونداءاتي أنا هي تطلعات شاعر آخر أو كاتب آخر. ولذلك نبحث عما يزيد من ثقافتي الخاصة ويزيد من ترتيب إيقاعي، أو لنقل يزيد من هذه الفوضى الداخلية التي أعيشها حتى تصبح فوضى إيقاعية، فوضى مرتبة يعني.
1: من الملاحظ أنك أيضا تورد النص الأصلي إلى جوار أو بعد أن تترجمه إلى اللغة العربية، كأنك تقول ربما هاكم اقرأوا ما ترجمت، هذه ترجمتي، فهل لديكم بديل أو عوض عن هذه الترجمة؟ ربما ذلك يذكرنا مرة أخرى بفكرة المختبر التي تحدثت عنها في سياق حديثك عن الشعر.
0: وقد نجحت في ذلك شيئا ما يعني. في الحقيقة عندما أنزل النص الأصلي أولا سأكون وفيا مع صاحبه، وثانيا أني أفتح باب للحوار، أفتح بابا للتحادث بشأن ما ترجمته. فهناك من يتدخل، الحقيقة أنا أقوم بتمرينات وتدريبات يعني، هناك من يتدخل ويعدل شيئا ما وأراني مخطئا فأعدل، أو هناك من يفتح باب الحوار حول موضوع ذلك النص. إضافة لذلك أقولها بصراحة يعني، هناك كثير من الترجمات الآن تستعين بالذكاء الاصطناعي وتستعين بالشات جي بي تي، وأنا لا أحب ذلك، وهو خطر كبير جدا على الأدب وعلى الفكر وعلى الثقافة عموما. فأنزل النص الأصلي وأكتب ترجمتي أنا أو تفاعلي معه أنا، حتى يعني أحصنه من مغبة الوقوع في الذكاء الاصطناعي من أي شكل من الأشكال يعني. هي عملية تحصين للنص الأصلي وتحصين أيضا للترجمة أنا، من خلال تحريض وتحفيز القارئ والمتلقي المتابعي أنه يفتح باب للحوار بشأنه، سواء كان على المستوى الجمالي والتقني أو على المستوى الفكرة يعني.
1: نعم، الشاعر والروائي والكاتب المسرحي والمترجم عبد الوهاب الملوح، سعيد جدا وكثيرا بحضورك معنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة في هواء الكتابة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، وشكرا للمستمعين، وشكرا لك يا صديقي صالح. توفيق.
2: في هواء الكتابة. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: هاملت
2: ويليام شكسبير.

0: الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير ولد في مدينة ستراتفورد عام 1564 والمتوفى عام 1516، وهو الشاعر الكبير الخالد اسمه وذكره.
1: يصنف شكسبير كأعظم كاتب في اللغة الإنجليزية ومن أعظم الأدباء العالميين، وكذلك من أعظم كتاب المسرح العالمي، كما يعتبر ويعد الشاعر الوطني لإنجلترا.
0: كتب شكسبير 38 مسرحية، وقد سبر فيها أغوار النفس البشرية وحللها في بناء متناسق فذ جعلها أشبه شيء بالسيمفونيات الشعرية. ومن أشهر آثاره وأعماله الكوميدية كوميديا الأخطاء وتاجر البندقية، ومن أشهر مسرحياته التراجيدية روميو وجوليت، يوليوس قيصر، هاملت، عطيل، ماكبث، الملك لير.
1: ويعد ويليام شكسبير من أبرز الشخصيات في الأدب العالمي، إن لم يكن أبرزها على الإطلاق، وقد يصعب تحديد عبقريته بمعيار واحد بعينه من معايير النقد الأدبي المعروفة، وإن كانت حكمته التي وضعها بأسلوب عبقري على لسان شخصيات رواياته خالدة في كل زمن. وسوف نستعرض في هذه الحلقة بالتفصيل مسرحيته الشهيرة الخالدة هاملت.
0: هاملت من أشهر الشخصيات المسرحية، وقد أبدعها خيال الكاتب، فأبدع في رسمها وهي تعتمد في الظاهر على فكرة بسيطة واضحة: هل سينتقم هاملت لأبيه؟ وإذا كانت المسرحية تبدأ في ظلام الليل، فهي سرعان ما تسير خلال ظلمات النفس والعقل لتكشف عن حب بريء ينتهي بالجنون والغرق، وعن حب فاسق يشق طريقه بالقتل والمكيدة ويجر خطى الشخصيات نحو المأساة الأخيرة.
1: أحداث المسرحية: يعود ملك الدنمارك الشجاع هاملت الأب منتصرا على ملك النرويج، فارضا شروطه على المملكة المهزومة، لكن الملك المنتصر لا يعيش طويلا لأن أخاه الطامع في الحكم كلوديوس يخطط لقتله بطريقة لا يمكن لأحد أن يكتشفها، وينفذ الخطة بأن يسكب السم في أذن أخيه وهو نائم في الحديقة، واستطاع بمكره ودهائه الزواج من جيرترود أرملة أخيه ووالدة هاملت بطل المسرحية.
0: لكن روح الملك المقتول المظلوم لا تستريح أبدا حتى ينال المجرم عقابه، فيتسلل شبح الملك القتيل إلى القصر منتصف الليل، يطوف في أرجاء القصر ناشدا الخلاص، فيشاهده الحراس ولكنه لا يكلمهم، فيخبرون الضابط هوراشيو وهو صديق وفي لهاملت. وعند منتصف الليل ينتظر هاملت وهوراشيو والحراس عودة شبح الملك القتيل.
2: انظر يا سيدي، إن الطيف قادم.
3: يا ملائكة الرحمة والخير احفظينا، سواء كنت روحا مباركة أم ماردا لعينا، بنسائم السماء جئت أم بأعاصير الجحيم، فإنك آت بشكل يثير السؤال، ولسوف أخاطبك ولسوف أدعوك ملكا وأبا وحاكما. بالله عليك أجبني ولا تدعني أتمزق جهلا. قل لي، أشقت عظامك في تابوت الموت أكفانها؟ ولماذا فغر الضريح فاه؟ ما الذي يعنيه أن تأتي وأنت جثمان لا حياة فيه، تحوت هكذا في الدرع والزرد، وتجعل من الليل رعبا، وتزلزل الخواطر فينا رهبة؟ ما السبب؟ قل لي أيها الطيف.
2: إن الشبح يومئ إليك يا سيدي كي ترافقه، كأن لديه ما يريد أن يسره إليك.
3: إنه يدعوك بأدب يا سيدي كي ترافقه إلى مكان أكثر عزلة، أرجوك لا تذهب معه.
2: لا تفعل يا سيدي.
3: لما لا؟ ما الخوف؟ إن حياتي لا قيمة لها، أما روحي فهي خالدة لا تموت. إنه يلوح لي، سوف أتبعه.
2: قد يسلبك هذا الشبح سلطان عقلك ويجرك إلى الجنون.
3: إنه ما زال يشير إلي بإلحاح، سأتبعه، مصيري يناديني.

0: ويقود شبح الملك القتيل هاملت إلى مكان منعزل من برج القلعة.
1: انظر إلي يا ولدي، انظر إلي يا هاملت.
2: أجل يا سيدي،
1: لقد دنت ساعتي التي علي فيها أن أسلم نفسي لنيران العذاب.
2: وألماه أيها الضيف المسكين، تكلم إنني أستمع.
1: أنت ملزم بالانتقام لي يا هاملت.
2: ماذا؟
1: أنا روح أبيك، وقد حكم علي أن أطوف في الليل، فانتقم لي إن كنت يوما أباك العزيز.
2: رباه،
1: انتقم لمقتل والدك الذي قتل بشكل خسيس ولئيم.
2: أسرع بالقول بالله عليك.
1: لقد أشاعوا بأنني كنت نائما في حديقتي فلدغتني أفعى، هكذا خدعوا البلد كلها. ولكن اعلم، اعلم يا هاملت، أن الأفعى التي لدغت أباك هي نفسها التي تلبس الآن تاجا وأجرت زوجته إلى مخدعه.
2: كم حدثني عقلي وقلبي بما حدث.
1: إن كانت الطبيعة سوية فيك فانتفض، ولا تدع سرير ملك الدنمارك يتحول إلى فراش للفجور.

0: ويقرر هاملت التظاهر بالجنون كي يتأكد تماماً من أقوال الطيف. وها هي أوفيليا حبيبة هاملت تحكي لوالدها مدير القصر بولونيوس عن تصرفات هاملت الغريبة.
1: والآن يا أوفيليا، ما الخبر؟
2: وألمه يا أبي، لقد فزعت أشد الفزع.
1: ما الذي أفزعك يا بنيتي؟
2: أبتا، كنت منهمكسا في الخياطة في غرفتي، وإذا بالأمير هاملت يدخل عندي وسترته مفككة الأزرار كلها، رأسه حاسر وجورباه ملوثان ووجهه في شعوب وركبته تستكان، وفي نظرته ما يقطع القلب، كأنه للتو هارب من الجحيم ليسرد علي ما لقاه من أهوال. هكذا وقف أمامي.
1: ربما يا ابنتي جن حبا بك.
2: ربما، ولكني أخشى ذلك.
1: وماذا قال؟
2: أمسكني من معصمي وشد علي بقبضته، ثم ابتعد عني، وضع يده فوق جبينه وراح يتمعن في وجهي كأنه يريد أن يرسمه، ثم تنهد تنهيدة عميقة كادت تحطم الجسد منه.
1: تعالي معي يا ابنتي، سنذهب إلى الملك، هذا جنون العشق.

0: لكن الملك في أعماقه لا يقتنع بجنون هاملت، ويعلم أنه يدبر أمرا ما في الخفاء. ويعلم هاملت بقدوم فرقة مسرحية إلى القصر لتعرض أعمالها أمام الملك، فيستغل قدوم هذه الفرقة ويطلب من مخرجها أن يقوم بتمثيل مشهد يمثل الطريقة التي قتل فيها والده على يد عمه حين سكب السم في أذنه وهو نائم في الحديقة. وهدف هاملت هو التأكد التام من الجريمة التي حدثت كي يكون انتقامه محقا وعادلا. وها هو هاملت يطلب من صديقه هوراشيو أن يراقب الملك أثناء عرض المسرحية.
1: اسمع يا هوراشيو، سيمثلون مسرحية أمام الملك هذه الليلة، وفيها مشهد يقارب الحدث الذي أخبرتك عنه بشأن موت أبي. فعندما ترى ذلك الفصل قد بدأ، أرجوك أن ترقب عمي وتشرك حتى الروح في الملاحظة. فإذا لم ينكشف جرمه المخبوء عند عبارة معينة، فلن يكون ما رأيناه إلا طيفا لعينا، وما أنا إلا شخص ملوث بالأوهام.

0: وخلال العرض المسرحي وعند مشهد القتل، ينهض الملك مضطرباً ويغادر المكان غاضباً، وهو متأكد حينها بأن هاملت يعرف سر جريمته، فيطلب من الملكة أن تردع ابنها عن أفعاله وتوبخه على ما فعل. تستدعي الملكة ابنها هاملت إليها، ويطلب بولونيوس مدير القصر من الملكة أن يختبئ خلف الستار في الغرفة كي يتدخل وقت الحاجة خوفاً على الملكة من جنون ابنها، ويجري الحوار التالي بين هاملت وأمه.
1: هيا أمه، ما الأمر؟
2: لقد أسأت كثيراً إلى ذكر أبيك الراحل.
1: نعم، لقد أسأت كثيراً إلى أبي الراحل. أنا
2: أنت تجيب بلسان الهدر والسخرية، أنسيت أنك أمام أمك الملكة؟
1: لا والله لم أنسك، أنت الملكة، زوجة أخي زوجك. يا ليتك لم تكوني أمي.
2: الأفضل أن أسلط عليك الملك كلوديوس، فهو من يستطيع الكلام معك. أنا ذاهبة.
1: قفي، إلى أين؟ هادئي من روعك، اجلسي هنا ولا تتزحزحي واسمعيني.
2: ماذا ستفعل؟
1: سأعطيك مرآة ترين فيها أعماق أعماق نفسك. اجلسي.
2: أتريد قتلي؟ النجدة، النجدة،
3: النجدة يا ناس، النجدة، انقذوا الملكة من ابنها المجنون.
1: من الملك الجرذ يختفي خلف الستار؟ خذ.
3: قد قتلني.
2: يا ويلتا، ماذا صنعت؟ هي للفعل الدموي الأهون.
1: فعل دموي يعادل بسوءه قتل ملك والزواج من أخيه. أهو الملك من قتلت؟
2: بل هو بولونيوس والد حبيبتك.
1: أيها العجوز الأحمق الأخرق، هذا ثمن حماقتك وتطفلك وتدخلك بما لا يعني.

0: ويستغل الملك كلوديوس حادثة مقتل بولونيوس فيقرر نفي هاملت إلى إنجلترا وإرساله مع شخصين يحملان رسالة سرية إلى ملك إنجلترا وفيها أمر بقتل هاملت، لكن هاملت يتمكن خلال الرحلة في السفينة من استبدال الرسالة وإرسال الرسولين المتآمرين مع الملك إلى حتفهما، ويبعث برسالة إلى عمه الملك يخبره فيها بأنه عائد إلى الدنمارك. وخلال غياب هاملت تصاب الفتاة الرقيقة أوفيليا بالجنون بسبب حزنها على أبيها بولونيوس الذي قتل على يد حبيبها هاملت. وهذا حوار يجري بين الملكة جيرترود والدة هاملت وبين أوفيليا التي تغني وتتكلم كلاما كالهذيان.
1: كيف أنت يا أوفيليا؟
2: حبيبي حبيبي كيف أعرفه؟

كفنوه برداء أبيض، فبدك الثلج في أكفانه، غمروه بالزهور العطرة، فسر الموكب في أحزانه، وبدا القبر لهيبا من أسى، أمطرت دمعا على جثمانه.

0: ويعود الفارس الشاب لايرتيس شقيق أوفيليا من فرنسا بعد أن علم بمقتل أبيه ليثأر له، فيحرضه الملك على قتل هاملت. ويزداد غضب لايرتيس عندما يعلم بجنون أخته أوفيليا، ويقسم على الثأر بقوله:
1: والله لأستحصلن ثمن جنونك، وسوف أثأر لك يا أوفيليا الحبيبة أختاه. يا للسماء، أيمكن للعقل لدى فتاة يافعة أن يدوسه الموت كالحياة في شيخ هرم؟ ما أقسى الطبيعة، وقد آثرت أن تأخذ عقل أختي بعد أن أخذت جثمان أبيك.

0: ويشتد جرور أوفيليا وتهيم على وجهها تغني أغاني حزينة. وفي إحدى المرات قطفت باقة من أزهار مختلفة ثم مضت نحو شجرة صفصاف وحيدة تميل بأغصانها فوق بحيرة ماء عميقة، وأرادت أن تعلق الأزهار في أحد الأغصان فتحطم الغصن، وهوت أوفيليا في الماء فغرقت. ويستغل الملك كلوديوس حزن لارتيس وغضبه على هاملت، ويتفق معه على أن يجري مبارزة غادرة بينه وبين هاملت.
1: سيعود هاملت يا لارتيس، ما الذي ستفعله لتؤكد أنك ابن أبيك حقا؟
2: سوف أقتل هاملت ولو كان يصلي في الكنيسة.
1: معك حق، فليس هناك مكان محرم على المرء لأخذ ثاره والانتقام. لكن اسمع، لدي خطة أخرى تحقق فيها ثأرك حتما.
2: ما هي؟
1: سنجري مبارزة بينك وبين هاملت، ونراهن على كل منكما. أنا سأراهن على فوزك بالتأكيد.
2: وما الذي يجعلك متأكدا من فوزي؟
1: هاملت كريم النفس، سليم النوايا، ولن يدقق أبدا في السيفين اللذين ستتبارزان بهما، وتحقيقا لمأربي ومأربك، فقد اشتريت سما زعافا لا ترياق يشفي منه، وسوف أطلي السيف الذي ستتبارز به بهذا السم. وعلينا أن ندعم هذه الخطة بخطة بديلة في حال فشل الخطة الأولى.
2: وما هي؟
1: عندما تحميان في المبارزة وتعطشان، سيأتي هاملت ويطلب ماء للشرب. عندها سأكون قد هيأت له كاسا خاصة بذلك، فإذا ارتشف منها رشفة واحدة فسوف يموت على الفور. هذا إن نجا من طعنتك المسمومة.

0: ويعود هاملت من إنجلترا، يرافقه صديقه المخلص هوراشيو، وقبيل دخولهم المدينة يمران في طريقهما بمقبرة، فيلاحظ هاملت بأنهم يحفرون قبراً جديداً، فيجلس مع صديقه وهو يراقب حفار القبور يقوم بعمله، وهو يغني ويعبث أحياناً بجماجم من حوله.
1: جمجمة من هذه؟
2: هذه أم هذه؟
1: بل هذه التي تعبث بها.
2: إنها جمجمة يوريك مهرج الملك الراحل.
1: لا في عليك يا يوريك.
3: أكنت تعلم؟

0: افهو يا سيدي.
1: نعم يا هوراشيو، كان رجلا لا حدود لنكاته ولا يضاهى في براعة مرحه. لقد حملني على ظهره مرات ومرات. هنا كانت الشفتان، هنا كان اللسان. أين نكاتك يا يوريك التي كان يستلقي الرجال ضحكا لسماعها؟ هكذا سقط فكك. ليتك تذهب الآن إلى غرفة أمي وتقول لها: أيتها المرأة، لا تكثري من صباغ وجهك، فما نهاية الأمر إلا كما ترين. أخبرني يا هوراشيو.
0: بماذا يا مولاي؟
1: أتعتقد أن الإسكندر المقدوني الذي قهر نصف العالم قد آل إلى هذا المصير؟
0: نعم نعم يا مولاي.
1: ما هذا يا هوراشيو؟
0: إنه موكب جنازة يا مولاي.
1: أرى الملك والملكة والأيرتيس ورجال البلاط في الموكب. اقترب اقترب لنسمع ونرى.
2: توقفوا، لقد توسعت يا مولاي بجنازتها قدر ما تسمح الكنيسة بذلك، فقد كان موتها انتحارا، ولولا أوامركم يا جلالة الملك لتحتم علي أن أدفنها خارج أرض الكنيسة.
3: أما من مزيد من الصلوات والطقوس؟
2: هذا مستحيل، لن نرتل لها ترتيلة الراحة الأبدية.
3: أنزلوها إلى القبر يا أختي، يا ملاكا من السماء، سينمو البنفسج من جسدك الطاهر الجميل.
4: هذه الوردة لك أيتها الزهرة الجميلة، كم كنت أتمنى أن تصبحي زوجة ولدي هاملت، وها أنا أنثر الزهور الجميلة على قبرك، بدلا من أن أزين بها ثوب زفافك.
1: يا إلهي، إنهم يدفنون حبيبتي أوفيليا.

0: ويقفز هاملت كالمجنون باتجاه القبر، فيفاجأ الجميع بقدومه وظهوره، ويجري حوار قاس بينه وبين لارتس شقيق أوفيليا الذي يتهمه بموت أخته، لكن هاملت يرد عليه بالقول المشهور:
1: اسمع يا لارتس، لقد أحببت أوفيليا حبا يفوق حب 40,000 أخ مثلك.
0: ثم يتوعدان بعضهما بالانتقام والخصام، وتقام المبارزة التي أعد لها الملك للتخلص من هاملت مستغلا غضب وحزن لايرتس، فيختار لايرتس السيف المسموم، وخلال المبارزة الصاخبة يضع الملك خاتما فيه سم في الكأس التي هيأها ليشرب هاملت منها، ويكون واثقا تماما من موت هاملت إما بالسيف المسموم أو الشراب. ولكن الذي يحدث أن الملكة تشرب من الكأس المسمومة وهي فرحة بانتصارات ابنها دون أن يستطيع الملك ردها حتى لا يكشف أمره، وتشتد المباراة عنفا، ويجرح هاملت جرحا مسموما فيقوم بالرد، ويسقط سيف لايرتس المسموم من يده، فيرمي هاملت له بسيفه ويبادله السيف، ويجرح لايرتس الآن بسيفه المسموم، فيصرخ الملك خائفا مذعورا:
2: فرقوا بينهما!
1: هيا نتابع المبارزة يا لارتس، ما بك؟
3: الطائر وقع في الشرك الذي نصبه يا هاملت.
1: ماذا تقصد؟
3: لقد قتلت عدلا بغدري، والملكة ستموت أيضا.
1: أمي، ما بك؟
4: لقد أغمي عليها من رؤية الدماء.
5: لا يا ولدي، الشراب مسموم. آه يا ولدي الحبيب!
1: يا للنذالة، يا للغدر! أوصدوا الأبواب، أوصدوا الأبواب!
3: الغدر هنا يا هاملت، أنت أيضا في قبضة الموت، ولن يسعفك أي دواء.
1: ماذا تقصد يا لارتس؟
3: سلاح الغدر المسموم في يدك أنت. أنا سأرقد هنا بسلام، وأمك أيضا. الملك هو الذي حاك هذه المؤامرة الدنيئة يا هاملت.
1: خذ أيها الغادر اللئيم، هان للشر أن يموت. خذ خذ خذ.
6: إلى العرش، إلى القبر.
3: عقاب عادل. سامحني يا هاملت أيها النبيل الطيب، لا ثأر لي عندك أبدا.
1: غفرت لنا السماء التي سنرتفع إليها جميعا. هوراشيو يا صديقي.
7: نعم يا سيدي.
1: أنا أموت يا هوراشيو.

0: وأنتم يا من شحبت وجوههم وارتجفتم لما حدث، أنتم المشاهدون الصامتون، لن يسمح الموت لهاملت أن يقول كل شيء، ولكن قصته ستحيا، فحدثوا أنتم بها.
1: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.